0: الشوط الثالث فجرا من تلفزيون فلسطين، حياكم الله. والبداية بالعناوين: استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم، وأبناء شعبنا في نابلس يشيعون جثمان الشهيد عماد الشتية الذي ارتقى برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس. شهيدان في مدينة غزة واستمرار الاحتلال في نسف منازل في مناطق واسعة بالقطاع. جيش الاحتلال يسيطر على قلعة شكيف ومنطقة التلال الاستراتيجية المحيطة بها في جنوب لبنان. وفي النشرة أيضا، كبير المفاوضين الإيرانيين يقول إن لا اتفاق مع أمريكا بدون نتائج ملموسة، وترامب يشدد شروط الاتفاق مع طهران. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد الشاب أمجد جواد عبد الفتاح النتشة 30 عاما برصاص الاحتلال جنوب مدينة بيت لحم فيما احتجزت قوات الاحتلال جثمانه. وزعم جيش الاحتلال أن الشهيد النتشة نفذ عملية دهس أدت إلى إصابة 4 مستوطنين بينهم 2 في حالة الخطر. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت أن 4 مستوطنين أصيبوا، 2 منهم بجروح خطيرة في عملية دهس مزعومة وقعت عند مفترق غوش عطسيون جنوب بيت لحم بين القدس والخليل. وأضافت أن سائق سيارة دهس عددا من المستوطنين قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار عليه في المكان، فيما هرعت طواقم الإسعاف وقوات الاحتلال إلى موقع العملية. شيع المواطنون في قرية سالم شرق نابلس جثمان شهيد لقمة العيش الشهيد عماد هارون شتية 26 عاما الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.
1: عند باب المنزل الذي كان ينتظر عودته منهكا من عناء العمل، وقفت والدة الشهيد عماد شتية تفتش في الوجوه عن ملامحه، رافضة أن تصدق أن ابنها لم يعود كما اعتادت أن تراه. هناك توقف الزمان عند لحظة استشهاده. بقلوب انهكها الحزن وعيون أثقلتها الدموع، ودعت عائلة الشهيد عماد شتية نجلها للمرة الأخيرة، الشاب الذي خرج باحثا عن لقمة العيش ومستقبل أفضل لعائلته، فعاد محمولا على الأكتاف شهيدا في نشاد يختصر حجم المأساة التي يعيشها الفلسطينيون تحت وطأة الاحتلال.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال. نحن لسنا أحسن حالا من العائلات التي مسحت من سجل الهويات. لسنا أحسن حال من هذه العائلات. عندي 3 أولاد غير، والثلث أولاد لو راحوا ما عندي مشكلة، إنه هذا اللي شايفه أنا عرس. والحمد لله، الحمد لله. اللهم الهمنا الصبر والسلوان يا رب العالمين يا الله، وشكرا لكم جميعا، والحمد لله رب العالمين.
1: وفي مشهد انتزعت فيه الدموع والغضب، شيع المواطنون جثمان الشهيد في موقع مهيب جاب شوارع بلدة سالم وسط هتافات ممددة لجرائم الاحتلال الذي لا يتوانى عن استهداف الفلسطينيين مهما اختلف المكان والزمان.
3: نعم، هي رصاصة قاتلة يعني بالأيمن وبالوريد، كانت قاتلة يعني. وطريقة وكمان منعوا سيارات الإسعاف، في سيارة إسعاف في موجودة في الرام، في مركز الرام، منح حرس الحدود للوصول إلى الجدار، ونقل في سيارة خاصة على مستوصف في داخل الرام، ومن ثم نقل إلى مستشفى رام الله الحكومي وأعلن عن استشهاده.
1: عماد كغيره من آلاف العمال الفلسطينيين الذين تدفعهم الظروف الاقتصادية القاسية إلى البحث عن فرصة عمل، لم يحمل سوى حلمه البسيط في حياة كريمة، لكن رصاص الاحتلال كان له بالمصاد، فرداه شهيدا خلال محاولته اجتياز جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.
4: شهيد آخر يرتقي برصاص قوات الاحتلال التي ترى بالمواطنين الفلسطينيين أهدافا للقتل مع فارق الزمان.

0: والتوقيت محمد الخطيب تلفزيون فلسطين بلدة سالم شرق نابلس.
1: أصيب عدد من المواطنين جراء استهدافات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأفاد مراسلون بأن طائرات الاحتلال المروحية أطلقت نيرانها باتجاه المناطق الشمالية من قطاع غزة، ما أثار حالة من الخوف بين المواطنين وألحق أضرارا في محيط مناطق الاستهداف. وأضافت المصادر أن طائرة مسيرة من نوع كواد كابتر استهدفت بقنبلة مجموعة من المواطنين عند مفترق دولة في حي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات. كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط شارع الحطيبة في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية والمسيرة في أجواء المنطقة. وتأتي هذه الاستهدافات في إطار التصعيد المتواصل الذي تنفذه قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع، والذي يسفر بشكل شبه يومي عن سقوط شهداء وجرحى وتدمير واسع في الممتلكات والبنية التحتية. كشفت شهادات نادرة لجنود احتياط في جيش الاحتلال عن واقع ميداني دام في قطاع غزة، حيث استمرت عمليات القتل رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي وصفه أحدهم بأنه ضرب من المزاح، في ظل أوامر ميدانية تتيح إطلاق النار على كل من يقترب مما يسمى بالخط الأصفر. المزيد في التقرير التالي.
2: نقتلهم لمجرد التخمين، بهذه العبارة الصادمة لخص أحد جنود الاحتياط في جيش الاحتلال طبيعة التعليمات التي قال إنها كانت تعطى للقوات العاملة داخل غزة خلال الحرب المستمرة على القطاع. شهادات جنود كشفت في وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن قواعد اشتباك وصفت بالفضفاضة سمحت بإطلاق النار على أي شخص يقترب من مناطق اعتبرها جيش الاحتلال مناطق محظورة أو عازلة، حتى في الحالات التي لم يكن فيها تهديد واضح أو اشتباك مباشر. ووفقا للشهادات فقد تحولت مساحات واسعة من القطاع إلى مناطق ينظر إلى أي حركة فيها على أنها مصدر خطر محتمل، ما جعل قرار إطلاق النار يستند في كثير من الأحيان إلى التقدير الشخصي والاشتباه وليس إلى وجود تهديد مؤكد. كما كشف جنود عن استمرار إطلاق النار خلال فترات وقف إطلاق النار، مؤكدين أن الأوامر الميدانية كانت تتيح استهداف أشخاص لمجرد دخولهم أو اقترابهم من مناطق معينة، مشيرين بذلك إلى ما يسمى بالخط الأصفر، وهو خط افتراضي كانت قوات الاحتلال تعتبر الاقتراب منه سببا كافيا لإطلاق النار، في حين أحاط الغموض بالموقع الدقيق للخط الذي لم يكن مرئيا في معظم المناطق، بينما حدد في مناطق أخرى ببراميل وعلامات صفراء. هذه الإفادات تعيد إلى الواجهة الاتهامات الموجهة لجيش الاحتلال بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال الحرب على غزة، وتفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول مدى الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يفرض حماية المدنيين وعدم استهدافهم إلا في حال وجود خطر عسكري مباشر ومؤكد. وتأتي هذه الشهادات في وقت تتواصل فيه المطالبات الدولية بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة الذي يعيش كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحرب المستمرة منذ أشهر. شهادات من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية نفسها تضيف فصلا جديدا إلى روايات الحرب في غزة، وتسلط الضوء على ممارسات يقول أصحابها إنها أودت بحياة مدنيين لم يكن ذنبهم سوى وجودهم في المكان الخطأ. فالنتينا أبو حامد، تلفزيون فلسطين.
1: كشفت صحيفة أرتس العبرية بأن تدمير الكامل لغزة يهدف إلى تسهيل انتقال إسرائيل إلى المرحلة التالية، وهي التهجير، من خلال تحويل جميع أهالي غزة إلى جمهور من المعاقين والجرحى والمرضى والجوعى والمشردين والمحرومين من سبل العيش إلى الأبد.
3: تتضح يوما بعد يوم ملامح الخطة الإسرائيلية تجاه غزة، ليس فقط عبر الإبادة العسكرية بل من خلال إعادة تشكيل واقع

0: القطاع بالكامل. فبعد أشهر من الحرب والدمار الواسع، تتجه إسرائيل وفق مراقبين نحو مرحلة جديدة تقوم على تفكيك المجتمع الغزي وتحويل السكان إلى كتلة بشرية منهكة من الجرحى والمرضى والجوع والنازحين، في ظل غياب شبه كامل للبنية التحتية والخدمات والمؤسسات المدنية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث مؤخرا عن توسيع السيطرة الإسرائيلية داخل القطاع من 60% إلى 70%، بينما أكد وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن ما وصفها بخطة الهجرة الطوعية لأهالي غزة ستنفذ في التوقيت والطريقة المناسبين. وتقول تحليلات إسرائيلية أن القضاء على حكم حركة حماس لا يرتبط فقط بالجانب العسكري، بل أيضا بمنع ظهور أي إدارة فلسطينية بديلة سواء أكانت السلطة الوطنية أو جهة دولية أو محلية أخرى. في المقابل تواصل إسرائيل تصنيف شريحة واسعة من العاملين في قطاع غزة، كما تشمل موظفين مدنيين ومعلمين وأطباء وصحفيين كأهداف للقتلى، الأمر الذي تعتبره منظمات حقوقية توسيعا لمفهوم الهدف العسكري وتبريرا لعمليات قتل واغتيالات واسعة داخل القطاع. ويرى محللون أن النتيجة النهائية لهذه السياسة قد تكون خلق واقع إنساني غير قابل للحياة في غزة، بما يدفع السكان إلى البحث عن أي مخرج خارج القطاع في واحدة من أكثر مراحل الحرب حساسية وخطورة منذ 7 أكتوبر. لتلفزيون فلسطين سالم مؤقت.
1: في غضون ذلك وجهت القاهرة رسالة تحذيرية واضحة إلى إسرائيل، عبرت فيها عن رفض أي خطوات أحادية قد تؤدي إلى تهجير سكان قطاع غزة أو فرض وقائع ميدانية جديدة في وقت تجري فيه تحركات مكثفة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار.
2: بعد أكثر من أسبوعين على توقف المباحثات بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة، تتواصل التحركات المصرية لإعادة الأطراف إلى طاولة التفاوض، جهود دبلوماسية مكثفة تعكس تمسك القاهرة بمسار التهدئة في محاولة منها لتجاوز العقبات وإعادة المباحثات إلى مسارها الصحيح والانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق.
3: مصر ضد أي تصريحات من قبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن سيطرة الاحتلال على 70% من قطاع غزة، وأيضا تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي فيما يتعلق بمحاولات للهجرة أو تهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة. مصر تقف دائما مع القضية الفلسطينية وضد مخططات التهجير القصري للفلسطينيين من قطاع غزة، والمفاوض المصري هو الأقدر والأقدر في هذا الملف.
2: تأتي هذه الاتصالات في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وسط استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع.
4: دور المصري بيعبر عن حالة تاريخية ثابتة من القضية الفلسطينية، احنا بنتكلم من بداية الصراع حتى اللحظة، بيؤكد على دعم القضية الفلسطينية وتأكيد مبدأ يعني عدم الموافقة على التهجير أو مبدأ التهجير سواء بشكل طوعي أو بشكل ضغط على الجانب الفلسطيني في قطاع غزة ودفع السكان إلى الحدود المصرية. مصر بتؤكد رفضها لكل المنهجية الإسرائيلية التي تهدف النهاية إلى الضغط على الجانب الفلسطيني ودفعه على منطقة الحدود.
2: مصادر مطلعة أكدت أن القاهرة وجهت رسالة تحذيرية واضحة إلى إسرائيل، عبرت فيها عن رفض أي خطوات أحادية قد تؤدي إلى تهجير سكان قطاع غزة أو فرض وقائع ميدانية جديدة، مشيرة إلى اعتراضها على تصريحات وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس بشأن ما وصفه بالهجرة الطوعية من القطاع. وتظل مصر وفقا لمواقفها التاريخية داعما رئيسيا للحقوق الفلسطينية ومتمسكة بدورها في حماية المدنيين وتخفيف المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة نظرا للظروف الصعبة التي يعيشونها. نجوى يونس، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
1: بحث نائب الرئيس حسين الشيخ خلال لقائه ممثل روسيا الاتحادية لدى فلسطين آخر المستجدات السياسية على الصعيدين المحلي والدولي والتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

0: أضرم مستوطنون النار في محاصيل القمح في سهل بلدة المغير شرق رام الله، وهرع المواطنون لإخماد الحريق الذي أتى على مساحات واسعة من محاصيل القمح. وأفاد مراسلنا أن المزارعين تكبدوا خسائر فادحة جراء الحريق، وفي وقت لاحق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات. جرفت آليات الاحتلال مساحات واسعة من أراضي المزارعين المعزولة خلف الجدار في المنطقة الجنوبية لمحافظة قلقيلية، وذلك بهدف استكمال بناء حي استيطاني جديد يتبع مستوطنة عتصفرايم.
1: على وقع آليات الاحتلال المتواصلة، تتسارع عمليات التوسع الاستيطاني على أراضي قرية سنيريا جنوب محافظة قلقيلية، بما يهدد ما تبقى من الأراضي الزراعية ويضيق الخناق على المواطنين والمزارعين.
2: اليوم احنا يعني بنقول انه يعني الامور تجاوزت الخطوط الحمراء، بالتالي يعني بقول يعني مفترض وان الاوان انه اليوم يكون في تدخل دولي حقيقي لممارسه الضغط لحمايه الشعب الفلسطيني مما يجري، للجم الجانب الاسرائيلي وضع حد للمستوطنين والاستيطان اللي هو اصلا هو غير شرعي، ويقام بالقوه وفرض الامر واقع على شعب وعلى أراضينا.
1: ويواجه أكثر من 1000 دنم من أراضي المزارعين خلف الجدار العنصري خطر الاستيلاء عليها في ظل توسع يستهدف الأراضي المحيطة لبناء حي استيطاني جديد.
3: هناك توسع استيطاني في المستوطنات القائمة، هناك بؤر استيطانية جديدة، هناك طرق التفافية استيطانية جديدة، هناك مناطق صناعية استيطانية جديدة. هذا المحتل المجرم يريد السيطرة ووضع اليد على أكبر قدر من أرضنا الفلسطينية، مستغلا هذه الظروف وانشغال العالم والصمت الدولي على ما يقوم به.
1: وتأتي هذه التوسعات في وقت يمنع فيه الاحتلال المزارعين من وصول أراضيهم، ويضيق عليهم الخناق في حياتهم اليومية، علاوة على الإخطارات وأوامر منع البناء التي تطال المواطنين في أراضيهم داخل القرية.
4: إن هذه الأعمال تكشف حجم الاستهداف الذي تتعرض له الأرض الفلسطينية وسط صمت دولي وتجاهل غير مسبوق لما تتعرض له الضفة الغربية من استيطان وعدوان. من أراضي قرية سنيريا جنوب قلقيلية، أنا للجدع، تلفزيون فلسطين.
0: تتعرض قرية ياسير شرق طوباس لاعتداءات متصاعدة من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، خاصة بعد إقامة بؤرة استيطانية قرب منازلهم.
5: إلى الشرق من مدينة طوباس تتربع قرية ياسير، قرية يعتمد سكانها على الزراعة وتربية المواشي كمصدر للرزق. بات أهلها اليوم يعيشون تصعيدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين، لا سيما بعد إقامة بؤرة استيطانية مؤخرا على مقربة من منازل المواطنين.
6: احنا أول بؤرة استيطانية قامت منذ شهرين، دخلوا بهجمة شرسة على حج كبير بالعمر، بلشوا فيه ضرب بالآلات الحادة. طبعا الزلمة كان حالته خطرة، قاعد بالعناية المكثفة فترة طويلة، واليوم يعاني من عجز بسبب ضرب الاحتلال وضرب المستوطنين وعصابات المستوطنين. أكثر من شاب انصاب عنا من المستوطنين، منع الأهالي منعوا من أنهم يصلوا لأراضيهم، اتدمرت عنا المناطق الأراضي الزراعية.
5: وتتواصل هذه الاعتداءات بشكل متكرر، حيث ينفذ المستوطنون هجماتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم تحت حماية جيش الاحتلال، ما يفاقم من معاناة المواطنين ويجعل حياتهم اليومية مليئة بالتوتر والترقب في ظل غياب أي إجراءات رادعة.
7: والله احنا عندنا هنا ما يقرب الشهرين ما فيش راحة نهائيا، يعني احنا نبدل بعض مننا هنا.

0: إذا أنا مش موجود الوالد بيكون موجود. وهجم علينا أكثر من مرة وحركوا لنا هنا بيوت وسيارات وقطعوا برابيش. في عنا ما يقارب 300 متر ل 600 متر برابيش 32 ناقل خط مية، قطعوه وسحبوه كله وعملوا فيه خيمة قيم إلهم. وبيجوا كل يوم يومين ثلاث بتحركشوا بالعمال، بدهم يضربوا، بدهم يلاقوا حدا يأذوه.
1: ويؤكد المواطنون أن الهدف من هذه الانتهاكات هو التضييق عليهم ودفعهم إلى الرحيل قسرانا، خاصة في ظل قرب القرية من حاجز تيسير العسكري، ضمن محاولات لفرض واقع استيطاني جديد وتوسيع السيطرة الاحتلالية على أراضي المنطقة. تواجد المستوطنين الدائم قرب مساكن المواطنين بما يهدد أمنهم واستقرارهم يندرج ضمن مخططات الاحتلال الرامية للتضييق على المواطنين لتهجيرهم من أراضيهم. من قرية تياسر إلى الشرق من طوباس، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
2: يتصاعد إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال في محافظة الخليل، اعتداءات تستهدف المحاصيل والأشجار والمواطنين، مشهد بات يتكرر من مسافة ريطة إلى شمال الخليل في إطار سياسة تستهدف التضييق على الفلسطينيين وانتزاعهم من أرضهم.
3: كابوس استيطاني يتجدد مع كل موسم حصاد في محافظة الخليل، حيث تتحول الحقول إلى ساحة استهداف مفتوحة، ويحاصر المواطن باعتداءات المستوطنين القادمين من البؤر الاستيطانية والمستوطنات المقامة على حد سواء في سياسة ممنهجة تستهدف الأرض والإنسان وسبل العيش.
4: من حيث بعد سياسة الاستيطان الراعوي زادت وتيرة اعتداءات المستوطنين بشكل كبير، ضيقوا الخناق على المواطنين الذين أصبحوا لا يستطيعون إخراج مواشيهم لرعايتها في المحاصيل الزراعية، بل وقام المستوطنون بتخريب جميع المحاصيل الزراعية.
3: هجمات استيطانية تستهدف المواطنين ومحاصيلهم وأشجارهم المثمرة تترافق مع حماية وإسناد من قوات الاحتلال التي تواصل اعتقال المواطنين المعتدى عليهم، كما جرى في مسافر يطا والبادية وسط تصاعد لافت في وتيرة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال.
5: الحملة الشرسة اللي بيقوم فيها المستوطنين بحماية منظمة من جيش الاحتلال، وبالتالي الأزمة في أشدها منطقة المسافر، منطقة أطراف محافظة الخليل، داخل البلد القديمة سوسيا، كل هذه التجمعات تتعرض لاعتداءات يومية. الحديث الآن يعني يعجز اللسان عن حصر الأحداث اليومية، نحن نتحدث عن الأبرز، ولكن في التفاصيل هناك الكثير مما يقال، وحقيقة الحديث يدور عن حرب حقيقية على الأرض.
3: ومن الخليل إلى يطا ودورا وبيت أمر وصريف ومخيم العروب وبيت أولى وإذنا، تتصاعد الاعتداءات والاقتحامات وتتسع رقعتها ضمن مخطط يستهدف تفريغ الأرض من أصحابها وفرض المزيد من التوسع الاستيطاني على حساب الوجود الفلسطيني. حمد صبحة، تلفزيون فلسطين، الخليل.
2: يواصل جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين في بلدة عرابة جنوب جنين وسط مخاوف متواصلة على حياة المواطنين.
6: تتواصل اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم بحماية من جيش الاحتلال في بلدة عرابة جنوب جنين، حيث شهدت البلدة اقتحامات متكررة لمناطق سكنية وزراعية تخللها رعي قطعان الأغنام بين منازل المواطنين وفي محيطها، في مشهد يثير حالة من القلق والخوف لدى المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية.
7: إلي هون مزرعة غنم، بيجوا بذا يكون المستوطنين بضوا بالليل وكلوا بزيتون، بيفتحوا الطرق زي يكون يعني مضايق مش طبيعي. حاليا بكلوا بالزيتون، بيفتحوا طرق، بمنع المواطنين يكرب عليهم. دات في عندي غنم بضوا عليها بالليل، يعني اشي مش طبيعي. تهديدات عباد من المنطقة هاي لنا كربوش.
8: اعتداءات يومية ومستمرة كل لحظة وكل ساعة. اول شغلة طلع هاي شو اسمه الجرافات، اضايق يعني بتجرف بالاراضي وبكلعوا بالزيتون وبضايقوا على الناس. يعني اخر اشي قالوا لنا ارحلوا من هون. والغنم يوميا مفوتوها بين الدور، شغل استفزاز يومي على مدار الساعة.
6: ودون سابق إنذار اقتحمت جرافات الاحتلال أراضي المواطنين لشق شوارع على حساب أراضيهم وممتلكاتهم، مخلفة أضرارا واسعة ومهددة مصادر رزق العائلات. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة متواصلة تستهدف الأرض الفلسطينية عبر تغيير معالمها وفرض وقائع جديدة تضيق على المواطنين وتعمق معاناتهم.
9: بتفاجأ بيجون اثنين مستوطنين مسلحين وبصيروا يفقدوا بحاووز المي، عندي 85 كوب حاووز المي بدهم يتأكدوا انه حاووز كان ولا بيت، واجوا علي بكل ما حدا بلغك تطلع من هون، قلت له لا ما حدا بلغني، كان اليوم بيجي واحد وببلغ كل كلتين يجي الواحد بنتخرف احنا وياه. فعلا العصر واللي هو جاي لضابط من الارتباط شاب صغير بقول احنا انت ساكن هون، قلت له انا ساكن هون بالنهار بالليل بداري وانا لانها مزرعه وإشي، قال طب بدنا تقيم القرفان اللي حاطه انت هون ونهد الباطون، وقلت له الباطون ليش بدك تهده، تعال اتفرج عليها بحاووز مي.
6: وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد الانتهاكات التي تستهدف القرى والبلدات الواقعة جنوب جنين، الأمر الذي يفرض واقعا أكثر صعوبة على المواطنين الذين يواجهون بشكل متواصل اعتداءات على أراضيهم وممتلكاتهم، وسط مخاوف من اتساع هذه الممارسات وتأثيرها على استقرار الحياة اليومية في المنطقة. بهمجية متصاعدة يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في مشهد يجسد حجم الانتهاكات المتواصلة التي تستهدف الأرض والإنسان. من بلدة عرابة الواقع جنوب محافظة جنين، أمني بلالو، تلفزيون فلسطين.
2: كشفت تقارير رسمية إسرائيلية عن خطة تقودها حكومة نتنياهو لاستبدال العمال الفلسطينيين بشكل دائم بآخرين أجانب عبر استيراد مئات الآلاف من دول جنوب شرق آسيا وأفريقيا وشرق أوروبا، ما يغلق الباب أمام أي فرصة لعودة العمال.
10: ضمن خطة لإنهاء وجود العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، تتسارع الخطوات الإسرائيلية الرسمية نحو إنهاء الاعتماد التاريخي على العمالة الفلسطينية عبر توسيع استخدام العمال الأجانب من دول آسيوية وإفريقية وأوروبية، في سياسة تبدو أقرب إلى إعادة تشكيل خريطة القوى العاملة داخل الاقتصاد الإسرائيلي بشكل دائم. أما على صعيد العمالة الفلسطينية فتعكس هذه التحولات اتجاها إسرائيليا متناميا نحو فك الارتباط بسوق العمل الفلسطيني، الأمر الذي يضع الاقتصاد الفلسطيني أمام تحديات متزايدة في ظل تراجع فرص العمل خلف الخط الأخضر وارتفاع معدلات البطالة بين عشرات آلاف العمال الذين فقدوا مصدر رزقهم خلال السنوات الأخيرة نتيجة للتصعيد وسياسات حكومة الاحتلال التي منعت عودة العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر، بالإضافة إلى تردي الحالة الاقتصادية في ظل تجفيف مصادر التمويل للسوق الفلسطيني وقرصنة أموال المقاصة. وتظهر معطيات رسمية إسرائيلية أن عدد العمال الأجانب مرشح للارتفاع إلى نحو 400 ألف عامل مقارنة ب 140 ألفا فقط قبل عام 2023، مع استخدام أكثر من 115 ألف عامل جديد خلال العامين الماضيين. في المقابل يحذر خبراء إسرائيليون من تداعيات اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد لهذا التوجه، بينما يواجه الاقتصاد الفلسطيني تحديا متزايدا مع تراجع فرص العمل للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وارتفاع معدلات البطالة. وبذلك يبدو أن استبعاد العمالة الفلسطينية لم يعد إجراء مؤقتا بل جزء من سياسة إسرائيلية تسعى إلى فك الارتباط التدريجي بالعمال الفلسطينيين ومنعهم من العودة إلى عملهم السابق. أشرف حسين، تلفزيون فلسطين.
2: توافق الذكرى 25 لرحيل عضو اللجتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح أمير القدس فيصل الحسيني الذي عرف بدوره السياسي في مواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية وكرس حياته لدعم القدس. المزيد في التقرير التالي.
1: فيصل الحسيني عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، أو أمير القدس كما كان يحب أن يلقب، والذي عرف بتواضعه ودماثة أخلاقه وغيرته على الوطن لا سيما على القدس. كان لوالده الشهيد عبد القادر الحسيني الأثر الأكبر في تعزيز وعيه السياسي وتشجيعه على الخطاب أمام الجمهور وحفظ القصائد الوطنية. ولد فيصل الحسيني في العاصمة العراقية بغداد في 17 تموز عام 1940. رافق والده في جميع رحلاته قبل أن يستقر في القدس التي كرس حياته في الدفاع عنها. تعرف الحسيني على الزعيم الراحل ياسر عرفات أثناء دراسته في القاهرة، وفي عام 57 شارك في حركة القوميين العرب، إلى جانب مشاركته في إنشاء وتأسيس المنظمة الطلابية الفلسطينية عام 59 التي أصبحت فيما بعد نواة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وفي عام 64 انضم الحسيني إلى حركة فتح وعمل في قسم التوجيه الشعبي في مكتب منظمة التحرير في القدس لمدة عامين، وبعد حرب حزيران عام 67 قاد العمل السياسي لمنظمة التحرير في المدينة وأسس فيها جمعية الدراسات العربية بيت الشرق. كما عين فيصل الحسيني مسؤولا عن ملف القدس وقاد النضال الفلسطيني في الانتفاضة الأولى وسجن فيها لمدة عامين، وفي عام 96 انتخب عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. هذا ومنح السيد الرئيس محمود عباس الراحل فيصل الحسيني وسام نجمة الشرف من الدرجة العليا تقديرا لدوره النضالي وتضحياته في حماية القدس من ممارسات الاحتلال الذي يسعى إلى تهويدها والسيطرة عليها. وفي عام 2001 رحل الحسيني إثر نوبة قلبية في الكويت، تاركا خلفه إرثا حافلا بالنضال والعطاء ومواقف وطنية عديدة في مقارعة الاحتلال والمستوطنين في مدينة القدس المحتلة. مروة نصار، تلفزيون فلسطين.
2: وصلت أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام إلى مدينة أريحة بعد إتمامهم مناسك الحج لهذا العام.
11: حجاج فلسطين بدأوا بالعودة إلى أرض الوطن بعد الانتهاء من أداء فريضة الحج لهذا العام، حيث أدى نحو 6700 حاج وحاجة مناسك الحج في المملكة العربية السعودية، تعد دفعة اليوم الأكبر، إذ وصل ما يقارب 4000 حاج وحاجة عبر معبر الكرامة.
12: شعور بجنن ومنيح ومريح، والحمد لله كل شيء زبط معنا، والحمد لله وروحنا هينا على ديارنا سالمين، والحمد لله بنشكر وزارة الأوقاف.
13: الحمد لله رب العالمين، أدينا مسالك الحج، والسنة كانت الحمد لله يعني اللي قاموا على وزارة الأوقاف عملت لنا أريحية بشكل في كل الخطوات من ما طلعنا حتى وصلنا مكة، وكانت يعني صحيح أحسن سنة رائعة في الحج.
14: موسم الحج ما شاء الله، طبعا من ناحية ترتيبات تنظيم سواء من المملكة العربية السعودية ما شاء الله يشكروا عليه، والسلطة الوطنية الفلسطينية قدمت مساعدات برضه تنظيم وترتيب وتيسير لأمور الحج، والحمد لله كل شيء ميسر.
11: وتتم عملية عودة الحجاج وفق برنامج تفويج وضمن برنامج يهدف إلى ضمان سلاسة الإجراءات وتنظيم حركة الوصول، إلى جانب توفير أقصى درجات الراحة والخدمات اللازمة للحجاج خلال رحلة عودتهم إلى الوطن.
15: اليوم بإذن الله تعالى نستقبل حجاج بيت الله الحرام في مدينة فخامة الرئيس محمود عباس للحجاج والمعتمرين، ودخلت أول حافلة وبانتظار الحافلات الأخرى، وبإذن الله تعالى سنعمل بكل جهدنا من أجل تسهيل وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام. ونلفت الانتباه للأخوة الحجاج خاصة أن اليوم سيكون هناك تمديد حتى الساعة 6 مساء تقريبا من أجل إدخال كافة الحجاج بإذن الله تعالى.
11: ومن المقرر أن يستمر استقبال الحجاج على مدار الأسبوع فيما خصص عمل معبر الكرامة اليوم لاستقبال الحجاج فقط دون القادمين والمغادرين، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات لهم، إضافة إلى تمديد ساعات عمل المعبر وزيادة الطواقم الشرطية.
16: تصل أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بعد أدائهم لمناسك الحج وسط استعدادات لاستقبالهم بعد هذه الرحلة الإيمانية. من مدينة السيد الرئيس محمود عباس للحجاج والمعتمرين، وطن بلاص، تلفزيون فلسطين، أريحة.
2: أعلنت حكومة الاحتلال عن سيطرة الجيش على قلعة الشكيف في جنوبي لبنان ومواقع استراتيجية أخرى في وقت يشهد الجنوب اللبناني توغلا بريا متسارعا بالتزامن مع عمليات قصف عنيفة لعدة مناطق.
17: يتعمق توغل الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية ويمضي بالسيطرة على مناطق في الجنوب اللبناني بموازاة توسيع عملياته البرية والجوية. ففي خطوة اعتبرها الاحتلال إنجازا ميدانيا مهما وفق وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، سيطر جيش الاحتلال على قلعة لشقيف والتلال المحيطة بها، كما مضى بتوغله في محيط مدينة النبطية ومناطق أخرى تقع شمالي نهر الليطاني، معتبرا أن هذا التقدم هو الأكثر أهمية واستراتيجية منذ بداية المواجهة مع حزب الله، إذ أدلى كل من بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس ببيانات أعلنا فيها عن السيطرة على قلعة لشقيف ضمن إطار الحرب النفسية التي يخوضها الاحتلال. فما وصفه نتنياهو بالإنجاز قرئ في الأوساط الإسرائيلية على أنه محاولة للترويج لنصر تكتيكي في وقت يتصاعد فيه الاستياء في الشارع الإسرائيلي من تعاطي الحكومة الإسرائيلية مع الملف اللبناني، إذ قالت تقارير عبرية تحليلية إن السيطرة على قلعة لشقيف وغيرها من المواقع لن تغير بشكل جوهري من طبيعة المعركة الدائرة في لبنان، كما أنها لن تحسم المعركة مع حزب الله. فوفق هذه التقارير قد تضطر إسرائيل إلى الانسحاب في غضون ساعات معدودة من كافة المواقع التي تسيطر عليها بأوامر من الإدارة الأمريكية التي تدير مفاوضات مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي. هذه القراءة الإسرائيلية التي لم تقتنع بإنجاز الحكومة بسيطرتها على المواقع اللبنانية وعلى رأسها قلعة لشقيف أتت بموازاة حالة استنفار غير مسبوقة في إسرائيل منذ إعلان وقف إطلاق النار. فمنذ ساعات الصباح دوت سافرات الإنذار في مناطق الشمال في أكثر من 30 بلدة من ضمنها عكا ونهرية والكريوت التي استهدفت للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار. هذه الاستهدافات دفعت الجبهة الداخلية إلى تشديد قيودها في مناطق الشمال الحدودية بما فيها منع التجمهر وإلغاء العملية التدريسية مقابل إعلان مستشفى نهرية حالة الطوارئ وفتح أقسامه تحت الأرض في مشهد يعمق الإحباط الإسرائيلي الذي تسعى الحكومة الإسرائيلية عبثا إلى تبديده من خلال إعلانها السيطرة على مواقع تصفها بالاستراتيجية. سلام مشرقي تلفزيون فلسطين الجليل.
2: في إطار جهودها الإنسانية نفذت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية خلال فترة عيد الأضحى المبارك عددا من الحملات الإنسانية في قطاع غزة للتخفيف عن المواطنين.
18: في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية لدعم قطاع غزة، أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع الحملة الأردنية على الانتهاء من أعمال ترميم وتأهيل مدرسة جورة اللوت الحكومية جنوب قطاع غزة. وإلى جانب ذلك كانت الهيئة قد أتمت حملة كسوة العيد التي خصصتها لإدخال الفرح إلى قلوب أطفال القطاع تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، حيث راعت الحملة التي استمرت لمدة أسبوع حسب الهيئة المعايير الإنسانية في التوزيع بهدف مساندة الأسر التي تواجه أوضاعا معيشية وإنسانية بالغة الصعوبة.
19: الأردن هو الأقرب للأهل في قطاع غزة وفي فلسطين والأكثر تلمس للاحتياج للأهل في قطاع غزة. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مستمرة بإرسال المساعدات، الآن الجهود مستمرة بالاستمرار بإرسال المساعدات واستئنافها بالكم والقدر المطلوب إن شاء الله لتلبية الاحتياج بقطاع غزة.
18: جهود إنسانية تبذلها الهيئة الخيرية الهاشمية منذ اليوم الأول للعدوان ودون انقطاع حتى يومنا هذا، فمن المبادرات الإنسانية والإغاثية والطبية وصولا إلى الفعاليات الشعبية حتى المحاولات الأردنية الدؤوبة للمساعدة في إعادة الإعمار وتأهيل المنظومات الصحية والتعليمية المدمرة بفعل العدوان. تواصل الأردن دعم الأهل في قطاع غزة وعموم فلسطين على المستوى الميداني وبشكل لا ينفصل عن المستوى السياسي.
20: لم تغب الأردن يوما عن المشهد الفلسطيني، لا على المستوى السياسي أو حتى الإنساني، وسط حشد شعبي متواصل لدعم الأشقاء على كافة المستويات. أحمد بدران، تلفزيون فلسطين، عمّا.
2: نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف قوله إن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني. وأضاف باقلاف عند أدائه اليمين مع عادة اختياره رئيسا لمجلس الشورى الإسلامية، قال إنه لا ثقة في أقوال أمريكا ووعودها، وأن معيارنا الوحيد هو تحقيق نتائج ملموسة قبل أن نفي بالتزاماتنا في المقابل. في واشنطن كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل إلى طهران مقترحا جديدا أكثر تشددا بهدف إنهاء الحرب، رغم مؤشرات سابقة كانت توحي باقتراب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وقال ترامب إن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي، كما نقل موقع أكسيوز عن مسؤول أمريكي قوله إن طلبات ترامب الأخيرة تسببت في إطلاق جولة جديدة من الأخذ والرد بين واشنطن وطهران، مؤكدا أنه سيكون هناك اتفاق مع إيران لكن موعد إبرامه لا يزال غير محسوم. إلى عناوين: استشهاد شاب رصاص الاحتلال جنوب بيت لحم، وأبناء شعبنا في نابلس يشيعون جثمان الشهيد عماد الشتية الذي ارتقى برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس. شهيدان في مدينة غزة واستمرار الاحتلال في نسف منازل في مناطق واسعة بالقطاع. جيش الاحتلال يسيطر على قلعة الشكيف ومنطقة التلال الاستراتيجية المحيطة بها في جنوب لبنان. وفي النشرة كان أيضا كبير المفاوضين الإيرانيين يقول إن لا اتفاق مع أمريكا بدون نتائج ملموسة، وترامب يشدد شروط الاتفاق معه. نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة.

تفاجأنا في مستوطنين.

0: في حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا الخيمة هذا حرقوا خوم الدجاج يعني مخلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفس كله هان حرقوه
1: منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة فحرقوا بيتين لأحمد جبر سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجها.

النقص هذا في الغيرات وفي الأدوية. بعض الأطباء بيكتبوا لنا أدوية بنروح نصرفها من مستشفى المعمدان بيقول لها غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم ياخذ علاجه باستمرار، احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقينه. طب المريض ايش يسوي في هذه الحاله؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا تفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فالمنطلبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

لاقي خلاقه وخطوط.

كيف احنا قاعدين في خلا وفي برا وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا بركي لقينا في امان نعيش فيها لقيناها ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق رؤوسنا يعني هي شايفه فوق رؤوسنا لا ضللنا عايش ولا ضللنا منحل شردنا باولادنا منحل عرفنا ننفذ بالهالولاد الصغار والله يا بني ما في امان

0: الحديث خلال توازن البيئي في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأردمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر القوارض كالفئران والعرس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر صورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنى التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شرق بلدة الفخاري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع، وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

تكون في الحارة تفاجأ في الحكي هذا وسكر وأسر المطر لحطي يقول لي أنا هون نادي خلوني مش مستعد بعد ما سكر

Ich bin nicht.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قال تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف وبكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه.
1: احنا بنشتغل بامكانيات يعني ضعيفه جدا وفي كمان شغلات ناقصه احنا مش قادرين نوفرها. هي متوفره لكن ما في لها قطع غيار. هذا المكان شغال يعني كيف احكي لك بمواتير غير مواتيره، بيل غير بيله، يعني بنجبس وتجبيس عشان احنا نقدر نشتغل لانه كل شيء عندنا متهالك وبنحاول نمشي امورنا بشتى الطرق انه احنا نستمر نقدر نعيش بحد ظروف الحياه.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا بكل الخير والمحبة. اليوم الأحد 31 من أيار، وعد جديد من فلسطين هذا الصباح بفقراته المتجددة والمتنوعة. سنكون معكم على مدار ساعتين من الآن وحتى 10 صباحا، معكم أنا وفرح. يسعد صباحك فرح.
1: يسعد صباحك إلهام، صباح جميع المشاهدين اللي انضموا لنا عبر شاشة تلفزيون فلسطين. صباح سعيد وبداية أسبوع كلها خير إن شاء الله، بنتمنى لها إلكم بعد أسبوع من الإجازة وعيد الأضحى المبارك. بتعود الحياة إلى إيقاعها اليومي، إلى طبيعتها، إلى الدوام، إلى عجقة الشوارع اليومية، إلى صباح العمل، صباح الطاقة الإيجابية. اليوم معكم على مدار ساعتين من الوقت في مواضيع إن شاء الله قريبة منكم ومن همومكم.
0: صحيح فرح، يعني سنكون الآن مع حالة الطقس وأسعار سفلام لهذا اليوم.

يسعد صباحكم مشاهدينا عن جديد، وأولى فقراتنا من فلسطين هذا الصباح جولة وقراءة لأبرز ما جاء في الصحف المحلية من أخبار وتقارير مع إلهام.

اهلا بكم مشاهدينا من جديد والى جولتنا المحليه الاخباريه، ونبداها من وكاله وفاء للانباء والمعلومات الفلسطينيه. وفي اولى اخبارنا، قوات الاحتلال تقتحم بيت فجار جنوبي بيت لحم. إذن في تفاصيل هذا الخبر، اقتحمت قوات الاحتلال مساء يوم أمس السبت بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم. وأفاد مصدر محلي لمراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت بيت فجار وتمركزت في مناطق البلدة القديمة والمثلث وحارة الديرية ومنطقة بيت التقوى، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت دون أن يبلغ عن إصابات. وأضاف المصدر بأن قوات الاحتلال اعتلت أحد أسطح منازل وسط البلدة وحولته إلى نقطة عسكرية للمراقبة. إذن نبقى وإياكم مشاهدينا في وكالة وفا. وإلى الخبر التالي، شهد وإصابات في مدينة غزة ونسف منازل في بيت لاهيا شمالي القطاع. إذن استشهد يوم أمس السبت مواطن وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال نسف منازل في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع. وأكد مراسلنا استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين قرب سوق فراس وسط مدينة غزة. وقال أن قوات الاحتلال واصلت نسف منازل شرقي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع. ويذكر أن حصلت عدوان الاحتلال على القطاع منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023 بلغت أكثر من 72 ألف شهيدا وأكثر أيضا من 172 ألف مصابين. إذن نبقى إياكم أيضا مشاهدين في وكالة وفا، رسالة تضامن من نابولي. مارادونا جونيور يهتف لفلسطين في مباراة ودية. إذن في تفاصيل هذا الخبر، هتف مارادونا جونيور نجا أسطورة كرة القدم الراحل الأرجنتيني دياغو أرماندو مارادونا لفلسطين خلال مباراة تضامنية جمعت منتخب نجوم فلسطين ونظيره الإيطالي في مشهد جسد استمرار الموقف الإنساني الذي عرف به والده تجاه القضية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. جاء ذلك على أرض ملعب بمدينة نابولي الإيطالية ضمن مباراة ودية ذات طابع تضامني شارك فيه عدد من نجوم وقدامى لاعبي المنتخب الفلسطيني إلى جانب مجموعة من نجوم الكرة الإيطالية السابقين، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب. وشهدت المباراة أجواء تضامنية واسعة مع الشعب الفلسطيني، حيث رفعت الأعلام الفلسطينية في المدرجات ورددت هتافات داعمة للحرية والعدالة في تأكيد على حضور القضية الفلسطينية في وجدان الشعوب الحرة وما تحمله الرياضة من رسائل إنسانية تتجاوز حدود المنافسة. ويأتي هذا الموقف ليعزز دلالات التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ويؤكد أن قضيته لا تزال حاضرة في مختلف المحافل الرياضية والإنسانية حول العالم. وفي نهاية اللقاء الذي انتهى لصالح منتخب فلسطين بستة أهداف لهدفين، كرم الفريق رجوب مارادونا جونيور الذي توشح بالكوفية الفلسطينية بدرع مقدم من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. إذن ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى صحيفة الحياة الجديدة. الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في بلدة سلوان. إذن في تفاصيل هذا الخبر، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس السبت مواطنا على هدم منزله في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك. وأفادت محافظات القدس بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن المقدسي مجاهد عماد بدران على هدم منزله ذاتيا في حي البستان ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى بحجة البناء دون ترخيص. وذكرت المحافظة أن مساحة المنزل تبلغ 75 مترا مربعا وهو قائم منذ عام 2019، ويأوي بدران وزوجته وأطفاله الثلاثة. وأشارت المحافظة

إلى أن سلطات الاحتلال فرضت على العائلة مخالفات وغرامات مالية بلغت قيمتها نحو 75 ألف شيكل وما زالت تواصل تسديدها. إذن ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى صحيفة الأيام، وأيضا في الهدم المستمر تجاه أهلنا في القدس المحتلة، الاحتلال يجبر عائلة على هدم 7 منازل في قرية قلنديا. إذن وفي التفاصيل، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس السبت عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيا في قرية قلنديا شمالي القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال أجبرت عائلة عوض الله على هدم 7 منازل مأهولة بالسكان ذاتيا في المنطقة الشرقية من قرية قلنديا بذريعة البناء دون ترخيص. وكانت عائلة عوض الله هدمت صباح يوم أمس السبت 6 منازل، فيما هدمت منزلا سابعا يوم أمس ذاتيا تجنبا لتحمل تكاليف الهدم الباهظة والغرامات المالية الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال في حال نفذت آلياتها عملية الهدم. وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قصرا من مدينة القدس مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها. إذن في جولة، وهذا آخر خبر في جولتنا الإخبارية المحلية من صحيفة الأيام، أيضا ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 72 ألف شهيدا. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة يوم أمس السبت ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا وأكثر من 172 ألف مصابين منذ بدء العدوان في 7 من تشرين للأول أكتوبر 2023. وأفادت المصادر بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 7 شهداء، بينهم 6 شهداء جدد وآخر متأثرا بإصابته و25 إصابة. وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول أكتوبر الماضي قد ارتفعت إلى 929، وإجمالي الإصابات إلى 2811، فيما جرى انتشال 781 جثمانا. وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. إذن مشاهدينا، إلى هنا وصلنا إلى نهاية جولتنا المحلية الإخبارية. نتابع وإياكم جولة في الصحف الإسرائيلية مع المختص في الشأن الإسرائيلي فايز عباس.

صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح الخير لأموال فرح. عمليا يعني حوالي الساعة 7 من صباح هذا اليوم أعلن ناطق رسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم احتلال البوفور أو قلعة الشقيف في جنوب لبنان، والتي تسيطر على كافة المناطق في الجنوب اللبناني. وأيضا قبل قليل سمح بالنشر عن مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان. لكن عمليا يعني احتلال قلعة الشقيف أو البوفور هي يعني تذكر إسرائيل بما حدث عام 82 عندما احتل أريال شارون في تلك الفترة وزير الدفاع الإسرائيلي. ووصل إلى هذه المنطقة أيضا رئيس الحكومة السابق مناحم بيجن، وسأل بيجن شارون في حينه هل قتل جنود إسرائيليين. شارون نفى، لكن في نفس الليلة تم الإعلان أو إبلاغ عائلات كثيرة بأن أبنائهم قد قتلوا في البوفور. وفي هذه المنطقة قلعة الشقيف معروف، بدأت هناك ما يسمى بأولاد الـ RBG.

يقصف أماكن بعيدة عن الحدود، والجيش يوسع العمليات العسكرية في لبنان، الحملة لعبور الليطاني، الدخان الذي تصاعد من على قمة النبطية بالقرب من مرتفعات البوفور تشير إلى تقدم كتيبة 36 للجيش. الخطوة التي خطط لها خلال عام هدفها الاستيلاء على أراضي للسيطرة عليها وتدمير البنية التحتية لحزب الله. يعني عمليا أنا أريد أن أتوقف هنا لثواني. يعني إسرائيل، حتى الخبراء الاستراتيجيين والعسكريين الإسرائيليين يؤكدون أن احتلال هذه المنطقة لن يحمي البلدات الشمالية من الصواريخ والمسيرات والقذائف التي تطلق عليها من لبنان، وأن هذا الاحتلال ما هو إلا أكثر معنويا ومحاولة من بنيامين نتنياهو أن يرسل رسائل إلى على الأقل القاعدة السياسية له بأن هناك إنجازات كبيرة في لبنان، مع العلم حتى الآن ليس هناك سوى إنجاز واحد وهو تدمير القرى اللبنانية كما حدث في قطاع غزة. وطبعا يعني بالأمس يعني أطلقت عشرات القذائف والصواريخ على البلدات الحدودية، وتم طبعا إلغاء التعليم فيها، والهدف هذه المرة كالتهرية صفد كرميل وكريات شموني بعد أسابيع من الوقوف في مكان واحد في جنوب لبنان، وعلى الرغم من إعلان الولايات المتحدة قد تعلن في كل لحظة وقف الحرب، الجيش يعبر الليطاني ويبدأ بحملة للاستيلاء على المنطقة الشمالية لنهر الليطاني. ردا على ذلك وسع حزب الله إطلاق القذائف والصواريخ على شمال إسرائيل، وصافرات الإنذار تدوي يعني كل نهار أمس بالكامل في كافة المناطق، يعني من نهرية حتى كريات شموني. وإسرائيل قررت وقف فرض سيطرتها والاستيلاء على أراض إضافية في لبنان خوفا من وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة في حال تم التوصل إلى اتفاق. وطبعا يعني هم يريدون خلق واقع جديد في جنوب لبنان إسرائيل، ولكن هل هذا يعني ستنجح إسرائيل في ذلك؟ هناك شكوك حتى من قبل كافة الخبراء الاستراتيجيين والعسكريين الإسرائيليين في هذه المرحلة على الأقل. مجتبى خامنئي لا يرد، وترامب غضبان كثير ترامب، وبسبب شروطه اللي وضع شروط جديدة لوقف الحرب. السؤال ليس فقط إذا كان خامنئي يقر التفاهمات، وإنما ماذا سيحدث إذا طبعا حدث ذلك، إذا يعني وافق خامنئي على هذه التفاهمات ما الذي سيحدث؟ هل سيكون المسار إلى اتفاق لوقف البرنامج النووي الإيراني أو وقف إطلاق النار فقط، والذي يمنح إيران الوقت والأموال؟ ما دام التأجيل مستمرا بالنسبة لترامب، هناك زادت إمكانية أن يكون ترامب قد وصف نفسه بأنه سيتخذ القرار النهائي، يعني الكلمة الأخيرة ستكون له في غرفة العمليات داخل البيت الأبيض. سيشعر ترامب

0: أنه جرة للعودة صاحبة أو جرة للعودة إلى الحرب، أو أنه سيهان طبعا من قبل إيران. ويعني ترامب حتى هذه اللحظة لم يقرر بعد هل سيوافق على المسودة للتوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما إضافيا. ومسودة الاقتراح هي أحد الأسباب التي دعت إسرائيل لتكثيف عملياتها العسكرية في لبنان في محاولة منها لفرض قرارها وإصرارها على الحصول على إنجازات يعني من قبل نتنياهو لعرضها على الجمهور الإسرائيلي. طبعا يعني إنجازات في لبنان بالنسبة لنتنياهو حتى الآن ولم يحصل ولا على أي إنجاز في لبنان. كما قلت يعني الشيء الوحيد الذي أنجزته الحكومة الإسرائيلية هو تدمير القرى اللبنانية فقط، وإدخال إسرائيل في القائمة السوداء للأمم المتحدة. والسبب يعني هو الاعتداءات الجنسية من قبل الجنود الإسرائيليين على الأسرى الفلسطينيين، وهذه الأضرار لإسرائيل بسبب هذه القائمة السوداء أنها ستعطي مادة دسمة جدا للذين يدعون إلى مقاطعة إسرائيل، وأيضا هو يعرض الجنود الإسرائيليين إلى المساءلة أو حتى الاعتقال في خارج إسرائيل. غدا سيتم طرح قانون حل الكنيسة في القراءة الأولى، وهذا يعني أن إسرائيل في طريقها إلى الذهاب إلى انتخابات، لكن لم يحددوا حتى الآن الموعد لإجراء هذه الانتخابات. والمسيرة التقليدية كل عام لإسرائيل في نيويورك ستجري هذه المرة بدون رئيس البلدية مامداني الذي يعارض إسرائيل وسياسة إسرائيل وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، ولكن سيشارك للمرة الأولى في هذه الاحتفالات أو المسيرة رئيس الكنيست ومعه وزراء و50 عضو كنيست من الائتلاف والمعارضة ورؤساء بلديات. يعني أني خايفين أنه ما يكونش ناس كثير أخذوا محل من إسرائيل، لكن يعني بالنسبة لرئيس البلدية هو لن يشارك، وهذه المرة الأولى في تاريخ نيويورك التي لا يشارك فيها رئيس البلدية في المسيرة التقليدية لصالح إسرائيل لدعم إسرائيل. بالمناسبة يعني ستكون هناك قوات غير مسبوقة من الشرطة في نيويورك لمحاولة للحفاظ على الأمن والأمان في هذا اليوم. وتسونامي من فصل العمال أو الموظفين في شركات الهايتك في إسرائيل، وهذا والمعطيات التي نشرت اليوم مقلقة جدا وتدل على أزمة كبيرة في لدى الشركات الإسرائيلية والشركات الدولية التي قررت مغادرة إسرائيل، وحتى أن الشركات الإسرائيلية بدأت بنقل أعمالها خارج إسرائيل أو الهرب إلى الخارج كما تقول صحيفة يديعوت أخرونوت. الكاريكاتير الرئيس الأمريكي ترامب بيقرأ على مذكرة التفاهمات الولايات المتحدة وإيران ويبحث عن جملة واحدة وين مكتوب إنه أنا انتصرت، ما فيش، مش مكتوب. فهو غضبان إنه ما حدا كتب انه ترامب انتصر في هذه الحرب، هو الوحيد اللي يدعي انه انتصر في هذه الحرب ودمر قدرات ايران العسكرية والمالية وكله. صحيفة معريف في انتظار ترامب، في انتظار رد ترامب في الوقت الذي ينتظر العالم الرئيس الامريكي لمواصلة المفاوضات مع ايران. في ايران يشددون على موقفهم من مضيق هرمز ويعملون على اقرار قانون بموجبه يتم فرض السيادة على المضيق. يعني عمليا هذا بالقانون هذا المضيق هو لإيران. ووزير الحرب الأمريكي كان إيران، هم يريدون القول أنهم يسيطرون على هرمز لكن في الواقع نحن الذين نسيطر عليه. طبعا هذا غير دقيق الكلام بالمرة. في إسرائيل قلق كثير في إسرائيل. شوف الدولة الوحيدة في العالم اللي هي قلقة من إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب مع إيران. يعني في قيادة الدولة اللي يكون عندها ولو ضرة شوية من العقلانية إنها تعبر عن قلقها وخوفها من إمكانية انتهاء الحرب، هل تحدث فقط لإسرائيل؟ وقد يتحول الاتفاق في إسرائيل الخوف والقلق على الاتفاق المرحلي مع إيران، قد يتحول إلى اتفاق دائم. مصادر إسرائيلية تؤكد أن نتنياهو يعمل من وراء الكواليس مع البيت الأبيض أو مع الإدارة الأمريكية في محاولة منه للتأثير على الإدارة الأمريكية على التفاهمات بين إيران وإسرائيل. هو يريد أن تكون هذه التفاهمات مبنية على أسس مصالح إسرائيل وتأجيل القرار النهائي وعدم اتخاذ قرار نهائي، وأن الاتفاق يمكن أو من المحتمل أن تجد إسرائيل نفسها في مشكلة في الوقت الذي تحصل فيه إيران على تخفيف الضغط عليها الاقتصادي والسياسي. يعني عمليا إسرائيل لا تريد أي اتفاق مع إيران بالمرة وإنما مواصلة هذه الحرب، لكن هذه الحرب كل العالم بدون استثناء تقريبا هو ضد هاي الحرب. يعني حتى في الولايات المتحدة الشعب الأمريكي هو يعارض هذه الحرب، وترامب يعني مش عارف كيف ينزل عن الشجرة العالية جدا في هذه الحرب ودائما يؤجل اتخاذ القرار. ومصيدة لبنان، حزب الله أطلق الصواريخ باتجاه صفد للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار، وصافرات الإنذار تدوي في كافة المناطق الحدودية. رئيس الأركان تعميق المس بحزب الله وإبعاد التهديد البلدات الإسرائيلية وتقوية الدفاع عن هذه البلدات الحدودية. يعني عمليا يعني كافة الخبراء كما قلت يعني أعود وأكرر يقولون أن هذا ما هو طبعا هذا الاحتلال والوصول إلى شمال الليطاني لن يفيد إسرائيل ولن يمنع قصف البلدات الإسرائيلية. أفي أشكنازي المحلل والمراسل العسكري لصحيفة معريف حرب وقف إطلاق النار، ويقول إسرائيل ترسل رسائل أنها تنوي السيطرة على منطقة جنوب لبنان وتفعل الآن ما فشلت به في الماضي لإقامة منطقة عازلة. والقتال في القرن الماضي يعني عندما كانت إسرائيل تحتل لبنان فشلت في حينه، وبعد 18 عاماً خرجت إسرائيل بعد احتلالها للبنان، هو يقول خرجت لكنها لم تخرج وإنما هربت من لبنان. ويقول الكاتب أبي أشكنازي وذنبها بين إجريها، يعني زي الكلب انهزموا هيك ماذا ما يكتبوا. هاي الكلب أنا ترجمته يعني، بس يعني ذنبها بين إجريها إسرائيل هربت من لبنان. وفرنسا ضد إسرائيل، فرنسا تطالب بالتحقيق الجنائي ضد أفراد أمن إسرائيليين بتهمة تنكيل بنشطاء إسطول الحرية إلى غزة من الفرنسيين. يعني الحكومة الفرنسية توجهت إلى المدعي العام وطالبت بالتحقيق في العنف الجنسي، الإهانة والتنكيل بالمواطنين الفرنسيين الذين اعتقلوا في إسرائيل، بالإضافة إلى منع الوزير بن غفير من دخول فرنسا. التحقيق الفرنسي قد يؤدي إلى فتح ملفات جنائية ضد مصادر إسرائيلية كثيرة، هذا ما تكتبه صحيفة معاريف. وتقرير الأمم المتحدة ضد إسرائيل، العنف الجنسي ضد أسرى فلسطينيين ووضع إسرائيل على القائمة السوداء. بالإضافة إلى ذلك يعني الاعتداءات الجنسية، التعذيب والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين وغضب إسرائيلي، يعني هن ما عملوا هاي الأشياء يعني بالمرة، يعني هن عملوها. حتى أنه كانت النائبة العسكرية السابقة قد سربت شريط حول هذه الاعتداءات الجنسية، وتم بالآخر يعني طردها كليا من الجيش. وطبعا يعني هذا الغضب يعني ما فيش، يعني مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون قال، أنا سمعته يعني، قال إنه الجوتيريش الأمين العام الحالي سيترك منصبه خلال أشهر قليلة، وأنه إسرائيل أو البعثة الإسرائيلية ستقاطع جوتيريش حتى نهاية يعني فترة ولايته في الأمم المتحدة. ومحكمة نتنياهو معرفة تقول لا نهاية، المحكمة التي لا تنتهي دائما بأجلوها. ورئيس بلدية نيويورك لا يخفي عداءه لإسرائيل ولا مرة أخفى، مش عداءه، انتقاداته. ويعني في إسرائيل اللي بينتقد سياسة الحكومة، سياسة بن غفير حتى اللي في إسرائيل بينتقدوها ليل نهار، يعتبر عدو لإسرائيل ولا سامي وكل هاي الحكي الفاضي يعني اللي بطل يأثر على حدا. والسبب هذه المرة ليس مسيرة نيويورك الإسرائيلية، وإنما لدعمه لمرشحة للكونغرس الأمريكي هي أيضا معادية ومتطرفة ضد إسرائيل، إيما مداني والمرشحة أتيليا شباليه، إن كانوا يعني أعضاء في منظمة طلاب من أجل العدالة لفلسطين. يعني هذا الشيء طبعا بيقلق إسرائيل كثير يعني. وفي إسرائيل الحكومة الإسرائيلية تدعم أوريخ وهو مستشار والناطق الرسمي باسم نتنياهو والمتورط في قضية أو ما تسمى فضيحة قطر جيت. وبعد إعلان المستشارة القانونية للحكومة أنها تنوي تقديم لائحة اتهام ضده، طبعا هذا أثار الغضب في لدى الحكومة الإسرائيلية. يعني أنا انتقلت إلى صحيفة هارس، لكن الكاريكاتير في معريف هو إسرائيل في القائمة السوداء لتنفيذ العنف الجنسي للأمم المتحدة. فهذا يعني معرفش، أنا يمكن الإسرائيلي صيح على أسير فلسطيني يقول له استحى حالك، مين بيستحى حال الجندي ولا صحيفة هارتس: الجيش يعمل خارج الليطاني، حزب الله وسع من عملياته باتجاه إسرائيل وأطلاق أكثر من 20 صاروخا على البلدات الشمالية، وفي سقوط أحدى هذه الصواريخ في مدينة كريات شموني وسبب أضرارا جسيمة. صافرات الإنذار في صفد وكرميل، وطبعا كما قلت يعني إلغاء التعليم في هذه البلدات. والحكومة اللبنانية، المحل الوحيد في الإعلام الإسرائيلي اللي ذكروا أنه عدد القتلى اللبنانيين من القصف الإسرائيلي 16 لبنانيا. وفي يوم واحد، طبعا في اليوم واحد قتل 16. وممثلين عن لبنان وإسرائيل بحثوا في واشنطن في التنسيق العسكري بينهم. ومصادر سياسية: مسودة الاتفاق مع إيران تشمل إقامة صندوق بقيمة 300 مليار دولار لإعادة الإعمار في إيران. تقرير الأمم المتحدة. شوفوا كيف يعني حتى كيف الاختلاف في النص. يعني جريدة هارتس لا كتبوا يعني اعتداءات جنسية، لكن جريدة هارتس قوات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اغتصبوا أسرى فلسطينيين ومسوا بهم جنسيا. اغتصبوا، يعني هذا شوف كيف يعني يعني صحيفة هارتس الصحيفة الوحيدة في إسرائيل اللي تكتب الحقيقة يعني بدون تزوير بدون لف ودوران. وعشية حل الكنيسة، الائتلاف الحكومي يعمل على إقرار قوانين الانقلاب على الجهاز القضائي. وطبعا الكاريكاتير اليوم كان في خبر يعني أن ألمانيا قلقة جدا من تصريح نتنياهو بأنه سيستولي على 70% من أراضي قطاع غزة. قلق جدا يعني الكاريكاتير في صحيفة هارتس. أولا بالأول وين هاي الدبابي؟ الجيش الأكثر تطورا في العالم للجيش، يعني المطلوب شباك صيدي عشان يحمو حالا من مسيرات حزب الله اللي تحتيها مكتب نتنياهو. يعني بيان رسمي في فحص أسنان عادي لنتنياهو الساعة الثانية صباحا تم العثور على سرطان عادي في سن نتنياهو وتم إبادة هذا السرطان. يعني ونتنياهو قال إنه راح هناك لمشاكل في سنانه على هداسة، لكن هداسة ما بروحوش بشكل طارئ للأسنان على هذا المستشفى، بس لأنه يعني عنده بيعاني من سرطان وأخذ كيماوي يعني. والثالث هناك مكتب رئاسة الحكومة يعني ولا الباركينج للرئيس الحكومة الثاني لأوريخ، هذا المتهم بتسريب معلومات سرية جدا لصحيفة البيلد من أجل نتنياهو. والثالث يعني محفوظ له أيضا لآخر متورط في قضية إيران جيت. تحت فيه واحدة عضوة كنيسة يعني معروفة في إسرائيل استقالت، وهي طبعتها بتقول أنا لم أخن، لأن هي قالت هي ما خانت حدا يعني. شكرا لحسن متابعتكم وألقاكم صباح الغد.
1: شكرا للزميل فايز عباس على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. فاصل قصير ونواصل وإياكم.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى محطة جديدة من فلسطين هذا الصباح، نتحدث فيها عن الثقافة. الثقافة التي تبقى واحدة من أوسع المساحات التي تعبر الحدود وتحمل الرواية الفلسطينية إلى العالم بلغة المعنى والذاكرة والحق، ومن جنوب أفريقيا البلد الذي خبر عن معنى الفصل العنصري والنضال الطويل من أجل الحرية. جاء تكريم الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني.
1: نعم فرح، يعني الرابطة الوطنية للكتاب في جنوب أفريقيا تكرم الشاعر مراد السوداني بجائزة أصدقاء الرابطة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الشاعر مراد السوداني الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
2: صباح هذه الفلسطين طوبة وطيب لسادة الشهداء ومن في مقامهم من الأسرى الذين هم قد حرروا ومن بقي على قيد الحرية والكرامة، الشهداء الأحياء إلى الجرحى، إلى القدس العاصمة الأبدية لهذه الفلسطين، إلى طرواد الجديدة غزة التي تصد بدمها قذائف الموت الناهبة وتتعرض لإبادة يومية جماعية وثقافية، إلى أهلنا في الشتات وهم يندهون بعودة إلى البئر الأولى.
0: نعم، يعني قلتم أنه هذا التكريم ليس تكريم للشاعر مراد السوداني فحسب، هو تكريم للحركة الثقافية الفلسطينية الشهيدة والجريحة. يعني كيف تقرؤون معاني هذا التكريم اليوم ليس لشخصكم بل للحركة كلها؟
2: أولا دلالة هذا التكريم أن يأتي من جنوب إفريقيا التي كانت من أوائل من قرعوا جرسا صواحا نحو محكمة العدل الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في غزة على جرائمهم في الإبادة الجماعية. فحق علينا 2024 أن نعقد اتفاقية تعاون ما بيننا وما بين رابطة الكتاب الوطنية في جنوب إفريقيا. أن يأتي هذا التكريم متقاربا مع ذكرى توقيع الاتفاقية له دلالة كبيرة، وشعبنا يتعرض إلى ما يتعرض إليه من محو وإبادة واستلاب، وما يتعرض له الكتاب والأدباء تحديدا في قطاع غزة إلى حالة من الاستهداف وينضم إليهم بالمجاورة الصحفيون. هذا الاستهداف للكتاب والأدباء حق علينا أن نجعل من هذه الجائزة، وهذا أقل الواجب، أن نصوبها نحو السادة الشهداء إلى الصديق الشهيد الذي ما زال تحت الركام هو وأسرته وأخوه وأسرته سليم النفار، الصديق عضو الأمان العام السابق لاتحاد الكتاب، ولبقية الأسرى الذين الشهداء عفوا والأسرى والجرحى من الكتاب والأدباء والإعلاميين الذين نزفوا من أجل هذه الفلسطين في كتاب البطولة. هذا التكريم هو تكريم لكل هؤلاء جميعا، لكل الأحرار، لكتابنا وأدبائنا في غزة الذين ما زالوا يندهون بصوتهم ويكتبون رغم الظروف الصعبة والمعقدة وحالة الجنون التي تصب على أهلنا في غزة، وما زالوا يوصلون أقلامهم وحبرهم الساخن بدمهم إلى الكون. وبالتالي هذا التكريم ليس لي، لست سوى جندي ورايا ما بين الرايات في هذا السياق، وأنا أقوم بخدمة هذا الجانب الثقافي لكي نؤكد أن فلسطين يجب أن تربط بكل عواصم العالم.

0: نصل العالم إلى فلسطين.
1: صحيح، تحديدا هذا ما أردت الحديث عنه، العلاقة بين فلسطين وجنوب أفريقيا ليست جديدة، يعني كيف تقرؤون هذا الامتداد التاريخي وخصوصا على مستوى الثقافة، بوابة الثقافة بالتحديد؟
0: يعني أعود مرة أخرى إلى 2024 عندما وقعنا اتفاقية التعاون مع رابطة الكتاب الوطنية في جنوب أفريقيا نواسا، وقمنا بعديد من النشاطات في ثلاث مدن حتى وصلنا إلى كيب تاون على مدار أسبوع من لقاء الشخصيات الوطنية والثقافية والإبداعية، المؤسسات الثقافية المشتغلين بالشأن الثقافي. وجدنا هذا الحضور الهائل المؤسس قبلا منذ سيرة ومسيرة الشهيد ياسر عرفات حتى اليوم، تراكما على الدبلوماسية السياسية، ونحن بدورنا قمنا بالدبلوماسية الثقافية حتى تتجاور الدبلوماسية الشعبية الثقافية المشتبكة مع الاحتلال وروايته مع الدبلوماسية الفلسطينية حتى نستعيد حضور وتموضع فلسطين في القارة الإفريقية. وكما تعلمون منذ شهر استضفنا الشاعر والي أوكوديران رئيس اتحاد كتاب عموم إفريقيا، يعني هو مسؤول عن ما يزيد على 54 اتحادا ورابطة ثقافية في القارة، تأسيسا على هذه الاتفاقية وعلى هذا التعاون وعلى هذا التبادل الثقافي في محاولة لإيجاد الترجمة العكسية وإحداث التأسيس الجديد الثقافي على التأسيس السياسي كما قلت، من أجل تصليب البنية الثقافية في إفريقيا التي تتعرض لاستباحة ممنهجة احتلالية على الصعيد السياسي والثقافي. وهذا هو الدور الثقافي الذي يجب علينا أن نطلع به، ليس في إفريقيا بل في أمريكا اللاتينية وفي كل أنحاء العالم، في مواجهة رواية الاحتلال النقيضة. الدبلوماسية الثقافية المشتبكة واجبة الوجود، وعلينا أن لا نبقى منغلقين ومنحصرين في السياق الثقافي داخل الوطن. علينا أن نقول شكرا لكل من وقف مع فلسطين وتحديدا في جنوب إفريقيا كما قلت، التي كانت رأس حربة في إدانة هذا الاحتلال في محكمة العدل الدولية ووضعته في قفص الاتهام. فحق علينا ثقافيا أن نقول شكرا لكل المثقفين المبدعين المشتغلين بالشأن الثقافي، ونحن في سياق استكمال هذا الدور في إفريقيا عبر استقدام والي سوينكا الحاصل على جائزة نوبل وهو صديق الشاعر محمود درويش، أن نأتي به إلى فلسطين لولا تعثر يعني التصاريح في الدخول إلى فلسطين. بمعنى لدينا خطة واستراتيجية من أجل استعادة استقطاب كل من وقف إلى جانب فلسطين من نخب ثقافية وإعلامية وفنانين، من أجل تصليب الجبهة الثقافية الفلسطينية التي نشتغل على تأسيسها ووضع مداميك فعلها الثقافي في كل أنحاء العالم من خلال ما يزيد على 25 اتفاقية عقدها الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين مع كبرى الاتحادات والروابط والأسر الثقافية والمؤسسات الثقافية في العالم. لذلك مرة أخرى هذا المعنى الكبير، وأقول بأن عندما أتى والي أوكوديران أخذناه إلى الطيرة إلى تمثال نيلسون مانديلا، هذه اليد الممتدة نحو شمس الحرية في فلسطين وتمد خيط الذهب ما بين فلسطين وما بين إفريقيا، هذه القارة السوداء التي وقفت ولطالما وقفت إلى جانب فلسطين. وعلينا مرة أخرى أن نفعل الحضور الثقافي والسياسي، وإذا كان السياسي يصطدم بمجموعة من المحددات والممكنات والجدر، إلا أن الثقافة عابرة للأمداء والأرجاء وقادرة على الاختراق، لأنه لا أحد يستطيع أن يقول لك لا نريد هذه الأغنية أو هذه القصيدة. أما في السياسة فهناك إكراهات وهنالك يعني أكلاف لهذه
1: الإكراهات. هذا ما كنت بدي أسألك عنه أستاذ مراد، يعني الرواية الفلسطينية اليوم في أشياء بتهددها من الصورة السريعة، الخوارزميات، الذكاء الاصطناعي وإلى آخره، كيف يمكن للأدب أن يحافظ على عمقه وتأثيره وإيصال الرواية الفلسطينية السليمة؟
0: تصويبا، نحن لدينا حق وحقيقة وتاريخ وذاكرة، وشجرة الزيتون الفلسطينية ترد على كل هذه الزيوف وكل هذه الادعاءات والفبركات والعقد التوراتية. والثقافة هي القنطرة العليا التي نستطيع من خلالها أن نعبر إلى كل ضفاف الحرية والمعاني الثقافية الوسيعة في العالم. المعنى الثقافي هو آخر ما تبقى بعد سقوط كل شيء. فكرة فلسطين الآن مهددة كما لم تكن من قبل، يعني التهديد الذي يسقط ثقيلا بمظلة موت ودمار وحصار واستيطان وتغول على كل شيء، تخيلي في القدس يدفع المقدسي للجرافات.

0: وهي تهدم بيته
1: ويعوض الاحتلال عندما يقوم الاحتلال بهدم بيته يدفع للجرافات. هذا لم يحدث في التاريخ. هذا توحش كبير أمام خذلان كوني أمام دم فلسطين الذي يتعاظم ويرسم مسار الحرية بما يليق بهذه الخارطة مكتملة الأركان على امتداد المداد والزناد والعناد الفلسطيني. لذلك نقول بأن الثقافة الفلسطينية هي حصان طروادة الذي نعول عليه في هذه اللحظة. نحن بقوة الثقافة الفلسطينية ونحن في ذكرى منظمة التحرير. أستذكر القائد المؤسس أحمد الشكيري الخطيب المفوه والمثقف المنتبه الجمالي والجماعي الذي كان يعني في إحدى الصور في أرى الشاعر هارون هاشم رشيد شاعر العودة وراءه في إحدى الخطابات. هذا التجاور والانتباه للمؤسس أحمد الشكيري أبو مازن منذ البداية في تأسيس منظمة التحرير أن يؤسس اتحاد كتاب فلسطين في غزة حتى يمتد هذا الاتحاد في منظمة التحرير قنطرة أولى وعليا للحفاظ على معنى والدفاع عن فكرة فلسطين الجليلة في الزمن النذل. لذلك علينا تصليب الفعل الثقافي، تصليب المؤسسات الثقافية، النهوض بكرامة المثقف الفلسطيني الذي يتعرض تحديدا في قطاع غزة إلى حالة من الحصار والتجويع في ظروف بالغة التعقيد، ولكنه يحصل على العديد من الجوائز تترجم أعماله، يستطيع بقوة الحبر الساخن والدم المجيد أن يضع فلسطين على خارطة الإبداع الكوني بقوة الثقافة الفلسطينية الممتدة والمشتدة في الزمان والمكان. لذلك رهاننا على هذا المثقف، رهاننا على المثقف الحقيقي الحر المعافى الذي لا يرضى سماؤه الذي لا يرضى ترضى دماؤه بسماء أقل لأن نخيلها نخيل للنخيل. هذا المثقف، ولا أتحدث عن مرة أخرى عن المتكلمين من جيوبهم والمستطيعين بغيرهم في الثقافة الفلسطينية والعربية، أتحدث على الذين يعضون بقلوبهم على الرمل المحترق وعلى تراب فلسطين وعلى ثابت فلسطين الأكيد. أتحدث عن المثقف الذي هو أول القتلى وآخر من يموت. أتحدث عن المثقف الذي يحرس الحلم من الخلخلة. أتحدث عن المثقف الذي يبقى رأس حربة وليس جسرا للتطبيع مع العالم العربي والعالم. المثقف الذي يحرس هذه الفلسطين وفكرتها الجليلة العالية الباذخة العارمة من السقوط في اللحظة، لأن الرهان على المثقف في مواجهة كل هذه الزيوف، كل هذه الخوارزميات، كل هذه الماكنة المشتعلة. ومرة أخرى 733 مليون للساحة الأمريكية فقط هذا العام تخصص الحكومة الاحتلالية من أجل مواجهة الروايات النقيضة والرواية. صحيح. فقط في الساحة الأمريكية. صحيح. بمعنى هم يدركون من خلال السينما، من خلال المسرح، من خلال الكتابة والإبداع كيف يستطيعون أن يواجهوا. صحيح. ويزيفوا ويخلقوا مساحة الرواية من التزوير ومن الفبركات والضلالات. دورنا كمثقفين أن نبقى على أحد الثقافة والمواجهة غير هيابين ولا رجافين، نحرس كل هذه المعاني الجليلة ونحرس معنى فلسطين العالي المسور بدماء الشهداء وتضحيات الأسرى والجرحى الذين ما زالوا يكتبون كتاب فلسطين. ونحن ككتاب وأدباء يجب أن نوثق وندون هذا المعنى الوسيع والباذخ بما يليق بهذه الفلسطين.
0: نعم أستاذ مراد، شكرا لكل هذه التفاصيل والإيضاحات، وأيضا مبارك هذا التكريم يعني، ونأمل دائما من أن تكون الأدب والثقافة الفلسطيني يصل لجميع العالم.
1: نحن ثابتون على هذا الثابت الثقافي والوطني بما يليق بهذه الخريطة من مائها إلى مائها ومن زنادها إلى عنادها المقدس.
2: مبروك وشكرا جزيلا لحضورك معنا. إذن مشاهدينا من هنا نذهب إلى محطة جديدة من فلسطين هذا الصباح، ومن هنا إلى مسار امشي تعرف على بلدك، وهذه المرة مسار تحدي وإثارة بطول 30 كيلومتر. ولكن قبل ما نحكي عن المسار الهام، حابة أنه نشكر المتطوعين اللي دائما بيصوروا المسار وبيوثقوا في فيديوهات جميلة وبرسلوها لفلسطين هذا الصباح. تحية لأحمد جرغون ومصطفى حمودة، هدول دائما كل أسبوع بكل حب بيصوروا وبيبعتوا هاي المسار عشان إحنا نستمتع فيه.
0: أكيد يعني، ومن المهم دائما توثيق الطبيعة الفلسطينية وأيضا تثبيتنا في أرضنا وفي وطننا. هذا المسار من برية تقوع التابعة لمحافظة بيت لحم، لنتابعه.

بصراحة اليوم احنا مسارنا مميز جدا، مسافة تقريبا 30 كيلو متر. بتميز هذا المسار بتنوع، يعني بلشنا في مسارنا من واد حصاصة باتجاه واد الكرات، باتجاه واد العاصية وواد طقوع ومنطقة الأثرية القصير، ومشينا برضو باتجاه واد طقوع إلى واد الدرجة الشمالي، ثم واد الدرجة باتجاه الآخر، وإحنا الآن على مفرق واد الدرجة السفلي مع المواد الدرجة المتفرعة اليمين وشمال، وإن شاء الله مسارنا حيستمر لمطلة العريشة وعودة باتجاه حصاصة وباتجاه واد الكرات.

أهلا بكم مشاهدينا إلى محطة جديدة من فلسطين هذا الصباح، وهذه المرة نتحدث عن الموسم الزراعي وتحديدا موسم الفقوس من دير بلوط، حيث تتواصل حملة

0: الدعم فقوس دير بلوط كمدخل أوسع للحديث عن أهمية مساندة المزارعين والمنتجات الوطنية، ليس فقط في موسم محدد أو لمحصول بعينه، بل كجزء من حماية الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم الأسر المنتجة.
1: نعم فرح، يعني دائما هذه الحملة تنطلق لتؤكد دائما حماية المنتج المحلي هي مسؤولية جماعية تبدأ من المزارع ولا تنتهي عند المستهلك. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو رانيا الخيري أمينة سر حماية جمعية المستهلك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
2: يسعد صباحكم وكل عام وأنتم بخير.
0: بخير يا رب. يعني قبل شوي تحت الهواء حكيتي لي عن هاي القصة الحلوة، كيف توجهوا لكم المزارعين عشان يدعموا الموسم عشان ما يخسروا الموسم، خاصة أنه ما شاء الله الموسم موفير. حكي لنا اياها حمله دعم فقوس دير بلوط كيف بلشت وين وصلت.
2: اوكي، يعني احنا كجمعيه حمايه مستهلك اكيد نحمي المستهلك ونشتغل على حمايه المستهلك، ولكن كمان احنا بهمنا انه برضه المزارع الفلسطيني يقدر ياخذ حقه. وقديش احنا بنشجع المنتج الفلسطيني، وهذه مش اول حمله احنا عملناها. قبل كم من سنه عملنا حمله البطيخ الفلسطيني، وكان البطيخ اجى من جنين واحنا صرنا نبيعه احنا والمزارعين بالتركات، وقفنا معهم وصرنا نبيع البطيخ، وكان يعني اذكى بطيخ الموجود. فاحنا هون توجهوا لنا المزارعات في دير بلوط، وصدفت انه هلا الموسم اللي لما قطفوه كان فتره العيد، في يعني مشكله انه بتسويقه، وبنفس الوقت احنا بنحكي على الاغلاقات وبنحكي على هجوم المستوطنين اللي كمان هذا كلياته اثر على القدره تبعتهم حتى يسوقوا هذا المنتج، خصوصا انه احنا بنحكي عن سيدات بيعتمدوا في دخلهم الأسري على هذا الموسم، يعني هذا موسم أساسي عندهم. فتوجهوا لنا إنه كيف إحنا بنقدر نساعد. طبعا إحنا عملنا حملة، أطلقنا حملة فقوس دير بلوط، وعملناها من ناحيتين. أول إشي ساعدنا في إنهم يسوقوا منتجاتهم. إحنا إذا بدنا نحكي عن محافظة رام الله والبيرة، المحلات اللي بتبيع الخضرة، المحلات اللي ممكن إنها تستوعب هذه الكميات، قدرنا انه يكونوا يبيعوها، وبنفس الوقت كمان قدرنا انه نحدد السعر. يعني كثير بعض التجار اللي شافوا انه في حاجه لا انهم بدهم يبيعوا منتجاتهم صاروا ممكن يبخسوا بالاسعار، فاحنا هون كمان ساعدنا انه يحافظوا على السعر. فهيك المنتجات عمالها بتنباع. بنفس الوقت كان في حملات، من الحمله هاي صار في اكثر من حدا تشجع انه يروح على دير بلوط، وقلنا خلينا نروح على دير بلوط، وكمان اللي بيقدر يشتري من دير بلوط فانشرها. صار في حركه، المنتجات انباعت وصار في حركة شوي، وقدرنا شوي نساهم في مساعدة المزارعات الفلسطينيات في صمودهم في أرضهم.
1: أكيد اللي هم بيعتمدوا بالأساس على رزقهم من هاي الأرض اللي هم، وهذا الموسم تحديدا. طيب أنا بدي أحكي دور التعاونيات الزراعية، يعني مثل جمعية الإبداع في دير بلوط في تمكين المزارعين وتعزيز صمودهم.
2: نعم، يعني شوفي جمعية الإبداع هي أول حدا توجه لنا، يعني وهي كانت اللي ساعدت المزارعات. وقديش مهم يكون في هيك التعاونيات وهيك جمعيات اللي تحت سقفها بيكون كل المزارعين اللي بيقدروا، يعني لولا انه توجهت لنا هي المزارعات ممكن ما يكونوا يعرفوا وين يتوجهوا. قديش مهم هاي الجمعيات وقديش مهم هاي التعاونيات اللي تساعد المزارعين. هلا اكيد يمكن صدفت هلا انه فتره العيد والاجازات وانه المحصول استوى بهاي الفتره، ولكن كمان ممكن لقدام شوي يكون في هاي التعاونيات كثير لها دور فعال في التوعيه، في فتح اسواق للمزارعين حتى كمان يقدروا يبيعوا منتجاتهم بطرق اسهل، كمان بانهم يوصلوا لاكثر من مجال ولاكثر من محل في منتجاتهم اللي احنا كلنا بنشتغل فيها كمنتجات فلسطينيه.
1: اكيد بكل تاكيد.
0: نعم، لو حكينا عن مشكله فائض الانتاج اكيد في كميات كبيره، واحنا يمكن القطاع الصناعي عندنا ممكن يكون نشط التهم بس مش كتير بدعم المزارع، او بده مثلا يستغل اكثر، بده سعر كتير اقل عشان يقدر يحول هذه المنتجات الى منتج نهائي زي المخللات والى اخره. كيف انتم بتقدروا انكم كمان تساهموا في حل مشكله فائض الانتاج؟
2: يعني احنا في عندنا مصانع

0: المخللات، إذا بدي أحكي عن الفقوس، في عنا مصانع المخللات وعنا أكثر من مصنع في فلسطين اللي يعني بيعتمدوا على المنتجات الفلسطينية في صناعتهم. هلأ في كتير منهم عندهم مزارع، ولكن كمان قديش مهم إنه دعم حتى هدول الصناعات، إذا في كان في طريقة لدعم هاي الصناعات من قبل وزارة الصناعة اللي يكون في دعم لإلها اللي تساعد إنه كمان إذا كان في يقدروا يشتروا من التجار أو من المزارعين الفلسطينيين يكون في لهم زي للضرائب، يكون في خصم على الضرائب، يكون في أشياء زي برامج خصومات اللي كمان تساعدهم. هيك أنا بدعم المزارع وبنفس الوقت عمالي بدعم وبشجع المصنع الفلسطيني إنه يقدر يأخذ من هدول المزارعين، فهي شراكات كمان. وإذا بدنا نرجع على إبداع نحكي على كمثل، ممكن كل التعاونيات يكون في عندها اتفاقيات تصير مع المصانع نفسها بأسعار معينة اللي تكون مناسبة للمزارع وتكون مناسبة للمصنع ويقدروا إنهم يكونوا فيها مجالات. فالاتفاقيات مع التعاونيات كمان كتير مهمة وكتير أساسية في دعم المنتج الفائض من اللي موجود.
1: صحيح، أنا كمان بدي أحكي عن موضوع إنه قديش بيعاني المنتج المحلي والوطني عندنا من دائما إغراق الأسواق، من خلينا نحكي المنتجات المستوردة وأيضا يعني وإغراقها في السوق الفلسطيني، ودائما إحنا ما عندنا ثقة في موضوع المنتج المحلي أو المنتج الفلسطيني، ودائما منروح لأنه هذا من وين جاي لحتى نروح نشتريه لأنه ممكن يكون أحسن. فقديش مهم نركز على المنتج الفلسطيني حتى إنه إحنا ندعم الوضع الاقتصادي الصعب اللي بيعاني منه جميع المجتمع الفلسطيني.
0: شوفي، احنا خلال الفترة من وقت 7 اكتوبر صارت الناس توجهت للمنتج الفلسطيني وجربته، واللي جربه شافوا انه بجودة ممتازة وطعمه زاكي. بنحكي مش بس على زراعة، بنحكي كمان على منتجات فلسطينية موجودة. صارت الناس تطلبها، كانت قبل ما تطلبها، كانت الناس تخاف، كانت تقول لا اللي نجيبه من برا المستورد كتير أأمن أو كتير أذكى أو كتير ممكن تصنيعه أحسن. هلأ إحنا منقدرش ننكر كمان إنه المنتج الفلسطيني تطور،
1: صحيح
0: الجودة تبعته تطورت بطريقة كتير. يعني إحنا عملنا منشوف منتجات فلسطينية إحنا منعرفش إنها فلسطينية،
1: صحيح.
0: من طريقة الباكجينج، من طريقة
1: بتنافس
0: بالسعر، بتنافس بالجودة. ولكن هون كمان أنا يعني قديش وعي الناس إنهم يجربوا، برضو كمان في دور للمنتج الفلسطيني للمصنعين إنهم برضو يعملوا توعية للناس على إنه هذا المنتج فلسطيني، مش بس إنه بس على المنتج نفسه، بس كمان يفرجوا كيف بتصنع المنتج. وهي دائما إحنا بنحكيها إنه كتير حلو إنه بدعاياتهم يفرجوا كيف طريقة الإنتاج. إحنا منروح على المصانع ومنشوف كيف طريقة الإنتاج ومنشوف، عشان هيك بثقة إحنا منستهلك المنتج الفلسطيني. ولكن كمان إلهم دور إنهم هم كمان يوعوا الناس، يعرفوا الناس كيف بتصنع المنتج، كيف بثقة بيقدر الواحد يشتريه، بنفس الوقت يعرف إنه بدعم هذه الصناعة لأنه عماله كمان بيشغل دورة الإنتاج اللي هي كمان إحنا بنشغل أيدي عاملة. وقديش مهم إنه إحنا ندعم الصناعة الفلسطينية، قديش إحنا ممكن نلاقي فرص عمل لشبابنا اللي كمان في عنا كتير ناس فقدت شغلها خلال هاي الفترة. وقديش كمان مهم إنه برضو برجع بقول قديش دعم الصناعات مالياً، قديش في يكون في عنا نقدر نساعدهم بقصة الضرائب وقصة الجمارك اللي كمان نخفف من التكاليف تبعتهم، اللي نساعدهم برضو إنهم يتطوروا، إنهم كمان يصير في عندهم يعني قوة نقويهم ونمكنهم في السوق الفلسطيني.
2: نعم، وحديثك بيفتح الباب على موضوع آخر ولكنه مرتبط يعني بشكل أساسي بنفس الموضوع، قطعة البضائع الإسرائيلية لمغرق الأسواق الفلسطينية. نفس الوقت أنه صار تقريبا في لكل إشي بديل فلسطيني خلال السنتين ما بعد 7 أكتوبر، رح يصير السنة الثالثة، صار في تقريبا لكل إشي بديل في السوق الفلسطيني. يعني بطل في حجة أنه إحنا ما ندعم المنتج الفلسطيني.
0: أنا بقولوش بديل، أنا بقوله الأصيل. يعني الأصل هو الفلسطيني، الأصل هو المنتج الفلسطيني. وزي ما بقول لك احنا شفنا وعي كتير، صار في وعي حتى وعي عند الأطفال لما بقول لك هذا منتج فلسطيني أنا بدي أستعمله. فأكيد يعني اختيارنا الأول

0: ولازم يكون المنتج الفلسطيني لجودته يعني. ومش بس هيك، أنا في عندي عنوان، أنا هذا المنتج إذا في حال كان في تخزينه بطريقة خطأ أو بطريقة إنه ممكن يكون في صار بالنقل بالنسبة يعني صار في مشكلة في المنتج، في عنوان أتوجه له أقول إنه هذا، بحكي مع المصنع وبقول 1 2 3
1: في حدا تسأله تحاسبه
0: بالضبط. أما إذا كان مستورد بقول لك أنا هيك أجا، يعني كتير في كنا نشوف أشياء مستوردة تاريخها مش خالص بس تكون فاسدة، تكون فيها مشكلة، أو ممكن كثير من المنتجات اللي كانت تنسحب من السوق مش منتج فلسطيني، منتجات أخرى تنسحب من السوق لأنه فيها يا إما فيها بكتيريا يا إما فيها مشاكل أخرى. فقديش مهم أمان إنه أنا أأمن إني أنا أخذ المنتج الفلسطيني، بنحكي إنه هو الأصيل وليس البديل.
2: صحيح، ويعني إحنا كمان لما نحكي بدنا نستهلك هذا المنتج أكثر، وبنقدر نعطي ملاحظات وبنقدر يعني بتطور هذا المنتج، وهذا اللي ما شفناه على المنتج الفلسطيني
0: بالزبط.
2: إنه من مرحلة لمرحلة صار في تطور وصار بينافس المنتجات الثانية اللي موجودة في السوق.
0: بالزبط.
2: طيب أنا بدي أحكي من خلال هاي الحملة اللي شفتوها، هل كان في استجابة فعلية من المواطنين في دير بلوط وخصوصا للفقوس ولهذا الموسم؟ وكيف أنتم من خلال دوركم بتوازنوا بين حماية المستهلك وبين دعم المنتج الوطني والمزارعين؟
0: يعني شوفي، إحنا بهمنا بحماية المستهلك إنه يكون في منتج آمن، منتج بأسعار مناسبة، وبنفس الوقت كمان احنا يعني بالاخر ندعم الصناعه الفلسطينيه او المنتج الفلسطيني اللي موجود. فقديش مهم احنا نشتغل بهذا الموضوع. هلا احنا كجمعيه طبعا لما توجهت لنا الجمعيه الابداع حتى نقدر احنا انه نساعدهم، يعني هذا إشي لقينا إنه دورنا أول إشي تشجيع المنتج الوطني الفلسطيني. بنفس الوقت احنا عملنا منوفر منتج بجودة عالية، وإحنا معروف فقوس دير بلوط مشهور.
2: صحيح.
0: فإحنا عملنا منوفر بسلعة جيدة جودة عالية وبنفس الوقت بسعر منافس. فإحنا هنا السعر اللي عماله بنباع سعر مناسب للناس، وبنفس الوقت عماله بنعطي جودة جيدة. يعني لو إحنا لا نؤمن بهذا المنتج إنه منتج آمن، إحنا ما كنا سعرنا. فهذه بيكون إحنا في عنا توازن ما بين مصلحة المستهلك، وبنفس الوقت إحنا يعني هذه فرصة إنه إحنا ندعم المزارع في أرضه. صحيح.
1: وكمان مش بس موقف عاطفي إنه إحنا والله حزنانين عليهم وإنه إحنا متعاطفين، لا هذا سلوك شرائي المفروض يكون نابع من قناعة داخلية إنه إحنا إنسان بعضنا البعض ونكون سند لبعضنا البعض.
0: أكيد أكيد.
1: أستاذة رانيا الخير، شكرا جزيلا لحضورك وتواجدك معنا.
2: شكرا لك.
0: شكرا.
2: كمان هاي دعوة لكل المواطنين في دعم المزارعين في أرضهم، شراء منتجاتهم، وخصوصا هاي الفترة في دير بلوط اللي هو الفقوس الفلسطيني الأصيل وجودته العالية. إذا مشاهدينا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي، وصلنا إلى زاوية التغذية والحديث عن الطيبات، نظام الصحي أم مجرد ظاهرة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: بالفعل إلهام، يعني من عند ما حكيتي على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا النظام اللي أسسه الطبيب المرحوم ضياء العوضي واللي أثار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مش بس على مواقع التواصل الاجتماعي، كمان بين الأطباء وأخصائيين التغذية وبين العلماء، بين أنه هو مطابق لأشخاص معينين ما عليه دراسات وأبحاث كافية، وبين أنه الناس فعلاً قاعدة بتجرب في هذا النظام، من ناس تضررت وناس يمكن زبط. معها الحديث أكثر عن هذا الموضوع الزميلة فاتن عاصي استضافت أخصائية التغذية وتناقشت معها في نظام الطيبات.
3: أهلا وسهلا فيكم مشاهدين في زاوية التغذية والحديث اليوم عن نظام الطيبات. كثير من الناس عم تبحث عن أنظمة حميات غذائية، وانتشرت العديد من النصائح حول هذه الأنظمة. للحديث أكثر حول الموضوع اليوم رح نحكي عن نظام الطيبات، هل هو فعلا نظام بيساعد الناس إنه يلبوا احتياجاتهم ويحصلوا على كل العناصر الغذائية اللازمة بدون أي نوع من أنواع الحرمان أو التعقيد؟ للحديث أكثر حول الموضوع رح تنضم إلينا أخصائية التغذية تالا خندقجي. أهلا وسهلا فيكي.
4: أهلا فاتن فيكي بجميع المشاهدين.
3: في البداية تالا، عرفينا أكثر عن نظام الطيبات.
4: نظام الطيبات أو ما يدعى بنظام الطيبات هو نظام انتشر آخر فترة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني إحنا كأخصائيين تغذية أو الأطباء ما سمعنا عنه إلا عن طريق

0: مسموحة وممنوعة في البرنامج، معناته إحنا عم نحكي هون لو في مريض ترك أدويته ومشي على هذا النظام، لأنه بمجرد اتباعه هيك النصيحة، بمجرد اتباع هذا النظام هو رح يشفى من المرض.
1: نعم.
0: معنات كلامي إحنا نحكي عن عواقب ومضاعفات خطيرة جدا على صحة المرضى. اثنين، السبب اللي خلاه ينتشر كتير وهو الاستدلال بأنصاف آيات قرآنية وأحاديث نبوية ضعيفة لتضليل الناس، بصراحة هذا الموضوع بيكسب تعاطف من الناس. ثلاثة، اللي خلى الناس تصدق هذا البرنامج أو تحب تمشي عليه إنه بصراحة ماشي على رغبات وأهواء كتير منهم.
1: نعم تالا، ما هي أبرز العناصر الغذائية اللي بيركز عليها هذا النظام الصحي؟ يعني عادة شفنا إنه حسب وسائل التواصل الاجتماعي إنه ما تاكلوا الدجاج، ما تاكلوا البيض، ما تشربوا حتى المي. فإيش هي أكثر العناصر الغذائية اللي ركز عليها بصورة أساسية؟
0: هو قسم الطعام لقائمتين، قائمة المسموحات أو على قوله الطيبات، وكمان قائمة الممنوعات أو الخبائث. لو نيجي نحكي شو ركز على إيش منع في البرنامج، منع عناصر أساسية في مغذية لجسم الإنسان. أول إشي البيض والدجاج، منع الحليب والألبان ومنتجاتهم ومشتقاتهم، منع البقوليات، منع الخضار الورقية، منع البطيخ والشمام، هدول ممنوعات. نيجي نحكي شو الأشياء اللي سمحها، سمح اللحوم سواء اللحم البقري أو اللحم الخروف، سمح للأسف السكر، النوتيلا، المربى، العسل، الزبدة، هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، سمح البطاطا سواء مقلية أو مهروسة بالزبدة، سمح كمان بعض أنواع الفواكه، يعني هاي نقطة جيدة، واللي هم الرطب، الرمان، الخوخ، التوت، الفراولة، الموز، الجوافة من غير بذر، هاي المسموحات كانت. لما أنا بحكي عن نظام غذائي عامل قوائم، معناته أول إشي هذا ما بيزبط أو لا يصلح كنمط حياة أمشي عليه أو مستدام. دائما بنحكي للناس لما تكون حطوا أهداف صحية لكم لازم تكون مستدامة.
1: نعم تعالى، هل هو بيناسب كل الفئات العمرية؟ يعني عادة بنشوف أسر صارت تتبع هذا النظام الغذائي وهم عندهم أطفال، هل هو عادة بيكون مناسب؟ يعني عادة نسمع أنه حتى هذا النظام بيلبي احتياجات الطفل أنه نبلش نعتمد فيه بعد عمر 4 شهور.
0: للأسف طبعا هي من الفيديوهات اللي انتشرت لإله أنه من عمر 4 شهور بإمكانهم الأهل يمشوا الطفل على هذا البرنامج. لما أنا بحكي أول شيء من 4 شهور لسه ما شفنا هل الطفل هذا عنده جهوزية لدخول الطعام أو لا. إحنا على حسب منظمة الصحة العالمية الطفل بيدخل الطعام على عمر 6 شهور، معناته هذا النظام هي أول نقطة ضعف فيه، إنه ما أخذ بعين الاعتبار إمتى يدخل الطعام.
1: نعم.
0: وليكن عنده جهوزية الطفل على عمر 4 شهور وبدنا ندخل الطعام، ما ننسى إنه هو مانع الحليب، مانع الألبان واللي هي طبعاً مغذيات أساسية للطفل، مانع البيض، وما أخذ بعين الاعتبار تراتبية دخول الطعام. يعني إحنا بندخل للطفل الخضار قبل الفواكه مش العكس، لأنه براعة التذوق عنده إذا تعودت على الطعم الحلو، وهذا طبعاً بشهادة كل الأمهات، يعني إذا الطفل دخل له الطعم الحلو قبل الخضار مش راح يقبل الخضار.
1: مظبوط، صحيح،
0: بالضبط. فكمان لما نحكي احنا حذفنا الحليب، حذفنا الالبان، حذفنا البيض، الدجاج، الطفل شو بده ياكل؟ لو نضل احنا نطعميه فواكه، ندخل الفواكه ويضل ياكلها لحتى ما تنسمح له اللحمه اللي هي من ضمن قائمه المسموحات، رح يرتفع عنده سكر الدم، لانه احنا بنركز هون هذا برنامج بركز على الفواكه وعلى عصير الفواكه.
1: نعم تالا، كثير من الناس بنشوفهم انه بلشوا يتبعوا بهذا النظام الغذائي كاسلوب حياه لانقاص الوزن، هل هو فعلا هذا النظام فعال؟
0: لإنقاص الوزن إحنا عم نحكي عن في مجموعات غذائية كاملة انحذفت.
1: نعم.
0: يعني عم نحكي عن الحليب، الدجاج، البيض، الخضار، البقوليات، فإشي طبيعي إنهم يلاحظوا في نزول للوزن في البداية لما بلشوا بهذا النظام. بس في شغلة، في نقطة ما حكيناها بالنسبة للأطفال، هذا البرنامج من ضمن المسموحات فيه اللي هي العسل، واحنا معروف بالأدلة العلمية القاطعة انه العسل قاتل للطفل تحت عمر السنة.
1: صحيح.
0: فما بصير انا احكي للطفل انه عادي يبلش او الاهل يعطوه هاي الأطعمة من قبل عمر السنة.
1: نعم تالا، هذا النظام الغذائي يركز على موضوع عدم شرب المي وحتى نتناول السكر بكميات كبيرة، هذا شو اضرارها على المدى البعيد للجسم بصورة عامة؟
0: عدم شرب المي احنا بنحكي تعادل جفاف ويعادل وفاة مذكورة، طبعا الجفاف بيؤدي للوفاة بالنهاية. النوم زي ما ذكرتي حكى انه مثلا النوم الواحد مش ضروري يقضي طولت حياته نايم او انه ينام 8 ساعات، بالعكس النوم جدا ضروري لجسم الانسان. احنا للاسف عملنا صرنا بنشرح في بديهيات في عصر الانظمه الترند. عدم نوم معناته في عدم انتظام في هرمونات الجسم، عدم حركه معناته في عنا ضمور في العضلات وبيؤدي بالاخر لسمنه واختلال في توازن الجسم طبعا بشكل عام.
1: صحيح. هلا تعالى بدنا نسالك سؤال جدا مهم، احنا كاي نظام غذائي ممكن ناخده من اخصائي تغذيه؟ بنلاحظ انه بعد فتره زمنيه

0: بصير في ملل أو عدم التزام. شو هي النصائح اللي ممكن أنت تقدميها لحتى نلتزم بهذا النظام الغذائي؟ أي نظام غذائي بصورة عامة؟ هل لازم يكون في تنوع؟ هل لازم يكون في متابعة؟
1: أكيد طبعا، من العناصر الأساسية لنجاح أي حمية غذائية أنه يكون فيها التنوع، الاعتدال، التوازن والكفاية. يعني أنه الشخص عماله بياخد كل احتياجاته الغذائية، منوعين بين المجموعات الغذائية. نعم. اللي كلنا عارفينها، كربوهيدرات وبروتين ودهون وسوائل وفيتامينات ومعادن، كل هاي إحنا منوعين بينها. هل منوعين بين المجموعة الغذائية الواحدة؟ لو نجي نطلع على هذا النظام بتشوفي إنه هو المجموعة الممنوعات حذفين بشكل أساسي عنصر الكالسيوم، محذوف فيتامين دال، فيتامين بي 12، مخزون الحديد، ولو عند الأطفال ببلش ينزل فإحنا لازم على عمر 6 شهور نرد ندخلهم حديد.
0: نعم صحيح.
1: القائمة المسموحات تفتقر لمضادات الأكسدة، لمضادات الالتهاب. معناته إحنا بنحكي عن اللي بده يلتزم بهذا النظام هو عماله بيمشي بشيخوخة مبكرة، بيمشي بالتهابات مستمرة للجسم، بيمشي بضعف مناعة وعرضة للأمراض في أي وقت مزمن، في أي وقت ممكن.
0: نعم تالي، كتير صرنا نشوف على وسائل التواصل الاجتماعي انه في اشخاص بلشوا يبدأوا بهذا النظام وبلشوا يتعافوا من الامراض تبعتهم. حتى كان من ضمن الاشياء اللي ذكرت انه امراض الكانسر، امراض السرطان، الناس اللي عندهم مشاكل داخلية في المعدة صاروا يدعوا انهم لما بلشوا ياخذوا هذا النظام او يتبعوا فيه بلشت وضعهم الصحي يتحسن. فهذا الإشي أكيد طبعا منظمات الصحة حذرت منه، خاصة لمرضى السرطان إنهم يوقفوا يتناولوا الأدوية اللي لازم يتناولوها في فترة العلاج.
1: بالتأكيد 100%. أول إشي لازم أنوه إنه التجارب الشخصية للناس هي مش مقياس وشيء لا يعمم أبدا نهائيا. مش نعم. إذا شخص مشي على برنامج وزبط معه أو لقى عليه نتيجة بالضرورة أن كل الناس تلاقي عليه نتيجة، لا، بالنهاية في أشياء في مراجع علمية إحنا بنرجع لها، وكل شخص لازم يكون برنامجه الغذائي كستمايزد أو مبني على احتياجات فردية فقط. طيب نعم، مين الناس اللي استفادوا على هذا البرنامج؟ أول شيء الناس اللي كانوا حياتهم 100% أسوأ من نظام الطيبات، فهم أكيد رح يلاقوا فيه تحسن. أما الأشخاص المرضى أبدا نهائيا، بالعكس، في البداية يلاقوا تحسن في أنه نزل وزنهم، بعدين إحنا عمالنا بنشوف صراحة أعداد مهولة في المستشفيات، خصوصا مرضى السكري اللي وقفوا أدويتهم، مرضى الكانسر اللي وقفوا أدويتهم. نعم. واللي بلشوا يتبعوا على القوائم هاي مسموح ممنوع. بالنهاية أي نظام في قوائم مسموح وممنوع هو شيء غير مستدام ولا ينصح بالاتباع.
0: نعم تالا، في الختام ما هي الرسالة اللي بتحبي توجهيها لكل الأشخاص اللي حابين يبلشوا بنظام غذائي طبعا تحت إشراف طبيب مختص؟
1: أكيد طبعا ينصح الناس إنهم أول إشي وضع أهداف منطقية. يعني حتى لو حدا بده ينزل وزن، عشان يقدر يستمر في نزول الوزن لازم يتوقع النتائج المنطقية الطبيعية في النزول، أو حتى تكون منطقية من ناحية الأدوية. يعني ما في شيء اسمه أوقف أدوية، لازم أنت تكون ماشي بناء على خطة أخصائي التغذية اللي وضع لك إياها. نعم. على الخطة الطبيب وضعها، لأنه بصراحة مبدأ أنه أنا أوقف أدوية، في أشياء في الطب اسمها irreversible، يعني تغيرات لا يمكن الرجوع عنها، فلا يمكن يكون في نظام صحي يوصي بوقف الأدوية عند المرضى. بالنهاية بنصح الناس أنهم يتبعوا دائما المراجع العلمية ووضع خطة منطقية لهم وواقعية مشان يقدروا يستمروا عليها.
0: شكرا لك أخصائية التغذية تالا خندقجي على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. إذا مشاهدينا لازم نلتزم بنظام غذائي صحي بدون أي نوع من أنواع الحرمان والتعقيد، ولازم يكون في عنا تنوع في كافة أطعمتنا حتى نحافظ على صحتنا على المدى البعيد. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، ودمتم بصحة وعافية، وعودة إلى زملائي في الاستوديو.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد، مكملين معنا بمشوارنا الصباحي فلسطين هذا الصباح وإلى القاهرة والحديث عن عيد الأضحى المبارك للفلسطينيين والذين خرجوا ونزحوا من قطاع غزة إلى القاهرة.
1: نعم إلهام، نتابع هذا التقرير مع الزميلة علياء الهواري.

0: نطل عليكم متابعينا من القاهرة في أجواء تملأها الفرحة والسعادة ورائحة الأضاحي في عيد الأضحى المبارك وتكبيرات العيد. ورغم تلك الأجواء إلا أن وجود الفلسطينيين في مصر يحملون بداخلهم مشاعر الخوف والقلق اتجاه الوطن والأقارب، ويحاولون صناعة فرحة برائحة فلسطين.
1: رغم الألم ورغم المأساة ورغم كل شيء صار فينا، لكن احنا بنحاول نقضي شعار الله بالفرحة بالانبساط، بنحاول نزرع البسمة حتى لو مش عشاننا، لأجل أطفالنا.
2: بيتعرفت عن أخوتنا الفلسطينيين من غزة، فالناس دي في محنة، فاحنا لازم نعملهم أحسن معاملة ونديهم ثقة في نفسهم، وهم دول أهلنا وأخواتنا ولازم نقف جنب منهم ونعمل معاهم احسن ما يكونوا ايه هم في بلادهم التانية.
3: بتمنى لاخواتنا في فلسطين عيد سعيد ان شاء الله، عيد اضحى سعيد ان شاء الله، ربنا يعوضهم خير اللي حصل لهم باذن الله ان شاء الله، باذن الله السنه الجايه احسن وفلسطين محرره باذن الله، وكل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم جميعا.
4: نحب نشارك فلسطين الفرحه وربنا يقويهم على الايام دي، وان شاء الله العيد الجاي يكون تحرير وخير وسلام عليهم وعلى الامه العربيه والاسلاميه كلنا بخير ان شاء الله.
5: الفرحة منقوصة انه مش بين اهلنا، يعني اهلنا موجودين في غزة لسه، وبس احنا برضو هان بين اهلنا في مصر، يعني الشعب المصري برضو اهلنا.
3: بتمنى طبعا لأهل فلسطين ان هم يفك كربهم ويفك الغمة اللي هم فيها، وربنا رب كده ييسر امورهم ويبعد عنهم كل شر يا رب.
6: كل سنة اخواتنا في فلسطين طيبين، وان شاء الله الحرب تزول والارض ترجع لاصحابها.
0: شهدنا على مرأى ومسمع الجميع أن الشعب الفلسطيني والشعب المصري على قلب رجل واحد، لا فرق بينهما، وجميعا نتمنى أن تصبح فلسطين محررة وأن يعود الحق لأصحابه، وإن شاء الله نحتفل جميعا العام القادم بالعيد الأضحى في القدس. علياء الهواري، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
7: مكملين معكم مشاهدينا، وصلنا إلى محافظة الخليل والحديث عن طالبة الماجستير مجد أبو هيكل في كلية دار الكلمة التي أنتجت فيلما وثائقيا بعنوان حارس التل رميدة الذي يجسد قصة والدتها.
8: نعم، هذا الفيلم يسلط الضوء على الدور الذي قامت به في توثيق اعتداءات المستوطنين والانتهاكات اليومية التي يتعرض لها سكان الحي الحديث. أكثر عن هذا الإنجاز وهذا الفيلم ينضم إلينا زميلنا ساري العواوي في هذه النافذة المباشرة من الخليل. يسعد صباحك ساري، وكل عام وإنت بخير.
9: يسعد صباحك فرح، يسعد صباحك إلهام، وتحية صباحية مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بألف خير، وأهلا بكم في هذه المحطة المباشرة من الخليل التي نسلط بها الضوء على طالبة الماجستير مجد أبو هيكل، التي استطاعت من خلال رسالة الماجستير في كلية الكلمة في بيت لحم بتقديم هذا الفيلم بعنوان حارس التل رميدة. جسدت في هذا الفيلم يعني الوفاء لوالدتها، والدتها الحاجة فريال أبو هيكل، التي تقطن في قلب حي الحي التاريخي حي تل رميدة وسط الاستيطان. رفضت كل محاولات الترهيب والترغيب من قبل الاحتلال ومستوطنيها الخروج من تلك المنطقة، وبقيت صامدة في هذا المكان. اليوم مجد جسدت معاناة والدتها وأطلقت على هذا الفيلم حارس التل رميدة، لأنها فعلا تقف حجر عثرة في وجه المخططات الاستيطانية. اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيفتي مجد أبو هيكل التي أنتجت وأخرجت هذا الفيلم. مجد بداية صباح الخير، يعطيك العافية.
10: صباح النور، يزيدك عافية رب.
9: يعني بداية حدثينا عن مجد، كيف بدأت الفكرة وأنت بهذه الأطروحة برسالة الماجستير تحديدا، كيف خرجت بهذه الفكرة وما هي الفكرة التي أردت أن توصليها من خلال هذا الفيلم؟
10: بلشت هاي الفكرة في مادة كنت أنا بأخذها في رسالة في الماجستير بشكل عام، فالدكتورة شافت شو في عندي أرشيف للعائلة، وصراحة حرام هذا الأرشيف يروح بدون ما يتوثق، خصوصا أنه يتوثق من ناس عاشوا في هذا المكان، ما نستنى حدا تاني يجي ويوثق إحنا شو عشنا. فمن هون الفكرة إجت، من وجود أرشيف للعائلة، من ذاكرة والدتي القوية وحفاظا عليها، لهيك إجا الفيلم، وحبيت كتير يورجي الناس كيف إحنا عايشين في تل رميدة.
9: دعينا نشاهد أكثر لقطات من هذا الفيلم ونتحدث مجد عن فريال. فريال الحاجة فريال أبو هيكل عرفناها عن قرب وزرناها أكثر من مرة، كنا نود أن نكون في هذه الفقرة هناك، ولكن نتيجة إجراءات الاحتلال يمنع علينا الوصول إلى تلك المنطقة، وبالتالي حثينا أكثر عن الحاجة فريال وكيف بنيتي أو ما هو السيناريو الذي استخدمته لبناء هذا الفيلم الوثائقي.
10: تمام. طبعا الحاجة فريال حدا صامد، منه احنا تعلمنا صمود، منه تعلمنا كيف احنا نحكي حقنا، كيف احنا نطلع بالاخر بهيك فيلم. فشخصيتها هي اللي خلتني انا اعمل هيك فيلم صراحة، هي الملهمة الاولى لهيك فن بالاخر. يعني قديش هي ذاكرتها قوية، قديش خلتني انه انا اسجل هاي الذاكرة عشان يعني الله يعطيها الصحة وطول العمر تورجي لقدام للجيل الجاي صراحة، خصوصا بعد هالوضع الصعب الموجود حاليا في تل رمادة، كيف احنا عايشين وكيف كنا عايشين.
9: حدثينا اكثر، لماذا استخدمتي اسم حارس تل رمادة؟ لماذا هذا الاسم تحديدا؟
10: لانها دائما هي بتروح بتشكي، اي اعتداءات بتصير من المستوطنين بتروح بتشكي. صحيح ممكن بالنسبة إلنا أوقات الشكوى ما بتجيب جدوى، بس هي لازالت، وهلأ ما شاء الله بعمر 80 ولساتها بتطلع وبتشكي عن اعتداءات المستوطنين، من خلع شجر، من اعتداءات بشكل عام على الطريق، من حفريات عملها بتصير بالأراضي حاليا، خصوصا الحفريات الجديدة اللي صارت عمالهم مش بس في الأراضي اللي كانت مستأجرة، صاروا من الأراضي المستأجرة يعملوا حفريات لأرضنا الملك الخاص إلنا.
9: مشاهدون بعض المشاهد التي وثقتوها قديما واعتداءات كانت صعبة على عائلة أبو هيكل، يعني حكينا عن المشاهد التي استخدمتيها أيضا، وما هي المشاهد التي ركزت عليها بشكل كبير في هذا الفيلم؟
10: في طبعا بعض المشاهد الموجودة هون أنا موجودة فيها، أنا موجودة بعمر 10 سنين، بعمر 11 سنة، بعمر كمان بصف عاشر، يمكن أكثر واحدة هي أثرت فيه تبعت صف عاشر، كنت مروحين من مدرسة قرطبة ومنعونا المستوطنات، وقفوا بنص الطريق ومنعونا انه احنا نعدي نروح على بيوتنا. فبالاخر امي قالت لنا خلص تعالوا كل المعلمات والطالبات واحنا بدنا نقتحم المكان، يعني بدنا نعدي غصب عنهم. فاللي صار انه احنا اقتحمنا المكان وصارت مواجهات، وانا بدي دافع عنها، فاجت واحدة من المستوطنات تضربها، فانا رديت الضربة، بس للأسف نزلت الدرجات مدرسة قرطبة من هون، فحجر اجى في وجهي من هون، وراح تلاحظ هذا الاشي كمان موجود بالفيلم كتوثيق. وفي كمان طبعا أكثر الأشياء اللي أنا برضو أثرت فيي لما صارت مشكلة بسنة 2000، إجوا مستوطنين في بعض من باب البيت عنا، اللي صار إنه إحنا صدنا لهم، إحنا كنا قاعدين بأمان الله منفطر الصبح مع عمامي بالأرض، فاللي صار إنهم إجوا مستوطنين بدهم يفرضوا حالهم بطريق موجودة يعني بنص بيتنا. أختي منعتهم قالت لهم فيش يتعدوا من هون. بعدين صارت بدهم مواجهة بالأيدي، إجا عمي وبلش يدافع وأبوي إجا وراه شافه وصارت هاي المشكلة. هذا الإشي برضه من الذاكرة ما بينمحى، فلهيك أنا وثقت هاي الذاكرة.
9: يعني أنت جمعتي كل ما وثقتيه منذ سنوات في هذا المنزل، في منزل العائلة في تل رمادة، في هذا الفيلم. يعني حطينا أيضا عن مجد، المجد قدمت أطروحة ورسالة ماجستير وخرجت بهذه الفكرة، لماذا اخترتي هذه الفكرة تحديدا؟ هناك أفكار كثيرة في تل رمادة، لماذا هذه الفكرة تحديدا لوالدتك؟ أنت هنا جسدتي وفاء لهذه الوالدة الصابرة الصامدة في تل رمادة.
10: شوفي الذاكرة قابلة للنسيان، وقديش بصير أحداث قديش أنت بتنسى من كتر ما بصير، أنت فعليا عمالك بتنسى. حتى أنا قديش صار أحداث من حد ما انولدت بتل رمادة لحد ما طلعت من تل رمادة ولحد هلأ كيف أنا بروح بزورها، هاي الأحداث عمالها من كتر

0: لما بصير مشاكل بتتلاشى. فأنا كتير حبيت إنه أنا أوثق هاي الأحداث قبل ما تنتسى تماما، خصوصا أعرف جيل بعد جيل، الجيل الجديد ما بهمه ممكن شو صار قبل، فلا خليهم يعرفوا الست فريال كيف كانت عايشة وكيف ربت أولادها إنهم يعيشوا.
1: شو استخدمتي في هذا الفيلم غير الأرشيف اللي تحدثتي عنه؟ هل واجهتي صعوبة في التصوير تحديدا في تل رميدة، لأنه معروف تل رميدة يعني منطقة خطرة بالتصوير ويمنع دائما التصوير في تلك المناطق؟
0: صحيح. هلا في إشي كتير ملاحظ إنه زمان ما كان، يعني هلا الوضع كتير مختلف عن قبل. يعني قبل كنا نطول الكاميرا وعادي نصور ونواجههم إنه إحنا قاعدين نصور، بس حاليا نطول الكاميرا إحنا منخاف. يعني في لقطات بالفيلم أنا طولت الكاميرا وفي مستوطنين صاروا يستفزوا أولادنا، تمام؟ فأنا طولت الكاميرا أصور، راح أطول نادى أبوه. طب شو نادى أبوه؟ عارف أبوه شو حامل على ظهره؟ حامل سلاح، تمام؟ حتى أنا لدرجة قديش خفت رحت طلعت كل بناتي عند دار سيد عند دار سيدهم وطلت الشريحة وضبيتها، خوف ما يجي بالآخر والله يجيب لي الجيش ويكسروا لي الكاميرا. هذيك اللحظة عن جد خفت، خفت كتير يعني، مش بس على حالي يعني، وحكيت هذا الإشي بالفيلم. خفت على المكان، خفت على أمي، خفت على الولاد وإحنا مروحين. طب وإحنا مروحين فديك اليوم لدرجة بقول لأخواتي ما حدا يروح إلا كلنا مع بعض، ما نروح لحالي، ما بديش أروح لحالي، خلاص حفظوني يعني. فهذا اللي صار من الصعوبات اللي أنا واجهتني.
1: شاهد في هذه اللقطات التي مضت عن زيتون تل رميدة، منزل عائلتك قريب من زيتون يعني عمره آلاف السنين وهو رمز في تلك المنطقة، والحاجة فريال لنا معها ذكريات في هذا الزيتون. حدثينا أيضا كيف استخدمتي شجر الزيتون في هذا الفيلم.
0: هلأ معروف كيف صمود هو، قديش بيعبر الزيتون عن الصمود. استخدمته مش فقط شجر الزيتون، أنا استخدمت كمان اللوز وزهر اللوز، لأن هي كتير بتحكي شعر عن زهر اللوز. فبتحكي من تل الرميدة أنا من عبق التاريخ من عطر أزهار اللوز، أقوى من ادعاءاتهم والموت الذي يشعلون، أقوى من ادعاءاتهم والحرائق التي يشعلون، سنبقى نرى الأشياء كما نتمنى دائما أن تكون، فلربما تغدو الأمنيات واقعا وعن سمائنا وأرضنا وأنفاسنا يرحلون. فهاي أكتر إشي أنا بصراحة بأثر فيه، قديش أنا منتمية لهذا المكان بكلماتها، هاي كتابات والدتي.
1: والدتك كيف أثر في هذا الفيلم بعد ما أنت يعني أنتجتي هذا الفيلم وانتهيتي من المرحلة الأخيرة؟ كيف أثر فيها وكيف كان ردة فعلها؟
0: طول ما أنا بسوي بالفيلم وهي قديش هي شايفة حالها فيه، حتى يوم ما أنا عرضت الرسالة وفي المناقشة وقت المناقشة ظلت تعيط. فهذا الإشي صراحة كتير أثر فيه، لأنه يعني إذا هي شافت حالها في هيك مكان، وأنا قد ما قدرت أحاول إنه أنا أورجي هي قديش صامدة، أورجي قديش هي حدا مكافح، قديش حدا هو علمنا الصمود في هذا المكان. فهذا الإشي جزء كتير بسيط من إنه أنا أورجي ست فريال يشوفوها الناس كيف.
1: ربنا يعطيها الصحة. شو استخدمتي في هذا الفيلم، وثائقي ولا بحثي أكثر أو توثيقي أكثر؟
0: هو الفيلم هذا فيلم وثائقي، تمام؟ فيلم وثائقي قصير، هو معه رسالة مساندة تحت عنوان دور الفيلم الوثائقي في الحفاظ على الذاكرة الفلسطينية. فاستخدمت فيه أول إشي، فيه كان في بحث عن السردية، كيف إلنا حق السردية إحنا كأهل المكان نحكي عن حالنا، ما نستنى حدا تاني يجي يحكي علينا بعد ما يمر الوقت.
1: أخيرا مجد، رسالتك بعد أن قدمتيها وأطروحتك، شو بتحبي تحكي في نهاية هذه الفقرة الصباحية عن فيلم حارس التل رميدة بشكل مختصر؟
0: تمام. حارس تل رميدة هو فيلم قصير بيحكي عن معاناة تل رميدة بشكل مقتطفات، بتحكي عن الأرشيف القديم وبيحكي عن الواقع الحالي وكيف عمالهم عاشوا الواقع الحالي خصوصا بعد الإبادة. وهذا بشكل عام فيلم تل رميدة بيحافظ على الذاكرة الفلسطينية، وهذا أهم إشي.
1: انتشر في مكان ما يستطيع حد مشاهدة هذا الفيلم؟
0: لا صراحة لسه لسه ما انتشر.
1: إن شاء الله نراه قريبا. شكرا جزيلا لك ماجد، يعني جسدت الوفاء لوالدتك فريال أبو هيكل التي تقطن في تل رميدة وترفض كل محاولات الخروج من قبل الاحتلال ومستوطنيه، ما زالت صابرة وصامدة بين أشجار الزيتون في وسط الحي التاريخي تل رميدة. لهنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النافذة المباشرة من الخليل، عودة الآن إلى الزملاء في استديوهاتنا في مدينة رام الله. يسعد صباحكم من جديد.
2: يسعد صباحك ساري، وشكرا لكل هذه التفاصيل والإيضاحات. إذن مشاهدينا وصلنا إلى محطتنا الأخيرة وإلى محافظة أريحة، وعودة الحجاج من المملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج.
3: نعم إلهام، بعد أيام عاشوا فيها أجواء إيمانية وروحانية في المملكة العربية السعودية، بدأ حجاج بيت الله الحرام بالعودة إلى أراضي الوطن حاملين معهم فرحة إتمام الفريضة. حديث أكثر عن هذه العودة الميمونة تنضم إلينا زميلتنا وطن بلاص من أريحة. وطن يسعد صباحك.
4: يسعد صباحكم فرح وإلهام، كل عام وأنتم بخير ومشاهدينا بخير. اليوم فعلا كما تحدثتم أولى قوافل الحجاج بيت الله الحرام تصل إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج، حيث أدى ما يقارب 6700 حاج وحاجة مناسك الحج وفريضة الحج بهذا العام في المملكة العربية السعودية. اليوم أولى قوافل الحجيج تصل إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج، بعد أن تم ترتيب وتنظيم جدول وبرنامج لتفويج الحجاج لضمان وصول الحجاج حجاج بيت الله الحرام بسهولة وراحة. أولى الباصات للحجاج كما نشاهد مشاهدينا تصل الآن إلى مدينة السيد الرئيس محمود عباس للحجاج والمعتمرين. هذه أول حافلة تقل الحجاج تصل إلى هنا إلى مدينة السيد الرئيس محمود عباس للحجاج والمعتمرين. طبعا الأهالي منذ ساعة الصباح الباكر من مختلف محافظات الوطن توافدوا إلى هنا إلى مدينة أريحة بالتحديد إلى هذا المكان لاستقبال حجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا بالنزول حاليا. نتحدث أيضا عن ساعات عمل معبر الكرامة. اليوم المعبر سيكون مخصص فقط للحجاج، على مدار الأسبوع سيتم استقبال حجاج بيت الله الحرام. أتحدث بمزيد من التفاصيل مع مدير الشرطة في معبر الكرامة السيد وليد غنام. أهلا وسهلا بك معنا.
5: صباح الخير لك أختي، صباح الخير لجميع الأخوة المشاهدين.
4: الحافلات التي تقل حجاج بيت الله الحرام الآن وصلت أول حافلة إلى هنا. طبعا منذ ساعة الصباح الباكر الأهالي بانتظار وصول الحجاج إلى مدينة السيد الرئيس محمود عباس للحجاج والمعتمرين لاستقبال الحجاج. ماذا تقول في ذلك وعن توافد الحجاج ووصولهم اليوم وعلى مدار هذا الأسبوع إلى أرض؟
5: نعم أختي، كما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نقول كل عام وأنتم بخير وشعبنا الفلسطيني بألف خير أينما وجد. نعم بدأ استقبال حجاج بيت الله الحرام في هذه اللحظات وصول الحافلات، فنقول للحجاج تقبل الله طاعتكم وحجا مبرور وسعيا مشكور وذنبا مغفور وتجارة لن تبور بإذن الله تعالى. أما اليوم كما قلت لك بدأ استقبال الحجاج ونحن بانتظار بإذن الله تعالى ما يقارب اليوم دخول 4000 حاج وحاجة إلى أرض الوطن، و كافة التسهيلات وكافة الإجراءات نقوم بها من أجل وصول الحجاج بسلام. وهنا تم عمل طبعا هنا الخطط والخطط البديلة دائما حاضرة، ونحن قمنا بزيادة جميع الطواقم الشرطية والأمنية العاملة على المعبر وذلك لتسريع الإجراءات. وبالمناسبة اليوم يعمل المعبر وفقط لدخول حجاج بيت الله الحرام، وهناك تمديد حتى الساعة 6 مساء استثنائيا وذلك لدخول حجاج بيت الله الحرام. ذلك قام يعني بالتنسيق مع جميع الجهات الشرطية التمديد حتى الساعة 6 مساء بإذن الله تعالى.
4: تفويج الحجاج كان ضمن برنامج وخطة معينة تمت ما بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وإدارة المعابر والحدود، وذلك لضمان عودة الحجاج يعني أقصى وسائل الراحة الممكنة والتسهيل عليهم. وتم تخصيص أيضا اليوم لاستقبال الحجاج فقط، اليوم هو مغلق أمام القادمين والمغادرين. المعتذرين. كل هذه الإجراءات تم اتخاذها لضمان سلامة الحجاج وتوفير وسائل الراحة والأمان للحجاج. حدثنا عن هذا الموضوع.
5: نعم صحيح، هناك أختي كانت خطط يعني كبيرة وتعاون كبير مع الأخوة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وذلك كله من أجل مصلحة الحجاج. ومن كما تم يعني في لحظة مغادرتهم اليوم في استقبالهم، نعم هناك كان خطط وتم التعاون والترتيب مع وزارة الأوقاف في تفويج الحجاج من بيت الله الحرام إلى أرض الوطن على دفعات، والدفعة الكبيرة ستصل اليوم كما قلنا لك هي ما يقارب 4000 حاج وحاجة، وبعدها غدا وبعد غدا سيكون هناك يعني تفويج لأعداد يعني سيكون بالترتيب مع وزارة الأوقاف وبالتنسيق كذلك أن يكون هناك مسافرين. لا يمكن أن يغلق المعبر لأكثر من يوم على المسافرين أيضا، فلذلك كان الترتيب فقط اليوم هو لدخول حجاج بيت الله الحرام، ويوم غدا والأيام القادمة ستكون حجاج وبإذن الله مسافرين بإذن الله تعالى.
4: رسالتكم لأهالي الحجاج الذين ينتظرون منذ ساعة الصباح الباكر، وأيضا مواعيد عمل معبر الكرم على مدار الأسبوع كما تحدثت أنه سيكون هو مفتوح فقط، اليوم هو مغلق أمام القادمين والمغادرين، إنما في الأيام القادمة سيكون هناك مغادرين ومسافرين.
5: نعم أختي العزيزة، دائما نقول لأهلنا الحجاج تقبل الله طاعتكم وعودة ميمونة، وتمنى يعني لهم ولأهلهم الوصول الآمن والسليم إلى أرض الوطن وتقبل الله طاعتكم. أما بالنسبة لعمل المعبر كما قلت فهو يعمل من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا، يعني وذلك اليوم استثنائيا كان التمديد من أجل دخول جميع حافلات الحجاج بإذن الله تعالى. أما عمل المعبر بشكل عام فهو يعمل المعبر من الساعة 8 صباحا حتى 1:30 ظهرا من الأحد الخميس، أما يوم الجمعة فيعمل من الساعة 8 صباحا حتى 12:30 ظهرا. هناك حركة نشطة جدا، وما كما تعلمين ويعلم الجميع أننا يعني بدأنا في الصيف، والصيف سيكون هناك الأعداد في الأيام القادمة بازدياد، ودائما قلت لك نحن نضع الخطط والخطط البديلة، وذلك كله لما يسهل عملية مغادرة أو دخول جميع الأخوة المسافرين بإذن الله تعالى.
4: نجاح نتيجة جهود متفرقة وغيرها من المؤسسات والشركات المختلفة لإنجاح موسم هذا.
5: نعم صحيح، يعني النجاح هو أساس التعاون أختي العزيزة، لولا التعاون بين الهيئة العامة للمعابر والحدود ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية لما كان هناك النجاح. وكذلك أيضا بالنسبة كما كان هناك الهلال الأحمر الفلسطيني، هناك الشركات الخدماتية التي قدمت الخدمات للأخوة الحجاج في أثناء سفرهم، يعني التعاون دائما هو أساس النجاح، ونحن نعتمد يعني دائما التنسيق مع جميع الجهات الشريكة من أجل يعني ضمان ودخول الحجاج بيسر وسهولة سواء كان في مغادرتهم أو دخولهم بإذن الله تعالى.
4: شكرا لك على كل هذه الأستاذ وليد غنام مدير في معبر الكرامة. إذن مشاهدينا يعني وصلت أول حافلة تقل الحجاج إلى هنا إلى مدينة محمود عباسي الحجاج المعتمرين، كما تحدثنا أهالي الحجاج هم في الانتظار منذ ساعات الصباح الباكر، توافدوا من مختلف المحافظات ليستقبلوا حجاج بيت الله الحرام. اليوم الأحد تصل أولى القوافل وأكبر دفعة من حجاج بيت الله الحرام، تقريبا 4000 حاج وحاجة اليوم يصلون إلى أرض الوطن بعد أن أتموا أداء مناسك الحج لهذا العام، حيث غادر أكثر من 6700 حاج وحاجة من أرض الوطن إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج لهذا العام. تفويج الحجاج كان على مراحل وضمن برنامج معين لتسهيل عودتهم بأمان وتوفير كافة وسائل الراحة والأمان لحجاج بيت الله الحرام. بالنسبة لساعة العمل على معبر الكرامة اليوم سيكون مخصص فقط للحجاج وسيكون مغلق للمغادرين والقادمين، فيما سيتم استقبال الحجاج على مدار هذا الأسبوع، وسيكون أيضا هناك حركة سفر للمغادرين أو القادمين.
2: عم وطن شكرا لكل هذه التفاصيل والإيضاحات، ونتمنى السلامة لجميع الحجاج والعودة إلى أرض الوطن سالمين وحجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا بإذن الله.
3: إلى هنا مشاهدينا تكون انتهت حلقتنا من فلسطين هذا الصباح. كنا معكم على مدار ساعتين من الوقت، تناولنا عديد المواضيع التي تهمكم. يتجدد اللقاء غدا وفي نفس الموعد. يعطيك العافية إلهام.
2: يعطيك العافية فرح. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. نلقاكم غدا في نفس الموعد. في أمان الله.
3: في أمان الله.

تفاجأنا في مستوطنين في حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا خيم الجيت يعني مخلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كله هان حرقوه.

منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة، فحرقوا بيتين لأحمد جبر، سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجها.

نقص حاد في الغيرات وفي الأدوية. بعض الأطباء بكتبوا لنا أدوية بنروح نصرفها من المستشفى المعمداني بقول لك غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم يأخذ علاجه باستمرار، يعني في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقينه. طب المريض إيش يسوي في هذه الحالة؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا بتفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فالمطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

دخلنا بوابات تمر في الحارة تفاجأنا في الحكي هذا وسكر وأثر المطار لحطين أقول أنا هون نادي القانوني مش مبتعد بعد ما صدق حكم عسكري.

Thank you.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيام عارفين في شوادر فراشنا مي، اواعينا مي، كل حالنا مي، صرنا يعني من الساعه 2 للصبح واحنا واقفين على رجلينا عشان انه ما نحرقش.

0: هنا صوت فلسطين. صباح الخير لبداية يوم جديد وحياة جديدة، صباح التفاؤل لطاقة مليئة بالأمل. أعزائنا تفاءلوا وأحسنوا الظن بأن اليوم سيكون مختلفا عن كل يوم. صباح الأمل والتفاؤل. نبدأ مشوارنا معكم وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الاثنين الأول من شهر حزيران لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن: ألا أنام إلا على وتر، ألا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. رواه البخاري ومسلم. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكموا، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت من الطفل والشايخ ولا يستسلم.
0: يموت من الطفل والشايخ ولا يستسلم.
2: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان، من كل مكان نسقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
3: هنا صوت فلسطين، أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي لجولتنا الإخبارية الصباحية من نهار جديد. في نهار جديد تشاهدوننا الآن عبر قناة فلسطين مباشر، وتستمعون إلينا عبر إذاعة صوت فلسطين، وبإمكانكم المتابعة عبر التلفزيون التفاعلي لخدمتي مدى وحضارة. في نهار جديد نتابع آخر التطورات والمتابعات من قطاع غزة، حيث لا تزال تتواصل هذه الاستهدافات الإسرائيلية في عديد المناطق داخل قطاع غزة. أيضا متابعة شاملة لمجمل الأوضاع الصحية وتفاقم الأزمة الإنسانية داخل قطاع غزة، نظرا لتواصل مسألة وأزمة نقص المواد الطبية وأيضا انتشار الأمراض. وسنتابع الوضع تحديدا في مشفى شهداء الأقصى بعد توقف عمل المولدات وبالتالي تأثيرها على المرضى. موضوع الاستيطان في الضفة ومع تصاعد هذه الاعتداءات لعصابات المستوطنين ومخططات استيطانية لا تتوقف تلتهم أراضي المواطنين. أيضا موضوع ملاحقة العمال وإعدامهم وتواصل عمليات الاعتقالات والانتهاكات بحقهم لا تزال تتواصل. آخر المتابعات أيضا بشأن هذه الجرائم والانتهاكات الممنهجة في القدس المحتلة. ملف الأسرى بالتأكيد سيكون حاضرا على أجندة نهار جديد، ومع تواصل أيضا سياسة الإهمال الطبي وأيضا تصاعد حملة الاعتقالات خاصة في الأيام الأخيرة. بالتالي موضوع هذه التحركات السياسية والجهود المتواصلة وأبرز المواقف الدولية في ظل تواصل هذه الجرائم سنتابعها أيضا في نهار جديد. وماذا عن آخر المتابعات وانعكاسات تمديد الاحتلال اجتياح مخيمي طول كرم ونور شمس في طول كرم؟ هذه ملفات الأبرز بالإضافة لمتابعة آخر المستجدات الميدانية أولا بأول، لكن ننتقل مباشرة إلى استوديو الأخبار مع هذه النشرة الموجزة والزميل صقر دراغمي. صباح الخير لك صقر.
4: صباح الخير لك يا تار، وصباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الموجزة، ونبدأها من التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث استشهد مواطن وأصيب آخرون مساء أمس جراء قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين داخل حرم ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، كما أصيب عدد من المواطنين أمس جراء استهدافات نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. هذا وارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023 إلى 72,939، والإصابات إلى 172,927. إلى تطورات الضفة الغربية، حيث استشهد الشاب أمجد النتشة 31 عاما مساء أمس برصاص قوات الاحتلال عند مفترق مستوطنة عدسيون جنوب بيت لحم. وكانت جماهير محافظة نابلس قد شيعت أمس جثمان الشهيد هارون شتيه في قرية سالم شرق نابلس، الذي ارتقى برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. هذا أصيب الشاب أمس برصاص الاحتلال إثر إطلاقه النار باتجاه مركبته في المنطقة الواقعة بين ضاحية ذنابة وحارة السلام شرق مدينة طولكرم، فيما مدد جيش الاحتلال عدوانه على مخيمي طولكرم ونور شمس حتى نهاية شهر تموز المقبل. وفي القدس المحتلة، أجبرت سلطات الاحتلال أمس مواطنا على هدم منزله في بلدة بيت صفافة جنوب شرق المدينة. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال واعتقلت شرطة الاحتلال أمس 42 عاملا من الضفة بالقرب من منطقة لخيش الواقعة جنوب أراضي عام 48 بذريعة محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم وتأمين مصادر رزق لعائلاتهم. في أخبار أخرى، بحث نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ خلال لقائه ممثل روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين آخر المستجدات السياسية الفلسطينية والإقليمية. وأكد الشيخ إصرار القيادة على المضي قدما في تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخه بالمؤسسات الوطنية، بما يعكس التزامها بالإرادة الشعبية وبناء الدولة الفلسطينية. من جانبه، أكد سفير روسي أهمية تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى وقف التصعيد وتحقيق التهدئة، مجددا موقف بلاده الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أن مصادقة ما تسمى باللجنة الوزارية في حكومة الاحتلال للتشريع على مشروع قانون يهدف إلى تقييد رفع الأذان في المساجد تمثل اعتداء صارخا على حرية العبادة وانتهاكا جسيما للقانون الدولية. في سياق ذي صلة، أكد قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، أكد أن اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى ورفع الأعلام في ساحته يهدف لتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه. بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعينا مدانا واستفزازا غير مقبول، يجب أن يتوقف فورا. إلى التطورات في لبنان، حيث استشهد عدد من اللبنانيين وأصيب آخرون أمس في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال على بلدة دير الزهراني في الجنوب اللبناني. وفي تطور لاحق، أنذر جيش الاحتلال جميع سكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني بضرورة إخلائها فورا والتوجه إلى المناطق الواقعة شمال النهر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقه النووي مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا، في الوقت الذي قدمت فيه واشنطن مقترحا يهدف لخفض تدريجي للتصعيد وبلوغ وقف فعلي وشامل للأعمال العدائية في لبنان. وكانت وكالة تسنيم قد نقلت عن مصدر إيراني مطلع أن تبادل النصوص بين طهران وواشنطن مستمر، ومن الطبيعي أن تقوم طهران أيضا بإجراء تعديلات. بدوره، أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ضرورة إعطاء الأولوية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز فورا ومن دون شروط. إلى ذلك، أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات معادية، فيما أدانت قطر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسيع نطاق التوغل البري في جنوبه. هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن لبنان غدا بناء على طلب من فرنسا. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى الصاف معتدلا في المناطق الجبلية، حار نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا سيدتي سادتي، نصل إلى ختام هذه النشرة. الآن نتحول مباشرة إلى الزميلة أثار بالريح والبدء بأولى ملفات نهار جديد، فعود إليك أثار.
3: شكرا لك صقر، ونبدأ الآن من قطاع غزة ونتابع آخر التحديثات من هناك، حيث تتواصل هذه الاستهدافات الإسرائيلية التي طالت عديد المناطق داخل قطاع غزة، وأيضا تتفاقم الأزمة الإنسانية. وينضم لنا من هناك مراسلنا شادي الباز، يطلعنا على كل هذه التطورات. أهلا بك معنا شادي، صباح الخير.
5: صباح الخير لك يا أثار وللسادة المستمعين. يعني الساعات الماضية كانت هدى نسبيا ما عدا قيام الاحتلال بعدد من التفجيرات ونسف المباني في المناطق التي يسيطر عليها، خاصة في محافظة خان يونس ومحافظة غزة، مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال. قسم مدفع أيضا طال مناطق شرق المقبرة الجديدة لمخيم البريش وسط قطاع غزة. ويعني كما صار ربما مع بداية كل يوم، الاحتلال يخفض قليلا من حدة ما يقوم به خلال الساعات اليوم، وربما هذه الساعات يعني هي ساعات خادعة. ليس معنى أن الاحتلال يقوم باستهداف قلب المدن أن الاحتلال يعني قد خفض من التصعيد في قطاع غزة، ولكن على العكس هذه يعني إشارة لأن الاحتلال ينوي القيام بالمزيد من الاستهدافات وأيضا من القتل في قطاع غزة، حيث هنا يعني يوميا يرتقي شهداء في مجازر يقوم ويرتكب هذا الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. الطيران المسير أيضا كان أطلق نيران رشاشاته خلال الساعات الماضية في محيط مفترق المنصورة شرق الزيتون في المناطق الشرقية الجنوبية لمدينة غزة دون تسجيل أي إصابات أو شهداء. ويعني خلال الساعات المتأخرة من يوم أمس كان هناك يعني الكثير من الاستهدافات التي قام بهذا الاحتلال، ولكن هذه الاستهدافات يعني كانت نتج عنها عدد من الإصابات، خاصة في حي الزيتون حيث الطائرات يعني المسيرة ألقت لعدد من القنابل على مجموعة من المواطنين دون الإبلاغ عن الشهداء في هذه المناطق. والقصف المدفع أيضا طال مناطق شمال قطاع غزة حيث تواصلت يعني ما يقوم بهذا الاحتلال، توسيع خط الأسرى ما زال مستمر أثار، وبالتالي بشكل يعني تدريجي وبشكل بطيء جدا. وربما هذا الأمر تحدثنا فيه، الاحتلال لا يريد إعادة يعني أنظار العالم إلى ما يحدث من مجزرة في قطاع غزة وتشتيت العالم ما بين ما يقوم به في لبنان وأيضا يعني ما يقوم به في الضفة الغربية، وبالتالي الاحتلال يريد أن يبقى الأمور على حالها وهو يسيطر رويدا رويدا. هذه الخطة غير المعلنة من قبل الاحتلال للسيطرة بشكل كامل على قطاع غزة وتهجير المواطنين. نتنياهو قبل فترة كان قد تحدث أنه يريد السيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة، وبالتالي وضع أكثر من 2 مليون مواطن في ظروف إنسانية ومعيشية وفي مساحة ضيقة مثل هذه، تخلق يعني بالتأكيد بيئة صعبة للغاية في ظل الظروف التي يفرضها هذا الاحتلال والشروط التعجيزية والأمور الأخرى التي يعني يحكمها، خاصة إدخال المساعدات وإدخال الأشياء اللازمة لاستمرار حياة المواطنين هنا في قطاع غزة. وبالتالي كل هذه الأمور لا تصب في مصلحة الأوضاع الإنسانية التي تتفاقم سوءا يوما بعد يوم. نشهد اليوم في الشارع الغزي في قطاع غزة، وللأسف يعني نحن اتجهنا مرة أخرى لما حدث في العام الماضي، وربما هذه الأمور دائما أثار الاحتلال يفرضها أو يريد أن تكون يعني متواجدة في قطاع غزة بشكل أو بآخر، وهذا ربما يتصاعد أو تتصاعد حدته خلال الفترة القادمة مع الاقتراب من الانتخابات في الاحتلال. وبالتالي هذا الأمر ربما نشهد تصعيد كبير جدا، إن كان هذا التصعيد يعني على الدخول إلى مناطق بشكل بري مرة أخرى أو حتى بتكثيف القصف على مناطق متعددة من قطاع غزة، أو سياسة التجويع التي اتبعها الاحتلال خلال فترات يعني متقطعة من هذه الحرب، حرب البادة التي ما زالت مستمرة على أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة. وبالتالي مجمل الأوضاع أثار يعني حتى هذه اللحظة نحن في أوضاع صعبة ميدانية للغاية، وما زالت مرشح أن تذهب نحو تصعيد كبير في قطاع غزة. أوضاع إنسانية تبدأ في الانحدار نحو الأسوأ، الاحتلال يدخل سلع ومواد غذائية يقلص المساعدات، هذه السلع والمواد الغذائية تدخل بأسعار كبيرة جدا، والاحتلال يستفيد من هذه الشاحنات التجارية التي يدخلها إلى قطاع غزة ماديا، وأيضا يدخل بعض يعني السلع التي هو يريد أن يدخلها فقط إلى قطاع غزة عبر بعض التجار، ويعني تباع هنا بأسعار فلكية. وبالتالي يعني الاحتلال يريد أن يبقي قطاع غزة تحت السيطرة الكاملة ويستفيد في الجانب الآخر من قطاع غزة ماديا، وهذا الأمر يعني لاحظناه خلال فترات الماضية بشكل كبير جدا. وبالتالي يعني هناك مشاكل حقيقية في قطاع غزة لا يمكن أن نحصرها في دقائق معدودة، ولكن هذه المشاكل يعني ربما تتفاقم في الفترة القادمة، خاصة أن مستشفى شهداء الأقصى أيضا تحدث
3: سنتابع يعني هذا الموضوع مراسلنا شادي الباز،
5: وهذا الأمر يعني إليكم إن شاء الله صباح الخير. وبالتالي يعني مرة أخرى يبقى الوضع في قطاع غزة في أسوأ أحواله منذ إعلان وقف إطلاق النار.
3: كل الشكر لك مراسلنا من قطاع غزة شادي الباز. و نتحول مباشرة إلى الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في القطاع. دكتور صباح الخير.
6: حياكم الله أخي الكريم، تحية لك ولجميع الأخوة المستمعين في كل مكان.
3: أبدأ معك من حيث انتهى مراسلنا قبل قليل، شادي الباز يتحدث عن وضع كارثي يشهده مستشفى الشهداء الأقصى، يعني ضعنا في تفاصيل ما يجري وانعكاسات توقف المولدات عن العمل على الواقع الصحي داخل المشفى.
6: نعم أختي الكريمة، الوضع في مستشفى شهداء الأقصى وضع صعب جدا، وخاصة بعد أن توقف المولد الرابع عن العمل في داخل هذا المستشفى، وهذا يشكل خطر كبير على حياة المرضى والمصابين، حيث أن هذا الأمر جعل قسم العمليات أو توقف بالكامل نتيجة عدم تشغيل المولدات أو عدم عمل المولدات في داخل مستشفى شهداء الأقصى بسبب الاستخدام المستمر لمدة أكثر حوالي 3 سنوات من العمل، ولذلك أصبحت المولدات في المستشفى متهالكة بهذه الطريقة، لأن الاحتلال ما زال يمنع دخول المولدات الكهربائية وقطع الغيار والزيوت اللازمة للمولدات في داخل المستشفى وجميع مشافي قطاع غزة، ولذلك هذه تعتبر أزمة كبيرة جدا في داخل المستشفى، ولابد من إيجاد حلول لهذا الأمر في داخل المستشفى، لأن المستشفى تعتمد اعتماد كلي على المولدات الكهربائية، وحيث أن هذا المستشفى هو يعتبر المستشفى الحكومي الوحيد الموجود في المحافظة الوسطى، ويقدم خدمات صحية إلى حوالي 500,000 نسمة، ولذلك أصبح المستشفى على حافة الانهيار، وكذلك أصبح المستشفى يعني ربما يتوقف بشكل مفاجئ، وهذا الأمر يعني يعد أمر خطير جدا، وأثرت تعطل هذه المولدات عن توقف العمل وتوقف الخدمة الصحية في داخل المستشفى لأكثر من 50%.
3: نعم، إذن دكتور يعني هنالك خطر شديد بالتالي يهدد حياة المرضى والمصابين، تحدث عن توقف العمليات عن العمل بسبب خروج المولدات عن الخدمة، هل كنتم بنقل أو هنالك خطة لنقل المرضى يعني من هم يعانون من أخطر هذه الحالات المرضية لتلقي العلاج خارج مشفى شهداء الأقصى مثلا؟
6: أختي الكريمة، حقيقة حال مشافي قطاع غزة في جميع المحافظات لا يختلف عن حال مستشفى شهداء الأقصى، هناك أزمات، هناك تعطل في المولدات في جميع المستشفيات، ولذلك الأزمة هي قائمة في جميع مشافي قطاع غزة، لذلك يعني الوضع صعب أيضا في باقي المستشفيات.
3: يعني هنا لا يوجد لا إمكانية ولا حتى جدوى من موضوع نقل المرضى إلى نقاط أخرى.
6: حقيقة في داخل يعني المحافظة الوسطى هناك بعض المستشفيات الميدانية، بسبب يعني هذه المستشفيات تعد مستشفيات صغيرة جدا لا تستطيع أن تستقبل المرضى والمصابين في المحافظة الوسطى كما يعني يتم استقباله في مستشفى شهداء الأقصى، وهذه تعتبر مستشفيات صغيرة جدا بالكاد أن تغطي

0: يعني بعد خروج المولد الرابع عن الخدمة الصحية أدى إلى توقف عمل غرف العمليات. أيضا يعني لدينا أزمة أخرى في الأقسام الحيوية مثل أقسام الكلى الصناعية والحضانات والعناية المركزة والمختبر، يتهددها التوقف عن العمل جراء تفاقم الأزمة. يعني الآن في داخل مستشفى شهداء الأقصى ناقص الخطر يدق على توقف المستشفى بالكامل، لذلك لابد يعني من تدخل المنظمات الدولية وعلى رأس منظمة الصحة العالمية وكذلك الوسطاء الذين أشرفوا على وقف إطلاق النار، التدخل بشكل فوري وسريع للضغط على الاحتلال، إدخال المولدات الكهربائية وإدخال الأجهزة الطبية وجميع ما يلزم المنظومة الصحية.
1: نعم بالطبع الوضع يحتاج نعم إلى كل هذه التدخلات. قبل أن ننتقل إلى الدكتور أبو عفش وهو الآن يسمعنا عبر الهاتف، دكتور دقران أختتم معك بإيجاز لو تكرمت حول نسبة الإشغال داخل المشفى حاليا أمام دعنا يعني نقول صفر من الخدمات الطبية يعني بعد توقف يعني المولدات عن العمل، عدد الحالات يعني التي تعاني من أوضاع صحية خطيرة للغاية.
0: حقيقة في داخل المستشفى لدينا في الأقسام الحيوية عدد كبير من المرضى، هم مثل أقسام العناية المكثفة، أقسام الحضانات، أقسام الكلية الصناعية. هؤلاء المرضى يترددون بشكل مستمر على المستشفى، ولذلك هم بحاجة إلى خدمات صحية مستمرة. يعني إذا ما توقف أو تعطل المولد المتبقي بالكامل عن هذا المستشفى، ربما هذا يعني يكون حكم بالإعدام على جميع المرضى والمصابين في داخل المستشفى. لذلك يعني المستشفى بحاجة إلى كل شيء. الاحتلال يتلكأ في إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والزيوت والغيار والمولدات الكهربائية. نحن بحاجة إلى كل شيء في داخل مشافي قطاع غزة بسبب أن الاحتلال ما زال حتى هذه اللحظة لم يسمح بدخول أي جهاز طبي أو أي مولدات عبر المعابر إلى القطاع الصحي. لذلك الوضع يعني ما زال وضع مأساوي جدا، ونحن نناشد كافة الجهات المعنية بالتدخل الفوري لتعزيز إمدادات الطاقة الكهربائية للمستشفى من خلال الربط المباشر وإدخال مولدات كهربائية وإدخال الأجهزة الطبية وإدخال كل شيء إلى المنظومة الصحية، لأن المنظومة الصحية حسب الأنظمة والقوانين الدولية يجب أن تكون لها حماية، ويجب أن يتم إدخال ما يلزم لها، لأن الإطار الصحي يقوم بتقديم عمل إنساني وخدماتي إلى المرضى والمصابين. هذا الأمر يعد خطير جدا، لا بد من إيجاد حلول بشكل فوري وسريع، وخاصة لهذا المستشفى، لأن المستشفى هو يعد وسط قطاع غزة، هو يقدم كما أسلفت خدمات صحية لحوالي 1 مليون نسمة. لابد من إيجاد حل فوري وسريع وتدخل جميع المنظمات الدولية وتدخل العالم أجمع حتى يتم حل هذه المشكلة قبل فوات الأوان.
1: شكرا لك دكتور خليل الدقران، متحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة. مباشرة ننتقل إلى دكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة، أهلا بك معنا وعذرا على الإطالة.
2: صباح الخير لك أيها المستمعين والزملاء. الدكتور خليل
1: أهلا بك معنا. دكتور يعني تحدثنا بتفاصيل ومجمل الأوضاع الصحية في المحافظة الوسطى، وبالتأكيد تابعتم ما جرى من يعني من تفاصيل موضوع خروج المولدات عن الخدمة في مشفى شهداء الأقصى. كيف هو الوضع في شمال يعني في المنطقة التي تعملون بها تحديدا؟
2: صحيح، يعني الوضع كما تحدث زميلنا الدكتور خليل وضع صعب جدا في مستشفياتنا داخل قطاع غزة. لا يختلف الشمال عن الجنوب عن الوسطى. هذه المستشفيات تعرضت لتدمير كامل، وخسرت الكثير من المولدات والأجهزة الطبية والأقسام. كل هذا الأمر يحتاج إلى

0: إعادة صياغة وإعادة صيانة وترتيب أمور. للأسف الشديد يعني منذ وقف إطلاق النار كنا على أمل كبير أن يتم إعادة ترميم هذه والسماح بدخول مولدات جديدة وقطع غيار ودخول أجهزة للمختبرات، ولكن للأسف الشديد شهدود الاحتلال لا يسمح بدخول هذه الأجهزة لا لوزارة الصحة ولا المؤسسات الصحية سواء الإغاثة الطبية أو أي مؤسسات، لأن كذلك الإغاثة الطبية تم تدمير 12 مركز صحي في منطقة فقط مدينة غزة وشمال غزة. كل هذا التدمير وكل هذا الاستهداف للمنظومة الصحية يوضح بشكل جلي أن الاستهداف للوضع الصحي هو خروج المواطنون من قطاع غزة. لذلك يجب تدعيم المنظومة الصحية، يجب إعادة ترتيبها، يجب إعادة صياغة العمل الصحي حتى يتمكن النظام الصحي من النهوض مرة أخرى.
1: بعض التقارير تقول دكتور بأن التدمير في غزة بشكل كامل وهذا الاستهداف بهذا الحجم للمنظومة الصحية يهدف لتسهيل الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي طرد المواطنين، يعني هذا الهدف الثاني بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي. إلى أي درجة تتفق مع هذه النقطة التي يسعى الاحتلال من خلال هذه الاستهدافات والاستهداف الممنهج تحديدا للمنظومة الصحية بالكامل داخل قطاع غزة إلى طرد المواطنين من القطاع؟
0: صحيح، هذه يعني هذه السياسة كانت بحوادلية في منطقة شمال غزة. الاحتلال دمر المنظومة الصحية في منطقة شمال غزة وتحديدا جباليا وبيت لاهيا وبيت حنون، مما أدى إلى خروج الحياة داخل هذه الأماكن. الآن هذه المناطق تفتقر إلى أي شيء، يعني في منطقة شمال غزة لا يوجد أي خدمات صحية إلا القليل القليل، بدأت من جديد في منطقة الشمال بالعمل سواء للإغاثة الطبية أو لوزارة الصحة أو المؤسسات الدولية. لذلك الاحتلال عندما يستهدف المنظومة الصحية يعلم جيدا أن بدون تقديم خدمات صحية لا يمكن صمود المواطنون في أي مكان داخل قطاع غزة، وهذا كان مشاهدا بشكل كبير وبشكل جلي في منطقة شمال غزة وتحديدا في المنطقة التي هي في جباليا وبيت لاهيا.
1: نعم، كل الشكر لك دكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة.
0: شكرا لك.

0: نتواصل معكم في جولتنا الإخبارية الصباحية من نهار جديد إلى الضفة وتحديدا إلى طول كرم وتمديد اجتياح الاحتلال لمخيمي طول كرم ونور شمس. تفاصيل أوفى نتابعها مع مراسلنا من هناك معين شديد. صباح الخير لك معين، ما الذي يحدث في داخل مخيمات المحافظة؟
1: الذي يحدث أشهر هو استمرار عدوان الاحتلال، استمرار معاناة السكان، استمرار نزوح 25 ألف مواطن من المخيمين. اليوم دخلنا في اليوم 491 على التوالي من عمر هذا العدوان الاحتلالي المتواصل على المدينة وعلى المخيمين. الأمر لا يقتصر على المخيم فقط، هناك انعكاس لهذا الواقع الأليم الذي تعيشه أو يعيش سكان المخيمات على باقي مناحي الحياة. كما أعلن أمس أفراد جيش الاحتلال قرر تمديد عدوانه على مخيمي طول كرم ونور شمس حتى التاريخ 31/7 من الأشهر القادمة، بالتالي هذا العدوان متواصل على كل يعني حالة صعبة يعيشها سكان المخيمات النازحين إلى البلدات والقرى وإلى مراكز الإيواء والمدارس. طوال هذه الفترة بقوا في هذه المنطقة، كان هناك أمل بأن تنسحب قوات الاحتلال، لكن الاحتلال ماض في عدوانه على المخيمات الفلسطينية بشكل خاص في محافظة طول كرم. وكما ذكرت يعني انعكس ذلك على مجمل مناحي الحياة في المحافظة، خاصة من الناحية الاقتصادية عدا عن النواحي الإنسانية التي يعيشها النازحين. وضع اقتصادي كارثي تعيشه مدينة ومحافظة طول كرم جراء هذا العدوان وجراء استمرار الاحتلال بإغلاق المعابر الحواجز العسكرية المنصوبة على مداخل المحافظة، خاصة حاجز جبارة، حاجز شوفة، وحاجز عناب. هذه الحواجز هي المدخل الرئيسي للأهالي من الداخل الفلسطيني، حيث تمنعهم قوات الاحتلال من الوصول إلى طول كرم وتجبرهم وتجبر الآخرين القادمين من محافظات أخرى على القدوم عبر حاجز عناب. حتى حاجز عناب آثار يخضع لمزاجية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي يعني تتحكم بحركة المرور. حركة المرور عبر هذا الحاجز هي حسب مزاجية قوات الاحتلال المرابطة على هذا الحاجز، بالتالي انعكس ذلك على حركة الأهل من الداخل الفلسطيني الذين تعتمد عليهم أو يعتمد عليهم الاقتصاد الكرمي. بالتالي هناك حركة يعني بطيئة جدا للتجار الذين يعانون. على كل المحافظة طول كرم يعني اللواء عبد الله كميل شدد على أن تمديد العدوان على أهالي مخيمي طول كرم ونور شمس يمثل إمعان في ارتكاب الجرائم بحق المواطنين واستمرار لمعاناة آلاف الأسر التي تعرضت للنزوح القصري جراء هذا العدوان. هذا يعني الطالبة والهيئات والمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه ما يتعرض له أبناء شعبنا بشكل عام والأهل في مخيمي طول كرم ونور شمس بشكل خاص، والعمل على توفير الحماية لهم ووقف سياسات العقاب الجماعي والانتهاكات المستمرة التي ينفذها الاحتلال بحق المواطنين وممتلكاتهم، ومؤكدا أن صمود أبناء شعبنا وتمسكهم بأرضهم وحقوقهم سيبقى أقوى من الاحتلال وعدوانه. إلى ذلك يعني كان هناك دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثار الليلة الماضية لوقفة استنكارية واحتجاجا على قرار الاحتلال الإسرائيلي تمديد عدوانه، تم الدعوة إليها عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم بالقرب من المدخل الجنوبي لمخيم طول كرم، احتجاجا على قرار الاحتلال والمطالبة بعودتهم إلى منازلهم التي هجروا منها منذ كما ذكرت 491 يوم. ميدانيا صار كان هناك اقتحام لضاحية شويكي شمال مدينة طول كرم، قوات الاحتلال سيرت دورياتها الراجلة والمحمولة في الشوارع، وإضافة إلى ذلك كان هناك اقتحام لضاحية ذنابي شرق مدينة طول كرم والتي تضم آلاف النازحين من مخيمات طول كرم ونور شمس. بالأمس كان هناك إطلاق نار على سيارة من قبل الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحد المواطنين، نقل إلى مشفى الشهيد ثابت بتركان، وصفت إصابته بالمتوسطة. أثر.
0: شكرا لك مراسلنا من طول كرم معين شديد. نتابع الآن صورة هذه الانتهاكات والجرائم في الخليل تحديدا في الجنوب وفي مسافة ريطة على وجه الخصوص. نتابع ذلك وتفاصيل المشهد من هناك مع السيد راتب الجبور منسق اللجان الشعبية في جنوب الخليل. صباح الخير.
2: صباح الخير لكم جميع المستمعين، أهلا وسهلا.
0: تفاصيل المشهد من تصاعد يعني تفاقم هذه الاعتداءات في مسافة ريطة تحديدا، كيف تابعتم ذلك وأين تركزت أيضا، في أي مناطق تحديدا في المسافر؟
2: نعم أختي، هناك يعني ظاهرة خطيرة جدا، وهي ما تقوم به صفات الاستيطان الراوي ضد المواطنين الفلسطينيين، ضد أولئك المزارعين الذين يقومون بحصاد محاصيلهم الزراعية، حيث يقوم هؤلاء المستوطنين بمداهمة تلك المناطق، خاصة غرب منطقة سوسيا، حيث منطقة هناك تسمى منطقة الفرش ومنطقة خلال الحمص، مناطق تل نعيم، مناطق طبعا مسافر يطا، حيث يقوم هؤلاء المستوطنين بملاحقة هؤلاء المزارعين وطردهم من الأراضي الزراعية التي طبعا يمتلكونها، ويقومون بالدعس على هذه المحاصيل التي تم حصادها بواسطة التركترونات وملاحقة هؤلاء المزارعين ومحاولة دهسهم، وأيضا مصادرة هذا المحصول الذي يتم حصاده من قبل المزارعين الفلسطينيين. هناك هجمة شرسة تمارس يعني بحق المزارعين وضد رعاة الأغنام، حيث يقوم هؤلاء المستوطنين المدججين بالسلاح والذين يرتدون لباس الجيش الإسرائيلي من خلال مؤسسة اسمها مؤسسة ريجافيم. هذه طبعا المؤسسة هي التي تقدم الدعم اللوجستي لهؤلاء المستوطنين الرعاة الذين يقومون بملاحقة المواطنين واعتقالهم وتخريب ممتلكاتهم والسيطرة على الأراضي الزراعية. وهناك طبعا ما يقوم به جيش الاحتلال من عملية توسع لذلك الشارع الاستيطاني الذي يمتد من منطقة عطفيون وحتى مناطق جنوب الخليل، حيث يلتهم هذا الشارع الالتفافي يعني مئات الدنومات من أراضي المواطنين على الجانبين على يمين وشمال الشارع. هذا بالإضافة إلى ما حدث خلال يعني يوم أمس من تلك العملية التي قام بها أحد المواطنين من عائلة النكش في مدينة الخليل، على إثرها قام جيش الاحتلال بإغلاق مداخل المناطق الجنوبية، منطقة طبعا رأس الجورة ومداخل الخليل الجنوبية ومداخل مدينة جطة، تم إغلاق إغلاق تام، وقاموا طبعا بالدخول إلى تلك المنطقة حيث بيت ذلك الشهيد الذي استشهد في عصيون، والقيام بطبيعة الحال باعتداءات ضد المواطنين و محاولات يعني ما قام به جيش الاحتلال لأخذ تفاصيل ذلك المنزل الذي يسكن به هذا الشهيد. هذا بالإضافة أيضا إلى ما تقوم به قوات الاحتلال في منطقة بيت أمه من عمليات يعني إغلاق ومداهمة للمحلات التجارية ومنع التجول ومنع الحركة في تلك المنطقة. هذه يعني اعتداءات دائمة ومستمرة تقوم بها قوات الاحتلال ضد المواطنين في هذه المناطق، وهذا يعني عملية تضييق الخناق على المواطنين خاصة في منطقة مسافر يطا منطقة البادية، من أجل إجبار هؤلاء المواطنين على التهجير القسري، علما أن هناك أكثر من 27 دورة استيطانية تم إنشائها منذ بداية السابع من أكتوبر، وهذه بؤر استيطانية رعوية كان آخرها قبل عدة أيام على الشارع الرئيسي الخط الاحتفافي المؤدي إلى منطقة.
0: بخصوص هذه البؤر الرعوية الاستيطانية تتحدث عن منطقة المسافر، مسافر يطا.
2: نعم نعم نتحدث عن منطقة يعني التلال الشرقية التي تطل على مسافة يطا، والتي أيضا بداخل تلك التجمعات هناك يعني عدة طوار تم إنشاءها من هذه العصابات، عصابات الاستيطان الرعوي في تلك المناطق، وذلك من أجل تضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين الذين لا يستطيعون إخراج المواشي التي يربونها في تلك المنطقة من الحظائر، في حين يترك المستوطن أو هؤلاء المستوطنين بالقيام طبعا بإطلاق المواشي التي يربونها والأبقار والجمال في أراضي المواطنين الزراعية المزروعة بالمحاصيل الزراعية المثمرة، يعني بالأشجار المثمرة كأشجار الزيتون واللوزيات وما إلى ذلك، وهناك الكثير من الفيديوهات التي تثبت ذلك في منطقة المركز، وهذه الأرض كانت يعني خضراء يعني بأشجارها من الزيتون، إلا أنها أصبحت الآن يعني مكسرة محطمة وأصبحت يعني لا تصلح. فبالتالي نوجه رسالة لكل المؤسسات الإنسانية والدولية ومؤسسات حقوق الإنسان.

0: وتلك التي تدعي بأنها تدافع عن حقوق الإنسان في هذه المناطق الوقوف عند المسؤوليات والقيام بواجبها لصالح هؤلاء المواطنين الذين يتعرضون لهجم شرسة غير مسبوقة من أجل السيطرة على أراضيهم وتهجيرهم منها.
1: في نهاية الحديث سيد راتب، أيضا في سياسة تضييق الخناق على المواطنين دفعهم إلى الهجرة، موضوع أيضا يعني هذا الأدوات الاستيطانية التي يستخدمها الاحتلال، خاصة أداة السيطرة على مصادر المياه، وهذا الموضوع بالتالي يؤثر كثيرا على كافة التجمعات البدوية على المزارعين. في موضوع الاحتلال يعني يصدر العديد من الاخطارات لإزالة خطوط المياه في عديد المناطق في محافظة الخليل يعني عموما، لكن بالأمس كان هنالك اخطار بإزالة خط مياه يغذي 500 دنم أو ربما أكثر في منطقة غرب الخليل. فعليا هذا الموضوع كيف ترى انعكاساته على أرض الواقع وإلى أي حد يؤثر سلبا على المزارعين في هذه المناطق؟
0: نعم بلا شك، يعني ما تمارسه يعني قوات الاحتلال وعصابات الاستيطان ضد المواطنين في هذه المناطق، الهدف منها عملية سلب لهذه الأراضي الزراعية، وأيضا منع يعني المواطن الفلسطيني من تحصيل لقمة عيش أطفاله في هذه المناطق، أي خنق يعني الاقتصاد الفلسطيني من خلال هذه الإجراءات. هناك يعني الكثير من تلك الحالات التي تم فيها إغلاق أبار للمياه في منطقة الظاهرية، في مناطق يطا، في مناطق طبعا الشرقية لمدينة الخليل، تقطيع يعني تلك الأنابيب التي توصل مياه للمواطنين، مع العلم أنه محافظة الخليل وبالذات المناطق الجنوبية تعاني معاناة شديدة من قضية يعني قلة وصول المياه للمواطنين الفلسطينيين. يعني هناك من خلال ما يمارسه هؤلاء المستوطنين تقطع المياه الموصلة للبلدات والمدن في محافظة الخليل، لذا المياه لا تصل إلى هذا المواطن كل 6 شهور مرة وتكون بشكل خفيف جدا، فبالتالي يضطر المواطن الفلسطيني إلى شراء تنكات مياه أو صهاريج مياه، وهذه يعني مكلفة جدا لهؤلاء المواطنين. فبالتالي نحن نوجه الرسالة لطبعا مسؤولي سلطة المياه الفلسطينية إلى ضرورة التحرك والوقوف عند مسؤولياتهم، خاصة للمناطق الجنوبية التي لا تصل إليها المياه، وهذه بحاجة إلى إعادة يعني النظر فيها من أجل إيصال المياه للمواطنين الفلسطينيين.
1: سنتابع هذا الموضوع خاصة في ظل تصاعد اعتداءات وجرائم الاحتلال الممنهجة في هذه المناطق. كل شكر لك سيد راتب الجبور، منسق اللجان الشعبية في جنوب الخليل، شكرا. نبقى في ذات الإطار ومتابعة تفاصيل اعتداءات الاحتلال وقطعان المستوطنين في الضفة. معنا الآن السيد أمير داود وهو مدير دائرة الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. صباح الخير.
2: صباح الخير يا أطار، صباح الخير لكافة المجتمع.
1: الاحتلال دفع مؤخرا بمخططات جديدة، نتحدث عن مئات أو آلاف من الوحدات الاستيطانية في الضفة. متابعة الهيئة لهذا الموضوع وفي أي مناطق التي هي تعتبر الأكثر استهدافا أمام هذه الوحدات والمخططات؟
2: صحيح، يعني هو ضمن متابعة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لما تطرحه لجان التخطيط الاحتلالية فيما يتعلق بتوسعة المستوطنات، يعني رصدنا أن في اللجنة المزمع عقدها يوم الثلاثاء القادم أو يوم 3 حزيران تحديدا القادم، ستدفع دولة الاحتلال ب 13 مخطط هيكلي جديد لتوسعة مستوطنات في الضفة الغربية. هذه المستوطنات هي موزعة على مناطق شمال وجنوب ووسط الضفة الغربية بالمناسبة، ولكن يعني لفت انتباه الهيئة أن دولة الاحتلال ستدفع بمجموعة من المخططات من أجل تثبيت فصل حي استيطاني عن مستوطنة كبيرة، من أجل اعتماد هذا الحي كأنه مستوطنة منفصلة، وهي وهنا أتحدث عن حي جذعوت التابع لمستوطنة ألون شافوت، وهنا نتحدث عن أكثر من 1000 وحدة استيطانية سيتم المسابقة عليها على مساحة 354 دنم. القضية الثانية أن دولة الاحتلال يعني تريد أن تثبت يعني بناء استيطانيا جديدا، يعني يرتقي لمستوى مستوطنة جديدة بالقرب من مستوطنة كريات 4. في محاولة لبناء حي استيطاني جديد في هذه المنطقة. نتحدث عن أكثر من 2721 وحدة ستدرسها اللجان التخطيطية يوم الثالث من حزيران القادم، أي بعد يومين عمليا. لكن اللافت في موضوع البناء الاستيطاني أن دولة الاحتلال وتحديدا في عمر الحكومة الأخيرة وهي حكومة اليمين الفاشل المتطرف أزالت كافة العقبات أمام لجان التخطيط في الإدارة المدنية من أجل دراسة المخططات الهيكلية، أي أن بإمكان اللجان التخطيطية أن تنعقد في أي لحظة تريدها. في السابق كان هناك ضوابط سياسية وعسكرية تحكم عمل هذا النوع من اللجان وتحدد عدد الجلسات بثلاث جلسات في العام الواحد. الآن لا يكاد يمر أسبوع واحد إلا وتنعقد هذه اللجان وتدرس آلاف الوحدات الاستيطانية، يعني مما يكشف عن نية توسعة كبيرة في المستوطنات بما يتجاوز ما تحاول أن تروج حكومة الاحتلال احتياجات الديموغرافية إلى مستوى فرض الوقائع على الأرض الفلسطينية وملء الفراغ الجغرافي الفلسطيني بالبناء الاستيطاني الممنهج من أجل تفتيت هذه الجغرافيا.
1: إلى جانب هذا الموضوع سيد أمير، يعني تحدثت عن مجمل وتفاصيل هذه الوحدات ومساعي حكومة الاحتلال من وراء ذلك، موضوع الخان الأحمر وأمام ما يواجهه من خطر وجودي ومخطط تهجيره وإخلائه من مواطنيه، أين وصلت آخر الجهود في مسألة مقاومة هذا الموضوع والحفاظ على يعني وجود وتثبيت المواطنين في أرضهم هنا في هذه المنطقة؟
2: يعني اولا دعينا نتفق ان قضيه الخان الاحمر هي يعني لم تبدا اليوم، هي بدات منذ سنوات طويله ووصلت الى ذروتها في العام 2018 تحديدا. حكومه الاحتلال قررت ومن خلفها ما يطلق عليه بالمحكمه العليا الاحتلاليه قررت في حينها انها ستقوم بالهدم، وثبت يعني القرار السياسي موقف ما يطلق عليه بالمحكمه العليا في دوله الاحتلال وقالوا ان الهدم سيحصل يعني في أي لحظة. ثم نتيجة الضغوط الدولية منذ العام 2018 وحتى هذه اللحظة لم تقدم حكومة الاحتلال على عملية الإخلاء والهدم، وبالتالي نحن نتحدث عن قرار بقي معلقا منذ سنوات طويلة على رقاب الفلسطينيين بانتظار لحظة سياسية مناسبة تقتنصها حكومة الاحتلال من أجل الإقدام على هذا النوع من الخطوات. الآن دولة الاحتلال وتحديدا حكومة الاحتلال دخلت في المزاج الانتخابي الذي يدغدغ مشاعر اليمين الفاشل المتطرف في دولة الاحتلال، وقاموا بالإعلان أنهم سيقومون بإنفاذ عملية الهدم، وبالتالي الجهد الفلسطيني الذي بدأ منذ سنوات طويلة بقي متواصلا سواء على الصعيد القانوني أو الشعبي أو الدبلوماسي. الآن نحن نريد أن نكثف أدواتنا من أجل حماية الخان الأحمر وكافة القرى والتجمعات الفلسطينية بالمناسبة، يعني نريد يعني أن نكثف الجهد القانوني من أجل حماية الخان الأحمر ليس أمام المحاكم الإسرائيلية. المحاكم الإسرائيلية قالت كلمتها منذ سنوات طويلة، نحن نريد أن نكشف يعني ذهنية الفصل العنصري أمام العالم، نتابع قانونيا مع محاكم العالم ومع الأحرار في العالم من أجل حماية الخان الأحمر وكافة التجمعات الفلسطينية. منذ 7 أكتوبر دولة الاحتلال هجرت وأزاحت أكثر من 80 تجمع بدوي بالمناسبة، وبالتالي هي ليست سابقة، يعني هذا يدلل على حجم الإجرام والإمعان في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. لذلك هذا يضع يعني مسؤولية أكبر وجهود أكبر يجب أن تبذل من أجل إفشال مخططات الاحتلال.
1: دعنا نذهب قليلا إلى جنين، يعني عندما الاحتلال يقوم على استقدام آليات جديدة للمنطقة القريبة من قرية حداد السياحية في جنين، أقام في هذه المنطقة ثكنة عسكرية فيها، ما نية الاحتلال هنا في هذه المنطقة؟ هل سيصل الخطر ويتمدد إلى هذه القرية تحديدا وهي يعني نعلم أهميتها وهي يعني تعتبر سياحية بالدرجة الأولى في محافظة جنين؟
2: تماما، هي نحن نتحدث عن مجموعة من المواقع الاستيطانية وتحديدا في منطقة جنين التي بدأت دولة الاحتلال عملية البناء فيها، وهنا أتحدث عن موقعين جديدين في هذه المنطقة. نحن نتحدث عن موقع غنيم وهي المستوطنة المخلاة منذ العام 2005 والتي شرعت جرافات الاحتلال بإعداد بنى تحتية في المرحلة الماضية، ثم الموقع الجديد الذي جرى إقراره قبل شهور قليلة وهو ما يطلق عليه بموقع عامك دوتان. هذان الموقعان أقرت دولة الاحتلال بالإضافة إلى البناء الاستيطاني فيها إقامة مدارس دينية مما يضفي مسحة دينية متطرفة على هذه المواقع. وهي بدأت فعلا عمليا في إقامة هذا النوع من المدارس.

0: هذه المنطقة، وبالتالي دولة الاحتلال تسبق دائما أي عملية بناء استيطاني بإقامة بنى تحتية مرتبطة بالبناء الاستيطاني. ولكن اللافت في مسألة البناء الاستيطاني هذه المرة هي تعزيزه بأكبر قدر ممكن من المواقع العسكرية. هناك ذهن احتلالي يعتقد أن البناء الاستيطاني يجب أن يتم حمايته من خلال المواقع العسكرية، وهذا ما رصدناه حقيقة يعني في هيئة مقاومة إصدار الاستيطان في الشهور الماضية تحديدا بإصدار عدد كبير جدا من الأوامر العسكرية التي تهدف إلى إقامة مواقع عسكرية من أجل حماية البناء الاستيطاني، وثانيا شق طرق بمنية العسكرية من أجل إحداث عملية تواصل بين هذه المواقع الاستيطانية. دولة الاحتلال تجاوزت قضية المستوطنات المخلاة الأربعة وتريد أن تموضع أكثر من 10 مواقع استيطانية جديدة تضاف لهذه المواقع الأربعة في منطقة جنين تحديدا، وهي المنطقة أو الجغرافيا التي بقيت متشافية ومتواصلة على مدار عقدين من الزمان، الآن تريد أن تفتتها بإحكام قبضة استيطانية كبيرة ومكثفة وغير مسبوقة هنا.
1: كل الشكر لك على هذه التفاصيل السيد أمير داود، مدير دائرة الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. الآن نبقى في هذا الملف، نتابع أيضا انعكاسات هذه الانتهاكات الاحتلالية والاستيطان المتنامي، انعكاسات على تجمعات البدوية، نتابع ذلك مع السيد حسن مليحات مدير مؤسسة البيدر للدفاع عن حقوق البدو. صباح الخير.
2: أهلا بك. صباح الخير.
1: يعني كنا نتحدث قبل قليل مع سيد أمير داود من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مخططات استيطانية جديدة يدفع بها الاحتلال في مسألة تنفيذ أغراضه وأطماعه الاستيطانية. هذه الوحدات وهذه الأدوات الاستيطانية كيف تؤثر على وجه التحديد على واقع التجمعات البدوية وتفاقم من معاناتهم؟
2: نعم، يعني هذه المشاريع الاستيطانية يعني يأتي في القلب منها هو استهداف التجمعات البدوية، بل دعيني أقول يعني أنها جاءت من أجل استهداف هذه التجمعات البدوية كشريحة يعني مهمة من شرائح المجتمع الفلسطيني. هي حرب على الوجود الفلسطيني، وهي تأتي في سياق خطط ويعني مشاريع دولة الاحتلال لإعادة هندسة وتشكيل الديموغرافيا في المناطق المصنفة سي، والتجمعات البدوية تقطن في المناطق المصنفة سي، تلك المناطق يعني التي تعد يعني ذات أهمية جيوسياسية في الوعي الجمعي الفلسطيني، لأنها هي يعني الخزان الحيوي للتوسع الفلسطيني، وهي الأراضي التي تمثل يعني النسبة الأكبر من مجموع مساحات الضفة الغربية. لذلك يعني استهداف السكان التجمعات البدوية جاء يعني من أجل أغراض استيطانية، لأن الأراضي التي يسكن بها البدو هي أراضي متسعة وهي أراضي حيوية ويعني مغرية للاستيطان والمشاريع الاستيطانية. لذلك يعني عندما بدأت دولة الاحتلال ومستوطنيها عمليات الاستهداف والتهجير، كانت يعني استهدفت أولا سكان التجمعات البدوية لأهمية الأرض التي يسكنون بها، وما زال مشروع التهجير جاري ضد سكان التجمعات البدوية التي يعني تكابد، يعني هي تكابد شرف العيش وصعوبته من ناحية، ومن ناحية أخرى تكابد دولة الاحتلال وإرهاب المستوطنين الذي لم ينفك، يعني هناك هجمات لم تنفك عن سكان التجمعات البدوية. وهذه المشاريع هي كثيرة وتتناسل، ويعني أخطر هذه المشاريع دعوني هنا أشير إلى مشروع إيوان الذي يعني الذي يستهدف سكان التجمعات البدوية شرق المدينة المقدسة، وخطورته تكمن في أنه أول مشروع سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين. هناك سيدتي معركة مفتوحة، وهي معركة مقدسة تدور رحاها في المناطق المصنفة سي بين مواطنين مدنيين فلسطينيين عزل ودولة الاحتلال والمستوطنين المسلحين والمدعومين من قبل حكومة الاحتلال ومن قبل الوكالات الصهيونية. هذه العصابات أدخنت في سكان التجمعات البدوية يعني اعتداء وقتلا وإرهابا وسرقة. هناك يعني هولوكوست حقيقي يجري ضد البدو في المناطق المصنفة سي، وكان له تأثيرات كبيرة على الحياة والمعيشية لهؤلاء السكان في تلك المناطق.
1: نعم، بالتالي نقف يعني عند تفاصيل هذا المشهد سيد حسن، تتحدث عن هذا الموضوع يعني تأثيراته وانعكاساته على أنماط الحياة لدى المواطنين والمزارعين ويعني كافة من يقطنون هذه التجمعات البدوية. هذا الانقضاض الممنهج على مقومات الحياة والصمود داخل هذه التجمعات، نتحدث عن سرقة مواشي المواطنين بالإضافة لاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم، هدم خيامهم ومساكنهم، أيضا موضوع محاولة السيطرة الدائمة على مصادر المياه، اختارات أيضا لا تتوقف حول إزالة هذه خطوط المياه، والاحتلال فعليا قام باستهداف العديد من خطوط المياه. كيف ترى انعكاسات ذلك عليهم؟
2: نعم، يعني هذه كما قلت قبل قليل معركة مفتوحة تشنها دولة الاحتلال ومعها يعني المستوطنين الذين يمثلون رأس حربة في المشاريع الاستيطانية لدولة الاحتلال، كان لها تأثير كبير على الواقع المعيشي التي تحيا التجمعات البدوية. هناك تجمعات يعني بدوية يعني هجرت وشتتت، 88 تجمع بدوي تم تهجيرهم يعني منذ 7 أكتوبر وحتى تاريخه. والأخطر من ذلك أن يعني هناك الكثير من التجمعات البدوية التي تم تهجيرها مثلا من مناطق قرية شلال العوجة البدوية المهاجرة في شهر يناير 2026، والتجمعات البدوية أو سلسلة التجمعات البدوية التي كانت تسكن على الطريق الواصل بين مدينة رام الله وأريحة، هذه التجمعات بعد رحيلها وتهجيرها لحقت بها عصابات المستوطنين مجددا. هناك يعني تجمعات البدوية التي هجرت في العام الماضي الآن تواجه خطر التهجير من جديد. هذا يشير إلى أن دولة الاحتلال تريد يعني اقتلاعهم من كل المنطقة التي يسكنون بها، وذلك ضمن مخطط استيطاني كولونيالي قائم على دفع الكتلة البشرية الفلسطينية في المناطق المصنفة سي أولا ثم با ثانيا نحو المناطق المصنفة ألف، أي مراكز المدن. هذه السياسة تهدف إلى دفع الفلسطينيين نحو المدن الفلسطينية والسيطرة على ما تبقى من الأرض، وهي خطوة تسبق عمليات التهجير القسري خارج حدود فلسطين التاريخية. هم يعني ينفذون خطة قوامها ترحيل الفلسطينيين وتهجيرهم خارج حدود فلسطين التاريخية. لذلك ولكن يعني هذه الخطة تطبق على مراحل، أولا تهجير السكان من المناطق المصنفة سي، ثانيا تهجير السكان من المناطق المصنفة بي والقرى الفلسطينية. وقد لاحظنا وتابعنا يعني كيف أن عصابات المستوطنين يعني وهي تهاجم البدو أصبحت تهاجم القرى الفلسطينية، كما يحدث دائما في القرى الفلسطينية الواقع شرق الضفة الغربية، كما يحدث دائما في المغير وفي سنجل وفي مادمة وفي بيتا وفي عقربة وفي الكثير من القرى الفلسطينية أصبحت تواجه إرهاب المستوطنين المنظم، لدرجة أن عصابات المستوطنين أصبحت تتجول في مراكز القرى الفلسطينية ويعني تسخن بالمواطنين اعتداء وقتلا، كما حدث يعني مع الفتى يوسف كعابنة قبل يعني أيام، عندما يعني قامت عصابات المستوطنين بقتله أثناء استيلائها على قطيع يعود لوالده. هناك يعني سياسة لدولة الاحتلال تتسع باتجاه يعني التطهير العرقي للفلسطينيين وطردهم من الأراضي التي يقيمون فيها، ويعني قطع كل أسباب يعني العيش. يعني هناك الاستيلاء على الثروة الحيوانية، لم يأتي هذا من فراغ، هذا من أجل الضغط على سكان التجمعات البدوية، من أجل إفقارهم، من أجل دفعهم إلى الرحيل. وأيضا بالتزامن هناك الهجمات على القرى، رأينا قبل يومين كيف أن عصابات المستوطنين هاجمت قرية مادمة جنوب نابلس وقامت بإصابة يعني عدد من المواطنين، يعني أمام يعني سمع وبصر العالم. يعني هؤلاء مواطنين مدنيين لم يقوموا بأي فعل مجرم، قامت عصابات المستوطنين بالاعتداء عليهم وإصابتهم. ويعني هذا العمل هو إرهاب، هو إرهاب لا منظم، لأنه محمي من قبل حكومة الاحتلال.
1: شكرا. كل الشكر لك سيد حسن مليحات مدير مؤسسة البيدر للدفاع عن حقوق البدو. قبل أن ننتقل إلى موجز الأخبار نذكر

0: هذه الأخبار، حيث استشهد الشاب أمجد النتشي 31 عاما مساء أمس برصاص قوات الاحتلال عند مفترق عطسيون جنوب بيت لحم. وكانت جماهير محافظة نابلس قد شيعت بالأمس جثمان الشهيد هارون شتي في قرية سالم شرق نابلس الذي ارتقى برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. وباقي ملفاتنا في نهار جديد نأتي على متابعتها ونقاشها، ولكن بعد أن نتوقف مجددا مع موجز الأخبار مع الزميل صقر دراغمي. صباح الخير من جديد صقر.
1: صباح الخير لك يا ثار، وصباح الخير لكم مستمعين الكرام. استشهاد مواطن وإصابة آخرين مساء أمس جراء قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين غرب مدينة غزة، واستشهاد الشاب أمجد النتشي مساء أمس برصاص قوات الاحتلال عند مفترق مستوطنة عطسيون جنوب بيت لحم. إصابة شاب أمس برصاص الاحتلال إثر إطلاقها النار باتجاه مركبته في المنطقة الواقع بين ضاحية ذنابة وحارة السلام شرق طول كرم. وجيش الاحتلال يمدد عدوانه على مخيمي طول كرم ونور شمس حتى نهاية شهر تموز المقبل. جرافات الاحتلال تهدم فجر اليوم عددا من المحال التجارية في حسبة بيتا جنوب نابلس. وشرطة الاحتلال اعتقلت أمس 42 عاملا من الضفة قرب منطقة لخيش الواقعة جنوب أراضي عام 48 بذريعة محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم والتأمين مصادر رزق لعائلتهم. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ بحث خلال لقائه أمس ممثل روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين آخر المستجدات السياسية الفلسطينية والإقليمية. المجلس الوطني يقول إن مصادقة ما تسمى باللجنة الوزارية في حكومة الاحتلال للتشريع على مشروع قانون يهدف إلى تقييد رفع الأذان في المساجد تمثل اعتداء صارخا على حرية العبادة. ووزارة الخارجية الأردنية تعتبر اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا مدانا واستفزازا غير مقبول، يجب أن يتوقف فورا. استشهاد عدد من اللبنانيين وإصابة آخرين مساء أمس في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال على بلدة دير الزهراني في الجنوب اللبناني. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة طارئة بشأن لبنان بناء على طلب فرنسا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن اتفاقه النووي مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا في الوقت الذي قدمت فيه واشنطن مقترحا يهدف لخفض تدريجي للتصعيد وبلوغ وقف فعلي وشامل للأعمال العدائية في لبنان. الرئيس الفرنسي مانويل أو الجيش الكويتي يعلن أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات معادية، وقطر تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسيع نطاق التوغل البري في جنوبه. وحالة الطقس أجواء صافية اليوم إلى معتدلة في المناطق الجبلية، حارة نسبية في بقية المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. وبهذا نصل إلى الختام، عودة إليك أثار ومتابعة نهار جليد.
0: شكرا لك صقر، ونستكمل وإياكم مشاهدينا ومتابعينا ملفاتنا في نهار جديد. والآن للحديث أكثر في تفاصيل هذه الجهود والتحركات السياسية في ظل أيضا تواصل المواقف الدولية أمام تصاعد جرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين، نتحدث إلى الدكتور أحمد مجدلاني عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير. صباح الخير لك دكتور.
2: صباح الخيرات، أهلا وسهلا.
0: يعني تتابعونا عن كثب دكتور مجمل كل هذه الجرائم الانتهاكات التي يصعب الحديث عنها خلال دقائق، جرائم ولا تتوقف من قبل الاحتلال، مخططات لا تنتهي واعتداءات استيطانية، كيف تتواصل هذه الجهود والتحركات السياسية في سبيل وقفها ومواجهتها؟
2: يعني بدون شك لا يمكن الرهان الآن بجهودنا على موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي هي شريك للاحتلال الإسرائيلي وليست طرفا نزيها ومحايدا على الإطلاق، وهي تقدم كل الدعم والإسناد لحكومة اليمين المتطرف والفاشيين الجدد في إسرائيل. وبالتالي احنا نعول أكثر في حراكنا السياسي الدولي على مجموعة الدول الاتحاد الأوروبي اللي

0: تطور موقفها إيجابا وبشكل متسارع اتجاه فرض الانتقال من مواقف الإدانة والشجب والاستنكار إلى مواقف أكثر عملية بفرض بعض العقوبات على المستوطنين وقادة المستوطنين. ونحن نريد أن يتطور هذا الموقف ليس فقط على أفراد من ميليشيات المستوطنين الذين ينقون بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لأننا نعتبر من حيث المبدأ أن الاستيطان هو غير شرعي وغير قانوني، وفرض العقوبات يجب أن يتم برأينا هو على حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تتبنى سياسة الاستيطان والضم القصري والتدريجي للأرض الفلسطينية عبر مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات عليها.
1: نعم دكتور، يعني في تفاصيل متابعة المشهد في قطاع غزة هنالك يعني الكثير يتفقون على أن ما يحدث حقيقة داخل القطاع لا يجدي أن نسميه مجرد خروقات، هي استهدافات لا تتوقف، لا تزال الحرب مفتوحة على أهلنا في قطاع غزة، خاصة أمام هذا التصعيد الذي شاهدناه خلال فترة العيد. بالتالي التدمير لكل مقومات الحياة في قطاع غزة بشكل كامل، استهداف المنظومة الصحية بهذا الشكل يهدف لتسهيل الانتقال للاحتلال الإسرائيلي للمرحلة الثانية، وهي بالنسبة لهم طرد المواطنين. إذا ما استمر الوضع على حاله بهذه الصورة وبهذه الوحشية وبهذا التطرف من قبل الاحتلال، هل سيكون هذا الموضوع ممكنا؟
0: الوضع في غزة لا يمكن، هو استنساخ لوقف إطلاق النار في لبنان. جرى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن عندما تم التواصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر الماضي وقبل الماضي، وأيضا عقد مؤتمر للسلام ولإطلاق مبادرة الرئيس ترامب حول السلام في المنطقة في شرم الشيخ، كان واضح تماما أن نتنياهو لا يريد الالتزام كاملا بمبادرة الرئيس ترامب ولا يريد وقف الحرب، وبالتالي هو استنسخ الوضع في لبنان واستمر في الحرب العدوانية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، رغم التزام الفصائل في قطاع غزة بوقف إطلاق النار الشامل منذ ذلك التاريخ إلى الآن. ويعترف بذلك تقرير مجلس السلام الذي قدمه السفير الأمريكي إلى في الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، رغم أن هذا التقرير كالعادة هو يتجنب الحديث عن انتهاكات إسرائيل المستمرة وعلى عدم التزامها بوقف إطلاق النار وعلى عدم تطبيقها للمرحلة الأولى من قرار مجلس الأمن 2803 للانتقال للمرحلة الثانية. وبالتالي ما يجري في قطاع غزة هو عملية ممنهجة بالكامل، الهدف الرئيسي منها كما أعلن نتنياهو مؤخرا السيطرة على 70% من قطاع غزة وترحيل سكانه. واليوم رغم أن هناك قرار مجلس أمن وهناك مجلس للسلام وهناك اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة لمدة انتقالية لمدة عامين، هي مضى أكثر من 6 أشهر على تشكيل هذه اللجنة وعلى قرار مجلس الأمن وعلى كل الإجراءات، لكن ما زالت حكومة نتنياهو ترفض الانصياع إلى تطبيق قرار مجلس الأمن بما في ذلك إلى مبادرة الرئيس ترامب. وأنا أعتقد أنه الموضوع ليس هو تحدي فقط من نتنياهو، وإنما هو يعمل بغطاء وتنسيق كامل مع الإدارة الأمريكية.
1: نعم، شكرا لك على هذه المشاركة وهذه التفاصيل الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. عودة ومتابعة موضوع تمديد اجتياح مخيمي طول كرم، نتابع ذلك مع الدكتور أنور حمام وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير. صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
1: أهلا بك معنا. يعني دائرة شؤون اللاجئين، كيف تتابع انعكاسات وتأثيرات موضوع تمديد اجتياح مخيمي طول كرم؟ ونحن نعلم محافظة طول كرم بشكل عام لا يزال يتواصل عليها هذا العدوان وهذا الحصار منذ فترة طويلة.
2: نعم، هذا القرار الذي صدر عن قائد ما تسمى القائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال البارحة، والذي يمدد إغلاق مخيمي نور شمس وطول الكرم لمدة شهرين إضافيين، هذا لا يمكن النظر له إلا ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تقوم به دولة الاحتلال منذ سنوات بحق مخيماتنا الفلسطينية وبحق الأرض الفلسطينية عموما. يعني سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري والإبادة الجماعية أصبحت أحد المعالم البارزة في سياسة هذا الاحتلال ضد أبناء شعبنا، وبالتالي هذا القرار هو يؤشر إلى أن الاحتلال ماضي نحو مزيد من خنق المخيمات، وماضي من أجل استكمال معركة التهجير القسري. الهدف الأساسي وراء كل ما حدث في المخيمات سواء في قطاع غزة الذي دمر أكثر من 80% من مخيم جباليا والشاطئ وأكثر من 50-60% من المخيمات الوسطى، هذا لا يمكن فهمه بعيدا عن برنامج التهجير القسري الذي تسعى حكومة الاحتلال إلى إنجازه بغفلة من الزمن من أجل تهجير شعبنا إلى خارج فلسطين. فبالتالي هو محاولة لاستكمال حلقات التهجير القسري وشطب رمزية المخيم كمكان، وأيضا إحداث تغيير حقيقي في ديموغرافية اللجوء الفلسطيني وفي جغرافية المكان. فبالتالي هناك مخطط غير مسبوق من أجل الإجهاز على المخيم كمعطى مكاني وزماني وثقافي وتاريخي، وهناك أيضا اشتراطات إسرائيلية سابقة وضعتها من أجل عودة النازحين، وهي اشتراطات الحقيقة لا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال، لأنها تمس جوهر الحقوق الفلسطينية والأسس التي تقوم عليها قضية اللاجئين وحقوق اللاجئين. فإسرائيل تريد منع عمل الأونروا وأيضا منع أي إعمار للمخيمات الثلاث وفتح شوارع جديدة، وأيضا منع أي نشاط سياسي وإجراء، وتشترط أن يتم إجراء بحث أمني لأي حالة أو إنسان سيعود إلى المخيم. فبالتالي كل هذه الاشتراطات هي اشتراطات وصفة للموت ووصفة لتدمير قضية اللاجئين وللإجهاز على المخيم وعلى الأسس القانونية التي تقوم عليها قضية اللاجئين وتحديدا الأونروا. لا يمكن لأي عاقل أن يقبل هذه الاشتراطات لأنها تقود الأسس القانونية التي تقوم عليها قضية اللاجئين وتحديدا القرار 302 المنشئ للأونروا. بالتالي هذا الإغلاق والاستمرار بإغلاق المخيمات أيضا يدفع نحو مزيد من المعاناة الحقيقة لآلاف من وعشرات الآلاف من النازحين. هؤلاء منذ يعني في مخيم نور شمس وطول كرم أكثر من 470 يوم وهم يتركون منازلهم عنوة، وهم موجودين في ظروف غير مسبوقة، ظروف صعبة يحتاجون إلى تدخلات عاجلة فيما يخص الإيواء وأيضا احتياجاتهم الأساسية في ظل هذا الخنق الاقتصادي الذي تعاني منه الأراضي الفلسطينية والسطو على المقاصة ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم داخل 48 وأيضا الحواجز والبوابات. نعم. كل ذلك يؤدي إلى تفاقم أوضاع هؤلاء النازحين الذين يحتاجون إلى تدخلات عاجلة.
1: نعم بالتأكيد دكتور، يعني سياسة الخنق الاقتصادي، يعني الاحتلال استخدم كل وسائله في سبيل التضييق على كافة المواطنين بشكل عام، أيضا في جزئية اللاجئين النازحين، و يعني أمام هذا الاستهداف الممنهج الذي يطال كافة المخيمات ليس فقط في محافظة طول كرم. في سبيل وفي إطار الحديث عن هذه الجهود المبذولة من طرف وكالة الأونروا، هنالك جهود مؤخرا يعني سمعنا عنها بين الوكالة ووزارة العمل، وبحث سبل وخطط تعزيز فرص التشغيل، يعني ما آخر التفاصيل والتحديثات حول هذا الموضوع؟
2: نعم، الأونروا تمر الحقيقة بأزمة مالية غير مسبوقة نتيجة التحريض الإسرائيلي الذي قامت به إسرائيل ضد الأونروا واتهامها بالإرهاب. هناك العديد من الدول مع بداية ما بعد 7 أكتوبر قطعوا تمويلهم عن الأونروا، وشكلت لجان من أجل فحص كل الإدعاءات الإسرائيلية التي ثبت زيفها وبطلانها، ثم عادت كل الدول واستأنفت تمويلها للأونروا ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية. ولا نستخف الحقيقة في الدعم الأمريكي، لأنه 365 مليون دولار سنوي، هذا ترك فجوة كبيرة، فجوة تمويلية كبيرة لغاية الآن لم يتم تعويضها أو جسها. فبالتالي الأونروا لازالت تعاني من هذه الأزمة المالية وتحتاج إلى تمويلات إضافية. ما تقوم به الحكومة الفلسطينية الحقيقة، سواء وزارة العمل أو التنمية الاجتماعية أو دائرة شؤون اللاجئين أو أي مؤسسة سواء حكومية أو قطاع خاص، يأتي في عملها على قاعدة أساسية، وهو أن صاحب التفويض في العمل داخل المخيمات هي الأونروا، وأن ما نقوم به أو ما تقوم به أي وزارة أو هيئة هو ضمن الشراكات المعززة لعمل الأونروا وليست بديلا عن عمل الأونروا. يجري العمل بشكل حثيث في خلال هذه المرحلة على مشاريع تخص التشغيل والتمكين الاقتصادي، لأن الهدف الآن هو تعزيز صمود اللاجئ وصمود المواطن على أرضه، لأن المشروع الكبير هو تهجير أبناء شعبنا. فبالتالي كل المشاريع الفلسطينية تنصب الآن على تعزيز الصمود، تعزيز صمود المواطن الفلسطيني سواء داخل المخيمات أو خارج المخيمات، وهذا يتطلب توفير مقومات للتمكين الاقتصادي والتشغيل والتمهير، وهذا ما تقوم به مجموعة الوزارات ومن بينها وزارة العمل. للأسف الإمكانيات محدودة والموارد، موارد سواء السلطة الفلسطينية أو الأونروا محدودة، ولكن أن نبدأ وأن نعمل ضمن الإمكانيات المتاحة خير أن ننتظر لمفاقمة الأزمة. فبالتالي كل الجهود المبذولة في إطار تعزيز صمود الناس هي جهود محمودة ومشكورة ومقدرة، كما أسلفت في إطار أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الأونروا لأنها صاحبة التفويض فيما يخص قضايا اللاجئين والمخيمات.
1: كل الشكر لك على هذه التفاصيل دكتور أنور حمام، وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير. إذا نتابع معكم هذه الأخبار من نابلس، الاحتلال يعتقل شابين من برقة شمال غرب نابلس، ومركبات الاحتلال وجرافة عسكرية اقتحمت برقة فجر هذا اليوم وحولت عدد من المنازل فيها إلى سكنات عسكرية، اعتلت أسطح بعضها ودهمت أخرى وفتشت وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت عددا من المواطنين وأجرت معهم تحقيقات ميدانية، واعتقلت المواطنين مدين محسن أبو حسين وخالد رشدي دغلس. وأفادت هذه المصادر أن الاحتلال أغلق جميع مداخل القرية بالسواتر الترابية ومنع الدخول والخروج منها. أيضا نبقى في نابلس ونتابع أيضا هذا الخبر، حيث هدمت قوات الاحتلال فجر هذا اليوم محلات تجارية في سوق الخضار المركزي الحسبة في بيتا جنوب نابلس، ومصادر محلية وأمنية أفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الحسبة فجر هذا اليوم وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إخلاء البضائع والخضروات، ثم شرعت جرافة للتابع للاحتلال الإسرائيلي بعمل هدم لمحلات بيع الخضروات والفواكه في هذه المنطقة. نتابع معكم باقي ملفاتنا في نهار جديد، والآن نذهب إلى الملف الإسرائيلي الداخلي ونتحدث في تفاصيل المشهد مع دكتور محمود يزبي.

0: الاتجاهات هي واضحة أنه حزب الليكود ما زال يحافظ على قوته من ناحية يعني عدد الأعضاء، ولكن في الأحزاب الأخرى وخاصة يعني المعارضة مثل حزب بنت و لبيد مع بعض، يعني الاتحاد اللي قاموا فيه الائتلاف اللي قاموا فيه أصبحت يعني قوة كبيرة وتعادل تقريبا قوة الليكود. ولكن على أي حال كيفما يعني تكون الأمور، لا يستطيع أحد من الأطراف يعني الحكومة، أحزاب الحكومة الحالية، اليمين الحالي أو اليمين القادم، يعني بنهاية الأمر الفروق في الناحية الأيديولوجية بين اليمين الإسرائيلي إن كان في المعارضة أو كان في الحكومة ليست كبيرة. ولكن يعني دائما نقول حزب يعني بنت ولبيد يعني على ما يبدو أن الأمور لا يستطيع هو ترتيب حكومة فيما لو قامت الانتخابات اليوم، يعني أو حتى حزب الليكود، إلا باضطراره أن يكون هناك اعتماد على الأحزاب العربية، وهذا طبعا شيء غير مضمون ولا غير، ولن يكون أن يكون يعني الأحزاب العربية جزء من الائتلاف. لذلك الخارطة السياسية هي خارطة متغيرة الآن، ولكن المقلق في هذه الخارطة يعني إدارة يعني كفلسطيني أتحدث عربي فلسطيني مواطن، المقلق أن هذه خارطة يمينية، يعني قد يكون يمينية أكثر تطرف من ناحية حزب الليكود بسبب أنه ائتلافه مع أحد حزب سموتريش ومن كبير، ولكن في نهاية الأمر حتى يعني قضية حزب يعني لبيد و يعني كذلك يعني ما في ايديولوجيا دعينا نسميها مركز أو يسار ما كان في إسرائيل سابقا، هذا تقريبا يعني انقرض عن الخارطة السياسية، ما عدا يعني حزب عشر أعضاء حوالي اللي هو ميرت وحزب العمل مع بعض البعض الديمقراطيين يسموه، ولكن قوتهم يعني لا تستطيع أن تؤثر إنه هذا التوجه أو ذاك التوجه هو الذي يعني يصل إلى الحكومة. ولذلك الانتخابات هذه ستكون معقدة جدا، ومن المتوقع جدا أنه بعد انتهاء الانتخابات يعني يكون انتخابات جديدة كما حصل في المرات الأخيرة، أنه عدة انتخابات متواصلة، وإلا إذا حصلت ائتلافات في الحكومة القادمة، ائتلافات يعني مفاجئة ما بين الأحزاب الكبيرة لإقامة حكومة ما تسمى الحكومة الوطنية. ولكن في كل الأحوال يعني القضية هي أنه ما في رؤية مستقبلية من أجل حل الصراعات وخاصة الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي. هذه يعني بالنسبة لنا ما يهمنا في هذه الإشكالية والقضية.
1: نعم، لا شك بأن هذه الانتخابات معقدة ويمكن أعطاء وصف نهائي ودقيق، فربما نكون أمام تحالفات مفاجئة واتحادات. لكن في إحدى التقرير دكتور تحدث عن أن بن كفير قد يستخدم الشرطة لعرقلة نزاهة الانتخابات، هل يستطيع ذلك فعلا؟
0: يعني هذا احتمال ممكن أن يحصل يعني معدل منخفض جدا، يعني لا الشرطة نفسها يعني في هنالك مجموعة قوانين تحكمها، على الرغم من التغيرات التي حدثت في مبنى الشرطة، ولكن في هنالك مجموعة قوانين تحكمها في القضية الانتخابية. وطبعا يعني هذه قضية القوانين يعني تحمي عمليا صندوق الانتخاب من التدخلات الشرطية وغير الشرطية، ويعني هذا التخوف قد يكون قائم، ولكن يعني هو أكثر تهديد مما أنه يكون حقيقة في واقع الأمر باعتقادي. يعني لن يقبل أي حزب من الأحزاب أن يكون هناك تدخل للشرطة في هذه العملية الانتخابية أو في التحديد من العملية الانتخابية، على الرغم من يعني أنه الشرطة حقيقة هي عبارة عن أداة خادمة الآن أصبحت في هذا الوزير وهذا الوزير يدينه. نعم،
1: كل شكر لك على كل هذه التفاصيل دكتور محمود يزبك المختص بالشأن الإسرائيلي. هذا الملف نكون وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية من نهار جديد، وكل الشكر لمن تابعنا، وهذه تحيات فريق العمل في قناة فلسطين مباشر.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم، فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية، لا تسمعوا لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم.

من الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن

0: هنا صوت فلسطين. السلام عليكم مستمعي الكرام، لحضراتكم نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، الشهداء وجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. الاحتلال يهدم محل تجارية في سوق الخضار المركزي في بيتا جنوب نابلس. ومجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة طارئة بشأن لبنان بناء على طلب من فرنسا. ضربات أمريكية على جنوب إيران ومقترح لخفض التصعيد في لبنان. أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل، معكم صقر دراغمي، ونبدأ من التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار استشهد مواطن وأصيب آخرون مساء أمس جراء قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين داخل حرم ميناء الصيادين غرب مدينة غزة. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023 إلى 72,939، والإصابات إلى 172,927. قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران إن خطرا شديدا يهدد حياة أكثر من نصف مليون مريض بعد توقف المولد الرابع عن العمل داخل المستشفى وما تبعه من توقف قسم العمليات بالكامل، الأمر الذي أثر بشكل كبير على قسم حضانات الأطفال وغرف العناية. وشدد الدقران في حديث لإذاعتنا على ضرورة التدخل العاجل لإدخال الإمدادات الطبية الضرورية إلى المستشفى ووقف سياسة الاحتلال التي تعتبر حكما بالإعدام بحق المرضى.
1: في داخل المستشفى لدينا في الأقسام الحيوية عدد كبير من المرضى، هم مثل أقسام العناية المكثفة، أقسام الحضانات، أقسام الكلية الصناعية. هؤلاء المرضى يترددون بشكل مستمر على المستشفى، ولذلك هم بحاجة إلى خدمات صحية مستمرة. يعني إذا ما توقف أو تعطل المولد المتبقي بالكامل عن هذا المستشفى، ربما هذا يعني يكون حكم بالإعدام على جميع المرضى والمصابين في داخل المستشفى. لذلك يعني المستشفى بحاجة إلى كل شيء.
0: في سياق متصل حذر مدير الإغاثة الطبية محمد أبو عفش من مواصلة الاحتلال سياسة تدمير المرافق الطبية والمستشفيات الرئيسية لخلق بيئة طاردة ودفع أبناء شعبنا إلى الهجرة. أكد أبو عفش لإذاعتنا أنه ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فإن الاحتلال لا يسمح بدخول المعدات اللازمة إلى وزارة الصحة والمؤسسات الدولية.
2: الاحتلال دمر المنظومة الصحية في منطقة شمال غزة وتحديدا جباليا وبيت لاهيا وبيت حنون، مما أدى إلى خروج الحياة داخل هذه الأماكن. الآن هذه المناطق تفتقر إلى أي شيء، يعني في منطقة شمال غزة لا يوجد أي خدمات صحية إلا القليل القليل، بدأت من جديد في منطقة الشمال بالعمل سواء للإغاثة الطبية أو لوزارة الصحة أو المؤسسات الدولية. لذلك الاحتلال عندما يستهدف المنظومة الصحية يعلم جيدا أن بدون تقديم خدمات صحية لا يمكن صمود المواطنون في أي مكان داخل قطاع غزة، وهذا كان مشاهدا بشكل كبير وبشكل جلي في منطقة شمال غزة وتحديدا في المنطقة التي هي في جباليا وبيت لاهيا.
0: في المحافظات الشمالية استشهد الشاب أمجد النتشة 31 عاما مساء أمس برصاص قوات الاحتلال عند مفترق عدسيون جنوب بيت لحم. هذا وصيب الشاب أمس برصاص الاحتلال إثر إطلاقها النار باتجاه مركبته في المنطقة الواقع بين ضاحية ذنابي وحارة السلام شرق مدينة طولكرم، فيما مدد جيش الاحتلال عدوانه على مخيمي طولكرم ونور شمس حتى نهاية شهر تموز المقبل. في نابلس هدمت جرافات الاحتلال فجر اليوم محل تجارية في سوق الخضار المركزي ببلدة بيتا جنوب المدينة. إلى ذلك اعتقلت شرطة الاحتلال أمس 42 عاملا من الضفة قرب منطقة لخيش الواقعة جنوب أراضي عام 48 بذريعة محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم وتأمين مصادر رزق لعائلتهم. بحث نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ خلال لقائه ممثل روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين السفير جوتشا آخر المستجدات السياسية الفلسطينية والإقليمية، وأكد الشيخ إصرار القيادة على المضي قدما في تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخه بالمؤسسات الوطنية بما يعكس التزامها بالإرادة الشعبية وبناء الدولة الفلسطينية. من جانبه أكد السفير الروسي أهمية تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى وقف التصعيد وتحقيق التهدئة، مجددا موقف بلاده الداعمة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية. شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني على أهمية الحراك السياسي الدولي مع مجموعة دول الاتحاد الأوروبي والانتقال من الإدانة والشجب والاستنكار إلى مواقف أكثر عملية تتمثل بفرض عقوبات على المستوطنين ومسؤولين في حكومة الاحتلال. وقال مجدلاني في حديث لإذاعتنا إن ما يجري في قطاع غزة من خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار هي عملية ممنهجة للسيطرة على 70% وترحيل المواطنين وتهجيرهم قصرا من قطاع غزة.
2: نتنياهو لا يريد الالتزام كاملا بمبادرة الرئيس ترامب ولا يريد وقف الحرب. ما يجري في قطاع غزة هو عملية ممنهجة بالكامل، الهدف الرئيسي منها كما أعلن نتنياهو مؤخرا السيطرة على 70% من قطاع غزة وترحيل سكانه، رغم أن هناك قرار مجلس أمن وهناك مجلس للسلام وهناك اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة لمدة انتقالية لمدة عامين. هي مضى أكثر من 6 أشهر على تشكيل هذه اللجنة وعلى قرار مجلس الأمن وعلى كل الإجراءات، لكن ما زالت حكومة نتنياهو ترفض الانصياع إلى تطبيق قرار مجلس الأمن بما في ذلك إلى مبادرة الرئيس ترامب. وأنا أعتقد أنه الموضوع ليس هو تحدي فقط من نتنياهو، وإنما هو يعمل بغطاء وتنسيق كامل مع الإدارة الأمريكية.
0: قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن مصادقة ما تسمى باللجنة الوزارية في حكومة الاحتلال لتشريع مشروع قانون يهدف إلى تقييد رفع الأذان في المساجد تمثل اعتداء صارخا على حرية العبادة وانتهاكا جسيما للقانون الدولي. في سياق ذي صلة، أكد قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش إن اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى ورفع الأعلام في ساحته يهدف إلى تقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه. بدورها اعتبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا مدانا واستفزازا غير مقبول يجب أن يتوقف فورا. تظاهر مئات النشطاء المؤيدين لفلسطين أمام أحد فنادق منهاتن في مدينة نيويورك احتجاجا على معرض عقاري إسرائيلي خصص للترويج لمخططات سكنية واستثمارية في القدس المحتلة وسط اتهامات للجهات المنظمة بالمساهمة في تشجيع الاستيطان وتسويق عقارات على أراض فلسطينية محتلة. وشهدت الفعالية مشاركة مسؤولين وشركات إسرائيلية، فيما رفع المحتجون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف ما وصفوه ببيع الأراضي الفلسطينية المسلوبة. إلى التطورات في لبنان، حيث استشهد عدد من اللبنانيين وأصيب آخرون أمس في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال على بلدة دير الزهراني في الجنوب اللبناني. وفي تطور لاحق، أنذر جيش الاحتلال جميع سكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني بضرورة إخلائها فورا والتوجه إلى المناطق الواقعة شمال النهر. هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة بشأن لبنان بناء على طلب من فرنسا. إلى ذلك، أدانت قطر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسيع نطاق التوغل البري في جنوبه، فيما أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات معادية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقه النووي مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا في الوقت الذي قدمت فيه واشنطن مقترحا يهدف إلى خفض تدريجي للتصعيد وبلوغ وقف فعلي وشامل للأعمال العدائية في لبنان. وكانت وكالة تسنيم قد نقلت عن مصدر إيراني مطلع أن تبادل النصوص بين طهران وواشنطن مستمر، ومن الطبيعي أن تقوم طهران أيضا بإجراء تعديلات. بدوره أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة إعطاء الأولوية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز فورا ومن دون شروط. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا سيدتي سادتي نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. إلى حضراتكم تذكيرا بأبرز العناوين: الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. الاحتلال يهدم محل تجارية في سوق الخضار المركزي في بيتا جنوب نابلس. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة طارئة بشأن لبنان بناء على طلب فرنسا. وضربات أمريكية على جنوب إيران ومقترح لخفض التصعيد في لبنان. هذه تحية الختام، تحية لكم صقر الدراغمي، دمتم دائما في حفظ الله ورعايته.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديدة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

نجدد العهد للأسرى، سنبقى معهم صوتا لا يخفت ووفاء لا ينكسر.

هنا صوت فلسطين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من الفترة الصباحية. يا رب خير البدايات في بداية هذا الشهر الجديد مستمعين الكرام. اليوم الاثنين الموافق الأول من حزيران للعام 2026، يعني مع هالبداية الجديدة أكيد بنتأمل مستمعينا بداية شهر مليء بالخير والبركات والنجاحات لإلكم جميعا. يوم 1 حزيران يعني خلصنا السنة، اليوم وصلنا نص السنة، فضايل النص الثاني إن شاء الله إنه يكون هالنصف الثاني من العام مليء بالخيرات والمسرات، وإن شاء الله إنه تتعدل الأحوال ويعني نوصل لأهدافنا لطموحاتنا ونحقق كل إشي منا إياه. مش مهم الوصول للهدف بقدر انه نكون عارفين انه احنا عم نمشي بالطريق الصحيح نحو الهدف. نرحب فيكم مستمعين على 90.7 FM، طبعا موجاتنا الرئيسية لإذاعة صوت فلسطين، بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على www.bbc.bs. وما تنسوا تتابعونا كمان على السوشيال ميديا على إذاعة صوت فلسطين VOP حتى توصلكم كل الأخبار العاجلة أولا بأول. اليوم 1/6 مستمعينا بصادف اليوم العالمي للوالدين. اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع، يعني فعليا اللي عايش لسه تحت نفس والده ووالدته الله يخلي لكم إياهم ويحميهم، الأهل توفوا أو حتى

أيضا راح نتابع ملف عودة حجاج بيت الله الحرام إلى مدينة أريحة ووصول أولى القوافل يوم أمس. راح نتابع هذا الموضوع مع العقيد وليد غنام مدير شرطة معبر الكرامة. وفي قرية قلنديا قوات الاحتلال تجبر أصحاب المنازل السبعة المهدومة في قلنديا على إزالة ما تبقى من معالمها. رأفت عوض الله رئيس مجلس قروي قلنديا سابقا وأحد المتضررين سيكون حاضر الحديث عن هذا الموضوع. تاريخنا الفلسطيني وتاريخ قضيتنا الفلسطينية مليء بالقامات الوطنية، فصادف يوم أمس فعليا 25 عام على رحيل أمير القدس فيصل الحسيني. رح نتحدث عن هذا الموضوع مع راسم عبيدات المختص في شؤون القدس. وفي إنجاز جديد في قطاع غزة، ودائما من رحم الألم يولد الأمل، الشقيقتان الغزيتان تالا وفرح موسى تفوزان بجائزة الأرض 2026 وجائزة المشروع. طبعا الجائزة هي عن مشروع يهدف إلى تحويل أنقاض المنازل إلى طوب بناء. وأيضا في إنجاز جديد لجامعة الاستقلال والدفاع المدني، اليوم رح يكون في حفل تسليم سيارة الدفاع المدني التي طورتها جامعة الاستقلال بتقنيات حديثة بالتعاون مع خبراء ومهندسين من جامعة خضوري. رائد عبد الودود نجار من المكتب الإعلامي في الدفاع المدني رح حدثنا أكثر عن هذا الموضوع. ومن قطاع غزة، مع ارتفاع درجات الحرارة رائحة الجثث تفوح من بين أنقاض المنازل المدمرة في قطاع غزة. سمير خليفة سيوافينا في التفاصيل عن هذا الموضوع. هذه هي الموضوعات وأكثر على طاولة البرنامج. مستمعين الكرام، نرحب بكم دائما، ومشوارنا الصباحي لعند الساعة 11. وأيضا للي حابين يحضرون على تلفزيون مدى وحضارة، التفاعلي على إذاعة صوت فلسطين في قائمة المحطات المحلية. خلينا نحكي صباح الخير لفريق العمل الموجود معنا لليوم. سماح العرجر تحييكم في الهندسة الإذاعية، و هيام قاسم في إعداد البرنامج، ومعكم على الهواء مباشرة في المساهمة بالإعداد وفي التقديم أيضا بكل المحبة وليد خروفة، وأسعدتم صباحا. أيضا نرحب بالزميل جهاد سليمان في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني. وبطبيعة الحال مستمعينا رح نروح لأولى محطاتنا، واليوم ارتفاعات على درجات الحرارة، وأخيرا يعني الدنيا بلشت تصيف، بلشنا نحس بأنه فصل الصيف فعلا أجا، لكن هو رسميا ما بلشش، لكن درجات الحرارة عم ترتفع مع بداية شهر حزيران. فيكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. أيضا درجات الحرارة ستواصل بالارتفاع يوم غد الثلاثاء، وتكون ذروة هذه الارتفاعات يومي الجمعة والسبت. ومع درجات الحرارة المتوقعة في مختلف محافظات الوطن، والبداية في العاصمة القدس العظمى نهارا تسجل 26 درجة، والصغرى ليلا 15، في رام الله 25-14، في نابلس 27-16، وفي جنين في جنين 31-19، في طوباس 32-19، في الخليل العظمى نهارا 25 والصغرى ليلا 14، في أريحة اليوم 36 نهارا والعظمى ليلا 23، في الأغوار الشمالية 34-21، في بيت لحم 26-15، طول كرم وقلقيلية 30-19، في سلفيت 26-15، غزة وخان يونس 29 نهارا والصغرى ليلا.

22 وأخيرا في رفح 30 نهارا و19 ليلا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ومع أسعار صرف العملات بحسب الأسعار العالمية الأخيرة، يصرف الدولار باثنين شيكل واحد وثمانين أجورة، الدينار الأردني بثلاثة شيكل وستة وتسعين أجورة، واليورو الأوروبي بثلاثة شيكل وسبعة وعشرين أجورة. أسعار الذهب عالميا، جرام الذهب ب 145 دولار وأونصة الذهب ب 4515 دولار.

طيب خلينا نحكي صباح الخير للناس اللي عم تسمعنا بسياراتها في هاي اللحظات واللي عم تتنقل بين محافظات الوطن. كيف صبحت أحوال الطرق لليوم؟ البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج وللداخل سالك، بوابة عطارة القديمة كثافة سير، عيون الحرمية أزمة باتجاه الجنوب، والجلزون أزمة باتجاه رام الله. أما عبود كثافة سير للخارج، وحاجز قلنديا كثافة سير للخارج أيضا، جبع أزمة اندماج للخارج، والعزرية أزمة باتجاه الشمال، أما بوابة الطيبة تفتيش. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، بني نعيم مغلق والفحص مغلقة، دورة مغلقة، فرش الهوى مغلقة، راس الجورة مغلقة، الفوار مغلقة، سعير تفتيش للخارج، النبي يونس أزمة للخارج، والعروب العجوري مغلقة. أخيرا إلى محافظات الشمال، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، عنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك، وعين شبلي سالك باتجاه النصرية، وتفتيش باتجاه الأغوار. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق. مستمعينا دائما من صوت فلسطين، نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

30 دقيقة بعد 9 ساعتنا في استوديوهات صوت فلسطين ومتواصلين وإياكم مستمعينا الكرام في الفترة الصباحية. مباشرة ننتقل إلى أولى محطاتنا لهذا الصباح للحديث عن اليوم العالمي للوالدين. وفي هذا اليوم نسبة كبيرة من أطفال غزة بلا أب أو أم. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر الدكتور بسام سعيد الباحث والأكاديمي المختص في شؤون الأسرة. دكتور بسام صباح الخير وأهلا وسهلا فيك.

0: لا صوت فلسطين.
1: صباح النور والسعادة، أهلا وسهلا فيكم جميعا، أهلا بكم.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني دكتور بسام، اليوم عم نحكي عن اليوم العالمي للوالدين، يعني كل عام وجميع الآباء والأمهات بألف خير، وزي ما احنا دائما بنحكي انه اللي خلف ما مات، ولكن بهاي المناسبة في عنا يعني نسبة كبيرة من أطفال قطاع غزة عم بيعيشوا هاي الأوقات الصعبة والظروف الصعبة بدون أب أو أم أو كلاهما. فيعني نبدأ بالحديث عن أهمية الأب والأم في حياتنا، مهما كبرنا ومهما عليت مراتبنا أو كنا في مناصب مختلفة أو حتى يعني كنا أشخاص عاديين في المجتمع.
1: يعني هذا الحديث صراحة يقودنا إلى ما حدث في غزة من خلال السنوات الماضية، من فقدان كثير للأطفال للآباء والأمهات. يعني وهي مناسبة أنه بتعرف الأمم المتحدة في أول من يونيو دائما بتعمل يوم الوالدين، يعني ويوم الوالدين شيء رمزي، ولكن الواقع المعاش لدى الأطفال في قطاع غزة وخاصة من فقدوا آبائهم وأمهاتهم واقع يعني للأسف الشديد محزن ومؤلم كثيرا. بتعرف الأب والأم يعني للولد مهم جدا، لأنه هو القدوة له في الحياة، هو معيار التنشئة الاجتماعية اللي بيعيشها في رحلة الحياة الطويلة. وبتعرف رحلة الحياة طويلة وبدون إسناد من الأب ومن الأم لا يمكن للأطفال أن يعني يعيشوا نفسيا واجتماعيا بشكل سوي، وهذا أمر للأمانة محزن كثير. فدور الأب والأم للطفل دور حيوي ودور مهم لكي يجتاز صعاب الحياة، لكن الواقع للأسف الشديد، يعني أنا بتحدث عن أبناء قطاع غزة وخاصة بعد الكارثة التي يعيشها قطاع غزة، فقد كثير من الأطفال الآباء والأمهات، وبالتالي انعكس كثيرا على حياتهم وعلى سلوكهم الاجتماعي. ويعني يا ريت فقدوا يعني في عائلات فقدت كل العائلة بشكل يعني
0: نعم
1: كارثي،
0: في سجلات كاملة مسحت لبعض العائلات.
1: صحيح.
0: تمام دكتور، يعني هون بنحكي عن فعليا 64 ألف يتيم في قطاع غزة حسب الإحصائيات الأخيرة في شهر أيار الماضي. يعني منحكي عن 64 ألف يتيم، يعني هذا رقم مش بسيط، ويعني ربما تكون الإحصائيات غير دقيقة فعليا، ممكن الأرقام تكون صادمة أكثر. فيعني لما نتحدث عن 64 ألف يتيم فعليا اللي فقدوا أحد الوالدين أو كلاهما، أكيد هذا له أثار نفسية لفقدان الأم أو الأب أو كلاهما، تحديدا في الأعمار المبكرة عند الأطفال.
1: نعم، يعني الأرقام للأمانة صادمة، والأرقام يعني حتى هذه اللحظة ما حدا بيقدر يعني يحددها بشكل واضح. فحتى انه القتل لليوم شغال، يعني كل يوم بيصير في قتل، تزداد المعاناة ويزداد هم الأطفال وتزداد معاناتهم. للأسف الشديد حتى هذه اللحظة المؤسسات الاجتماعية المسؤولة عن رعاية وحماية الأطفال لا تعمل، لأنه بتعرف معظم يعني سكان قطاع غزة بيعيشوا حاليا في خيام. بتعرف انه في الوضع الطبيعي عندما يفقد الطفل الاب والام يعني بيكون دور الأحد من العم او العمه او من الخاله، لكن الان تشتت الناس في بيئات مختلفه او في اماكن نزوح مختلفه، وهذه الاماكن النزوح تفتقر الى مقومات الحياه السليمه او مقومات التواصل، حتى التواصل مع الاطفال او التواصل مع الاباء. كذلك غياب المدارس، أيضا غياب المستشفيات، يعني المستشفيات بالمفهوم الحديث. ولكن هذا الحال للأسف الشديد سيؤثر مستقبلا على سلوك الأطفال وفقدانهم للأب والأم، وسيؤثر على نفسياتهم، وسينعكس على تصرفاتهم وتجاه المجتمع. وهنا الخطر الكبير، لأنه بتعرف الوضع الطبيعي، هناك في دور حماية، وهناك في مثلا أماكن إيواء للأطفال الأيتام فاقدي الأب والأم. لكن حتى هذه اللحظة بنجد أنه يعني مع الأولاد زي ما بقولوا بكل بساطة وبيمشي، لكن مين بيهتم فيه؟ مين برعاه؟ مين بغسله؟ مين بنظف عليه؟ هذه أمور موجودة حاليا وبشكل يعني كبير للأسف الشديد. وهذا ما نلاحظه، وتشرد في الأسواق، تسول في الشوارع،
0: حتى عمالة الأطفال يعني عم بتزيد يعني في غزة. يعني لما يكون في غياب للمعيل الأساسي والرئيسي، يعني اليوم إحنا عم نحكي عن تبدل كامل وجذري في الأدوار الأسرية في قطاع غزة. يعني اليوم أصبحوا الأطفال، الطفل هو اللي بيحمل على عاتقه مسؤولية توفير الماء والغذاء، وأيضا ربما القوت اليومي لإخوته الآخرين الأصغر منه سنا. يعني اليوم في بطل في أدوار أسرية واضحة في غزة. اليوم صار اللي يعني كل من بقي على قيد الحياة هو مسؤول من الآخرين من الدائرة الأولى.
1: نعم صحيح. شوف اللي حصل يعني أدى إلى خلل أو اختلال توازن الأسرة واختلال توازن التربية. وبالتالي الأسرة تشرت وانشطرت. يعني في الوضع الطبيعي أنه الأطفال حاليا بيكونوا بهيئوا أنفسهم لإنهاء العام الدراسي. يعني حاليا إحنا للأسف الشديد والله في غزة ما بنعرف الأيام إمتى والأحداث والمدارس والمش عارف، لأنه كل شيء إلى حد ما توقف. وإن كان في هناك جهود شعبية لترميم بعض ما يعني، وليس جهد منظم بالمناسبة، هو جهود فردية. جهود الآن يعني مفروض الطفل يعني ينهي الدراسة وبعد ذلك يدخل في عطلة صيفية ويبدأ حياته في اللعب والاسترخاء والتفريغ من العام الدراسي. هذا على صعيد الأطفال، في هناك أسرة معاه تحتضنه، هناك توجهه، هناك تأخذه، هذا في الوضع. ولكن في غزة كل شيء انهار، لا يوجد أي شيء يعني بالمفهوم زي العالم، بمعنى أنه الطفل هائم على وجهه. يعني زي ما تفضلت فيه عمالة أطفال، غار في هناك، تسول في هناك، تشرد. يعني يوميا أنا بقرأ في وسائل الاتصال أو التواصل الاجتماعي هناك غياب أطفال، يعني خرج ولم يعد. وبالتالي في ظل هذا الزحام وفي ظل هذه الكارثة الاجتماعية اللي احنا بنعيشها، طبعا هذا بينعكس على السلوك الأطفال وعلى حياتهم وعلى شخصياتهم وعلى نفسياتهم، ربما يميلوا إلى العنف في المستقبل، وهذا لا يدركه الكثير للأسف الشديد.
0: نعم دكتور بسام، يعني دور الأقارب من الدرجة الأولى في الحفاظ على نفسية الأطفال اليتامى، يعني دائما بنحكي في حال غياب الأم أو الأب، يعني في بتيجي العيلة أو الدائرة الثانية، يعني الخالات والعمات والعمام والأقارب، وأيضا يعني الجد أو الجدة، يعني بحال أنه كانوا عايشين أو على قيد الحياة. يعني دور هدول الأقارب في الدرجة الأولى في احتضان الأطفال اليتامى فعليا،
1: يعني هو موجود، يعني احنا بنسميه الأب البديل أو الأم البديلة، يعني هو موجود اجتماعيا ولكن ليس موجود مؤسسيا. بمعنى أنه إذا كانت العمة قريبة بتحتوي الطفل، إذا كان الخال قريب بيحتوي الطفل، إذا كانت الخالة أيضا تحتوي هؤلاء الأطفال. ولكن بتعرف أنه هذا يؤدي إلى ثقل المسؤولية على الجميع، لأنه أنا زي ما حكيت أنه معظم الناس بتعيش في خيام، والخيام يعني مأساة، يعني ما حدا بيعرفها إلا اللي عاش فيها. كيف بدك تنام، وين بدك تنام، كيف بدك تجيب مي الصبح، وين بدك تروح على الحمام، وين بدك تروح على، كيف بدك تتحمم، كيف يعني تفاصيل حياة صعبة وقاسية. وربما يستغل هؤلاء الأطفال الأيتام في القيام بالعمل، لأنه بتعرف أنه يعني ممكن فيهم من في فترة المراهقة، وبالتالي صعوبة السيطرة عليه، لأنه بتعرف يميل إلى التمرد، يميل إلى اللي هو مقاومة سلطة العم أو العمة أو الأخ، وبالتالي يذهب إلى أصدقاء وربما ينحرف. لكن هو بالمفهوم الطبيعي أنه نعم، هناك في الأم أو الجدة أو إذا كانت عايشة بتميل إلى احتضان هؤلاء الأطفال تام، لكن هذا لا يكفي. يعني إحنا المأساة كبيرة والوضع للأمانة صعب كثير، لابد من وجود مؤسسات ترعى وتحتضن وتكفل هؤلاء الأيتام ماديا ومعنويا، رغم أنه في هناك جهود، إلا أنه بتعرف الحنان والأمان والعطف، وأنه الطفل ينشأ تنشئة سوية سليمة. يعني في عائلات بقول لك إحنا والله بنربي أولادنا وبالنهاية بيطلعوا يعني بالعافية بنقدر نسيطر عليهم، فما بالك لطفل فاقد الأهل فاقد الأم. يعني هذه مسألة يعني مش سهلة في التنشئة وفي التربية الاجتماعية. نعم
0: أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا اليوم دكتور بسام سعيد، الباحث والأكاديمي المختص في شؤون الأسرة. إذن مستمعينا، الرحمة لجميع الشهداء من الآباء والأمهات في قطاع غزة في اليوم العالمي للوالدين. أما الناس اللي لسه عم ينعموا عم يتمتعوا بوجود والدينهم حواليهم، الله يخلي لكم إياهم ويعطيهم الصحة والقوة.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين وفي الفترة الصباحية رح نروح لموضوعنا الثاني وفي الصحة الجسدية. اليوم رح نتحدث عن انطلاق الجولة العاشرة من حملة دمنا واحد لأهلنا في قطاع غزة. طبعا هاي الحملة اللي فعلا ضمن الحملات من أهم الحملات الموجودة واللي فعلا بتقدم خدمات نقل الدم من الضفة الغربية لأهلنا وأحبتنا في قطاع غزة. ومش بس دم، يعني هون نحكي عن الدم ومشتقاته لجميع المرضى والمصابين. عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي السيد ياسر النبالي، رئيس قسم التبرع بالدم في بنك الدم المركزي. أستاذ ياسر صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
1: صباح الخير ويسعد صباحك وصباح المستمعين الكرام.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني أخ ياسر منحكي اليوم عن انطلاق الجولة العاشرة اللي انطلقت فعليا منذ يوم أمس الأحد والتي ستستمر إلى يوم الخميس المقبل. احكينا أكثر عن تفاصيل انطلاق الجولة العاشرة. تفضل.
1: طبعا بحمد الله انطلقت الجولة العاشرة من بعد كل محافظات الضفة الغربية، وكان الإقبال بحمد الله إشي مشرف. توافد المتبرعين على بنوك الدم، وسواء البنك الدم المتنقل أو بنوك الدم في المستشفيات الحكومية، كان في رافد عنا. والهدف من الحملات هاي

0: تمنع أكبر ما يمكن من وحدات الدم وفصلها وتجزئتها إلى مكوناتها وفحصها وتجهيزها لمرضانا في قطاع الحبيب.
1: نعم، يعني هون بنحكي عن الدم ومشتقاته، يعني بنحكي عن أكثر الفئات حاجة اللي هم الجرحى والمرضى بالقطاع، بالإضافة تحديدا مرضى الثلاسيميا اللي حكينا عنهم يعني مرارا خلال برنامجنا في الحلقات السابقة. يعني مرضى الثلاسيميا عم بيعانوا الأمرين في هاي الأيام، وتحديدا كمان أصحاب مرضى الدم بشكل عام غير مرض الثلاسيميا، يعني أمراض الدم بشكل عام. فهدول الأشخاص وهدول المرضى يعني بحاجة إلى وحدات دم مستمرة، سواء الدم أو مشتقاته فعليا.
0: نعم صحيح، مريض الثلاسيميا تقريبا كل 20 يوم 25 يوم بحتاج أنه ينتقل له دم من وحدة لوحدتين. مرضى الكلى كذلك الأمر، عند الغسيل بحتاجوا لأنهم يأخذوا دم، ومرضى السرطانات. وهذول الفئة لازم يأخذ دم طازج. والمرضى في القطاع غزة زي ما بوصلنا بعاني الأمرين زي ما تفضلت، بحيث أنه ما في دم طازة، وحتى لو في دم بيكون قديم ومش بأخذ باستمرار اللي يحافظ على حياته.
1: نعم. طيب خلال الجولة العاشرة فعليا من حملة دم واحد، يعني إذا بتقدر تحكي لنا قديش استطعتوا بجمع كميات الدم، وهل هاي الكميات فعلا قد تسد الحاجة الفعلية للدم في غزة؟
0: بصراحة احنا بدنا يعني إحصائية الكويت مش رح نقدر نعطي لأنه لسه كانت انطلاق الحمل امبارح. الهدف تبعنا انه بدنا نحوش او نجمع على الاقل 3000 وحدة فما فوق. هلأ شو مسموح لنا ندخل بناء على التنسيق اللي راح يكون بعد الخميس. اما الهدف تبعنا انه 3000 وحدة فما فوق، عشان هيك احنا نستجدي مواطنين الكرام، وهذا أقل شيء نقدر نعمله
1: طبعاً.
0: إنه نقدم دينا لأهلنا في قطاع غزة.
1: نعم أستاذ ياسر، يعني من خلال الجولات، يعني هون بنحكي عن الجولة العاشرة، خلال الجولات الماضية هل كان هناك صعوبات في عمليات نقل الدم من الضفة إلى القطاع؟
0: يعني هي الصعوبات الأكبر اللي كانت تواجهنا إنه التنسيق مع الجانب الإسرائيلي يكون مثلا في يوم محدد لحين بدنا نحمل ونجهز، يتصلوا المنسقين يقولوا انه التغى التنسيق او تأجل، فنكون يعني على اعصابنا. تعرف هذا دم حساس
1: طبعا،
0: لازم بدرجة حرارة معينة
1: وظروف معينة صحيح،
0: بلازمة لازم تكون على الاقل تحت ناقص 25 درجة مئوية، والدم خلايا الدم الحمراء تقريبا تكون على 4 درجة مئوية، فهاي وضع حساس على أساس مأمونية الدم والدم يظل سليم والخلايا تعطيها الفاعلية المرجو منها. فهاي الصعوبات اللي كانت أكثر شيء تواجهنا ونكون في ريسك فيها.
1: نعم، يعني هون من نأكد على رسالة مواطنينا في الضفة الغربية بأهمية التبرع، وأهمية التبرع من هون ليوم الخميس المقبل. بس كمان حابين أستاذ ياسر ننوه يعني عن المراكز المعتمدة للتبرع والمنتشرة في محافظات الوطن.
0: زي ما تفضلت احنا بنشيد في مواطنينا انه يتبرعوا، وكل متبرع لما يتم فصل مكونات الدم لاجزاء من خلايا دم حمراء وبلازما وصفائح دمويه ومغسل بارد، فكل متبرع بيقدر يفيد 3 أو 4 مرضى، لانه كل مريض باخذ حسب حالته وحسب احتياجه. وكمان مره مراكز التبرع كل بنوك الدم في في الشمال والوسط والجنوب مفتوحة أبوابها من الساعة 8 صباحا ولغاية السادسة مساء.
1: نعم.
0: وطبعا قبل ما نعمل نسحب الوحدة بنعمل فحص للمتبرع نشوف لاقيته للتبرع. بهمنا برضو سلامة المتبرع على أساس يظل هو متبرع طوعي لدينا، لأنه احنا بحاجة لدم باستمرار.
1: نعم.
0: وكذلك الأمر عندنا في رام الله، في محافظة رام الله، امبارح كنا في اللي هو البنك الدم المتنقل، امبارح كنا في مركز البير الثقافي، اليوم في جامعة بير زيت كلية الصيدلة والتمريض، وغدا في شارع المصيون مقابل فندق الجراند، وبعد غد الأربعاء في شركة أريدو سطح مرحبا، وبعدها في قرية بدو اللي هو بيكون آخر يوم في الحملة في 4/6 في بلدية بدو، وراح تكون الحملات الخارجية هاي من 8:30 صباحا ولغاية الساعة 3.
1: نعم. تمام. يعني الله يعطيكم ألف عافية ومشكورين على هاي الجهود اللي هو فعليا هو واجبنا اتجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة. يعني هاي مسؤوليتنا جميعا فعليا. بدي أشكرك جزيل الشكر السيد ياسر النبالي رئيس قسم التبرع بالدم في بنك الدم المركزي، شكرا جزيلا لك. نواصل وإياكم مستمعينا في الفترة الصباحية وإلى موضوع آخر، وتحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس اليوم في دعوة لتدعوكم جامعة الاستقلال وجهاز الدفاع المدني الفلسطيني لحضور فعالية مراسم تسليم سيارة الدفاع المدني اللي طورتها جامعة الاستقلال بتقنيات حديثة بالتعاون مع مهندسين من جامعة خضوري، عشان نتعرف أكثر على مواصفات هاي السيارة، سيارة الدفاع المدني، وأهمية وجودها وكيف ممكن تخدم وتفيد أبناء شعبنا في الظروف المختلفة. ينضم إلينا مباشرة رائد عبد الودود نجار من المكتب الإعلامي للدفاع المدني الفلسطيني. رائد عبد الودود صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
2: صباحك وليد، لك الطاقم العمل السادة المتابعين والمستمعين.
1: يسعد صباحك بكل الخير ويعطيكم ألف عافية. يعني بداية حابين نحكي أكثر على عن مواصفات هاي السيارة الجديدة اللي تم تطويرها من قبل جامعة الاستقلال وبالتعاون مع مهندسين من جامعة خضوري، تفضل.
2: في هذا الموضوع وليد نحن نتحدث عن الاستثمار من خلال الموارد المتاحة، من خلال الكفاءات العلمية الموجودة في الكوادر العلمية الموجودة في جامعة الاستقلال، في جامعة خضوري، من مهندسي طواقم الدفاع المدني. هذا ضمن التعاون والشراكة المجتمعية ما بين الدفاع المدني والمؤسسات، سواء كانت الأمنية أو المؤسسات المدنية الأخرى، أي أننا كلنا نسير لنكمل بعضنا البعض، نسعى لأن نتجاوز الظروف الصعبة التي تعيق في بعض الأوقات أن يكون هناك وصول لمركبات إطفاء في وقت معين، فبالتالي نحتاج إلى تطوير بعض المركبات الموجودة لدينا. وبالمناسبة هذه هي ليست المركبة الأولى التي يتم التطوير عليها في فلسطين، كان هناك في السنوات السابقة تطوير للمركبات بما يتناسب وطبيعة الحالة، كما هو الحال أيام جائحة كورونا، وكما هو الحال بتطوير المركبات الصغيرة، مركبات الإنقاذ والإطفاء الصغيرة لتتواءم مع المناطق الضيقة التي لا تستطيع المركبات الكبيرة الوصول إليها. فكان هناك تعاون ما بين مؤسسات المجتمع المدني المختلفة من المهندسين والدفاع المدني بمهندسين. هذا من جانب. الموضوع اليوم الذي نتحدث عنه هو ربما خطوة في إطار تعزيز التعاون ما بين الدفاع المدني وجامعة الاستقلال من جهة، والدفاع المدني وخضوري من جهة أخرى، من خلال الاستثمار بالكفاءات العلمية الموجودة. في نهاية العام الماضي كان هناك مناورة ضخمة نفذت في محافظة أريحة، وكان مكان تنفيذها جامعة الاستقلال، وبناء على الاجتماعات واللقاءات التي عقدت تم التوصل أو الاتفاق على هذا النوع أو على هذا التطوير لهذه المركبة. طبعا هذه المركبة

0: هي تتناسب مع طبيعة الأماكن الفلسطينية بجغرافيتها الصعبة، جغرافيتها الجبلية، فبالتالي هي مركبة عالية تتناسب وطبيعة الجغرافيا الفلسطينية في بعض المناطق التي تحتاج لمركبات تستطيع أن تصل إلى أماكن المركبات التي يتم استيرادها لا تصل إليها، لا سيما أننا نتحدث عن أنه يتم في بعض الحرائق الوصول إلى ألسنة اللهب من خلال أن يتم أو أن ينزل أفراد الطاقم ويذهبوا مشاة إلى هذا الحريق بسبب الحالة الجبلية أو بسبب طبيعة المكان. هذه المركبة هي نوعا ما مزودة حتى تتجاوز هذه التفاصيل.
1: نعم، إذا ما تحدثنا عن الميزات اللي موجودة في هاي المركبة، يعني إيش أبرز مميزاتها أو إيش بتفرق عن السيارات الأخرى العادية في الدفاع المدني؟
0: هي مركبة إطفاء، هي مشابهة لباقي المركبات الموجودة، لكن هنا نتحدث أننا بدأنا نستغل الكفاءات الموجودة، أي أن كل الكفاءات الموجودة هي تعمل جنبا إلى جنب لاستحداث أو لإضافة نقلة نوعية بما هو موجود للدفاع المدني. هي شبيهة إلى حد كبير بالمركبات الأخرى الموجودة.
1: نعم، هل تم توظيف تقنيات معينة أو برامج معينة ربما تكون إلكترونية يعني في هاي السيارة؟ أستاذ عبد الودود، ألو. طيب، يبدو أنه فقدنا الاتصال مع الرائد عبد الودود نجار، ونكتفي بهذا القدر من المعلومات الخاصة بسيارة الإطفاء الجديدة. طبعا بوركت الجهود مستمعين من قبل المهندسين اللي اشتغلوا وطوروا على هاي المركبة لحتى تتلائم مع الظروف المختلفة. دائما بنحكي بفلسطين عندنا كثير من الكفاءات في جميع المجالات، سواء كانوا خبراء أو كانوا مهندسين، يعني استغلال هاي الموارد البشرية، يعني استغلال هاي الموارد البشرية من أجل التطوير هو شيء جميل جدا، ويعني هذا أكيد بيخلينا نوعا ما نعتمد على نفسنا في تطوير الأدوات المتاحة والأدوات اللي موجودة بين إيدينا.

0: إذن مستمعينا الكرام، سنتواصل وإياكم عبر صوت فلسطين في ساعتنا الثانية. بعد موجز الأخبار رح نتحدث عن وصول أولى قوافل الحجاج بيت الله الحرام إلى مدينة أريحة مع العقيد وليد غنام مدير شرطة معبر الكرامة، وأيضا سنتحدث عن إجبار أصحاب المنازل السبعة المهدومة في قلندي على إزالة ما تبقى من معالم هذه المنازل من قبل قوات الاحتلال، وأيضا 25 عاما على رحيل أمير القدس فيصل الحسيني، وسنكون مع قصة نجاح من قطاع غزة والشقيقتان الغزيتان تالا وفرح تفوزان بجائزة الأرض 2026، والجائزة عن مشروع يهدف إلى تحويل أنقاض المنازل إلى طوب للبناء. وأيضا سنتحدث من قطاع غزة في آخر محطاتنا مع ارتفاع درجات الحرارة، رائحة الجثث تفوح من بين أنقاض المنازل المدمرة في قطاع غزة. أما الآن ننتقل مباشرة إلى استوديو الأخبار وموجز العاشرة مع الزميل صقر دراغمي. صباح الخير صقر.
1: صباح الخير لك وليد، وصباح الخير لكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. استشهاد مواطن وإصابة آخرين مساء أمس جراء قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين غرب مدينة غزة. استشهاد الشاب أمجد النتشي مساء أمس برصاص قوات الاحتلال عند مفترق مستوطنة عطسيون جنوب بيت لحم. إصابة الشاب أمس برصاص الاحتلال إثر إطلاقها نار باتجاه مركبته في المنطقة الواقعة بين ضاحية ذنابة وحارة السلام شرق طول كرم. وجيش الاحتلال يمدد عدوانه على مخيمي طول كرم ونور شمس حتى نهاية شهر تموز المقبل.

0: جرافات الاحتلال تهدم فجر اليوم محل تجارية في سوق الخضار المركزي في بيتا جنوب نابلس. شرطة الاحتلال اعتقلت أمس 42 عاملا من الضفة قرب منطقة لخيش الواقعة جنوب أراضي عام 48 بذريعة محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم وتأمين مصادر رزق لعائلتهم. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ بحث خلال لقائه أمس ممثلي روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين آخر المستجدات السياسية الفلسطينية والإقليمية. المجلس الوطني يقول إن مصادقة ما تسمى باللجنة الوزارية في حكومة الاحتلال للتشريع على مشروع قانون يهدف إلى تقييد رفع الأذان في المساجد تمثل اعتداء صارخا على حرية العبادة. استشهاد 6 لبنانيين وإصابة آخرين صباح اليوم جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات بريقع وتول وكفر صير في الجنوب اللبناني. ومجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة طارئة بشأن لبنان بناء على طلب من فرنسا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن اتفاقه النووي مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا في الوقت الذي قدمت فيه واشنطن مقترحا يهدف لخفض تدريجي للتصعيد وبلوغ وقف فعلي وشامل للأعمال العدائية في لبنان. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يؤكد ضرورة إعطاء الأولوية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز فورا من دون شروط. الجيش الكويتي يعلن أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات معادية. وقطر تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسيع نطاق التوغل البري في جنوبه. ختاما في حالة الطقس، أجواء صافية اليوم إلى معتدلة في المناطق الجبلية، حارة نسبيا في بقية المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. ختام الموجز، عودة إليك وليد واستكمال الفترة الصباحية.
1: شكرا صقر. ومستمعينا الكرام متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين، ونجدد التحية الصباحية على 90.7 FM موجاتنا الرئيسية للإذاعة، بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على pbc.bs. أيضا بإمكانكم مشاهدة قناتنا على تلفزيون مدى وحضارة التفاعلي على إذاعة صوت فلسطين.

إلى أحوال الطرق وتحديث آخر، والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج وللداخل سالك، حاجز قلنديا، كثافة سير للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، العزرية أزمة باتجاه الشمال، بوابة الطيبة تفتيش. أما بالانتقال إلى محافظات الجنوب، في محافظات الجنوب بني نعيم مغلق، والفحص مغلقة، دورة مغلقة، فرش الهوى مغلقة، راس الجورة مغلقة، الفوار مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. في محافظات الشمال بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، عنبتة تفتيش للخارج وللداخل سالك، وعين شبلي مغلق. إذن كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. دائما نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن أحوال الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: إذن مستمعينا نتواصل وإياكم عبر صوت فلسطين وإلى أجندة البرنامج ووصول أولى قوافل الحجاج بيت الله الحرام إلى مدينة أريحة. وفعليا شرطتنا الفلسطينية ما قصرت فعليا في استقبال الحجاج، وكان هناك حشد كبير لقوات من الشرطة لاستقبال الحجاج وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن. عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة مدير شرطة معبر الكرامة العقيد وليد غنام. سيادة العقيد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
1: صباح الخير لك أخي، صباح الخير لجميع الأخوة والأخوات المستمعين، أهلا وسهلا بكم.
0: يسعد صباحك بكل الخير. سيادة العقيد، يعني وصول أولى قوافل الحجاج بيت الله الحرام إلى أريحة يوم أمس، وكيف كان الاستقبال والاستعدادات الشرطية من قبلكم لاستقبال أولى قوافل الحجاج؟
1: نعم صحيح، بدأنا أمس الاثنين بحمد الله تعالى باستقبال أولى قوافل الحجاج بيت الله الحرام الذين نقول لهم تقبل الله طاعتكم، وحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لن تبور بإذن الله تعالى. تم استقبالهم في مدينة فخامة الرئيس محمود عباس الحجاج والمعتمرين، وكانت طبعا الطواقم الشرطية والأمنية والمدنية على استعداد تام لتسهيل دخول وتسهيل أمورهم، والحمد لله تعالى تم دخول ما يقارب 3000 حاج وحاجة بيسر وسهولة، وتم تقديم كما قلنا كافة الخدمات لهم بإذن الله تعالى، حيث تم كما قلنا زيادة الطواقم الشرطية والأمنية العاملة، وكل هذا يصب لمصلحة أهلنا الحجاج من أجل تسريع معاملاتهم وبسرعة ويسر وسهولة بإذن الله تعالى.
0: نعم، يعني سيادة العقيد فعليا استعدادات الشرطة لاستقبال الأفواج القادمة فعليا؟
1: نعم صحيح، وجاري اليوم بدأنا اليوم باستقبال الدفعة الثانية من حجاج بيت الله الحرام، والبالغ عددهم سيتم دخولهم اليوم ما يقارب 1000 حاج وحاجة، والاستعدادات كما كانت البارحة نفس اليوم، ونعمل بوتيرة عالية وخدمة يعني لأهلنا الحجاج، وهذا واجبنا الوطني والديني والأخلاقي أخي العزيز. نعم. لخدمة أهلنا الحجاج، وهناك دائما تعليمات السيد اللواء علام الصكة مدير عام الشرطة ورئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات وكل ما يحتاجوه الحجاج وكذلك مسافرين، لأن يعني لكي يشعروا دائما بالأمن والأمان هنا يعني أخوتهم وأبنائهم بإذن الله تعالى.
0: نعم سيادة العقيد، أخيرا يعني نصائح للمواطنين المسافرين سواء المغادرين أو القادمين في أيام استقبال دفعات الحجاج، هل هناك في أيام معينة لاستقبال الحجاج؟ وأيضا كيف يؤثر هذا الاستقبال على حركة المسافرين؟ ويعني منا شوية نصائح لمنع الاكتظاظ على المعبر.
1: نعم صحيح، يعني دائما نقول يعني هذا عرس فلسطيني، يعني دائما موسم الحج وبمثابة العرس الفلسطيني أخي العزيز، ودائما يعني هناك

0: يعني أعداد كبيرة من المستقبلين الفرحة على وجوههم، ونحن نستوعب ذلك ونقدر ذلك، الجميع يستقبل حجاجه، وهذا يعني شيء طبيعي بالنسبة لنا. بالعكس الأخوة المواطنين يعني على وعي تام وعلى دراية تامة، وهم متعاونين جدا. أما بالنسبة للمغادرين أخي العزيز، أولا ننوه أن المعبر يعمل بشكل طبيعي دائما من الأحد حتى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا، ويوم الجمعة يعمل من الساعة 8 صباحا حتى 12:30 ظهرا. ويعني طبعا هناك نصائح دائما ننوه لها الأخوة المسافرين، يعني عدم التواجد في ساعات الليل أو في ساعات الفجر الأولى، لأن هناك كبار سن وأطفال ومرضى، لتجنب ساعات الانتظار الأمور تسير بشكل طبيعي. وكذلك دائما متابعة منصة الهيئة العامة للمعابر والحدود وموقع الشرطة الفلسطينية من أجل ترتيب مواعيد سفرهم بما يتناسب مع الأوقات المعلنة لكي لا يحدث إشكالات. وهناك نقطة جديدة أخي ننوه إليها إلى الأخوة المسافرين، أتمنى عليهم دائما الجميع متعاون، السائقين سواء كانوا العمومي أو الخصوصي الكل متعاون، لكن هناك نقطة ننوه لها، عدم النزول من المركبات يعني والوقوف على مدخل الاستراحة لكي الجميع يحفظ ضوء وتسير الأمور بنظام. نتمنى من الجميع تفهمنا، ونحن على تواصل دائم مع الأخوة المواطنين كلهم فيما يخص أي شيء يحتاجه المسافر الفلسطيني، نحن موجودون في الميدان ومكاتبنا معروفة وشرطتنا منتشرة في كل الأماكن لخدمتهم بإذن الله تعالى.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر سيادة العقيد وليد غنام مدير شرطة معبر الكرامة، شكرا جزيلا ويعطيكم ألف عافية.

0: نتواصل وإياكم مستمعينا الكرام عبر صوت فلسطين على موجاتنا 90.701 FM. تحياتنا لكل من انضم إلينا على السماع في هذه اللحظات. وإلى محطتنا التالية وإلى قلنديا، وقوات الاحتلال لا تجبر أصحاب المنازل السبعة المهدومة في قلنديا على إزالة ما تبقى من معالمها. عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة سيد رأفت عوض الله، رئيس مجلس قروي قلنديا سابقا وأحد المتضررين. سيد رأفت صباح الخير وأهلا ومرحبا بك على صوت فلسطين.
1: صباح الخير لكم، صباح الخير لفلسطين كاملة.
0: يسعد صباحك بكل خير. يعني أخ رأفت، إزالة ما تبقى من هدم المنازل المهدومة

0: في قلنديا بالقوة من قبل قوات الاحتلال.
1: أعطونا أوامر يوم عيد الأضحى أن نهدم ذاتيا وقسريا، نهدم البيوت ولا نتحمل نفقات آلياتهم وجرافاتهم ومصاريف والتكاليف كلها، فاضطررنا قسرا أن نهدمها. وبعد الانتهاء منها بيجوا يكشفوا البلدية، بلدية الاحتلال تيجي تكشف على الهدم، فبقول لك لا، منها نضايل شوي ومنها نضايل شوي، كلفونا في معدات ثانية ثاني يوم، وجبنا وعقفينا المعالم، مش معالم نهائيا على الارض، عقفيناها كلها نهائيا، يعني طوبه واحده ما ضلش ولا حجر واحد في البيت ما ضل.
0: نعم.
1: هاي سلطات الاحتلال اللي عندنا.
0: نعم، يعني اذا ما تحدثنا استاذ رأفت عن تكاليف الهدم الباهظه في حال تم هدمها من قبل قوات الاحتلال، قديش المبالغ اللي فرضوها عليكم بحال انه هم بدهم يهدموا؟
1: من 75 ل 90 الف شيكل كل بيت.
0: كل بيت.
1: يعني سبع بيوت، يعني بما حوالي نص مليون او 600 الف شيكل.
0: نعم، يعني محاولات السيطره، يعني هذا ياتي ضمن محاولات السيطره بالقوه على الارض والغاء الطابع الفلسطيني الاصيل من قلنديا. يعني احكي لنا اكثر عن يعني اجمالي البيوت او المنشات او المباني اللي تم هدمها، وفعليا محاولات الاحتلال في السيطرة على قرية قلنديا.
1: حبيبي، إسرائيل مش من اليوم أو من سنين، هذه من أول من بداية ما الاحتلال من 67، في خلال الثمانينات أصدروا أوامر باستملاك أراضي ومصادرة أراضي في قرية قلنديا، منها للبناء اللي عملوا فيها بناء في ما يسمى منطقة صناعية عطروت، وفي داخل المطار عملوا عنا مصنع للصناعة الجوية الإسرائيلية اللي اسمها ماتا، أخذوا حوالي 90 دولم، وفي المنطقة أخذوا منا في عطروت أخذوا حوالي 250 دولم. عدا عن ذلك، الهدف الأساسي للإسرائيليين تفريغ هذه الأرض من السكان، مضايقات من تجريف أراضي، من استملاك أراضي، مصادرة أراضي، هدم بنايات، هدم مزروعات. تعرضت بلدنا في 2016 لهدم 12 فيلا مكونة بشيء من طبقين وشيء من ثلاث طوابق بحجة بناء غير صحيح. طبعا هذه كانت في ما يسمى بريد الاحتلال مسؤول عنها في المنطقة الشرقية من القرية. بعدها المنطقة التابعة على سي اللي هي بيت إيل، هدموا عنا منشآت وهدموا زراعية ومنشآت تجارية ومنشآت صناعية، هدموها مغاسل، مغسلة يعني سيارات، وأي إشي يقام. كل هذا الغرض منه أن تفريغ الأرض هاي ويعطوا الغالبية العظمى للسكان اليهود المستوطنين اليهود اللي يسكنوا في هاي الأرض أو في داخل القدس. القرية عنا عانت كثير، يعني صحيح الكرة الفلسطينية والمدن الفلسطينية عانت، ولكن هاي القرية ما بعرف
0: لها خصوصية لأنه هي فعليا قريبة من القدس.
1: قريبة من القدس، هي محاذية للقدس، هي بوابة القدس الشمالية. يعني كانت قبل الاحتلال الإسرائيلي كانت تشطر الطريق، كانت تيجي من كل الكرة شمال غرب القدس تيجي من وسط قلنديا على المطار، كان المنفذ اللي هو شارع عمر القدس يمر من مدرج الهايوي تبع المطار. فإحنا إن شاء الله رغم كل هذا المضايقات صامدين في أرضنا. البيوت بيهدوها ما اختلفناش فيها، ولكن الأرض ثابتة محلها، وإحنا ثابتين كذات الأرض فيها، جذورنا ممتدة في داخلها ولا نتركها نهائيا. ما عملوا هدموا وصادروا شو عملوا، إحنا ثابتين في أرضنا هذه.
0: نعم، يعني سيد رأفت، يعني من يعني قديش ضل من المساحة الإجمالية للقرية من الأراضي اللي تم مصادرتها فعليا، فقديش ضايل منها يعني، أو بالنسبة تقديرية طبعا.
1: نعم، قرية قلنديا مساحتها الإجمالية قبل المصادرات قبل أي حاجة 3870 دنم، يعني ما يقارب 4000 دنم. للأسف بعد ما اقتطعوا منها، مش من اليوم اقتطعوا قلنديا، قلنديا من سنة 48 أقيم عليها مخيم قلنديا بمساحة أراضي أخذوها، أقيم عليها مطار قلنديا برضو أخذ بلع كثير من الأراضي اللي هي محاذية إله وفي اللي وضعوا عليها المكان. عدا عن ذلك، الاستيلاء اللي أخذوها في منطقة عطروت، منطقة صناعية، الصناعات الجوية اللي أخذوها، بظل عندنا يعني من كل 4000 دنم تقريبا هاي

0: يعني
1: يعني
0: كل هاي السياسات بتهدف لإفراغ هاي القرية من سكانها
1: إفراغ القرية،
0: وإحلال المستوطنين فعليا في هاي القرية.
1: نعم صحيح. في سمعت في أزرة الإذاعة الإسرائيلية في عدة قبل شهور كثير أو جزء قبل سنة أن في إنشاء مستعمرة في داخل مستوطنة في داخل عطاروت في داخل المطار إذا تضم حوالي 9000 وحدة سكنية أو 11000 وحدة سكنية.
0: نعم.
1: عدا عن ذلك استملاك الأراضي أنهم يأخذوها اللي في داخل المطار، عملوا صالة المطار والبرج تبع المطار في متحف الإسرائيلي، تعرفش لمين اللي مسووه، فيعني مش مخلين ولا حاجة، كلندي خلاص مستهدفة من ناحية أن تفريغ خياد بدهم الأرض ما بدهم سكان عليها.
0: نعم.
1: ولكن إحنا كذا ما كنا لك إن شاء الله أن صامدين بهمتنا وهمة دولتنا وهمة محافظتنا إن شاء الله بإذن الله، صامدين على هاي الأرض متجدرين فيها لن نرحل نهائيا.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد رأفت عوض الله رئيس مجلس قروي قلنديا سابقا وأحد المتضررين، الله يفرجها عليكم جميعا وعلى جميع أبناء شعبنا. شكرا جزيلا.
1: الله يخليك حبيبي، يعطيك العافية، مع السلامة.
0: يا هلا.

0: نجدد تحية الصباحية لكم مستمعينا إنما كنتم ومتواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين. نتحدث اليوم عن أو يوم أمس صادف فعليا 31 من أيار طبعا ذكرى رحيل أمير القدس فيصل الحسيني، وهذه الذكرى 25 على رحيله. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة المختص في شؤون القدس راسم عبيدات. أستاذ راسم صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح النور لكم جميعا وأهلا وسهلا بكم وتحياتي لكم ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني المسيرة السياسية والنضالية لأمير القدس فيصل الحسيني اللي ما زلنا نستذكرها حتى يومنا هذا.
1: نعم سيدي، الراحل الكبير وأمير القدس فيصل الحسيني هو شكل على مدار عقود طويلة عنوان للحضور الوطني الفلسطيني والقدس، وكان هو الصوت المدافع عن حقوق شعبنا سواء في مختلف المحافل سواء كانت سياسية أو دبلوماسية. أيضا أسهم بدور مركزي ومحوري في تثبيت مكانة المدينة في الوعي الوطني والفلسطيني والعربي، انطلاقا من إيمان راسخ لدى أمير القدس بأن القدس تمثل جوهر القضية الفلسطينية وعنوانها السياسي والتاريخي. ولذلك عندما نتحدث في هذه الفترة بالذات عن إرث فيصل الحسيني الوطني، فأعتقد أنه يكتسب في هذه المرحلة أهمية مضاعفة، وأنت تعرف ما يحل بالقدس: تصعيد خير مسبوق، توسع استيطاني، استيلاء على أرض

0: استهداف مؤسسات فلسطينية، اعتداءات متواصلة على الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، فرض وقائع جديدة تستهدف تغيير الطابع التاريخي والقانوني لمدينة القدس. ولذلك فيصل الحسيني لم يكتسب هذا الحضور الكبير في الساحة الفلسطينية وكقائد فلسطيني نتيجة أن والده الشهيد عبد القادر الحسيني الذي استشهد في معركة القصر في 48 وقائد الذي شكل قائد الجيش القدس الجهادي، بالإضافة إلى أن جده موسى الحسيني رئيس بلدية القدس في عام 1918. فيصل الحسيني اكتسب هذه الصفات وهذا الحضور الطاغي في مدينة القدس لأنه كان يعيش بين أبناء القدس ويشاركهم همومهم أفراحهم أطراحهم مناسباتهم والمناشطات السياسية والشعبية والجماهيرية، وكان حاضرا في كل محطات الدفاع عن القدس وعن الاستيطان في مدينة القدس. اعتصمنا معا في منطقة رأس العمود ضد إقامة مستوطنة معالي الزيتون، وكان له دور بارز في الدفاع في قضية إقامة مستوطنة جبل أبو غنيم ما يعرف بها حماة. ولذلك فيصل الحسيني كان محط إجماع فلسطيني وعمل على تأسيس مؤسسة فلسطينية في مدينة القدس وهي بيت الشرق وجمعية الدراسات العربية، والتي كانت العنوان الجامع لكل المكونات والمركبات السياسية الفلسطينية، وكانت هي بمثابة أركان دعني أقول بين قوسين أركان حرب لشعبنا الفلسطيني في مدينة القدس، وهي كانت ملتقى لسفراء الدول الذين كانوا يحجون إلى بيت الشرق ويجري التفاعل معهم والتحدث معهم حول هموم القدس والمقدسيين. فيصل الحسيني أيضا هو دفع ثمنا في هذا الاتجاه بعد 67 مباشرة جرع في خلف تشرين أول لمدة عام تحت تهمة حيازة سلاح، وفي الانتفاضة الحجر الفلسطيني هو اعتقل لمدة عامين أيضا بالإضافة إلى فرض الإقامة الجبرية 7 سنوات، وأيضا كان يمنع من السفر. بيت الشرق كمؤسسة مقدسية كانت تعمل على دعم وتعزيز صمود المقدسيين في مدينة القدس تعرضت لاعتقال من عام 88 إلى 92 وأعيد فتحها، ومن ثم بعد الانتفاضة الثانية جرى إطلاقها بشكل نهائي في مدينة القدس. وبالتالي عندما نتحدث في هذه المسيرة الطويلة لهذا القائد الفلسطيني والذي كان هو عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعد انتخابات المجلس الوطني في 96، وأيضا قاد الوفد الفلسطيني المفاوض في عام 1993، وكان ومن ضمن الموظف الفلسطيني من الداخل الذي كان يتفاوض مع وزير الخارجية الأمريكي أنذاك جيمس بيكر. ولذلك هو الجميع يتفق وكان قاسم مشترك وعنوان موحد لكل أبناء الشعب الفلسطيني، وكان شغله الشاغل هو قضية القدس والمقدسيين، وهو كما قلت لك كان يعتبر هذه القدس بأنها تمثل جوهر القضية الفلسطينية في بعديها السياسي والتاريخي. ولذلك عندما كانت له جنازة كانت جنازة مهيبة انطلقت من رام الله باتجاه مدينة القدس، وكانت هذه الجنازة من أضخم وأكبر الجنازات في مدينة القدس، حيث تم أوري التراب إلى جانب والده وجده في مقبرة باب الإسباط في مدينة القدس.
1: أستاذ راسم، يعني منذ ذلك الوقت يعني وحتى يومنا هذا الاحتلال مستمر بملاحقة كل من يتحدث عن القدس ويدافع عن القدس، وأيضا وكل من ينقل يعني صورة القدس ومعاناتها من القدس إلى جميع أنحاء العالم.
0: نعم سيدي، نحن الآن في ظل هذه الحكومة اليمين والتطرف نحن نشهد حالة من التغول والتوحش غير المسبوق في مدينة القدس. حتى لو كان النشاط يتعلق في إقامة مخيم صيفي للأطفال أو نشاط ترفيهي لهذه الأطفال، يتم ملاحقة القائمين على النشاط. الكثير من الأندية

0: المقدسية تم إغلاقها واقتحامها، والمؤسسات على خلفية إقامة أنشطة اجتماعية أو ثقافية أو ترفيهية للأطفال. المؤسسات المقدسية يتم إغلاقها في مدينة القدس. دعني أقول هذا إغلاقات تطال الكثير من المؤسسات المقدسية في مدينة القدس. الأندية يتم اقتحامها بشكل مستمر، حتى المكتبات كانت تقتحم من مكتبات، وتجري البحث عن كتب الاحتلال للداعي أنها تقوم بعمليات التحريض في هذا الاتجاه. مؤسسة بيت برج اللقلق جرى إغلاقها، وهي من أكبر المؤسسات المقدسية في البلدة القديمة، ولذلك الاحتلال يريد تفريغ مدينة القدس من مؤسساتها، بالإضافة إلى القيام باستهداف النشطاء المقدسيين والقيادات الوطنية والدينية، إما بالاعتقال أو بالإقامات الجبرية أو الإبعاد عن مدينة القدس. كما ترى هناك العشرات من بل المئات من الصحفيين والذين جرى إبعادهم عن المسجد الأقصى. الاحتلال لا يريد لأي صحفي أن ينقل أو وسيلة إعلام حقيقة ما يقوم به من عمليات قمع وتنكيل بحق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس. المؤسسات والمنصات الاجتماعية مثل المعراج والقوة وقدس بلس، بالإضافة إلى العاصمة والميدان وغيرها، جرى إغلاقها في هذا الاتجاه. لذلك هي حرب شاملة تطال الوجود الفلسطيني بكل مكونات مركبات هذا الوجود في مدينة القدس، سواء كانت سياسية ثقافية دينية. الأقصى يتعرض إلى عملية تهويد غير مسبوقة واقتحامات غير مسبوقة في هذا الاتجاه، لطرد وقائع جديدة تتجاوز عملية التقسيم الزماني والمكان. الأقصى في إطار التفكيك الصامت لما نعرفه الوضع القانوني والديني والتاريخي والدولي للمسجد الأقصى، عبر إعادة تشكيل السيادة الدينية والرمزية عليه، والحسم من خلال استخدام أدوات أمنية وقانونية في هذا الاتجاه. لابد أنكم شاهدتم رفع الأعلام في قلب مدينة القدس وإطلاق ما يسمى بالنشيد القومي الإسرائيلي في قلب المسجد الأقصى، وهذا والحديث بأن هذا ليس فقط تجاوز لهذا الوضع، بل هذا إمعان في محاولة لفرض هذه الوقائع التهويدية في المسجد الأقصى. وكنيسة القيامة لم تسلم من هذا الاتجاه أيضا، فكانت هي مغلقة 40 يوما في فترة الحرب التي شنت على إيران، بالإضافة إلى منع إحياء سبت النور والاعتداء على الكشافة ونزع العلم الفلسطيني عن ملابسهم وغيرها الكثير من الاعتداء على الراهبات والرهبان ورجال الدين واستهدافهم. هي مدينة القدس، نحن نشهد سلوان تطهير عرقي، إطال 6 أحياء مقدسية بالذات بطن الهوى وحي البستان الشيخ جراح تتعرض لعملية تهويد. مطار القدس أيضا ستقام عليه 9000 وحدة استيطانية ومركز للتراث اليهودي، ما يسمى بمستوطنة معالي أدوميم، التي سيقام هناك 3400 وحدة استيطانية تشطر القدس الغربية شمالها عن جنوبها وتغلق بوابة القدس الشرقية. تفضل.
1: نعم، يعني نكتفي بهذا القدر. أستاذ راسم، دائما بنحكي المجد والخلود لجميع شهدائنا ولجميع من توفوا ودافعوا فعليا عن القضية الفلسطينية وعن المشهد الفلسطيني في العاصمة القدس. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ راسم عبيدات، المختص في شؤون القدس. شكرا جزيلا.

0: إلى قطاع غزة مستمعينا. يعني اليوم سنتحدث عن جانب مشرق طبعا في قطاع غزة، والشقيقتان الغزيتان تالا وفرح موسى تفوزان بجائزة الأرض لعام 2026. الجائزة جاءت عن مشروع يهدف إلى تحويل أنقاض المنازل إلى طوب للبناء. طبعا بنضم إلينا مباشرة تالا موسى وفرح موسى، لكن خلينا نبدأ مع تالا. تالا صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: يا صباح النور، شكرا كثير لاستضافتكم الحلوة هاي، وأنا عن جد فخورة أنه إحنا هون اليوم بنتكلم معكم.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني تالا احكي لنا أكثر عن فوزك أنت وفرح بجائزة الأرض 2026، كيف سمعتوا عن الجائزة وكيف تقدمتوا لها فعليا؟
1: احنا أول ما عرفنا عن الجائزة طبعا الفكرة كانت بداية عندنا من مدة سنتين من وقت من قصف بيتنا، لكن تسجيلنا للجائزة نفسه كان من مدة 6 شهور. لما شفنا الجائزة عن طريق بوست على انستجرام عادي جدا، وقتها شدنا كتير وحسنا انه هاي الفرصة الحقيقية اللي رح تخلينا مسموعين ومشوفين العالم كله، ورح تعطي الدعم الحقيقي لفكرتنا.
0: نعم حلو كتير. يعني احكي لنا اكتر، يعني كيف بلشت معاكم الفكرة، فكرة الجائزة او عفوا فكرة المشروع انه تحولوا انقاض المنازل فعليا لطوب صالح للبناء؟ واحنا بنعرف انه بهذا الوقت انه غزة مش اي اشي مسموح يدخل عليها، واذا يعني تم يعني ادخال هاي المواد الخاصة بالبناء بتكون بكميات ربما تكون محدودة فعليا.
1: احنا مشروعنا عبارة عن نظام لا مركزي يقوم على إعادة الإعمار في غزة. احنا اللي بيميز مشروعنا سهولته وبساطته. احنا ما بنتكلم عن آلات معقدة او بنتكلم عن بنية تحتية معقدة او مصانع كبيرة، لا، احنا فكرتنا بسيطة وسهلة، ممكن اي حدا في اي مكان انه ينفذها. احنا بنفس الوقت بنحول المشكلة اللي هو الركام ليكون 80% من الحل، ومنضيف اليه مواد موجودة متوفرة في كل مكان مثل الطين والزجاج والقش، عشان بالاخر يطلع ان البلوك اللي ممكن انه يستعمل في الاستعمالات الغير حاملة.
0: نعم طيب ممكن نحكي مع فرح.
1: الو
0: مرحبا فرح، الف مبروك على الجائزه، جائزه الارض 2026.
1: اهلا، الله يبارك فيك، شكرا جدا لاستضافتكم لنا في هذه الاذاعه.
0: بالعكس هذا واجبنا، وفعليا احنا فخورين بوجودك انت وتالا معنا اليوم على صوت فلسطين، حتى فعلا يعني نقدم نموذج من قطاع غزة. يعني رغم الألم والمعاناة إلا أنه دائما في هناك يعني في أمل وفي حلول للمستقبل، والحلول هاي دائما بتيجي عن طريق الجيل الجديد. احكي لنا أكثر كيف فكرتي أنت وتالا في هذا الموضوع، تحويل أنقاض المنازل إلى طوب، ومن وين أجتكم فعليا هاي الفكرة أو كيف فكرتوا فيها؟
1: هي أجتنا الفكرة من أول الحرب، من بعد ما قصفت بيتنا ومن بعد ما دمرت مدينة الزهرة كلها. فإحنا قلنا من نحول هذا الركام يعني لحل يكون بسيط. ففجأة يعني لقينا بوست على الإنستجرام عن مسابقة الأرض، فقلنا إن نسجل فيها ونقدم عن فكرتنا، وفزنا الحمد لله. يعني
0: نعم حلو كتير. طب كيف تبلغتوا في المسابقة أو كيف سمعتوا عنها فعليا؟
1: احنا سمعنا عنها يعني زي ما قلنا لك انه من بوست على الانستا شفنا عنها وقلنا نقدم، لأنه الفكرة كانت في بالنا يعني من أول الحرب، بس بدنا الفرصة انه نقدم يعني على الفكرة هاي.
0: وحدا ساعدكم في تطوير الفكرة ولا بس انت وتالا اشتغلتوا عليها؟
1: لا، هو في التصوير طبعا يعني ماما وبابا، وكان اللي بيساعدنا اكتر اشي سيدو، لانه كان يعني انه نكسر حجار او نكسر قزاز وهيك اشي خطير علينا، لانه احنا لسه يعني مراهقين تقريبا يعني ولسه يعني صغار. فكان سيدي اللي يساعدنا بنعمل القالب وهيك.
0: حلو. يعني يعطيكم ألف عافية، وكمان مرة بدي أحكي لكم ألف مبارك على هاي الجائزة. إيش مفكرين تعملوا لقدام تالا وفرح؟ كيف ممكن تستغلوا هذا المشروع يعني فيما بعد؟ وهل في جهة معينة تواصلت معكم أو تبنت الفكرة من غزة؟
1: هو احنا في الحقيقة راح نستعمل الجائزة المالية اللي راح تكون، لانه احنا فزنا كفائز اقليمي في عن اقليم الشرق الاوسط في المسابقة، فهذا الفوز كان من وراءه في مساعدة مالية. هاي المساعدة المالية احنا راح نحطها ونكرسها في انه احنا نعمل ويركشوبس، ورش عمل ندرب فيهم شباب ونعرفهم عن طريقة العمل الحجر، عشان انه احنا ننشر الثقافة تاعت اعادة الاعمار، انه ممكن اي حدا في اي مكان انه يستعملها، مش ننتظر اي مساعدات خارجية لانه هي طبعا عالقة، لا نبدأ احنا من نفسنا.
0: حلو حلو، جميل جدا. يعني احنا فخورين فيكم وفخورين بهذا النفس الحلو اللي موجود عندكم، يعني خاصة في ظل الظروف الصعبة اللي عم بتمروا فيها في غزة. بدي اشكركم كتير تالا وفرح موسى، يعطيكم الف عافية، وان شاء الله يعني هذا المشروع يعني بيتم تنفيذه على ارض الواقع، وفعلا بيتم استخدام يعني انقاض المنازل كطوب لاعاده الاعمار والبناء. شكرا جزيلا، يعطيكم العافيه.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين، ونرحب بكل من انضم إلينا على السمع في هذه اللحظات وكل من يشاهدنا من خلال تلفزيون مدى وحضارة التفاعلي على إذاعة صوت فلسطين إلى آخر محطاتنا لهذا الصباح من قطاع غزة. ومع ارتفاع درجات الحرارة، رائحة الجثث تفوح من بين أنقاض المنازل المدمرة في القطاع. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر مراسلنا من غزة سمير خليفة. سمير، صباح الخير.
1: صباح الخير وليد، صباح الخير لجميع المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني سمير، تحدثنا عن هذا الموضوع في السابق، ولكن من يعني مع اشتداد درجات الحرارة فعليا في الأيام الأخيرة، يعني رائحة الجثث تفوح من بين أنقاض المنازل المدمرة في قطاع غزة. لو تحكي لنا أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع، وأي المناطق الأكثر تواجد لهذه الروائح، ويعني المخاطر التي قد تنجم عن هذه الروائح للسكان الحاليين.
1: نعم وليد، يعني الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حتى هذه اللحظة يعني خلفت آلاف الشهداء والجرحى، لكن ربما نتحدث اليوم عن يعني الشهداء الذين ما زالوا تحت الأنقاض، تحت أنقاض المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلية فوق رؤوس ساكنيها من أطفال ونساء وشيوخ كبار سن شبان. وبالتالي هناك 11,000 ما يقارب من 11,000 يعني شهيد لا زال تحت أنقاض هذه المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، ولا زالت تدمر قوات الاحتلال الإسرائيلية هذه المنازل فوق رؤوس ساكنيها. ربما آخر يعني ما عمليات قصف المنازل كان في يعني عيد الأضحى المبارك، يعني دمر قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة منازل في مدينة غزة، داخل مدينة غزة وأيضا في وسط القطاع. إذن 11,000 ما يقارب من 11,000 يعني شهيد ما زال تحت أنقاض هذه المنازل، معظمهم بالتأكيد معظمهم من الأطفال والنساء. ثلاث سنوات مرت على يعني هذه الجثامين التي توجد تحت أنقاض هذه المنازل. بالتأكيد تحللت هذه الجثامين، يعني أصبحت هناك روائح يعني من تنبعث من داخل من تحت أنقاض هذه المنازل المدمرة. وبالتالي يعني كل مكان في قطاع غزة تسير فيه هناك يعني ركام ومنازل مدمرة، وبالتالي الروائح يعني مع ارتفاع درجات الحرارة تنبعث بشكل كبير جدا من تحت أنقاض هذه المنازل، نظرا يعني العوامل البيئية وهي يعني المدة الزمنية أن هذه الجثامين تتحلل تحت الأنقاض، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة. ويعني ارتفاع درجات الحرارة ونحن في بداية موسم الصيف، وبالتالي ارتفاع درجات الحرارة أيضا يعني يؤثر بشكل كبير جدا على يعني هذه الانبعاث هذه الروائح بشكل كبير جدا، والحشرات التي تتجمع حول هذه البنايات المدمرة بالتأكيد تحتها يعني جثامين لأطفال ونساء وشبان وشيوخ وكبار سن. وبالتالي أيضا يعني المناطق هي يعني تسألت وليد عن المناطق هي كل مناطق قطاع غزة، يعني أينما تسير في قطاع غزة هناك يعني منازل مدمرة في كل شارع، كل منطقة، كل مربع هناك منازل مدمرة. أنت تمشي في وسط يعني شوارع من الركام، لا منازل في قطاع غزة، وبالتالي تسير في شوارع من الركام، تسير يعني تلكات أن يعني بعض البلديات فتحت هذه الشوارع وفتحت بعض الشوارع لي المرة، وبالتالي يعني الروائح تنبعث من كل مكان في قطاع غزة. هذا جانب. الجانب الآخر، المخاطر التي تنجم عن هذه
0: تفشي الأمراض وانتشار القوارض وما إلى ذلك.
1: بالتأكيد وليد، أن النتائج أو المخاطر التي تنجم عن هذه الروائح وجذب الجثامين المتحللة تحت أنقاض المنازل، أولا يعني اندعاش الروائح بشكل كبير جدا، وهذا منتشر في كل أماكن في يعني كل أماكن في قطاع غزة. أيضا أن انتشار القوارض بشكل كبير جدا والحشرات في محيط هذه الأماكن أو هذه المنازل المدمرة، ويعني نتيجة تحلل الجثامين تحت أنقاض المنازل. حاول بعض المواطنين يعني الكثير من المواطنين حاولوا يعني إزالة يعني حتى إزالة زالت بعض الركام بالأيدي بأيديهم الصغيرة وبمعاولهم الخفيفة، لكن البعض سأفلح في ذلك والبعض الآخر لم يفلح، لأن كميات الركام عندما لا تتخيل أن منزل المكون من 6 طبقات يعني يسقط أو يقصف فوق رؤوس ساكنيه ويمكن أن يمكن أن يتم انتشاله. يعني حتى فرق الدفاع المدني خلال الأعوام الخلافة لم تستطع يعني بكل آلياتها المتواضعة أن تنصع هذه الكميات الكبيرة من الركام، وبالتالي تحتاج رفع الركام ورفع الجثامين المتحللة، تحتاج إلى يعني أدوات وآليات كبيرة وضخمة جدا لا ليست موجودة لدى فرق الدفاع المدني في قطاع غزة، وستبقى الحال على ما هو عليه. يعني وليد يعني إذا استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلية بعدم إدخال يعني أدوات لفرق الدفاع المدني ستستمر الحالة على ما هي عليه، يعني في انتشار اللوائح، في انتشار القوارض والحشرات في مختلف من المناطق قطاع غزة.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر سمير خليفة مراسلنا من قطاع غزة على كل هذه التفاصيل. ومستمعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام الفترة الصباحية قدمناها لهذا اليوم لحضراتكم من صوت فلسطين، وهذه تحيات فريق العمل. كل الشكر للزميل سماح العرجة من الهندسة الإذاعية، هي مقاسم في إعداد البرنامج.

من الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني. زميلنا أمجد سليمان، وكنت معكم على الهواء مباشرة بكل المحبة في التقديم، أنا وليد خروفي، على أمل أن نلتقي غدا في حلقة جديدة ومتجددة من الفترة الصباحية. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: الأسرى عنوان الكرامة وقضيتهم في وجداننا حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينتسب.
1: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين. السلام عليكم. إلى حضراتكم نشرة الأخبار الموجزة، معكم صقر الدرغمي. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، استشهد مواطن وأصيب آخرون مساء أمس جراء قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين داخل حرم ميناء الصيادين غرب مدينة غزة. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على غزة منذ 7 من أكتوبر عام 2023 إلى 72,939 والإصابات إلى 172,927. قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران إن خطرا شديدا يهدد حياة أكثر من نصف مليون مريض بعد توقف المولد الرابع عن العمل داخل المستشفى وما تبعه من توقف قسم العمليات بالكامل، الأمر الذي أثر بشكل كبير على قسم حضانات الأطفال وغرف العناية. في سياق متصل، حذر مدير الإغاثة الطبية محمد أبو عفش من مواصلة الاحتلال سياسة تدمير المرافق الطبية والمستشفيات الرئيسية لخلق بيئة طاردة ودفع أبناء شعبنا إلى الهجرة. في المحافظات الشمالية، يواصل جيش الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد أمجد النتشا 31 عاما والذي ارتقى أمس برصاص الاحتلال عند مفترق عدسيون جنوب بيت لحم. هذا وصيب شاب أمس برصاص الاحتلال إثر إطلاقها النار باتجاه مركبته في المنطقة الواقعة بين ضاحية ذنابة وحارة السلام شرق مدينة طول كرم، فيما مدد جيش الاحتلال عدوانه على مخيمي طول كرم ونور شمس حتى نهاية شهر تموز المقبل. وفي نابلس، هدم رفات الاحتلال فجر اليوم محل تجارية في سوق الخضار المركزي ببلدة بيتا جنوب المدينة. وفي أريحة، أقام مستوطنون اليوم بؤرة استيطانية جديدة قرب بلدة العوجة شمال المدينة، كما جرفوا أراضي لفرض واقع استيطاني جديد على الأرض. إلى ذلك، هاجم مستوطنون صباح اليوم بلدة بورين جنوب نابلس ومنعوا المزارع محمد رجب الزبن من العمل في أرضه، كما حاولوا الهجوم على أحد المنازل في القرية وتصدى المواطنون لهم. شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني على أهمية الحراك السياسي الدولي مع مجموعة دول الاتحاد الأوروبي والانتقال من الإدانة والشجب والاستنكار إلى مواقف أكثر عملية تتمثل بفرض عقوبات على المستوطنين ومسؤولين في حكومة الاحتلال. كشف مدير دائرة الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود أن سلطات الاحتلال تعتزم خلال الأيام المقبلة الدفع ب13 مخططا استيطانيا جديدا في مناطق متفرقة من الضفة تشمل آلاف الوحدات الاستيطانية. قال منسق اللجان الشعبية جنوب الخليل راتب لجبور إن اعتداءات المستوطنين في مناطق مسافر يطا تتصاعد بشكل غير مسبوق للسيطرة على المزيد من الأراضي الزراعية ودفع السكان إلى مغادرتها قسرا. كشفت وثيقة داخلية للشرطة الإسرائيلية أن ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن كفير يعرقل ويؤخر نشر معطيات وبيانات عامة تتعلق بالجريمة والأسلحة واقتحامات المسجد الأقصى المبارك واعتداءات المستوطنين. تظاهر مئات النشطاء المؤيدين لفلسطين أمام أحد فنادق منهاتن بمدينة نيويورك احتجاجا على معرض عقاري إسرائيلي خصص للترويج لمخططات سكنية واستثمارية في القدس المحتلة، وسط اتهامات للجهات المنظمة بالمساهمة في تشجيع الاستيطان وتوسيع عقارات على أراضي فلسطينية محتلة. في لبنان، استشهد عدد من اللبنانيين وأصيب آخرون أمس في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال على بلدة دير الزهراني في الجنوب اللبناني. وفي تطور جديد، وجه جيش الاحتلال اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان 9 بلدات وقرى في جنوب لبنان مطالبا إياهم بإخلائها تمهيدا لقصف مواقع فيها. هذا وأوعز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش إسرائيل كات صباح اليوم بشن هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت مع استمرار التصعيد وتعميق العمليات البرية في جنوب لبنان. هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة بشأن لبنان بناء على طلب فرنسا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقه النووي مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا، في الوقت الذي قدمت فيه واشنطن مقترحا يهدف إلى خفض تدريجي للتصعيد وبلوغ وقف فعلي وشامل للأعمال العدائية في لبنان. وكانت وكالة تسنيم قد نقلت عن مصدر إيراني مطلع أن تبادل النصوص بين طهران وواشنطن مستمر، ومن الطبيعي أن تقوم طهران أيضا بإجراء تعديلات. ختاما، في حالة الطقس يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا سيداتي سادتي، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، ودمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.
0: مع الأسرى موقف ثابت وصوت مستمر حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: نجدد العهد للأسرى، سنبقى معهم صوتا لا يخفت، وفاء لا ينكسر.
1: أنتم تستمعون الآن إلى لابد للقيد أن ينكسر مع فلسطين حجة. صوت فلسطين لابد للقيد أن ينكسر. أسرانا البواسل، أنتم أهم قطعة من أرض فلسطين يجب تحريرها.
2: مرحبا بابا، أنا حمودي أبو العبيد. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ شو بتعمل؟ وين بدك تروح؟
0: مهما طالت المسافات
3: ومهما زاد سخط السجان،
0: أنتم أقوياء ونحن سنبقى صوتكم حتى حريتكم بإذن الله.
4: لن يهدأ لنا بال إلا إذا حرروا جميعا وبيضت
3: القلوب. هنا صوت فلسطين، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نأتيكم في حلقة جديدة من برنامج لابد للقيد أن ينكسر، نتابع معكم آخر التطورات والمستجدات لأوضاع أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال في ظل التنكيل والاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي والتجويع بحقهم، سياسة ممنهجة لقتل وإعدام أسرانا، ليأتي إقرار إعدام الأسرى بحقهم ليشرعن الاحتلال القتل رسميا. في ظل صمت دولي حتى هذه اللحظة لا يوقف هذا الجنون الإسرائيلي بحق أسرانا وأسيراتنا وبحق هذه الجرائم التي تمارس بشعبنا منذ حرب الإبادة عام 2023. للحديث أكثر بتفاصيل أوضاع أسرانا ينضم لنا مباشرة رئيس نادي الأسير الفلسطيني الأخ عبدالله صغيري. تحياتي لك.
5: تحياتي لك يا أخت فلسطين ولجميع المتابعين والمستمعين، ودائما نترحم على أرواح شهداء شعبنا وندعو بالحرية لأسرانا والشفاء لجرحانا بإذن الله.
3: بإذن الله. أريد أن أبدأ معك أخ عبدالله حول ما تحدثت أنت به وتحدث به نادي الأسير. الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرمان أكثر من 9400 معتقل فلسطيني وعربي من حريتهم وحياتهم الإنسانية داخل السجون، وأيضا في ظل هذا التصاعد في نهج الإبادي المنظم يستهدف بصورة غير مسبوقة فعليا عبر منظومة متكاملة من التعذيب والقمع والتنكيل الممنهج بحقهم.
5: يعني بالتأكيد يعني أخت فلسطين، بعد أكثر من 32 شهر على حرب الإبادة المتواصلة والعدوان الذي لم يتوقف لحظة على شعبنا وعلى أسرانا داخل المعتقلات، لا زال الأسرى يعيشون أسوأ وأخطر مرحلة تعيشها السجون منذ عقود. يعني هذا العدوان الذي لم يتوقف لحظة واحدة على الأسرى داخل المعتقلات، سواء من خلال حملات الاعتقال الواسعة والمكثفة والتي تطال يوميا العشرات من أبناء شعبنا الفلسطيني الذين يتعرضون للاعتداءات والانتهاكات الجسيمة والتحقيق الميداني والاحتجاز في ظروف صعبة وقاهرة، ونقلهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق حيث يتعرضون إلى وحشية هذا الاحتلال، بالإضافة إلى أكثر من 10,000 أسير يعيشون اليوم داخل معتقلات التي تفتقد لكل مقومات حياة الإنسانية، حيث التعذيب الممنهج والتعليمات المستمرة من قبل هذه المنظومة للانقضاض على حقوق الأسرى والأسيرات الذين يعني باتت أوضاعهم مأساوية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، في ظل التعذيب، في ظل التجويع، في ظل الأمراض التي تصيب الأسرى بشكل متواصل، وتحديدا مرض الجرب الذي شكل تهديدا حقيقيا ولا زال حقيقة يشكل تهديد كبير على حياة الأسرى والأسيرات داخل السجون، في الوقت الذي أكثر من ثلثين الأسرى أصيبوا بهذا المرض ومنهم من أصيب به عدة مرات، في ظل انعدام كل أشكال الرقابة الحقوقية والقانونية وانعدام الرعاية الطبية ومواد التنظيف وعدم السماح للأسرى بإدخال الملابس والأغطية، واضطرار الأسرى في كثير من الأحيان إلى استخدام نفس الملابس وهي مبلولة، الأمر الذي يشكل خطورة على حياتهم في ظل تحول هذا المرض إلى دمامل وتقرحات. وبالتالي نحن أمام كارثة حقيقية يتعرض لها الأسرى في ظل غياب المنظومة الحقوقية القانونية الدولية التي لا زالت كما تعلم تشكل حالة من العجز والفشل في توفير الحماية.

0: الخاصة والأسيرات داخل المعتقلات.
1: يعني بالحديث أيضا حول ما تحدثنا به عن عدد الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية، هل سيصبح اليوم مصيرهم الموت؟ مع تأكيد كاتس لن يكون حتى فعليا هناك صفقات تبادل بعد اليوم، ولن يكون هناك تخفيض بعد دخول قانون الإعدام حيز التنفيذ. التفاصيل فعليا القانونية أخ عبد الله هي مرعبة بهذا القدر فعليا بما سيحدث لأسرانا.
0: شوفي، أولا أخت فلسطين، هناك شبكة واسعة من المسؤولين الإسرائيليين سواء كانوا من السياسيين أو العسكريين أو حتى من القادة الميدانيين والمستشارين وغيرهم من أدوات هذه المنظومة التي تتكامل في الانقضاض على حقوق المعتقلين، والذين أشارت عديد من التقارير الأممية أن هذه المنظومة بجميع مكوناتها تشكل تهديد حقيقي على حياة الأسرى داخل المعتقلات، والذين يستفرد بهم على كافة الأصعدة، ولعل أساليب التعذيب الممنهجة التي ترتكب بحق الأسرى تفوق العقول البشرية، ناهيك عن العنف الجنسي وعمليات الامتهان للكرامة والتعرية وما تعرض له الأسرى داخل معتقل الزيتمان. كل هذه مؤشرات خطيرة في ظل استفراد الاحتلال وغياب المنظومة الحقوقية والقانونية عن تمكنها من اتخاذ خطوات عملية على الأرض يمكنها أن تساهم في توفير الحماية للأسرى داخل السجون. ولعل التقارير الأممية العديدة، سواء التقرير الأمم الذي أصدرته المقررة الخاصة الأمم المتحدة السيدة فرانشيسكا ألبانيز قبل نحو 3 شهور، والذي أشارت خلاله بأن التعذيب داخل السجون يرتقي ليكون شكل من أشكال الإبادة التي لا زالت تمارسها منظومة الاحتلال بحق شعبنا وبحق أسرانا داخل السجون، وكذلك التقرير الأممي الذي أشار بأن الاحتلال يعني تم وضعه على القائمة السوداء كونه يرتكب العنف الجنسي بحق الأسرى والأسيرات. كل هذه تقارير حقيقية وهي واقع كنا قد أشرنا إليه على مدار الفترة الماضية، سواء من الشهادات الصادمة التي تحدث عنها الأسرى الذين تحرروا من السجون أو من خلال بعض الزيارات، حيث يخرج الأسرى بأجساد نحيلة متعبة منهكة، أكثر من 50 عملية اغتصاب وثقت، ناهيك عن عمليات اغتصاب أخرى مورست بحق الأسرى داخل السجون. كل هذا أصبح اليوم على طاولات وعلى وضمن ملفات الهيئات الأممية التي يجب أن تتخذ موقفا واضحا من أجل الحفاظ على المبادئ والقيم والأسس التي بنيت عليها هذه المؤسسات، وإلا فإن إسرائيل ستستمر في ضربها بعرض الحائط كل المنظومة الأممية والحقوقية والقانونية، وتستمر في الاستفراد بشعبنا وبأسرانا داخل المعتقلات. لم يعد الموضوع يحتاج إلى توثيق وإلى بيانات إدادة وشجب بقدر ما نحن بحاجة إلى خطوات عملية على الأرض. كانت بعض الدول الأوروبية أخت فلسطين كما تعلم عندما تم إقرار قانون إعدام الأسرى قد اتخذت موقفا يعني شجاعا اتجاه مقاطعة الاحتلال، ولكنه تبخر. لم نشهد حتى الآن أي مقاطعة حقيقية لهذه المنظومة، لم نشهد حتى الآن أي قطع لعلاقات تجارية واقتصادية ملموس على الأرض أو وقف الدعم السياسي والعسكري لمنظومة الاحتلال. والكل يدرك تماما بأن هناك جدارا من العنصرية ومن الحصانة الاستعمارية الاستثنائية التي تتلقاها منظومة الاحتلال من دول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقف عائق أمام كثير من محاولات دولية لمحاكمة الاحتلال سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية أو الجهود التي تبذل من بعض المؤسسات الأممية. لذلك نحن أمام مفترق طرق يعني قد يشكل تهديد حقيقي واستمرار للمأساة والمجزرة داخل المعتقلات.
1: وهنا بما تتحدث به فعليا أخ عبد الله، يعني ما الأدوات المتاحة لدينا كفلسطينيين كمؤسسات تعنى فعليا بما يحدث للأسرى في ظل هذا القتل الممنهج والمتعمد لهم؟ ما الأدوات المتاحة لدينا فعليا للضغط أكثر لوقف يعني هذا الجنون؟ نعم. ولمحاسبة الاحتلال على يعني هذه الجرائم، يعني من أمن العقاب أساء الأدب، وهذا ما يعطي الضوء الأخضر لدولة الاحتلال.
0: نعم، الشعب الفلسطيني اليوم يعيش معركة من خلال ما يقوم به الاحتلال من عمليات اقتحام وقتل، والمستوطنون وما يقومون به من انتهاكات وضرب واعتداءات وقتل لأبناء شعبنا الفلسطيني، والعالم لا زال يدين ويستنكر ويشجب. الأسرى داخل السجون يعيشون ظروفا صعبة وقهرة كما ذكرنا، ولا زال العالم يشجب ويستنكر. لذلك أدواتنا عديدة وعلى رأسها المعركة

0: حاليا الأسرى يموتون داخل السجون، يستفرد بهم من قبل الاحتلال، يتعرضون إلى كافة أشكال القمع والتنكيل والتعذيب، يموتون جوعا، يتعرضون إلى الإهانات والامتهان لكرامتهم، يتم تعريتهم وكذلك الأسيرات. وبالذلك وبالتالي هذه معركة يعني يخوضها شعبنا الفلسطيني لوحده أمام حالة من العجز والتواطؤ ربما، وحتى يعني عدم تمكن المنظومة الدولية من القيام بدورها في كما ذكرنا في اتخاذ خطوات عملية على الأرض. لذلك يجب أن تستمر معركتنا الدولية على كافة الأصعدة وصولا إلى تشكيل لجان تحقيق دولية تأتي إلى السجون وتطلع على الظروف الصعبة والقاهرة، وأن يكون هناك ضغطا دوليا للسماح للصليب باستئناف الزيارات، وكذلك أن يعود الأهالي لاستئناف زياراتهم لأبنائهم داخل المعتقلات.
1: يعني نثمن كل هذه الجهود فعليا، ولكن نحن بحاجة أن تكون قضية أسرانا اليوم فعليا قضية رأي عام دولي في حراك شعبي ودولي دبلوماسي أيضا. ولكن برأيك هل نحن اليوم في ظل هذه المتغيرات السياسية والإقليمية بحاجة لخطاب سياسي جديد فعليا يضغط أكثر حول ما يحدث لوقف كل هذه الجرائم التي ما زالت مستمرة، ليس فقط لأسرانا، يعني لأبناء شعبنا؟
0: ليست القضية في خطاب جديد، نحن خطابنا واحد ومعروف، وأن حقوق الشعب الفلسطيني التي تداس من قبل منظومة الاحتلال أمام أكثر من 158 دولة اعترفت بفلسطين، حقوق الشعب الفلسطيني ظاهرة للعيان، ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي لم يعد يعني مخفيا على أحد، يعني كل هذه الاعتداءات والجرائم والإبادة داخل قطاع غزة والعدوان على الضفة وما يقوم به المستوطنين كلها عبارة عن شواهد وأدلة دامغة لمحاكمة الاحتلال، وهذا يتطلب على الأقل من الدول التي اعترفت بفلسطين أن تتخذ خطوات عملية على الأرض في فلسطين. يعني لا يعقل أن يبقى هذا الاعتراف حبرا على ورق، نحن أمام منظومة عنصرية تكرس كل أدواتها يعني على كافة الأصعدة. هناك يعني يمين متطرف داخل منظومة الاحتلال، لم يعد أحد هناك يعني لا يتحمل مسؤولية عما يجري شعبنا الفلسطيني، وبالتالي العالم يرى ويشاهد ويتابع الأمر الذي يحتم عليه اتخاذ خطوات عملية على الأرض. المعركة الدولية يجب أن تستمر، والحراك الدبلوماسي والسياسي والخطاب الفلسطيني حول ما يجري على الساحة الفلسطينية من تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية التي أقرتها القرارات الأممية المختلفة، الأمر يحتاج إلى تدخلات للجم الاحتلال وإجباره على الالتزام بهذه القوانين والقرارات الدولية، وإلا فإن الاحتلال يضرب بعض الحائط كل هذه المنظومة الأممية والحقوقية ويستمر في عدوانه على شعبنا وعلى أسرانا، الأمر الذي يزيد من وحدة يزيد من هذا العنف بحق الشعب الفلسطيني ويزيد من عمليات القتل والإعدام داخل المجتمع الفلسطيني من قبل منظومة الاحتلال.
1: يعني عذرا أخ عبد الله، ولكن أريد أن نتحدث في آخر اللقاء وفي ختام هذا الحوار أخي عبد الله، ما المطلوب فلسطينيا اليوم فعليا وفصائليا بما يخص ما يعيشه أسرانا؟
0: أنا قلت لك وأعيدها وأكررها، ولعل الساحة الفلسطينية اليوم تشهد حراكا على المستويات التنظيمية وخاصة بعد انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح، ما بعد المؤتمر على شعبنا الفلسطيني وحركة فتح بشكل خاص أن تستنفر كل إمكانياتها للوقوف إلى جانب الأسرى والأسيرات والقرى النائية إنجاز التعبير، أو القرى التي تتعرض يوميا إلى انتهاكات واعتداءات من قبل المستوطنين، وأن يكون هناك حراك شعبي وجماهير على الساحة الفلسطينية لدعم وإسناد الأسرى وعائلاتهم الذين أيضا يتعرضون إلى حرمان وسلب من كافة حقوقهم في زيارة أبنائهم والاطلاع على أوضاعهم. وعلى المستوى الدولي والسياسي والدبلوماسي أن تستنفر كل السفارات الفلسطينية ووزارة الخارجية والتي تعمل بجهد من أجل إعلاء الصوت عاليا وصولا إلى توفير الحماية لأسرانا وإنقاذهم من الموت المحدق الذي يواجهونه بشكل لحظي داخل المعتقلات.
1: أشكرك جزيلا شكرا على كافة هذه الجهود الأخ عبدالله صغير رئيس نادي الأسير، شكرا جزيلا لك.

0: إذن ما زلنا نتواصل مباشرة من صوت فلسطين وبرنامج لابد للقيد أن ينكسر مستمعينا ومشاهدينا الكرام. وفي ظل ما يعانيه أسرنا داخل السجون فعليا نحو 360 طفلا فلسطينيا بينهم 3 طفلات إضافة إلى 84 أسيرة قضوا عيد الأضحى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل ظروف اعتقال بالقاسية واللا إنسانية فعليا. تم إدراج الأمم المتحدة لإسرائيل على قائمة العار لمرتكبي العنف الجنسي على الأسرى، وفي ظل ذلك تزداد فعليا هذه الانتهاكات والتنكيل بحق أسرنا وأسيراتنا داخل السجون الإسرائيلية دون محاسب. وللحديث أيضا أكثر حول أوضاع أسرانا المحررين الذي تم إبعادهم فعليا عن عائلاتهم وعن الوطن الأرض والحرمان الذي كان يعيشه الأسير الفلسطيني داخل السجون الإسرائيلية والذي فعليا هو يعيشه اليوم في الغربة دون أن يرى أهله أو أحبته. ولكن بعد 25 عام الأسير فلاح شحادة المبعد المحرر إلى القاهرة لقى فعليا هذا اللقاء الأول لعائلته في عيد الأضحى المبارك، وهذا الاشتياق وهذا الحرمان. نذهب مباشرة إلى القاهرة ومن هناك الأسير المحرر المبعد فلاح شحادة، تحياتي لك.
1: صباح الخير، تحياتي لكم جميعا.
0: يعني بعد 25 عام من الاعتقال في السجون والإبعاد حرمان الأهل، كيف فعليا هذا العيد كان واقع عليك بعد كل هذه السنوات وقد التقيت بعائلتك؟
1: في الحقيقة والله يعني بعد ما حكيت 25 سنة يعني أنا كنت محروم أني أشوف أبنائي وزوجتي طول الفترة هاي، لكن بفضل ربنا بعد الفترة كل هاي الوضع أني التقيت فيهم وحضنتهم. يعني شعور يعني من صعب أوصفه، خصوصا في لأنه كان عيد كمان عيد الأضحى ومر علي 50 عيد أنا أقم علي من دون ما ألتقي فيهم من دون ما عيد معهم، وهذا العيد كان بالنسبة لي كان مميز جدا. يعني كنت يعني أحلم في اللحظة هاي، كنت أحلم أني أحفظنهم في أرض الوطن، لكن الظروف منعتنا أني أحفظهم في أرض الوطن. الحمد لله رب العالمين أخيرا استطعت أن أحفظهم وألتقي فيهم. يعني كيف واحد بترجع له الروح من جديد؟ أنا بالنسبة لي عادت لي الروح من جديد.
0: يعني نتمنى هذه اللحظة أن تكون فعليا

0: يعيشوا كل أسرانا الذي تم حرمانهم من لقاء عائلاتهم وأحبتهم وأبنائهم، وأن تكون في أرض الوطن. إن شاء الله تكون في أرض الوطن لك أيضا أخي فلاح، ولكن أريد أن أعود بك إلى سنوات الأسر الطويلة المؤلمة التي فعليا أنت قلت لم يهزمك المرض بها، ولم تكسرك الزنازين أخي فلاح. لو نتحدث عن هذه التجربة، هذا التعذيب، هذه الإرادة الصلبة أيضا في ظل أصعب ما مر به الأسير فلاح شحادة، وخصوصا ما بعد 7 أكتوبر والذي وصفته أنت فعليا بأنه كان الأصعب والموت.
1: في الحقيقة يعني الأيام اللي عشناها في داخل السجن وسنوات طويلة، وخصوصا يعني بعد 7 أكتوبر، كانت أيام بالنسبة لنا أيام جحيم على أسرى بجميع. يعني اللي احنا شفناه في داخل الأسر بعد 7 أكتوبر لا يوصف. يعني تعرضنا لكل أنواع التعذيب، كل أنواع التعذيب وأنواع الحرمان، كل أنواع يعني الممارسات القمعية اللي كانت بحقنا كانت بشعة جدا. مرض احنا كنا نحكي عن النازيين، كنا نحكي عن أبو غريب، بس احنا اللي شفناه في داخل السجون بعد 7 أكتوبر لا يوصف. تعرضنا للإهمال الطبي المعتمد المتعمد من قبل إدارة مصحة السجون لفترات طويلة من دون تقديم لنا أي علاج. كانت أيام صعبة جدا علينا، ولحد اللحظة هاي يعني أسرانا في داخل السجون يعني بعانوا. إحنا بنشوفهم اللي بيطلعوا بيتحرروا من داخل السجون، كيف بنظرهم وكيف وضعهم. يعني وضع سيء جدا وصعب جدا في داخل السجون.
0: أنت وصفت أيضا بأنه قلت بأن كنا نسمع فعليا عن سجون في العالم يتم التعذيب بها مثل أبو غريب وغوانتانامو الأمريكي، لكن ما شفناه وشاهدناه وعشناه في سجون الاحتلال يفوق الخيال.
1: صحيح، احنا لاحظنا على التلفزيون على التلفزيونات شو كنا نشوف في أبو غريب وغوانتانامو، لكن على أرض الواقع في داخل السجون الإسرائيلية اللي شفناه أبشع بكثير. يعني احنا كنا نتعرض خلال 24 ساعة في 24 ساعة للقمع. يعني ما كانش في عندنا وقت احنا نتنفس، ما في كان عندنا وقت نتنفس او ناخذ راحه بس مشان نفكر، ما فيش مجال، لانه كانوا يمارسوا كل يوم، يمارسوا علينا ابشع انواع التعذيب. يعني كانوا يفننوا، كانوا انت يعني يخترعوا يعني انواع تعذيب عمرنا ما شفناها. يعني عمرنا ما شفناها في الجول، عمرنا ما شفناها في العالم انواع التعذيب اللي احنا تعرضنا لها. ولكن الحمد لله رب العالمين صردنا. بس والجرام اللي كان يمارسه ابن كبير واليوم بيمارسه ابن كبير هو مستمر فيه، والعالم ساكت يعني ضد أسرانا.
0: صحيح، ولكن أخي فلاح يعني فعليا تأثير عدم زيارة الأهل واقعه على الأسير الفلسطيني ومنع زيارة الأهل، وأيضا لو تحدثنا فعليا ما بعد 7 أكتوبر تم منع زيارة حتى المحامين والصليب الأحمر للمعتقلين والمعتقلات ولمتابعة أوضاع أسرانا اللي هو أساسا من مسؤوليات الصليب الأحمر.
1: إحنا حتى فترة طويلة ممنوعين من زيارة الأهل، والأسير يعني بيكون ينتظر زيارة الأهل على حد من الجمر. يعني كانت كل شهر زيارة الأهل، ولكن بعد 7 أكتوبر منعنا من زيارة الأهل، منعنا من زيارة المحامين، منعنا من الصليب الأحمر. يعني الصليب الأحمر اللي بيزور كل السجون في العالم منعوه أنه يزور لنا في داخل السجن. حتى المحاميين بعد فترة طويلة يعني بعد حوالي 7-8 أشهر أو 10 شهور اتمكننا بعبر قضايا أنه المحاميين يزورونا، ولكن للأسف الشديد يعني حتى زيارة المحامي لما كان المحامي يجي يزور أي أسير كان زيارة المحامي تستغرق كده 5 دقائق 10 دقائق، لكن كانوا طلعونا من الصبح بالمغربيات. في الفترة هاي كنا نتعرض فيها للتعذيب والضرب، ونحن مكلبشين بدينا ومجرينا ويعني وحطينا في غرف صغيرة دائما الضرب كمان. يعني احنا طالعين على زيارة المحامي مشان نجيب اخبار اهالينا او نعطي اخبار لاهالينا، لكن هنا كان في معاناة كثيرة، وكان في كثير من الاسرى لما يجي يسمعهم على زيارة المحامي يرفضوا يطلعوا. ليش اللي بده يطلعوا؟ لانه ما عارفين انهم بدهم يطلعوا ذات محامي، بدهم يطلعوا على التعذيب، والتعذيب هذا مش تعذيب يعني 10 دقائق ولا ساعه، تعذيب هذا ساعات، ان تحكي انت من الساعه 6 الصبح للساعه 10 بالليل، يعني هذا كان معاناه. بس في اسرى كانوا يضطروا انهم يطلعوا لانهم بدهم يوصلوا اخبارهم لاهاليهم، وللاسف الشديد يعني حتى المحاميين كان ينضغط عليهم من قبل مصلحه السجون انهم يعطونا اخبار كاذبه. يعني كل الاخبار اللي كانوا يوصلون اياها المحاميين كانت اخبار كاذبه. وكل حالي يعني من الحالات، يعني انا كان في عندي شخص بالغرفه اسمه عبد السلام بني عودي من طمون، الله فيك اسوء لحد الان هم دخل السجن. طلع ذات المحامي رجع لهم بلغوا انه ابوه توفى، تخيل يعني بلغوا انه ابوه متوفى. طيب وعملنا له عزاء وكل شيء في داخل الغرفه
0: فعليا. دائما كانوا بيحكوا الاسرى المحررين ما بعد حريتهم انه اصعب اللحظات اللي فعليا بتمر على الاسير الفلسطيني داخل الاسر هو عندها فقدان احد عائلته وذويه دون القاء حتى نظره الوداع عليه.
1: مزبوط هذا احنا بداخل الاسر قبل 7 اكتوبر، وكان كل يعني صحيح. يعني يعملوا بيت اجر ومواساه. انا فقدت امي في داخل الاسر قبل 7 من اكتوبر، بس يعني انا بدي احكي لك انه عن عبد السلام، انه انا بعد ما تحررت من السجن بطل فعيلته بقول لي ابو عايش، تخيلي يعني المحامي بلغ انه ابوه متوفي وهو طلع ابو عايش.
0: اذا هو نوع من محاوله كسر اراده وعزيمه الاسير داخل الاسر في ظل ايصال هذه الاخبار، وهذا ما يريده الاحتلال فعليا داخل الاسر.
1: هذه هاي السياسه من العقاب اللي كان يمارسها بحقنا. يعني مشان يكسر ارادتنا ويكسر عزيمتنا كان يوصلنا الاخبار كاذبه، والمحاميين كانوا مضطرين خلص انضغط عليهم، كان ينضغط عليهم انه بدك لا تبلغهم كذا كذا اخبار بخصوص الصفقه بخصوص اهاليهم بخصوص كذا، وبتفاتي بكلها كل الاخبار اللي كانوا يوصلونا اياها كل الاخبار كاذبه مشان يعني ياثروا على نفسيتنا. ولكن الحمد لله رب العالمين كنا احنا صامدين بداخل الاسر.
0: يعني أريد أن أنتقل أيضا في ظل ما تحدثت به وفي ظل ما يعيشه الأسرى فعليا ما قبل وما بعد 7 أكتوبر، رافقت أيضا أنت القائد الأسير مروان البرغوثي داخل الأسر وخارجه، وكنت تقول يعني كنت أشوف في الشخصية القوية
1: القائد مروان البرغوثي أبو الكسام. أنا عايشته يعني مثل ما ذكرت قبل الاعتقال في الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية وفي داخل الأسر، يعني التقيت في عدة مرات في داخل الأسر في سجن هداريم. كنت يعني الأخ مروان البرغوثي يعني صعب توصف الكلمات، لأنه عن جد قائد بمعنى الكلمة. يعني أي أسير التقى في الأخ مروان البرغوثي يعني بكل وكل احترام، وبعرف انه الاسير هذا يعني مش مجرد انه اسير او مجرد انه شخص، لا قائد بمعنى الكلمه. وحاول يعني الاحتلال كسر القائد مروان البرغوثي، ولكن الحمد لله صامد. يعني احنا مروان البرغوثي ابو كسام لما كنا نروح على سجن هندريم، يعني كنا ندخل على سجن هندريم والكل كان يتمنى يروح على سجن هندريم. ليش؟ لانه موجود القائد مروان البرغوثي في سجن هندريم، وكان يخرج قاضي، ومعظم القاضي اللي طلع من داخل السجن تخرجوا من تحت ايدين الاخ قاضي مروان البرغوثي، لانه عن جد كان يصنع فينا الاراده ويصنع فينا العزيمه، وكان باستمرار، وانسان ما بمل من مره. يعني من الصبح عنده برنامج كامل من صبحيات لاخر الليل، كيف يعني يعطي جلسات يعطي محاضرات يعطي دورات للاسرى من كل الفصائل، وقرر كثير عدد كبير من قادة فتح داخل الأسر. وربنا فيك أسر جميع أسر
0: إن شاء الله. الله أكيد طبعا نتمنى حرية وحرية كافة أسرانا من سجون الاحتلال. في ظل إعلان دولة الاحتلال فرض قانون وإقرار قانون إعدام الأسرى ودخوله حيز التنفيذ، ماذا يمكن أن يقال فعليا؟ ما المطلوب فلسطينيا؟ وفي ظل أيضا وجب تدويل قضية الأسرى اليوم في حراك دولي ودبلوماسي.
1: المطلوب حاليا من القيادة الفلسطينية، أنا حكيت أكثر من مرة، أن يكون في تحرك عاجل لإنقاذ أسرانا في داخل السجون الاحتلال. مش مجرد أن يكون في هناك مسيرات أو يكون في هناك اعتصامات أو يكون في هناك لجان، لا، المطلوب حراك دولي عالمي من أجل إنقاذ الأسرى، لأن الأسرى قانون الإعدام هذا يعني هو أول شيء. الاحتلال ما بده قانون مشان يعدم الأسرى. منذ 7 أكتوبر لحد الآن في أكثر من 93 شهيد في داخل سجون الاحتلال، وكل فترة نسمع أنه في شهيد في داخل سجون الاحتلال من الأسرى. ما عنده بده ذريعة وبده قانون، بس المطلوب أنه إحنا فمعناه يكون في من مطلوب من قيادتنا حاليا أنه يكون هناك تحرك دولي، تشكيل لجان قانونية لمنع هذا القانون أو لمنع الاحتلال من تنفيذ هذا القانون بشأن إنقاذ حياة أسرانا في داخل السجون الإسرائيلية. المطلوب من جميع القيادة إنه مش مجرد بس إنه يطلع على التلفزيون أو يطلع تصريحات أو تصريحات، بدنا إشي قانوني، إشي فعلي من الضغط على المؤسسة الدولية في العالم لأجل إنقاذ أسرانا في داخل السجون الاحتلال.
0: ما هي الرسالة التي تريد فعليا أخي فلاح أن تقولها مباشرة معنا لرفاق دربك الذين ما زالوا داخل سجون الاحتلال في ظل هذا القتل الممنهج والمتعمد؟
1: يعني أنا بتمنى أنه يعني هاي السنة تكون السنة الأخيرة لأسرانا في داخل سجون الاحتلال، وأنهم ينعموا بالحرية زي ما إحنا نعمنا بالحرية بعد سنوات طويلة، ويلتقوا بأهاليهم ويحتضنوهم في أرض الوطن وليس خارج الوطن، وأن يكون العيد القادم عيد الحرية وعيد التحرير لأسرانا وشعبنا. وإن شاء الله يعني مهما طالت سنوات الاعتقال، مهما طال الظلم، لابد أن يأتي يوما ويتحرروا من داخل سجون الاحتلال. ونطلب كمان شعبنا الفلسطيني الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم ومساندة أهليهم، وإن شاء الله الحرية لأسرانا ولشعبنا، واللقاء يكون على أرض الوطن قريبا بإذن الله تعالى. وأشكركم جدا.
0: شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله قريبا نلتقي على أرض الوطن وتلتقي هنا بعائلتك الأسير المحرر المبعد في القاهرة الأخ فلاح شادي. شكرا جزيلا لك. إلى هنا مستمعينا ومشاهدينا نصل لنهاية مشوار اليوم، أشكركم جزيل الشكر، كنت معكم أنا فلسطين حجة، وأشكر زملائي سماح العرجة، هيام قاسم وجهاد سليمان، دمتم بكل خير.

من هنا نؤكد لن يترك الأسرى وحدهم، فخلفهم شعب لا ينسى، الأسرى عهد لا ينكسر.

الأسرى عنوان الكرامة وقضيتهم في وجداننا حتى الحرية. الأسرى

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة، نبدأها بأبرز العناوين. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وشهداء وجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. تخفيض تعرفة المواصلات العمومية بنسبة 50% من قيمة الرفع التي جرى اعتمادها في نيسان. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة طارئة بشأن لبنان بناء على طلب من فرنسا. وضربة أمريكية على جنوب إيران ومقترح لخفض التصعيد في لبنان. أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل، معكم صقر الدراغمي. ونبدأ من التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار استشهد مواطن وأصيب آخرون مساء أمس جراء قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين داخل حرم ميناء الصيادين غرب مدينة غزة. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على غزة منذ 7 من أكتوبر عام 2023 إلى 72,939 والإصابات إلى 172,927. قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران إن خطرا شديدا يهدد حياة أكثر من نصف مليون مريض بعد توقف المولد الرابع عن العمل داخل المستشفى وما تبعه من توقف قسم العمليات بالكامل، الأمر الذي أثر بشكل كبير على قسم حضانات الأطفال وغرف العناية. وشدد الدقران في حديث

0: دعتنا على ضرورة التدخل العاجل لإدخال الإمدادات الطبية الضرورية إلى المستشفى ووقف سياسة الاحتلال التي تعتبر حكما بالإعدام بحق المرضى.
1: حقيقة الانفتاح المستشفى لدينا في الأقسام الحيوية عدد كبير من المرضى، هم مثل أقسام العناية المكثفة، أقسام الحضانات، أقسام الكلية الصناعية. هؤلاء المرضى يترددون بشكل مستمر على المستشفى، ولذلك هم بحاجة إلى خدمات صحية مستمرة. يعني إذا ما توقف أو تعطل المولد المتبقي بالكامل عن هذا المستشفى، ربما هذا يعني سيكون حكم بالإعدام على جميع المرضى والمصابين في داخل المستشفى. لذلك يعني المستشفى بحاجة إلى كل شيء.
0: في سياق متصل، حذر مدير الإغاثة الطبية محمد أبو عفش من مواصلة الاحتلال سياسة تدمير المرافق الطبية والمستشفيات الرئيسية لخلق بيئة طاردة ودفع أبناء شعبنا إلى الهجرة. أبو عفش أكد لإذاعتنا أنه رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فإن الاحتلال لا يسمح بدخول المعدات اللازمة إلى وزارة الصحة ولا للمؤسسات الدولية.
2: الاحتلال دمر المنظومة الصحية في منطقة شمال غزة وتحديدا جباليا وبيت لاهيا وبيت حنون، مما أدى إلى خروج الحياة داخل هذه الأماكن. الآن هذه المناطق تفتقر إلى أي شيء، يعني في منطقة شمال غزة لا يوجد أي خدمات صحية إلا القليل القليل، بدأت من جديد في منطقة الشمال بالعمل سواء للإغاثة الطبية أو لوزارة الصحة أو المؤسسات الدولية. لذلك الاحتلال عندما يستهدف المنظومة الصحية يعلم جيدا أن بدون تقديم خدمات صحية لا يمكن صمود المواطنون في أي مكان داخل قطاع غزة، وهذا كان مشاهدا بشكل كبير وبشكل جلي في منطقة شمال غزة وتحديدا في المنطقة التي هي في جباليا وبيت لاهيا.
0: في تطورات محافظة الضفة، يواصل جيش الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد أمجد النتشة 31 عاما والذي ارتقى أمس برصاص الاحتلال عند مفترق عدسيون جنوب بيت لحم. إلى ذلك مدد جيش الاحتلال عدوانه على مخيمي طول كرم ونور شمس حتى نهاية شهر تموز المقبل. وفي نابلس، هدمت جرافات الاحتلال فجر اليوم محل تجارية في سوق الخضار المركزي ببلدة بيتا جنوب المدينة. وفي أريحة، أقام مستوطنون اليوم بؤرة استيطانية جديدة قرب بلدة العوجة شمال المدينة، كما جرفوا أراضي لفرض واقع استيطاني جديد على الأرض. كما هاجم مستوطنون صباح اليوم بلدة بورين جنوب نابلس ومنعوا المزارع محمد رجا الزبن من العمل في أرضه، كما حاولوا الهجوم على أحد المنازل في القرية وتصدى المواطنون لهم. شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني على أهمية الحراك السياسي الدولي مع مجموعة دول الاتحاد الأوروبي والانتقال من الإدانة والشجب والاستنكار إلى مواقف أكثر عملية تتمثل بفرض عقوبات على المستوطنين ومسؤولين في حكومة الاحتلال. وقال مجدلاني في حديث لإذاعتنا إن ما يجري في قطاع غزة من خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار هي عملية ممنهجة للسيطرة على 70% وترحيل المواطنين وتهجيرهم قسرا من قطاع غزة.
3: نتنياهو لا يريد الالتزام كاملا بمبادرة الرئيس ترامب ولا يريد وقف الحرب. ما يجري في قطاع غزة هو عملية ممنهجة بالكامل، الهدف الرئيسي منها كما أعلن نتنياهو مؤخرا السيطرة على 70% من قطاع غزة وترحيل سكانه، رغم أن هناك قرار مجلس أمن وهناك مجلس للسلام وهناك اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة لمدة انتقالية لمدة عامين. هي مضى أكثر من 6 أشهر على تشكيل هذه اللجنة وعلى قرار مجلس الأمن وعلى كل الإجراءات، لكن ما زالت حكومة نتنياهو ترفض الانصياع إلى تطبيق قرار مجلس الأمن بما في ذلك إلى مبادرة الرئيس ترامب. وأنا أعتقد أنه الموضوع ليس هو تحدي فقط من نتنياهو، وإنما هو يعمل بغطاء وتنسيق كامل مع الإدارة الأمريكية.
0: كشف مدير دائرة الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود أن سلطات الاحتلال تعتزم خلال الأيام المقبلة الدفع ب13 مخططا استيطانيا جديدا في مناطق متفرقة من الضفة تشمل آلاف الوحدات الاستيطانية. وقال داوود في حديث لإذاعتنا إن هذه المخططات تستهدف توسيع المستوطنات المقاومة وتحويل أحياء استيطانية إلى مستوطنات مستقلة في إطار سياسة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتفتيت التواصل الجغرافي بين المدن والبلدات الفلسطينية. قال منسق اللجان الشعبية جنوب الخليل راتب لجبور إن اعتداءات المستوطنين في مناطق مسافريات تتصاعد بشكل غير مسبوق للسيطرة على المزيد من الأراضي الزراعية ودفع السكان إلى مغادرتها قسرا. أشار الجبور إلى أن الاحتلال يواصل استهداف مصادر المياه وخطوط التزويد في مناطق جنوب الخليل، كان آخرها إخطار بإزالة خط مياه يغذي مئات الدنومات الزراعية غرب المحافظة. كشفت وثيقة داخلية للشرطة الإسرائيلية أن ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن كفير يعرقل ويؤخر نشر معطيات وبيانات عامة تتعلق بالجريمة والأسلحة واقتحامات المسجد الأقصى المبارك واعتداءات المستوطنين. تظاهر مئات النشطاء المؤيدين لفلسطين أمام أحد فنادق منهاتن في مدينة نيويورك احتجاجا على معرض عقاري إسرائيلي خصص للترويج لمخططات سكنية واستثمارية في القدس المحتلة، وسط اتهامات للجهات المنظمة بالمساهمة في تشجيع الاستيطان وتسويق عقارات على أرض فلسطينية محتلة. وشهدت مشاركة مسؤولين وشركات إسرائيلية، فيما رفع المحتجون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف ما وصفوه ببيع الأراضي الفلسطينية المسلوبة. أعلنت وزارة النقل والمواصلات اليوم عن تخفيض تعرفة المواصلات العمومية بنسبة 50% من قيمة الرفع التي جرى اعتمادها في شهر نيسان الماضي. أضافت الوزارة في بيان أنه تم خفض التعرفة بما يتناسب وأسعار المحروقات الجديدة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية لشهر حزيران 2026، وبينما يناسب الأسعار الجديدة. إلى التطورات في لبنان، حيث استشهد 6 لبنانيين وأصيب آخرون صباح اليوم جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات بريقع وتول وكفر صير في الجنوب اللبناني. وفي تطور جديد، وجه جيش الاحتلال اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان 9 بلدات وقرى في جنوب لبنان مطالبا إياها بإخلائها تمهيدا لقصف مواقع فيها. هذا وأوعز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش إسرائيل كاتس صباح اليوم بشن هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت مع استمرار التصعيد وتعميق العمليات البرية في جنوب لبنان. هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة بشأن لبنان بناء على طلب فرنسا. لذلك دانت قطر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسيع نطاق التوغل البري في جنوبه، فيما أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات معادية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقه النووي مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا في الوقت الذي قدمت فيه واشنطن مقترحا يهدف إلى خفض تدريجي للتصعيد وبلوغ وقف فعلي وشامل للأعمال العدائية في لبنان. وكانت وكالة تسنيم قد نقلت عن مصدر إيراني مطلع أن تبادل النصوص بين طهران وواشنطن مستمر، ومن الطبيعي أن تقوم طهران أيضا بإجراء تعديلات. بدوره أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة إعطاء الأولوية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز فورا ومن دون شروط. إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بارد نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. أما غدا الثلاثاء يكون الجو صافيا بوجه عام، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والله تعالى فوق كل ذي علم عليم. هذا سيدتي سادتي نصل وإياكم إلى ختام النشرة. إلى حضراتكم تذكيرا بأبرز العناوين. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار وشهداء وجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. تخفيض تعرفة المواصلات العمومية بنسبة 50% من قيمة الرفع التي جرى اعتمادها في نيسان. ومجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة طارئة بشأن لبنان بناء على طلب فرنسا. ضربات أمريكية على جنوب إيران ومقترح لخفض التصعيد في لبنان. هذه تحية الختام، تحية لكم صقر الدراغمي، دمتم دائما في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان. صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
2: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
1: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

الواحدة ساعتنا في صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز بأهم الأنباء. استشهاد مواطن وإصابة آخرين مساء أمس جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين داخل حرم ميناء الصيادين غرب مدينة غزة. مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش يحذر من مواصلة الاحتلال سياسة تدمير المرافق الطبية والمستشفيات الرئيسية لخلق بيئة طاردة ودفع أبناء شعبنا إلى الهجرة. جيش الاحتلال يواصل احتجاز جثمان الشهيد أمجد النتشي والذي ارتقى أمس برصاص الاحتلال عند مفترق مستوطنة عطسيون جنوب بيت لحم. وفي نابلس جرافات الاحتلال تهدم محل تجارية في سوق الخضار المركزي ببلدة بيتا جنوب المدينة. مدير دائرة الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود يكشف أن سلطات الاحتلال تعتزم خلال الأيام المقبلة الدفع ب13 مخططا استيطانيا جديدا في مناطق متفرقة من الضفة تشمل آلاف الوحدات الاستيطانية. منسق اللجان الشعبية جنوب الخليل راتب لجبور يقول إن اعتداءات المستوطنين في مناطق مسافر يطا تتصاعد بشكل غير مسبوق. نقابة سائقي المواصلات العمومية ترفض الالتزام بتخفيض تعرفة المواصلات العمومية كما أعلنتها وزارة النقل والمواصلات. إسرائيل تعلن أنها ستستأنف ضرباتها على ضاحية بيروت الجنوبية. استشهاد 6 لبنانيين وإصابة آخرين صباح اليوم جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في الجنوب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن اتفاقه مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا. وفي حالة الطقس غدا الثلاثاء يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وكل ذلك بمشيئة الله. بهذا سيداتي وسادة

مهما طال الزمن يبقى الأسرى في القلب، ونبقى إلى جانبهم حتى كسر القيود. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: نجدد العهد للأسرى، سنبقى معهم صوتا لا يخفت ووفاء لا ينكسر.
1: آخر الأخبار الرياضية، النتائج والتحليلات الرياضية المحلية والعربية والدولية في نبض الملاعب. نبض الملاعب كل اثنين عبر صوت فلسطين مع جمال عمران.
2: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من نبض الملاعب، حيث نتابع الأخبار الرياضية على مدار الأسبوع. صاحبنا من الهندسة الإذاعية سماح العرجة، من التنفيذ هيام قاسم. إلى أبرز العناوين: منتخبنا الوطني لكرة القدم على موعد مع وديتين أمام كيرغستان الأسبوع المقبل. نجوم وقدام المنتخب الفلسطيني يشاركون في مباراة تضامنية على ملعب مارادونا في نابولي الإيطالية. باريس سان جيرمان بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي. إلى التفاصيل، حيث يستعد منتخبنا الوطني الأول لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب كيرغستان خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك ضمن برنامج إعداد وتحضير للاستحقاقات المقبلة في مقدمتها نهائيات كأس آسيا 2027. ويلتقي الفدائي مع نظيره الكرغيزي في المباراة الأولى يوم السبت 6 حزيران، على أن يتجدد اللقاء بين المنتخبين يوم الثلاثاء 9 حزيران على استاد دولين عمر زاكوف في العاصمة الكرغيزية. وتأتي المواجهتان في إطار سعي الجهاز الفني للمنتخب الوطني إلى رفع جاهزية اللاعبين فنيا وبدنيا ومنح أكبر عدد ممكن منهم فرصة للمشاركة والاحتكاك الدولي استعدادا للاستحقاقات الرسمية المقبلة. هذا ما أكد عليه المدير الفني لمنتخبنا الوطني إيهاب أبو جزر.
3: هذا معسكر مهم جدا، تحديدا انه هذا اول ظهور للمنتخب، راح يكون بعد بطولة كأس العرب اللي ادى المنتخب فيها اداء رائع واداء مشرف وعكس تطور الرياضة الفلسطينية بشكل كبير. احنا هذا المعسكر بالنسبة لنا مهم جدا، نوقف على مستوى اللاعبين، في لاعبين كتير لازم نشوفهم نعطيهم فرصة اكتر، وكمان في لاعبين جدد متواجدين في المنتخب كمان بدنا نشوفهم. وبتعرف احنا فيش توقفات، يمكن في توقف شهر 9، توقف شهر 11، وممكن يكون في بطولة غرب آسيا في شهر 11، فبالتالي عندك توقفين قبل بطولة كأس آسيا، وهذا بالنسبة لنا كمان الوقت ضيق، ولكن بنحاول نعالج كل الأمور لأنه بدنا نصل لكأس آسيا بتشكيلة كاملة متوالفة مع بعض، كل اللاعبين نكون عارفين كل اللاعبين ومستويات كل اللاعبين. بما يخص انه هذا المعسكر في نهاية الموسم، اكيد بالنسبة لنا احنا متابعين كل اللاعبين، واقفين على مستويات كل اللاعبين، بتواصل مع كل اللاعبين، عدد الدقائق اللي لعبوها كل اللاعبين احنا بنعرفها، هنحاول نوزع الاحمال، نحاول نوزع المجهود. بتعرف انت في نهاية الموسم انت بتحافظ على المستوى البدني، وبتحاول انك كمان تشوف اللاعب في المباراة، بحيث انه كمان وزع الدقائق على اللاعبين، بحيث انه ان شاء الله اللاعبين يخرجوا من هذا المعسكر بشكل ايجابي، وكل لاعب يكون قادر يؤدي في المباراتين. مباراتين بالنسبة لنا كمان مهمات، لانه احنا المنتخب في الفترة القادمة والفترة السابقة ظهر بمظهر جيد، وإن شاء الله في الفترة القادمة كان المنتخب يظهر بمظهر جيد يليق باسم الرياضة الفلسطينية. هذا معسكر مهم جدا، هو بداية فترة الاستعداد لكأس آسيا، وإن شاء الله بنكون على قدر الثقة بإذن الله. رسالتنا للاعبين دائما هي الرسالة اللي احنا دائما نحكي فيها للاعبين، إنه أنت بتمثل المنتخب الوطني الفلسطيني، وهذا شرف ما في أكبر منه شرف، وأنه أنت تكون واقف للنشيد الوطني الفلسطيني هذا من يعني من أهم الأشياء اللي ممكن يعملها اللاعب في في في حياته. فاللاعبين عارفين قيمة المنتخب، عارفين قيمة فلسطين. اللاعبين بصراحة يعني متشوقين للمنتخب. دائما الرسائل بنوجهها للاعبين رسائل انه كل فرصة بنكون موجودين فيها نمثل فلسطين، لازم يكون هذا التمثيل على اكمل وجه وبأبهى صورة، وان شاء الله قادرين في الايام القادمة وفي المناسبات القادمة وفي المسابقات القادمة ان شاء الله انه منتخب فلسطين يكون له اسم ويكون له باع كبير ان شاء الله، انه المنتخب اللي قادر يكون ند لكل المنتخبات، والمنتخب اللي قادر واللاعبين اللي قادرين يمثلوا هذا المنتخب ويمثلوا بلدهم ان شاء الله. بصراحة هذا موضوع مرهق وموضوع شاق جدا جدا بالنسبة لنا كجهاز فني، انه انت بتشوف اللاعبين دائما قبل بثلاث أيام أربع أيام فيش عندك دوري محلي، بتقدرش توقف الدوري وتعمل معسكرات كما تريد، ولكن المهم بالنسبة لنا إنه إحنا بنعرف اللاعبين، يمكن بنذلل هاي العقبات بحيث إحنا على تواصل دائم مع اللاعبين طول الوقت طول أيام الأسبوع قبل مبارياتهم بعد مبارياتهم اللي بيلعبوها مع الأندية، فبالتالي هذا إشي بيقلل المسافات قديش بنقدر. كمان إحنا يعني تكتيكيا بنحاول نشتغل حسب الإمكانيات وحسب الظروف اللي متاحة، فبالتالي الأمور بتكون يعني بنحاول قديش بنقدر، ولكن الأمور بتكون إيجابية حسب المستطاع. عندنا أكثر من هدف لهذا المعسكر، أولا الوقوف على مستوى اللاعبين، ثانيا في لاعبين جدد بدنا نشوفهم ونعطيهم فرصة ونشوف بيقدروا يفيدوا المنتخب سواء في كأس آسيا أو للسنوات القادمة، ثالثا على المستوى التكتيكي كمان وعلى المستوى الفني شو بدنا نعمل في كأس آسيا، بدنا نبلش نحضر من هذا المعسكر، فبالتالي المعسكر مهم جدا وله فوائد احنا حطيناها، وإن شاء الله هاي الفوائد بنقدر انه نطلع من هذا المعسكر واحنا واقفين على جزء كبير او اخذنا جزء كبير من هاي الفوائد اللي احنا بنيها.
2: من هذا فيما يتعلق بمعسكر منتخبنا الوطني لكرة القدم تحضيرا لوديتي قرغستان، وذلك في اطار الاستعدادات لكأس آسيا المقررة عام 2027 في المملكة العربية السعودية. أذهب إلى موضوع ليس ببعيد عن مباريات كرة القدم، حيث احتضن ملعب دييغو أرماندو مارادونا في مدينة نابولي الإيطالية أمسية رمضانية تضامنية شهدت مشاركة نجوم وقدام لاعبي المنتخب الفلسطيني إلى جانب عدد من الأسماء البارزة في كرة القدم الإيطالية. المباراة حملت رسائل إنسانية داعمة لأبناء شعبنا، حيث رفرفت الأعلام الفلسطينية في أجواء الحدث الذي جسد دور الرياضة في تعزيز التضامن ونقل الرسائل الإنسانية في مختلف أنحاء العالم. هذه المشاركة تأتي في إطار الحضور الفلسطيني المتواصل في الفعاليات الرياضية الدولية والتأكيد على مكانة الرياضة كمنصة للتعبير عن التضامن والدفاع عن القضايا الإنسانية. هذا ما أكد عليه أيضا رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب.
4: هذا اللقاء الودي واللي طابعه الشعبي في رسالة إنسانية من فلسطين، من غزة، من نابلس، من المخيمات لأوروبا، إنه هذا الشعب ما زال بالرغم من كل مظاهر الإرهاب الرسمي والقمع والتطهير الأرضي والإبادة الجماعية ما زال يصر على الحياة ويقدم قضيته العادلة من خلال كوكب من اللاعبين الفلسطينيين. أن يكون هذا اللقاء في إيطاليا في قلب أوروبا بهذا الشعب العظيم اللي هو متعاطف ومتضامن مع القضية الفلسطينية العادلة، أعتقد هي خطوة وفرصة بالنسبة لنا إنه إحنا نقدم قضيتنا وعذابات شعبنا، ولكن كمان صمود وإصرار شعبنا على البقاء وعلى إنهاء الاحتلال وأن يعيش. شيء عظيم أن اللاعب أو اللاعب يكونوا هم الأصول العملية في الاحتكاك مع المجتمع الدولي من خلال هذا اللقاء اللي بالنسبة لنا في هذا الوقت مهم وفي هذا المكان أيضا. قبولنا مبدأ اللقاء في هاي المدينة في هذا الظرف هي تعبير شعبي ورسمي فلسطيني لموقف إيطاليا عموما وموقف هاي المدينة والنخب السياسية والرياضية اللي بادرت ودعتنا من أجل هذا اللقاء. هاي رسالة باسم الفلسطينيين، رسالة فيها تقدير فيها احترام وفيها شكر على مواقفهم وعلى جهودهم على مدار السنوات الماضية.
2: أبقى في ذات الموضوع وينضم إلينا عضو المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم السيد تيسير نصر الله. سيد تيسير أهلا بك معنا، مساء الخير.
5: مساء النور، حياك الله أخي جمال.
2: يعني ملعب دييغو أرماندو مارادونا في نابولي هو أيقونة تاريخية للثورة والعدالة الاجتماعية، دلالة أن يحتضن مثل هكذا حدث خاص بقضيتنا الفلسطينية؟
5: يعني دلالة بالنسبة إلينا كبيرة، يعني أنها يعني هذا الملعب الذي يعني واجه الظلم العالمي يدعو إلى الحرية لفلسطين في مواجهة الظلم العالمي، وهي استمرار لحملة التضامن الدولية غير المسبوقة مع نضالات الشعب الفلسطيني، يعني تارة عبر المظاهرات في مراكز العواصم الدولية وفي المدن، ويعني تارة أخرى عبر الملاعب الضخمة والعملاقة. جرى ذلك في إسبانيا في أكثر من مرة، احتضنت تلك الملاعب المنتخب الفلسطيني وهتفت الجماهير لفلسطين ولرفع الظلم عن فلسطين. الآن نحن في نابولي في إيطاليا، يعني هذه الدول التي لها مكانتها وأيضا تعترف بالحق الفلسطيني وبدولة فلسطين، أن يأتي يعني جمهورها بكل هذا يعني الاحتفاء بفلسطين وبمنتخب فلسطين وقدام اللاعبين الفلسطينيين وبوجود شخصية استثنائية عالمية ابن مارادونا، يعني أيضا لها دلالات كبيرة أن يعني هذه الوجوه الرياضية الكبيرة هي أيضا تقف إلى جانب الحق الفلسطيني في أصعب وأدق مرحلة نعيشها، ولا وهي هذا يعني الظلم وهذه الإبادة التي نتعرض لها يعني قبل 7 أكتوبر، ولكن ازدادت كثافتها وحدتها بعد 7 أكتوبر حتى الآن. نحن يعني كاتحاد فلسطين لكرة القدم ورئيس الاتحاد الأخير فريق جبريل رجوب يعني نثمن هذا الموقف لنابولي، لنجوم نابولي، لابن مارادونا، لإيطاليا، وآمل أن تكون هذه بدايات أيضا لاستمرار هذا الاحتضان العالمي للرياضة الفلسطينية وللرياضيين الفلسطينيين الذين دفعوا يعني ثمنا باهظا في حرب الإبادة في قطاع غزة.
2: نعم سيد تيسير، يعني ذكرت بأنه في إقليم الباسك في إسبانيا

0: يعني أن يحمل ابن مارادونا شارة الكابتن ويلبس قميص منتخب فلسطين ويسجل هدفا في مرمى نابولي ويصنع هدف آخر لنجوم الفدائي، يعني هذا أيضا يعني مهم إنه إحنا أيضا يعني رياضة بنكهة سياسة.
1: نعم.
0: العالم ينظر إلى ذلك، وأيضا يعني هذا مشهد إنساني غير مسبوق ومشهد حضاري أيضا، لأن فلسطين يعني حاضرة في كل المحافل الدولية، ليس فقط في مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية، وإنما أيضا في المدرجات وفي المربع الأخضر وأمام هذا الإعلام الضخم الذي يعني يرصد تضامن الشعوب معنا والرياضيين مع قضيتنا، وهذا يعزل يعني إسرائيل ومنتخبها العنصري الذي يلعب يعني جزء من فريقه مع المستوطنات وغير ذلك. نحن إذن يعني نسير باتجاه حشر هذا الاحتلال وأيضا إحراج يعني المجتمع الرياضي الدولي الذي يعني يكيل حتى الآن بمكيالين، دائما مطالب بإنهاء ازدواجية المعايير وضرورة تطبيق القوانين الرياضية على الجميع بدون استثناء، وأن نعمل على الدفاع عن حقوق الرياضيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الرياضة وتطويرها بحرية وعدم منعهم وعدم تدمير ملاعبهم ومنشآتهم الرياضية وقتل اللاعبين والرياضيين. يعني ليس فقط الموضوع احتفالي بالنسبة إلينا على أهمية ذلك، ولكن أيضا هناك يعني مطالبات تجري في أروقة المجالس الرياضية العالمية، وأيضا في مثل هذه المباريات أيضا نحن نؤكد على ضرورة استعادة النشاط الرياضي في بلدنا، وأن يضمن يعني اتحاد الفيفا والاتحادات الأخرى الآسيوية وغرب آسيا وغيرها يضمن وجود رياضة فلسطينية بدون تهديد إسرائيلي للمنشآت وللاعبين.
1: أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة وكل هذه الإيضاحات. سيد تيسير نصر الله، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم، شكرا جزيلا لك. إلى القطاع والمحافظات الجنوبية تحديدا، حيث تقام غدا مباراة بين نجوم غزة بقميصي الأهلي والزمالك تحت عنوان في حب مصر. هي مبادرة وفعالية رياضية محلية تم تنظيمها على أرض القطاع، تهدف هذه الفعالية الودية عادة إلى التعبير عن حب غزة لمصر، دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الروح الرياضية بين الجماهير. عن ذلك نتحدث إلى الزميل مصطفى صيام، مسؤول دائرة الإعلام باتحاد كرة القدم في المحافظات الجنوبية. أهلا بك معنا زميل مصطفى، مساء الخير.
2: مساء الخير جمال، تحياتي لإلك وجميع السادة المتابعين.
1: ضعنا في تفاصيل التحضير لهذه المباراة.
2: يعني أكيد جمال، هذه المبادرة تأتي من ضمن سلسلة المبادرات التي تنفذ في قطاع غزة على الصعيد الرياضي وتحديدا كرة القدم. هذه تلك المبادرات التي تحمل دائما رسائل التحدي والصمود والبقاء، رسائل تتعلق بأن الشعب الفلسطيني رغم الدمار والحرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة وعلى فلسطين، لأن الشباب الرياضي والرياضيين الفلسطينيين قادرين على الصمود والتحدي وتوصيل رسائل للعالم، لأن الرياضة وكرة القدم تحمل رسائل إلى العالم في ظل ما يتعرض له الرياضة الفلسطينية في قطاع غزة وفي فلسطين، وفي ظل حجم الدمار والتحديات والمعاناة التي يعيشها الرياضي الفلسطيني، إلا أن تلك المبادرات دائما ما تحمل تلك الرسائل، يعني بالنهوض من بين الركام ومواصلة ممارسة كرة القدم رغم التحديات. وبالتالي غدا إن شاء الله ستكون مباراة تحمل عنوان في حب مصر، تجمع بين نجوم كرة القدم الفلسطينية بقميص ناديي الزمالك والأهلي، وبالتالي هذه المباراة تأتي تقديرا لمواقف مصر التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وبالتالي يعني تحمل رسائل كبيرة للشعب المصري على المستوى الرئاسي ومستوى الحكومة ومستوى الشعب المصري، يعني بما حمله من مواقف داعمة ومساندة للقضية الفلسطينية، ليس في هذه الحرب ولكن على امتداد سنوات طويلة من التضحيات عندما اختلط الدم المصري والفلسطيني دفاعا عن القضية الفلسطينية. هذه المبادرة ستحظى بحضور جماهير

0: ستحظى بحضور رسمي وسيكون هناك ممثل لسيادة الرئيس محمود عباس وأيضا ممثل لسيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى الشخصيات الوطنية والاعتبارية والرياضية. وإن كانت هذه المبادرة هي رياضية تجمع نجوم كرة القدم ولكن تحمل رسالة سياسية لها علاقة بتأكيد الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية. وأيضا يعني أنا يأتي هذا اللقاء يبعث رسالة بأن الميدان الرياضي لم يعني أو مجرد للتنافس بل أصبح يعني منبرا وطنيا حرا وصوتا للشعوب. ورسالة اليوم يعني أصبحت أقوى من الرصاص، رسالة كرة القدم هي أقوى من الرصاص، وبالتالي يعني ستكون صالة نادي خدمات المسيرات غدا إن شاء الله مطرحا لمبادرة رياضية تحمل رسائل سياسية وطنية وتؤكد على وحدة الشعبين المصري والفلسطيني وتؤكد على موقف مصر الدائم الداعم للقضية الفلسطينية عبر سنوات طويلة من التضحية.
1: هل تم التنسيق زميل مصطفى من أجل ضمان وصول صدى هذا الحدث إلى القاهرة؟
0: أكيد يعني من خلال التواصل مع كل المؤسسات الإعلامية في جمهورية مصر العربية ومن خلال التواصل مع نجوم كرة القدم الفلسطينيين الموجودين في القاهرة، نتحدث عن الكابتن مصطفى نجم يعني اللاعب الفلسطيني لاعب منتخب فلسطين ولاعب نادي الزمالك، يعني كان هناك تواصل مع الكابتن مصطفى نجم وأيضا كان هناك تواصل مع عدد من الرياضيين والبرلمانيين في جمهورية مصر العربية، وسيكون إن شاء الله هناك كلمة مسجلة يعني لأحد نواب البرلمان المصري في هذه الفعالية، وبالتالي يعني سيكون هناك إن شاء الله تغطية إعلامية على صعيد التواصل مع المؤسسات الإعلامية العاملة المصرية العاملة في مصر وأيضا بالتنسيق أيضا مع اللجنة المصرية الموجودة في قطاع غزة، وبالتالي هناك يعني سيكون هناك إن شاء الله صدى كبير لهذه المبادرة وهذه الفعالية التي كما قلت يعني قلت هي رياضية من حيث يعني تمثل أكبر ناديين على مستوى إفريقيا نادي الزمالك ونادي الأهلي، ولكن هذه المبادرة مبادرة وطنية تحمل رسائل وطنية على صعيد التواصل ما بين الشعبين الفلسطيني والمصري وتأكيدا وتقديرا ووفاء لكل المواقف الداعمة لمصر تجاه القضية الفلسطينية.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل مصطفى صيام مسؤول دائرة الإعلام باتحاد كرة القدم من المحافظات الجنوبية. نحن وإياكم متواصلون في نبض الملاعب، حيث اختتمت أمس على ملعب ماجد أسعد في مدينة البيري فعاليات اليوم الرياضي العائلي الذي نظمه نادي مؤسسة شباب البيري بالشراكة مع بلدية البيري وسط مشاركة واسعة من العائلات الفلسطينية وأطفالها، واستهلت الفعالية بعرض كشفي قدمته مجموعة البيري الكشفية أضفى أجواء احتفالية على هذا اليوم الذي جمع بين الرياضة والترفيه في بيئة عائلية. أذهب إلى الأخبار الرياضية العربية، حيث تتواصل استعدادات المنتخبات العربية لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2026، وشهدت الساعات الماضية ونهاية الأسبوع الماضي سلسلة من المباريات الودية القوية والمثيرة التي خاضتها لتجربة الجاهزية الفنية والبدنية. المنتخب المغربي حقق فوزا ثمينا على باراغواي بهدفين مقابل هدف، بينما فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهتي مصر وإسبانيا والجزائر أمام الأوروغواي في أبرز وديات المجموعة المنتخبات العربية الاستعدادية للمونديال. فيما أيضا في مباراته الثانية الودية المنتخب المصري حقق فوزا معنويا هاما على نظيره الروسي بهدف نظيف في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي ضمن الاستعدادات الأخيرة لخوض نهائيات كأس العالم. حسم التعادل السلبي دون أهداف الموقع الودية القوية التي جمعت محاربي الصحراء منتخب الجزائر أمام منتخب الأوروغواي في مدينة تورينو الإيطالية في مباراة غلب عليها التحفظ الدفاعي والخطط التكتيكية الصارمة. المنتخب السعودي تعثر في أول اختباراته الودية وخسر أمام منتخب الإكوادور بهدفين مقابل هدف، سجل هدف الصقور الوحيد اللاعب سالم الدوسري. تلقى المنتخب الأردني خسارة قاسية أمام نظيره السويسري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في لقاء استغله الجهاز الفني لتجربة أكبر عدد من العناصر التكتيكية. نذهب إلى الأخبار الرياضية الدولية، ونبدأ من دوري أبطال أوروبا، حيث توج نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بطلا لدوري أبطال أوروبا لعام 2026 بعد فوزه المثير على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح 4-3، وذلك أثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. ففي النهائي الذي أقيم على أرضية ملعب بوشكش أرينا في العاصمة المجرية بودابست مساء السبت، تقدم الجانرز مبكرا عبر هاي هايفيتس في الدقيقة 6 قبل أن يعادل عثمان ديمبلي النتيجة لباريس في من علامة الجزاء في الشوط الثاني. هذا التتويج التاريخي جعل البي أس جي ثاني فريق فقط في العصر الحديث للمسابقة ينجح في الدفاع عن لقبه بنجاح بعد ريال مدريد. وشهدت العاصمة الفرنسية باريس ليلة عاصفة من الاحتفالات التي تلت الإنجاز الأوروبي، حيث خرج عشرات الآلاف من المشجعين إلى الشوارع، إلا أن الفرحة شابتها أعمال شغب واشتباكات عنيفة مع رجال الشرطة أسفرت عن اعتقال أكثر من 780 شخصا في مختلف أنحاء فرنسا وإصابة العشرات من أفراد الأمن والمحتفلين. وبالرغم من الأحداث المؤسفة، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعثة الفريق في قصر الإليزيه مساء الأحد قبل أن يتوجه اللاعبون لمشاركة الكأس مع الجماهير في محيط برج إيفل وملعب حديقة الأمراء. أذهب إلى إنجلترا، وفي واحدة من كبرى مفاجآت بداية الأسبوع الحالي أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميا إقالة مدربه الهولندي أرن سلوت، وذلك بعد موسم مخيب للأمال فشل فيه الفريق في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت هذه الخطوة استجابة للضغوطات الجماهيرية الكبيرة المطالبة بالتغيير. إلى هنا نأتي إلى ختام نبض الملاعب لهذا الأسبوع، نلقاكم بحول تعالى الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
2: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين، هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان، هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

العودة. نعم سنعود، فعبر الحدود دياري ومهد صباي.

0: صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات. نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.
1: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم متابعينا لجولتنا الإخبارية من أحداث اليوم. عديد الملفات سنناقشها ضمن هذه الجولة الإخبارية، ومن بينها متابعة آخر التطورات من قطاع غزة مع تواصل هذه الاستهدافات. أيضا متابعة وتفاصيل المشهد في عدد من محافظات الضفة مع تصاعد اعتداءات المستوطنين، وأيضا أبرز ما يتعرض له العامل الفلسطيني وإمعان الاحتلال في ملاحقتهم وتواصل عمليات الاعتقال والاستهدافات المتواصلة. وآخر التحديثات كذلك من القدس المحتلة مع تواصل هذه الانتهاكات وتزايد أيضا في إخطارات عمليات الهدم. وآخر المتابعات بعد اقتحام قوات الاحتلال لجامعة القدس. وأيضا ماذا عن التسعيرة الجديدة التي جرى الإعلان عنها مؤخرا للنقل بعد انخفاض أسعار الوقود؟ وزارة المالية تبدأ المرحلة التجريبية لتطبيق المالي يبوس. هذه الملفات الأبرز التي سنتابعها في أحداث اليوم، بالإضافة لمتابعة المستجدات الميدانية أولا بأول، ولكن بعد أن نتوقف مع هذه النشرة الموجزة والزميل محمد أبو الرب. مساء الخير محمد.
3: مساء الخير أثار، مساء الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة موجزة لأهم الأنباء. استشهد مواطن وأصيب آخرون مساء أمس جراء قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين داخل حرم ميناء الصيادين غرب مدينة غزة. إلى ذلك حضر مدير الإغاثة الطبية محمد أبو عفش من مواصلة الاحتلال سياسة تدمير المرافق الطبية والمستشفيات الرئيسية لخلق بيئة طاردة ودفع أبناء شعبنا إلى الهجرة. يواصل جيش الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد أمجد النتشي 31 عاما والذي ارتقى أمس برصاص الاحتلال عند مفرق عتسيون جنوب بيت لحم. إلى ذلك مدد جيش الاحتلال عدوانه على مخيمي طول كرم ونور شمس حتى نهاية شهر تموز المقبل. في نابلس هدمت قوات الاحتلال محل تجارية في سوق الخضار المركزي ببلدة بيتا جنوب المدينة. وفي أريحة قام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة قرب بلدة العوجة شمال المدينة، كما جرفوا أراض لفرض واقع استيطاني جديد على الأرض. كشف مدير دائرة الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود أن سلطات الاحتلال تعتزم خلال الأيام المقبلة الدفع بـ13 مخططا استيطانيا جديدا في مناطق متفرقة من الضفة تشمل آلاف الوحدات الاستيطانية. قال منسق اللجان الشعبية جنوب الخليل راتب الجبور أن اعتداءات المستوطنين في مناطق مسافريات تتصاعد بشكل غير مسبوق. رفضت نقابة سائقي المواصلات العمومية الالتزام بتخفيض تعرفة المواصلات العمومية التي أعلنتها وزارة النقل والمواصلات، وكانت الوزارة أعلنت خفض التعرفة بنسبة 50% من قيمة الرفع التي جرى اعتمادها في شهر نيسان الماضي. تشهد الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة بعد إعلان إسرائيل أنها ستستأنف ضرباتها عليها ردا على ما قالت أنه خرق حزب الله لوقف إطلاق النار. وقال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس إن السلام لن يتحقق في بيروت إذا لم يوقف حزب الله هجماته على شمال إسرائيل. وتوعد كاتس بفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على منطقة الليطاني في جنوب لبنان وجعلها خالية من الأسلحة. هذا وقال مسؤول أمريكي إن الدفع قدما بهذه المحادثات يتطلب وقف حزب الله كل هجماته ضد إسرائيل مقابل امتناعها عن التصعيد في بيروت. إلى ذلك استشهد 6 لبنانيين وأصيب آخرون صباح اليوم جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات تبريقع وتول وكفرصير في الجنوب. أعلنت الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات إيرانية فجر اليوم بالصواريخ والطائرات المسيرة فيما دوت صافرات الإنذار في أنحاء البلاد. وكان الحرس الثوري الإيراني ادعى استهداف قاعدة يستخدمها الجيش الأمريكي وذلك إثر قصف استهدف مواقع أنظمة التحكم في جنوب إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقه مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا. وكانت وكالة تسنيم نقلت عن مصدر إيراني مطلع أن تبادل النصوص بين طهران وواشنطن مستمر، ومن الطبيعي أن تقوم طهران أيضا بإجراء تعديلات. إلى حالة الطقس، غدا الثلاثاء يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. انتهت هذه النشرة الموجزة، عودة لزميل أثارها بالريح وملفات أحداث اليوم.
2: شكرا لك محمد، ونرحب بكم متابعينا، ونبدأ من قطاع غزة ونتابع آخر التفاصيل من هناك مع مراسلنا شاد الباز. شاد، أهلا بك معنا، ولو تطلعنا على آخر التطورات والمستجدات هذا اليوم.
4: مساء الخير لك يا أثار والأستاذ المستمعين. شهيد وإصابة باستهداف مجموعة من المواطنين في مخيم البريج وسط قطاع غزة. صاروخ الاستطلاع سقط في محيط مخزن البلدية في مخيم البريج، حيث كما تحدثت شهيد وإصابة نقلت من المكان على الفور. وأيضا هناك يعني شهود عيان يتحدثون أن المناطق الشرقية لمخيم البريج والمناطق المحافظة الوسطى خط داخل الخط الأصفر، الاحتلال يشعل النيران في تلك المناطق بشكل كبير وبشكل ملحوظ في هذه المناطق، حيث عدد من شهود العيان تحدثوا أن هناك حرائق في هذه المناطق تنتشر بشكل واسع. وحتى هذه اللحظة يعني ربما هذه الحرائق بعيدة نسبيا عن منازل المواطنين، ولكن يبدو أن الاحتلال يقوم بإشعال هذه الأشجار أو المناطق الخضراء في هذه المناطق تمهيدا لربما عمل عسكري، وهذا كان يقوم به الاحتلال خلال فترات العدوان بشكل يعني كبير. أيضا تقدم محدود لقوة هندسية بمحادات الخط الأصفر في محيط الرقم وأبو شباب أو أبو شاب بالقرب من دوار بني سهيلة شرق مدينة خان يونس، مع إطلاق نار من هذه الأليات التي يعني تتواجد في هذه المناطق. خلال الساعة الماضية أيضا كان هناك تحليق مكثف لطيران المروحي داخل عرض بحر قطاع غزة بشكل دائري، وهذه الطائرات تحمل صواريخ يعني تقوم باستهدافات في قلب المدن، ولكن حتى هذه اللحظة لم يحدث أي استهداف في هذه المناطق. أيضا كانت طائرات مسيرة ألقت عدد من المناشير في مناطق بيت لهيا شمال القطاع دون معرفة يعني إن كانت هذه المناشير هي مناشير يعني يقوم بإلقاء الاحتلال حتى يعني يتحدث عن الوضع في قطاع غزة، أو أن هذه المناشير كانت يعني بهدف يعني إلقائها لتخويف المواطنين في هذه المناطق. وربما أثار كنا تحدثنا مع صباح اليوم أن الأمور هادئة نسبيا في قطاع غزة، ولكن هذا الهدوء النسبي الخادع الذي يقوم بهذا الاحتلال مع قيام هذا الاحتلال

0: توسيع الخط الأصفر رويدا حالة القدم الذي يقوم بهذا الاحتلال يوميا على امتداد قطاع غزة. يعني أن الاحتلال يبيت النية لاحتلال كافة مناطق قطاع غزة بشكل تدريجي. هذه الخطة التي لم يعلن عنها الاحتلال حتى لا تكون هناك أصداء لهذه الخطة عالميا، وبالتالي ربما نحن نشاهد بأعيننا ما يقوم بهذا الاحتلال إن كان من خلال استهدافات داخل المدن أو عن طريق تحريف الخط الأصفر بمكعبات إسمنتية ضعها الاحتلال بشكل يومي في مناطق متفرقة على امتداد المناطق الشرقية وأيضا في مناطق شمال القطاع ومناطق جنوب القطاع. مع التأكيد دائما أثار بأن الأوضاع الميدانية في قطاع غزة يعني تأخذ من حذر أو تأخذ يعني من عرج خطير للغاية في ظل تصاعد هذه الهجمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. اليوم أيضا كان هناك سفر لقرابة 40 طالب من قطاع غزة بعد تمكنهم من عمل تنسيق والخروج من قطاع غزة بعد أن كانوا يعني لم يتمكنوا من الالتحاق بجامعاتهم. ربما هذه نقطة في بحر الاحتياج الكبير لعشرات الآلاف من الطلبة في قطاع غزة، ولكن نقطة مهمة ربما يعني نقطة أمل لهؤلاء الطلبة الذين حرموا من مقاعد الدراسة. ولكن على الجانب الآخر هناك أيضا آلاف المرضى والجرحى الذين ينتظرون الخروج بفارغ الصبر، وربما الوقت لا يسعفهم في النجاة لحياتهم في ظل هذا المشهد الإنساني الصعب، وفي ظل طبعا تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية بشكل كامل في قطاع غزة. وبالتالي أوضاع الإنسانية تبقى أوضاع صعبة للغاية، أوضاع ميدانية تزداد خطورة يوما بعد يوم، والمواطن هنا يعني يتحدث كثيرا عن هذين الأمرين ولا يوجد جواب يعني شافي لما ربما يحمله المستقبل القريب في ظل التداعيات الخطيرة التي يعني يعيشها قطاع غزة، إن كانت من تصريحات للاحتلال وهذه الحكومة اليمنية المتطرفة التي لا تريد لهذا العدوان أن يتوقف، وذلك طبعا لأسباب يعني انتخابية، وأيضا في محاولة من الاحتلال للتوسع أكثر طبوغرافيا وجغرافيا على حساب قطاع غزة. وكل هذه طبعا التصريحات التي يطلقها الاحتلال يعني بالتأكيد نحن نأخذها بمحل الجد، لأنها يعني ربما يكون فيها تداعيات خطيرة على الوضع العام في قطاع غزة في المرحلة القادمة. أثار
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا شاد الباز، حدثتنا من قطاع غزة. نبقى في القطاع حيث حذر مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة دكتور محمد أبو عفش من مواصلة الاحتلال لسياسة تدمير المرافق الطبية والمستشفيات الرئيسية لخلق بيئة طاردة ودفع أبناء شعبنا إلى الهجرة. أبو عفش أكد لإذاعتنا أنه ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فإن الاحتلال لا يسمح بدخول المعدات اللازمة إلى وزارة الصحة وللمؤسسات الدولية.
2: الوضع صعب جدا في مستشفياتنا داخل قطاع غزة، لا يختلف الشمال عن الجنوب عن الوسطى. هذه المستشفيات تعرضت لتدمير كامل وخسرت الكثير من المولدات والأجهزة الطبية والأقسام. كل هذا الأمر يحتاج إلى إعادة صياغة وإعادة صيانة وترتيب أمور. للأسف الشديد يعني منذ وقف إطلاق النار كنا على أمل كبير أن يتم إعادة ترميم هذه والسماح بدخول مولدات جديدة وقطع غيار ودخول أجهزة للمختبرات، ولكن للأسف الشديد تشاهدون الاحتلال لا يسمح بدخول هذه الأجهزة لا لوزارة الصحة ولا المؤسسات الصحية سواء الإغاثة الطبية أو أي مؤسسات، لأن كذلك الإغاثة الطبية تم تدمير 12 مركز صحي في منطقة فقط مدينة غزة وشمال غزة. كل هذا التدمير وكل هذا الاستهداف للمنظومة الصحية يوضح بشكل جلي أن الاستهداف للوضع الصحي هو خروج المواطنون من قطاع غزة. لذلك يجب تدعيم المنظومة الصحية، يجب إعادة ترتيبها، يجب إعادة صياغة العمل الصحي حتى يتمكن النظام الصحي من النهوض مرة أخرى.
1: بعض التقارير تقول دكتور بأن التدمير في غزة بشكل كامل وهذا الاستهداف بهذا الحجم للمنظومة الصحية يهدف لتسهيل الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي طرد المواطنين، يعني هذا الهدف الثاني بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، إلى أي درجة تتفق مع هذه النقطة التي يسعى الاحتلال من خلال هذه الاستهدافات والاستهداف الممنهج تحديدا للمنظومة الصحية بالكامل داخل قطاع غزة إلى طرد المواطنين من القطاع؟
2: صحيح، هذه يعني هذه السياسة كانت بحوادلية في منطقة شمال غزة. الاحتلال دمر المنظومة الصحية في منطقة شمال غزة وتحديدا جباليا وبيت لاهيا وبيت حنون، مما أدى إلى خروج الحياة داخل هذه الأماكن. الآن هذه المناطق تفتقر إلى أي شيء، يعني في منطقة شمال غزة لا يوجد أي خدمات صحية إلا قليل قليل، بدأت من جديد في منطقة الشمال بالعمل سواء للإغاثة الطبية أو لوزارة الصحة أو المؤسسات الدولية. لذلك الاحتلال عندما يستهدف المنظومة الصحية يعلم جيدا أن بدون تقديم خدمات صحية لا يمكن صمود المواطنون في أي مكان داخل قطاع غزة، وهذا كان مشاهدا بشكل كبير وبشكل جلي في منطقة شمال غزة وتحديدا في المنطقة التي هي في جباليا وبيت لاهيا.
1: نعم، كل الشكر لك دكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة. من قطاع غزة إلى محافظة نابلس أيضا نتابع صورة هذه التحديثات من هناك مع مراسلنا خليل أبو عرب. مساء الخير.
3: مساء الخير.
1: يعني آخر المستجدات لديكم في محافظة نابلس خاصة في عقاب اقتحام الاحتلال هذا اليوم مخيم عسكر الجديد.
3: نعم، انسحبت قوات الاحتلال قبل أقل من ساعة من المنطقة الشرقية في المحافظة في عقاب اقتحام واسع. انطلقنا ثلاث آليات وقوات الاحتلال إلى المنطقة الشرقية والتي تركزت في منطقة شارع عمان ومحيط منطقة المسبح البلدي ومخيم عسكر الجديد الذي توغلت إليه قوات الاحتلال وقامت بعمليات دهم وتفتيش لبعض المنازل هناك. رافق ذلك قيام قوات الاحتلال بأعمال دهم لمخرطة في منطقة شارع عمان بعد أن قامت قوات الاحتلال بمحاصرة المنطقة الواقعة ما بين قرية بلاطة البلد ومحيط منطقة عسكر البلد، حيث انتشرت أعداد كبيرة من آليات وقوات الاحتلال في المنطقة والتي قامت بعملية إغلاق الطريق الرئيسي الواصل ما بين محيط القريتين وصولا إلى منطقة شارع عمان التي شهدت تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال، حيث انسحبت قوات الاحتلال قبل قليل من محيط هذه المنطقة. وكانت آليات وقوات الاحتلال قد توغلت كذلك في المدينة في ساعات الفجر الأولى وصبيحة هذا اليوم عندما قامت في اقتحام منطقة شارع القدس ومخيم بلاطة ومنطقة الضاحية التي شهدت انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال. اعتقلت خلاله قوات حد الشبان من سكان هذه المنطقة عاد عن عمليات الاقتحام التي شهدتها بلدة برقة وكذلك دير شرف وصبصية في عقب انتشار أعداد كبيرة من المستوطنين الذين يتواجدون في مستوطنة حومش، وذلك بهدف توسيع البؤرة الاستيطانية المقامة ما بين
1: مستوطنة. نعم، يبدو أن هنالك تقطع في الصوت، لا نستطيع سماعك جيدا.
3: سياسة الاحتلال بهدف الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي المواطنة هناك.
1: شكرا لك مراسلنا من نابلس خليل أبو عرب على كل هذه التفاصيل. نبقى وإياكم إذن متابعينا في نابلس ونتحدث إلى مسؤول ملف المقاومة الشعبية في حركة فتح إقليم نابلس السيد نضال مليطات. أهلا بك معنا، مساء الخير.
4: مساء الخير لك ولكافة أخوتنا المشاهدين والمستمعين.
1: يعني هذه الفترة التي تشهد تصاعد خطير لاعتداءات المستوطنين واستخدامهم كافة الأدوات الاستيطانية والقمعية والانتقامية بحق أبناء شعبنا في سبيل تهجيرهم وهو الهدف الرئيسي لدى الاحتلال، يأتي ذلك بالتزامن مع مخططات استيطانية لا تتوقف ضمن سياسة ومنهج لدى حكومة الاحتلال. الآن هذين الخطين المتوازيين من الانتهاكات والجرائم الممنهجة كيف تنعكس على محافظة نابلس تحديدا؟
4: نعم، يعني نلاحظ بأن هناك انقلاب وتصعيد استيطاني خطير في محافظة نابلس لعنف وإرهاب المستوطنين يعني في كافة القرى الفلسطينية في المحافظة. هناك اعتداءات يومية يحاول المستوطنون يعني زيادة هذه الانتهاكات في محافظة نابلس. ما يجري في المحافظة هو إرهاب منظم يتم تحت حماية جيش الاحتلال وبرعاية وغطاء هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، لكن طبعا رسالة الشعب الفلسطيني رسالة أبناء شعبنا بأنه متمسك بأرضه وكل هذه الجرائم لا يمكن أن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني. يعني حصيلة ما جرى خلال اليومين الماضيين، يعني هناك تدمير لمركبات ومهاجمة منازل المواطنين في بلدة بيتا وهناك يعني عدة إصابات واختناق لعدد من أبناء شعبنا بسبب رشهم بغاز الفلفل من قبل العصابات المستوطنين والاعتداء على أحد الشبان بالقرب من عورتة. واليوم ما جرى في سوق الخضار المركزي في بلدة بيتا من هدم منشآت في سوق الخضار، والاعتداء أيضا على شاب وطعنه بسكين في بلدة كسرى قبل يومين عقب هجوم للمستوطنين على أطراف البلدة. هناك أيضا اعتداءات يومية في مادمة، في كسرى، في بيتا، في اللبن الشرقية، وأيضا جالود وعموريا، وفي عصير القبلية ومادمة وبورين، وأيضا في الناقورة وسباستيا وبركة. كل هذه الاعتداءات يعني تنوعت بين إصابات برصاص المستوطنين وإصابات أيضا بالسكاكين والعصي. هناك أيضا سرقة لممتلكات ومحاصيل المواطنين والمزارعين، هناك تكسير سيارات، هناك اقتحام لقرى ومنازل وتخريب وحرق أشجار من قبل المستوطنين. طبعا دائما يكون يرافقهم جيش الاحتلال، يعني المستوطنون في الآونة الأخيرة وصلوا لمرحلة التمرد والفلتان والعربدة في ظل توقف القانون في دولة الاحتلال عن ملاحقة هؤلاء العصابات وتوقف العقاب ضد عصابات المستوطنين المنفلتة. عندما تصل يعني مراحل القتل ولم يحاسب هؤلاء المستوطنين، فهو طبعا اعتبار ضوء أخضر من قبل حكومة الإرهاب، هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، لارتكاب مزيد من الجرائم ضد أبناء شعبنا، مزيد من الاعتداءات، مزيد من السرقات، مزيد من العربدة في كل المواقع. يعني هذا جزء من إرهاب دولة يعني منظم، يعني وهذه هي فعلا أصبحت استراتيجية كيان الاحتلال لتفريغ أرضنا الفلسطينية، لتفريغ الضفة الغربية، وجعل قراها ومدنها بأن يعني كأنها تعيش في كانتونات مفصولة عبر السياسة التي يشنها جيش الاحتلال، عبر الحوادث العسكرية أيضا التي يفصل بين القرى وبين المدن وبين مخيمات الضفة الغربية. طبعا يعني بالأمس كان هناك اجتماع لفصائل العمل الوطني في محافظة نابلس لبحث آخر المستجدات الميدانية وأيضا التحديات التي تواجه أبناء شعبنا، من أجل أن يكون طبعا هناك موقف يعني وطني موحد يهدف إلى تعزيز صمود أبناء شعبنا. وطبعا كل ذلك عن يعني يأتي لتحث هذه الفصائل المواطنين على تعزيز العمل الوطني المشترك والجماعي، وأيضا يعني وما نؤكد عليه دائما وهو تفعيل لجان الحماية والحراسة، وأيضا تفعيل دور اللجان الشعبية في كافة المواقع التي تتعرض في كل يوم لاعتداءات وانتهاكات لحماية أبناء شعبنا وإسنادهم، وأيضا تنظيم الجهود بما يخدم صمود أبناء محافظة نابلس وحماية ممتلكاتهم في مواجهة هذه الاعتداءات المتكررة. يعني جرى التأكيد أيضا على الوحدة الوطنية التي دائما يعني هي السبيل الوحيد، لم يبقى أمام شعبنا إلا أن نتوحد، وأيضا أن يكون هناك العمل الميداني المنظم، وهذا يشكل ركيزة أساسية في التصدي وإفشال كافة مخططات الاحتلال ومستوطنيه، وأيضا التأكيد على الصمود والثبات، وأن خيار المقاومة الشعبية أيضا هو الخيار الوحيد في هذه الأوقات لشعبنا الفلسطيني للدفاع عن نفسه، وأن شعبنا الفلسطيني سيبقى يعني سيبقى على هذه الأرض، سيبقى صامدا برغم كل هذه الإجراءات، برغم حرب الإبادة، برغم الإجرام، برغم كل ذلك سيبقى شعبنا صامدا، وهذا الاحتلال حتما سيزول عن أرضنا الفلسطينية.
1: شكرا لك سيد نضال مليطات، مسؤول ملف المقاومة الشعبية في حركة فتح إقليم نابلس. نقرأ هذا الخبر ما يتعلق بمتابعة الحالات المرضية داخل سجون الاحتلال، تحديدا ممن يعانون بشكل كبير جدا من مرض الجرب، حيث يواجه الأسير عزمي نادر أبو هليل البالغ من العمر 31 عاما وهو من الخليل، معتقل منذ كانون الثاني يناير من العام 2024. الأسير أبو هليل يعاني أوضاعا صحية صعبة جراء إصابته بمرض الجرب منذ أكثر من عام. نادي الأسير أوضح في بيان أن إصابة أبو هليل بالمرض بدأت في نيسان إبريل من العام الماضي، مشيرا إلى أنه تمت زيارته في سجن عوفر خلال أكتوبر الماضي وكان يعاني آنذاك من أعراض المرض. وأضاف أن الأسير أبو هليل تعرض لإصابة بالرصاص البطاطي بعد مطالبته بتلقي تلقي العلاج، فيما أظهرت زيارة حديثة له استمرار معاناته من مرض الجرب، حيث بدأت آثار الإصابة

0: واعتقالهم. نتحدث في هذا الموضوع مع السيد شهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين. مساء الخير.
1: مساء النور سيد، مساءكم.
0: يعني في متابعة وتعقيبا على هذا الاستهداف الممنهج الذي يطال العامل الفلسطيني سواء بالاعتقال أو الملاحقة أو الإعدامات الميدانية، بالتالي سيد شهر ما نشاهده أن الجدار العنصري يعني كان وما لا يزال مسرحا للجريمة على يد قوات الإجرام الإسرائيلية.
1: كما تفضلت حضرتك، المشكلة الأساسية في الموضوع انه هذا الاحتلال وجيشه يمعن في قتل العمال. يعني نحن بنحكي عن يعني قتل عن سبق بسبق الاصرار والتعمد، يعني هم يقوموا في اطلاق الرصاص ويعني استشهاد العامل، بالرغم انه اذا بنطلع على التصريح اللي حكوه الجيش الاسرائيلي كان يحكوا انه اطلقوا على احد العمال على اساس انه ما يعني يخوفوه، لكن للأسف هم يعني قتلوه بطريقة بشعة جدا وبإصرار من قبل الجيش الإسرائيلي ومن قبل الأمن الإسرائيلي. فلذلك يعني اليوم نحن بنحكي ومنحكيش على عامل ولا عاملين، اليوم بعتقد أنه صار 57 عامل فلسطيني اللي تم قتلهم من قبل الجيش الإسرائيلي خلال من 7 أكتوبر لحتى الآن.
0: نتحدث عن أرقام يعني غير بسيطة، يعني نعرج إذن من هذه الأرقام على واقع العمال بشكل عام، إضافة إلى الذين ارتقوا على يد قوات الاحتلال منذ ذلك التاريخ، أيضا في واقع الاعتقالات الملاحقة وفرض التضييقات بحقهم.
1: التضييقات شاقة جدا، وخاصة انه يعني اذا لاحظت بالامس مع استشهاد العامل واطلاق الرصاص الحي عليه وقتله قاموا باعتقال 45 عامل في منطقة او المجاورة لحبلة، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة، وحسب شهود العيان انه قاموا بضربهم والاعتداء عليهم بالضرب، ولحد هلا ما في عندنا اي معلومات عن هذا الاعتقال. اذا بدك تشوف حجم الاعتقال حسب ما بتحكي الشرطه الاسرائيليه تتحدث عن يعني من 7 اكتوبر حتى الان عن اعتقال اكثر من 38 الف عامل تم اعتقالهم. فلذلك الحجم هو حجم كبير جدا من الاعتقال، ولا نعلم يعني عدد الذين تم تدفيعهم غرامات. الغرامات بدأت من 3000 شيكل ل10000 شيكل. في عنا يعني مئات العمال دفعوا غرامات بدون ما نعرف، يعني بدون أي سبب، بدون أي شيء، بالرغم أنهم ما بنفوا، بس لكن العمال كلهم عندهم إثباتات قاطعة أنه هذه الغرامات المالية دفعوها للاحتلال الإسرائيلي، وتم عرضهم على المحكمة، وعندهم الوصولات التي تثبت ذلك، وأبرزناها لمنظمة العمل الدولية هذه الوصولات، لأن إسرائيل أنكرت. ولو احنا بدنا نعمل مقارنة بما يقوم هذا الاحتلال الفاشل فيه من اعمال، ونشوف يعني كيف المقارنة صارت مع الهجرة اللي كانت، خلينا نحكي الهجرة اللي كانت من سوريا لاوروبا على سبيل المثال، بنلاحظ انه يعني معظم المهاجرين حتى بين المكسيك وامريكا ما عمرنا سمعنا عن عامل تم اطلاق الرصاص عليه او عن شخص تم اطلاق عليه الرصاص. هذا
0: نعم
1: الله مخالف لكل المعايير، وهذا نصب ايضا في ضروره ان يكون في قرار ما في منع اسرائيل من انها تقدم على قتل العمال في مجلس الامن الدولي. طبعا الخسائر هي خسائر فادحه، احنا بنتحدث عن 550 الف عاطل عن عمل، والسبب الرئيسي في هذا العدد وهذا الجيش هو الاحتلال الاسرائيلي في عدم السماح للعمال انهم يرجعوا لاماكن عملهم، في عدم اعطائهم اي فرصه انهم يقدروا يستثمروا او يقدروا يشتغلوا في اماكن عملهم كما كانوا سابقا. واحنا بنعرف الوضع عنا، وضعنا في الضفه الغربيه في غزه معدوم، وهو مذموم، بس لكن في في في الضفه الغربيه هو يعني حسب وصف فقير المدير العام لمنظمه العمل الدوليه اللي راح يتناقش غدا في منظمه العمل الدوليه، هو حتى في الضفه الغربيه وضع هش، وممكن يعني في اي وقت لكل الوضع الاقتصادي ينهار مرة واحدة.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل السيدة شهر سعد من عام الاتحاد.

0: عقبات عمال فلسطين إلى القدس المحتلة، وأيضا نتابع مجمل تضييقات الاحتلال التي يفرضها على المقدسيين وآخر هذه الانتهاكات، خاصة فيما يتعلق بأخطارات الهدم. ونتحدث إلى مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس السيد عمر رجوب. مساء الخير عمر.
1: مساء الخير أختنا أثار، مساء الخير لكل زملائنا في صوت فلسطين، يعطيكم العافية جميعا.
0: أهلا بك معنا. نتحدث في بداية الحديث عن اخطارات الهدم التي طالت عدة مناطق في القدس وآخرها في جبع عمر.
1: نعم بالفعل، يواصل الاحتلال الإسرائيلي سياسة إعادة رسم المشهد الديموغرافي والجغرافي في المدينة المقدسة من خلال استهداف المواطنين بعمليات الهدم المستمرة والتي يسبقها إصدار اخطارات بهدم منازل المواطنين أو بإيقاف البناء. آخر ما حرر بخصوص ذلك آثار، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالأمس بتسليم المواطن زياد سلطان اخطارا بهدم منزله المكون من طابقين. هذا المنزل تقطنه أسرتان من 13 فرد بينهم كبار في السن ونساء وأطفال، بالإضافة أيضا إلى مشغل تجاري، علما بأن عمر هذا البناء 11 عاما. وقبل أيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت مخالفة على هذا المواطن بقيمة 10,000 شيكل وقام بدفعها، وبعد ذلك أخطرته بأنها سوف تقوم بهدم هذا المنزل صباح هذا اليوم، وهو ما دفع المواطن للقيام بإخلاء أو إفراغ محتوى المنزل لعدم خسارتها طبعا في حال قام الاحتلال بعملية الهدم. إن توسعنا أكثر في هذا الموضوع وتحديدا إخطارات الهدم في محافظة القدس، فقد وثقنا منذ بداية هذا الشهر أو منذ بداية خلال شهر أيار الماضي أثار 20 إخطار بالهدم، وكان هنالك أيضا 3 قرارات بوقف البناء عدا عن قرار بالمصادرة. أما فيما يتعلق بعمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القدس منذ بداية هذا العام، رفضنا قيام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ 264 عملية هدم وتجريف في محافظة القدس. خلال أيار الماضي وحده هنالك 84 عملية هدم. أثار 84 عملية هدم وتجريف استهدفت منازل المواطنين خلال أيار الماضي. أما فيما يتعلق بالمشاريع الاستعمارية، يعني يقابل عمليات الهدم بناء استعماري، خلال الشهر الماضي الاحتلال صادق على بناء 547 وحدة استعمارية في أراضي المواطنين بمحافظة القدس.
0: إلى جانب هذا الموضوع عمر، أيضا يعني سمعنا اليوم عن حملة استيطانية جديدة، حملة تحت عنوان شكل يوميا يغير شكل الاستيطان. طبعا هذه الحملة تشرف عليها جمعية استيطانية تهدف بالدرجة الأولى إلى دعم الاستيطان الرعوي والزراعي. كيف ترى يعني انعكاس هذه الحملة على الأرض، وكيف بالتالي ستدعم الاستيطان فعليا؟
1: هنالك هجمة غير مسبوقة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية والجمعيات الاستيطانية بشكل عام، تحديدا في بادية القدس منذ 7 أكتوبر حتى هذا اليوم. أقامت هذه المنظمات الإرهابية ما يقارب 23 بؤرة استعمارية، وأقامتها تحديدا يعني على رؤوس التلال المحيطة بالتجمعات البدوية تحديدا في منطقة الخان الأحمر وغور الأردن أختنا أثار. وهذه التجمعات الاستيطانية تتلقى تمويل من مختلف مؤسسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأجل تنفيذ اعتداءات وتضييقات على التجمعات البدوية لدفعهم للرحيل من أرضنا، وبالتالي التمهيد لإقامة المشاريع الاستعمارية. ومن هذه المشاريع مشروع إيوان الاستعماري الذي يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتحقيق تواصل استيطاني من عمق المدينة المقدسة وصولا إلى مستعمرة معلي أدوميم ثم الامتداد نحو غور الأردن. إذن يعني هذه تتكامل مع الأعمال الاستعمارية الإحلالية التي تستهدف التواجد الفلسطيني لصالح المشاريع الاستعمارية الإحلالية. أثار
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل السيد عمر الرجوب مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس. الآن إلى موضوع آخر وحول الحديث عن التطبيق المالي يبوس. نتحدث في هذا الموضوع مع الخبير الاقتصادي مؤيد عفاني. سيد مؤيد مساء الخير.
2: مساء النور كل جميع المشاهدين.
0: يعني أين وصلت يعني الأمور في ما يتعلق بالمرحلة التجريبية لهذا التطبيق؟
2: نعم، تبعا لبيان وزارة المالية وكمان ما صدر عن الحكومة فإنه شهر 6 اللي احنا بدأنا فيه اليوم سيكون المرحلة التجريبية لتطبيق يبوس على المحفظة الرقمية الخاصة بموظفي القطاع العام. تقديري أنه خلال هذا الشهر رح يكون العين التجريبية إنجاز التعبير من أجل التعرف على نقاط الضعف، نقاط القوة، التحديات اللي يمكن أن تواجه التطبيق، تمهيدا لإطلاقه لحوالي 150 ألف موظف وموظفة ممن يعملون في القطاع العام.
0: يعني إذن يعني يتم مباشرة العمل حول فئة معينة، دعنا نقول أنها يعني ستكون مرحلة تجريبية، بالتالي هل سيكون يعني ممكن أن تتعرض بعض البنود المتعلقة في هذا النظام والتطبيق للتعديل مثلا؟
2: صحيح صحيح، وهذا هو الهدف من العين التجريبية. يعني أستاذي أثار ولمستمعنا ومستمعتنا الكريمة، لما تحدث عن 150 ألف موظف رح يكون عندهم القدرة أنهم يكونوا شابكين على منظومة يبوس أو على تطبيق يبوس، والأمر مرتبط بهيئات محلية عديدة، مرتبط بشركات توزيع متعددة، مرتبط بشركات كمان اتصالات وخدمات متعددة، وبالتالي رح يكون في عنا يعني الأمان الرقمي والأمن السيبراني رح يكون في له شغل كبير. فتقديري أنه جيد أن يكون هناك شيء تجريبي على أساس ما يكون هناك أي إشكاليات لاحقة للتطبيق. يعني إحنا وجدنا حتى البنوك القوية لما كانت تعلن عن محفظة معينة أو عن تطبيق معين كانت تخضع لتجربة وتقوم بمتابعة. فجيد أن يتم هذا الأمر من أجل يعني التعرف على نقاط القوة، نقاط الضعف، أي إشكاليات يمكن أن تواجه الموظفين في حال التطبيق الشامل.
0: هاي المبالغ التي يعني سيتم إيداعها في المحفظة مصدرها وقيمتها كيف ستكون هذه التفاصيل؟
2: بداية هي مش مبالغ أستاذتنا الكريمة، هي عمليا محفظة رقمية بدون ما يكون فيها السيولة النقدية. يعني بمعنى مش موجود محفظة بده يروح الموظف يصرفها من أي مكان، لا، هو ضمن مستحقاته التراكمية الموجودة له على ذمة الحكومة والحكومة السابقة بالطبع، لأن الأزمة المالية بدأت من شهر 11/2021 ولم تبدأ خلال فترة الحكومة بس الحالية. سيكون هناك في له رصيد المستحقات الموجود بين إيديه، بيقدر رقميا يعني ينقل من رصيد المستحقات لدفع الخدمات الأساسية اللي كل بيت فلسطيني بحاجة لدفعها، تتحدث عن ماء، عن كهرباء، عن اتصالات، وبالتالي التقاس هو تقاس رقمي. يعني بمعادلة بسيطة، موظف معين في عنده رصيد وبالتالي يمكنه استثماره هذا الرصيد، يسحب منه على سبيل المثال 300 شيكل لفاتورة الكهرباء، 100 شيكل مثلا للمياه، 200 شيكل للاتصالات وهكذا. إذا هو انخصم من رصيد مستحقاته قيمة اللي دفعهم أو اللي سددهم بدون ما يكون بين إيديه يعني شيء ملموس، يعني كاش ماني زي ما بيحكوا أو نقد. الآن بالنسبة لشركات التوزيع أو الهيئات المحلية، عمليا هذه المبالغ هي تسجل ذمة مدينة على الحكومة، وبالتالي بيصير بعدها تقاط ما بين الهيئة المحلية ما بين شركة التوزيع مع الحكومة، وهون بيكون دور الحكومة هي إنها تعمل التقاط أولا بينها وبين الموظف، وبالتالي تخفف من مديونيتها للموظف. اثنين، هي تعمل تقاط لاحق ما بينها وما بين شركات التوزيع أو الهيئات المحلية. هناك العديد من القضايا المشتركة ما بين الحكومة وما بين الهيئات المحلية شركات التوزيع، إمكان ضريبة الأملاك مع الهيئات المحلية أو الضرائب المختلفة اللي هي بينها وبين شركات التوزيع وبين شركات الخدمات، وبالتالي التقاط بيكون بشكل رقمي. يعني عمليا ببساطة كأنه الحكومة منحت كل موظف موجود مبلغ من المال زيادة على دفعة الراتب، ولكن مش بشكل نقدي، بشكل محفظة إلكترونية.
0: نعم، توضيح أكثر لهذه النقطة. يعني بمعنى ذلك بأن المواطن الموظف العمومي بشكل عام سيستفيد من مستحقاته عبر الاستفادة، يعني سيكون بدل من الخدمات خلال الشهر. ويعني هل هنالك سقف لوضع يعني حتى يستفيد يعني أي موظف من هذه المستحقات؟ هل هنالك سقف محدد لهذه يعني الخدمات التي سيستفيد منها؟
2: نعم، يعني بتبعا ما صدر عن وزارة المالية سيكون هناك ثلاث خدمات أساسية، وهي الماء والكهرباء، والخدمة الثالثة اللي هي تتعلق بموضوع الاتصالات. تقديري أنه لغاية الآن لم يصدر يعني بشكل نهائي تفاصيل المبالغ والأسقف، لأنه التطبيق ما زال يعني قيد العمل وفي العين التجريبية، ولكن تقديري مش حكون الأمر أقل من 500 شيكل، هذا تقدير مني، لأنه هيك متوسط الخدمات الثلاث بشكل عام. ولكن هناك توجه كمان من وزارة المالية والحكومة، وهذا التوجه مش جديد، يعني هو العمل عليه يتم منذ أشهر، أن يكون هناك كمان انضمام لخدمات أخرى يمكن دفعها من خلال هاي التطبيق، هاي المحفظة الرقمية، وهذا شيء إيجابي أستاذ أثار، لأنه سيعظم من فائدة الموظف من مستحقاته الموجودة، وعمليا سيعمل على تقاسم الأعباء ما بين الموظف وبين الشركات
0: الأخرى. بالتأكيد. يعني آخر سؤال سيد مؤيد، يعني باتت يعني الآن خطط آلية عمل هذا التطبيق المالي يبوس واضحة، يعني خاصة فيما ظل المعطيات التي ذكرتها، لكن السؤال هل سيستفيد كل الموظفين من هذا التطبيق المالي؟ مثلا هنالك عدد من الموظفين لا يدفعون فواتير لا كهرباء ولا مياه، لا يوجد لديهم التزامات، بالتالي كيف سيستفيدون من هذا من هذه الإجراءات؟
2: نعم، يعني هو بداية للكم الأكبر من الموظفين بيدفعوا، لأنه كل بيت فلسطيني عمليا في عنده ماء كهرباء، في عنده اتصالات، حتى الجوال موجود مع كل الناس، الموبايل وريده إلى آخره. فتقديري حتى لو كان أستاذتنا كريمي أنه في المرحلة الأولى كان هناك استفادة لجزء من الموظفين، هو جيد وشيء إيجابي، وتقديري ستكون هناك إجراءات لاحقة عن تطبيق المحفظة بتعميم الفائدة على الجميع ما أمكن. ولكن حقيقة يعني بآخر عبارة بحكيها، إحنا في ظل أزمة مالية طاحنة بفعل إجراءات الإسرائيلية، كل شيكل ممكن يستفيد منه ولو موظف واحد هو مكتب لكل الموظفين، وهي خطوة يعني كنا ننادي بها كباحثين من زمن بعيد، أنه يجب أن يكون هناك نوع من الدعم غير المباشر للموظف ونوع من تقاسم الأزمة. فبكل الأحوال هي تخفف عن الموظف، لو ما كانش 100% من الموظفين، الجزء الأكبر هو عنده هاي الالتزامات الأساسية، وأتمنى أن يكون هناك كمان وصول لكافة الموظفين وكمان وصول لخدمات إضافية تضاف للمحفظة الرقمية.
0: شكرا لك جزيلا سيد مؤيد عفان الخبير الاقتصادي على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. الاحتلال يدفع بمخططات استيطانية جديدة وعلى حساب أراضي المواطنين. في تفاصيل هذا الموضوع تحدثنا في هذا الشأن مع السيد أمير داود مدير دائرة الأرسال الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. استمع.
3: ضمن متابعة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لما تطرحه لجان التخطيط الاحتلالية فيما يتعلق بتوسعة المستوطنات، يعني رصدنا أن في اللجنة المزمع عقدها يوم الثلاثاء القادم أو يوم 3 حزيران تحديدا القادم، ستدفع دولة الاحتلال ب 13 مخطط هيكلي جديد لتوسعة مستوطنات في الضفة الغربية. هذه المستوطنات هي موزعة على مناطق شمال وجنوب ووسط الضفة الغربية بالمناسبة، ولكن يعني لفت انتباه الهيئة أن دولة الاحتلال ستدفع بمجموعة من المخططات من أجل تثبيت فصل حي استيطاني عن مستوطنة كبيرة، من أجل اعتماد هذا الحي كأنه مستوطنة منفصلة، وهي وأنا أتحدث عن حي جذعوت التابع لمستوطنة ألون شافوت. نحن نتحدث عن أكثر من 1000 وحدة استيطانية سيتم المسابقة عليها على مساحة 354 دنم. القضية الثانية أن دولة الاحتلال يعني تريد أن تثبت يعني بناء استيطانيا جديدا، يعني يرتقي لمستوى مستوطنة جديدة بالقرب من مستوطنة كريات 4 في محاولة لبناء حي استيطاني جديد في هذه المنطقة. نتحدث عن أكثر من 2721 وحدة ستدرسها اللجان التخطيطية يوم الثالث من حزيران القادم، أي بعد يومين عمليا. لكن اللافت في موضوع البناء الاستيطاني أن دولة الاحتلال وتحديدا في عمر الحكومة الأخيرة، وهي حكومة اليمين الفاشل المتطرف، أزالت كافة العقبات أمام لجان التخطيط في الإدارة المدنية من أجل دراسة المخططات الهيكلية، أي أن بإمكان اللجان التخطيطية أن تنعقد في أي لحظة تريدها. السابق كان هناك ضوابط سياسية وعسكرية تحكم عمل هذا النوع من اللجان وتحدد عدد الجلسات بثلاث جلسات في العام الواحد. الآن لا يكاد يمر أسبوع واحد إلا وتنعقد هذه اللجان وتدرس آلاف الوحدات الاستيطانية، يعني مما يكشف عن نية توسعة كبيرة في المستوطنات بما يتجاوز ما تحاول أن تروج حكومة الاحتلال احتياجات الديموغرافية إلى مستوى فرض الوقائع على الأرض الفلسطينية وملء الفراغ الجغرافي الفلسطيني بالبناء الاستيطاني الممنهج من أجل تفتيت هذه الجغرافيا.
0: إلى جانب هذا الموضوع سيد أمير، يعني تحدثت عن مجمل وتفاصيل هذه الوحدات ومساعي حكومة الاحتلال من وراء ذلك. موضوع الخان الأحمر وأمام ما يواجهه من خطر وجودي ومخطط تهجيره وإخلائه من مواطنيه، أين وصلت آخر الجهود في مسألة مقاومة هذا الموضوع والحفاظ على يعني وجود وتثبيت المواطنين في أرضهم هنا في هذه المنطقة؟
3: يعني أولا دعينا نتفق أن قضية الخان الأحمر هي يعني لم تبدأ اليوم، هي بدأت منذ سنوات طويلة ووصلت إلى ذروتها في العام 2018 تحديدا. حكومة الاحتلال قررت، ومن خلفها ما يطلق عليه بالمحكمة العليا الاحتلالية، قررت في حينها أنها ستقوم بالهدم، وثبت يعني القرار السياسي موقف ما يطلق عليه بالمحكمة العليا في دولة الاحتلال، وقالوا أن الهدم سيحصل يعني في أي لحظة. ثم نتيجة الضغوط الدولية منذ العام 2018 وحتى هذه اللحظة لم تقدم حكومة الاحتلال على عملية الإخلاء والهدم، وبالتالي نحن نتحدث عن قرار بقي معلقا منذ سنوات طويلة على رقاب الفلسطينيين بانتظار لحظة سياسية مناسبة تقتنصها حكومة الاحتلال من أجل الإقدام على هذا النوع من الخطوات. الآن دولة الاحتلال وتحديدا حكومة الاحتلال دخلت في المزاج الانتخابي الذي يدغدغ مشاعر اليمين الفاشل المتطرف في دولة الاحتلال، وقاموا بالإعلان أنهم سيقومون بإنفاذ عملية الهدم، وبالتالي الجهد الفلسطيني الذي بدأ منذ سنوات طويلة بقي متواصلا سواء على الصعيد القانوني أو الشعبي أو الدبلوماسي. الآن نحن نريد أن نكثف أدواتنا من أجل حماية الخان الأحمر وكافة القرى والتجمعات الفلسطينية بالمناسبة، يعني نريد يعني أن نكثف الجهد القانوني من أجل حماية الخان الأحمر، ليس أمام المحاكم الإسرائيلية. المحاكم الإسرائيلية قالت كلمتها منذ سنوات طويلة. نحن نريد أن نكشف يعني ذهنية الفصل العنصري أمام العالم، نتابع قانونيا مع محاكم العالم ومع الأحرار في العالم من أجل حماية الخان الأحمر وكافة التجمعات الفلسطينية. منذ 7 أكتوبر دولة الاحتلال هجرت وأزاحت أكثر من 80 تجمع بدوي بالمناسبة، وبالتالي هي ليست سابقة، يعني هذا يدلل على حجم الإجرام والإمعان في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. لذلك هذا يضع يعني مسؤولية أكبر وجهود أكبر يجب أن تبذل من أجل إفشال مخططات الاحتلال.
0: دعنا نذهب قليلا إلى جنين، يعني عندما الاحتلال يقوم على استخدام آليات جديدة للمنطقة القريبة من قرية حداد السياحية في جنين، أقام في هذه المنطقة ثكنة عسكرية فيها، ما نية الاحتلال هنا في هذه المنطقة؟ هل سيصل الخطر ويتمدد إلى هذه القرية تحديدا، وهي يعني نعلم أهميتها وهي يعني تعتبر سياحية بالدرجة الأولى في محافظة جنين؟
3: تماما، هي نحن نتحدث عن مجموعة من المواقع الاستيطانية وتحديدا في منطقة جنين التي بدأت دولة الاحتلال عملية البناء فيها، وهنا أتحدث عن موقعين جديدين في هذه المنطقة. نحن نتحدث عن موقع غنيم وهي المستوطنة المخلاة منذ العام 2005 والتي شرعت جرافات الاحتلال بإعداد بنى تحتية في المرحلة الماضية، ثم الموقع الجديد الذي جرى إقراره قبل شهور قليلة وهو ما يطلق عليه بموقع عامك دوتان. هذان الموقعان أقرت دولة الاحتلال بالإضافة إلى البناء الاستيطاني فيها إقامة مدارس دينية، مما يضفي مسحة دينية متطرفة على هذه المواقع، وهي بدأت فعلا عمليا في إقامة هذا النوع من المدارس في هذه المنطقة. وبالتالي دولة الاحتلال تسبق دائما أي عملية بناء استيطاني بإقامة بنى تحتية مرتبطة بالبناء الاستيطاني، ولكن اللافت في مسألة البناء الاستيطاني هذه المرة هي تعزيزه بأكبر قدر ممكن من المواقع العسكرية. هناك ذهن احتلالي يعتقد أن البناء الاستيطاني يجب أن يتم حمايته من خلال المواقع العسكرية، وهذا ما رصدناه حقيقة يعني في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الشهور الماضية تحديدا بإصدار عدد كبير جدا من الأوامر العسكرية التي تهدف إلى إقامة مواقع عسكرية من أجل حماية البناء الاستيطاني، وثانيا شق طرق بالنية العسكرية من أجل إحداث عملية تواصل بين هذه المواقع الاستيطانية. دولة الاحتلال تجاوزت قضية المستوطنات المخلاة الأربعة وتريد أن تموضع أكثر من 10 مواقع استيطانية جديدة تضاف لهذه المواقع الأربعة في منطقة جنين تحديدا، وهي المنطقة أو الجغرافيا التي بقيت متشافية ومتواصلة على مدار عقدين من الزمان. الآن تريد أن تفتتها بإحكام قبضة استيطانية كبيرة ومكثفة غير مسبوقة هنا.
0: كل الشكر لك على هذه التفاصيل السيد أمير داود، مدير دائرة الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. بهذا الملف نكون وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية من أحداث اليوم، بأمان الله.

آمالنا بالحرية ليست أوهاماً. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا. آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
1: أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج وللداخل سالك. بوابات عطارة أزمة، وتفتيش للخارج من بيرزيت. بوابة روابي سالكة، عنسينية سالكة، عيون الحرمية سالكة، الجلزون سالك، سلوادي برود سالك، بوابة النبي صالح سالك، عبود سالك، مدخل سنجل سالك، بوابات ترمسعية سالكة، كفر عقب كثافة سير للداخل، حاجز قلنديا أزمة للداخل، جبع سالك، حزمة سالك، عناتة سالكة، الزعيم سالك، العزرية سالكة، بوابة الطيبة أزمة وتفتيش، ومداخل ومخارج أريحة سالكة. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، النشاش كثافة سير للخارج، المنشية سالكة، بني نعيم مغلقة، دوار تقوع سالك، ترقومية المصانع سالكة، مراح رباح سالك، الفحص مغلقة، دوار البلوطة سالك، دورة مغلقة، كرمة سالكة، فرش الهوى مغلق، راس الجورة مغلقة، الفوار مغلق، الهجرة سالكة، نبي يونس أزمة للخارج، سعير سالك، والعروب العجوري مغلقة. أخيرا إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، زعترة سالكة، قراوة سالكة، حوارة سالكة، دوار الطنيب سالك، جسر عودلة سالك، مفترق جيت سالك، ما تسمى بيت سهار سالكة، سرة سالك، بورين سالك، عنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك، دير شرف سالك، حجز عورتة سالك، المربع سالك، النبيلية سالك، الفندق سالك، بيت فوريك سالك، مدخل قلقيلية سالك، أمتين سالك، وأخيرا عين شبلي سالك.
0: صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: الأسرى عنوان الكرامة وقضيتهم في وجداننا حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينكسر.
1: الساعة الآن 3:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. موجز الأيام وآخر الأنباء، استشهاد الشاب يوسف رمضان وإصابة آخر في قصف الاحتلال دراجة هوائية وسط قطاع غزة في مخيم البريج. جيش الاحتلال يواصل احتجاز جثمان الشهيد أمجد النتشي 31 عاما والذي ارتقى أمس برصاص الاحتلال عند مفرق عطيون جنوب بيت لحم. جرافات الاحتلال تهدم محل تجارية في سوق الخضار المركزي ببلدة بيتا جنوب نابلس. مدير دائرة الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود يكشف أن سلطات الاحتلال تعتزم الدفع ب 13 مخططا استيطانيا جديدا في مناطق متفرقة من الضفة تشمل آلاف الوحدات الاستيطانية. الضاحية الجنوبية لبيروت تشهد حركة نزوح كثيفة بعد إعلان إسرائيل أنها ستستأنف ضرباتها عليها ردا على ما قالت أنه خرق حزب الله لوقف إطلاق النار. مسؤول أمريكي يقول إن الدفع قدما بهذه المحادثات يتطلب وقف حزب الله كل هجماته ضد إسرائيل مقابل امتناعه عن التصعيد في بيروت. استشهاد 6 لبنانيين وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية صادفت بلدات في الجنوب اللبناني. الكويت تعلن أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات إيرانية فجر اليوم بالصواريخ والطائرات المسيرة فيما دوت صافرات الإنذار في أنحاء البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن اتفاقه مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا. في حالة الطقس غدا الثلاثاء يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. نهاية الموجز في أمان الله.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا منه؟ سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: صوت فلسطين يقدم. جرح لا يلتئم.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا.

0: كرام بكل خير، هذه تحية طيبة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. في وقت يفترض أن يكون فيه العلاج حقا مكفولا للجميع، نجد أن المنظومة الصحية تتهالك وتتراجع قدرتها على إنقاذ الأرواح. نشاهد شحا في الأدوية ونعايش نقصا في المعدات، حتى أصبح المريض يناضل ليس فقط ضد المرض بل ضد واقع قاس يحرمه من أبسط حقوقه، وكأن ذلك لا يكفي. إنها صورة مؤلمة تستوجب منا الوقوف والتفكير ورفع الصوت من أجل حق أساسي لا يجوز التفريط فيه، فالصحة ليست رفاهية بل حق لكل إنسان.
1: يعني أنا حالي كحال الآلاف في قطاع غزة، ابني أحمد ذهب للمساعدات اللي هي كذبة المساعدات الأمريكية، أصيب بعيار ناري أسفل الظهر، مدخل ومخرج من دبابة إسرائيلية. أول يوم دخلوا عملية حطوا له 9 وحدات دم، الحين الآن الفترة هذه شغلنا الشاغل عملية توصيل الحالب. حال علاج ابني بغزة واقف لا تقدم بالمرة فيه. غزة محتاجة لكوادر طبية أو معدات طبية أو أدوية بشكل يعني كبير جدا.
0: في خضم الحرب التي انتهت على قطاع غزة، هناك ما يعرف بنقاط المساعدات في أثناء فترة التجويع، حصار ضرب من قبل الاحتلال على قطاع غزة بأكمله، لم تدخل المواد الغذائية ولا الكهرباء ولا الماء أيضا، ما اضطر المواطن الفلسطيني في قطاع غزة إلى أن يذهب إلى نقاط توزيع ما يعرف بالمساعدات الأمريكية. الاحتلال كان يطلق النار هناك بشكل عشوائي، عشرات الشهداء كانوا يرتقوا في تلك المناطق، عشرات الإصابات أيضا في مناطق حرجة في الرؤوس وفي الظهر وفي البطن. حديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا زميلنا في تلفزيون فلسطين الأستاذ مصطفى عقل. أهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: أحمد ابن الأستاذ مصطفى واحد من هؤلاء الناس الذين ذهبوا لكي يحصلوا على كسرة خبز لكي يسدوا رمق الأهل. أصيب أحمد، تم استئصال الأمعاء وجزء من الطحال، تم تركيب له محفظة جانبية لكي يقضي حاجته. وضع أحمد مؤلم للغاية. أستاذ مصطفى، حدثنا كيف تمت إصابة أحمد، فصل لنا كيف تمت الإصابة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا حالي كحال الآلاف في قطاع غزة. أنا أسرتي مكونة من حوالي 11 شخص، وفي وقت كان لا يوجد في قطاع غزة أي شيء يتناوله الناس بالنسبة للطعام أو الشراب. حالي حال الجميع يعني كله ما نلاقيش ناكل. ابني أحمد الله يشفيه شيخ شفاه الله وعافاه أثر نفسه على باقي العيلة وراح ذهب للمساعدات اللي هي كذبة المساعدات الأمريكية واللي راح لحيتها 3000 شهيد تقريبا ما يقارب ومصيب بعيار ناري أسفل الظهر مدخل ومخرج من دبابة إسرائيلية. وهذا العيار الناري تسبب أو أدى إلى استئصال من الأمعاء وقطع في الحالب الأيمن وسقوط في القدم. وكان وضعه صعب جدا وظل ينزف ما يقارب النصف ساعة. تمكن أحد أصدقائه اللي معاه كانوا من إسعافه من حمل الأكتاف إلى حمل إلى في توك توك إلى سيارة على سيارة أجرة على الخط. يعني هذا الوقت أخذ الإسعاف أخذ معاهم تقريبا ما يقارب 35 دقيقة. لما وصل الهيئة الطبية الدولية غرب دير البلح كان ينزف نزيف شديد جدا على حكي وكلام الأطباء اللي أسعفوه جراحين. قالوا لي أول يوم العمليات متعرض للعمليات كذا يوم يعني أول يوم دخلوا عملية حطوا له 9 وحدات دم وظلوا من حوالي الساعة 4 للساعة 10 بالليل هو بالعمليات. لما طلعوه وما كملوش عشان يكملوا فيه ثاني يوم. طبعا هذا طلعوه كان عطيله حقائب جانبية أكرمكم الله البراز والبول وكان عنده قطع في الحالب وكان طبعا سقوط في القدم. المهم وظلوا في المستشفى حوالي ما يقارب الشهر ولغاية الآن من دكتور لدكتور لمستشفى لمستشفى. مش لما وصلنا في النهاية إنه أطباء المسالك البولية جزاهم الله خير ما قصروا معنا ولكن كانوا صريحين معنا جدا. الآخر قالوا لي بصراحة يعني عملية ابنك معقدة اللي هي تركيب شو اسمه توصيل الحالب وبننصحك تعملها برا لأنه فيش إمكانيات أنها تغزى. أنت شايف الوضع بنفسك. قلت والله إنكم بارك الله فيكم اللي بقول ما فيش إمكانية أحسن اللي بقول في إمكانية وما بيقدر. وطبعا يا جماعة الخير عملوا لنا تحويلة زي غيرنا عملوا لنا تحويلة والتحويلة هذه تمام آلاف من الجرحى والمصابين. يعني نستنى على الدورنا لما يجي وكل كم يوم بتلقوا لنا كم نفر ووضعنا صعب. والولد صار له بالأشياء تاريخ الإصابة كان نسيت أحكي لكم يعني من 27/7/2025 يعني قرب على العام كامل. والبربيش أكرمكم الله على الكلية مباشرة جهاز اسمه نفروستمي وفي حقيبة أكرمكم الله للبراز مثل ما كولوستمي بالإضافة إلى سقوط القدم. والولد كل يوم بالثاني والبربيش فالت بنوديه على المستشفى وبرجعوا لي إياه تاني بدون مخدر نظرا لشح المخدر اللي عندهم هذا البنج بسمه.
0: طيب أستاذ مصطفى يعني الآن كيف وضعه الصحي؟ هل يتلقى علاج كافي؟ هل تذهب به لمراكز طبية متخصصة؟ ما أبرز التحديات التي تواجهكم في متابعة علاجه؟
1: الآن الفترة هذه شغلنا الشاغل عملية توصيل الحالب. يعني احنا مش قادرين نعالجه لسقوط القدم لانه في شيء اولى. مش قادرين نعالجه للكولوستومي لانه بيقولوا لنا حرام نشقه مرتين نشقه لالغاء الحقيبه المراد للكولوستومي في نفس الوقت كمان بعد فتره نعمل له عمليه لتوصيل حالب. لازم احنا نعمل له عمليه مشتركه ما بين الجراحه العامه وجراحه المسالك اللي تكون توصيل الحالب وتفكير اغلاق فتحة الكولوستومي. طب يعني عملوها يا اطبائنا قالوا ما بنقدرش لانه هذا وضع صعب وعملية معقدة. وحتى كان في يعني دكاترة اطباء من خارج غزة كانوا موجودين وكانوا يعني على راس الحديث برا يعني الموضوع يعني نعالج برا. طبعا ملون مستعجل أمام حوالي 15,000 بالقليل مصابين وجرحى. لما يجينا الدور بكل ولد صار له سنة وصار له إشي لكليت وصار له إشي لوضع كل يوم والله الصفح يشكيل بقول لي أبنى بالله اللي بجاني مش قادر أتحرك جوا داخل يعني الكلية والأمور هذه. طبعا إيش أعمل عاجز لما بروح عليهم بيعطونا مسكنات بيعطونا طبعا مش قادرين يعملون أي شيء حال والي حال علاج ابني بواقف لا تقدم بالمرة فيه.
0: طب هل تتلقون أستاذ مصطفى دعم من مؤسسات خيرية من أفراد من جماعات في هذا الشأن؟
1: ولا شيء صدقاً يعني معك واضح صريح ما فيش أي حدا مقدم لنا شيء إلا غير أنه في مؤسسة هنا أطلعوا له كرسي كرسي أكرمكم الله اسمه كرسي حمام عشان يرفع الحمام هذا هو ومرة تسوي طوال بس على أمور يعني عادية زي باقي الشعب.
0: طب
1: أما بالنسبة للعلاج ما في أي شيء.
0: ما الذي يجب أن يعرفه العالم عن معاناة العائلات في مثل هذه الظروف أستاذ مصطفى؟ كيف يمكن للناس خارج هذه المعاناة أن يساعدوا من وجهة نظرك؟
1: غزة محتاجة لكوادر طبية أو معدات طبية أو أدوية بشكل يعني كبير جدا. يعني هناك نقص في ما ذكرته حوالي ما لا يقل عن 100%. يعني ابني صار له سنة وفتحة هاي اللي عنده الأمور مش عارفين يعملوها ومش مش عارفين مش قادرين يعملوها. يعني بدنا يفتحوا لنا المعبر أو يطلعوا المرضى اللي محتاجين علاج بشكل سريع بشكل طارئ. بدنا المؤسسات الدولية بدنا نشد أبونا وأخونا أبو حبيبنا والدنا السيد الرئيس أبو مازن بنناشده انه يطلع الولد وينقذ حياته وبارك الله فيه وبنناشد الصحة العالمية كذلك الأمر وبنناشد المؤسسات الخيرية في الخارج وفي الداخل يشوفوا قصة أحمد وغير أحمد. يعني احنا أنا حالي حال كتير زي أحمد ناس إنه ما يحلوا موضوع أحمد يعني يطلعوا على أي دولة فيه هناك عند الإمكانية لتوصيل الحالة لأنه حكول الأطباء إنه ممكن أثناء العملية لا قدر الله يخسر الكيرتين مشكلة. يعني الوضع مش بسيط جدا عنده ما فيش الإمكانيات.
0: طيب أستاذ مصطفى كيف دعم العائلة دعم الأصدقاء لأحمد كيف يؤثر ذلك كله على نفسية أحمد كيف هي الآن النفسية؟
1: أنا بدي أحكي لك عن أثناء الإصابة لما كان مع أصدقائه. يعني صدقا أنا ما لو ناس غير الأصدقاء هذول الأشخاص اللي كانوا معاه فهذيك اللحظة كان سبوه ينزف وما وكان أحمد راح. ولكن يعني في منهم صديق له أصر حتى صاروا بعض أقرب له تعال تروح إيش مسيبك منه ودشرهم يعني ما بتقدرش قال والله لو بدي أموت جنبه من ساعة
0: نظرا الموقف أنا ذاك
1: كان وضع خطير جدا ولا ومن كثر حبه لأحمد بالمناسبة يعني أحمد ابني مش عشان ابني يعني محبوب كثير كثير أنا أكمل لك القصة يعني عرض نفسه للهلاك وراح حمل أحمد على ظهره صار يجري فيه لما أنقذوا طبعا هو سبب كان وبارك الله فيه وجزاه الله خير وأنا له يعني معروف في رقبتي ما بنساه وهذا مش هو اللي حكى الناس اللي موجودين اللي شايف الموقف هم اللي وصلوا لي. طيب بارك الله فيه أحد أصدقاء الثانيين هذا قصته مسكين الله يرحمه لما عرف أنه بده وحدات دم بدون راح على المستشفى الهيئة الطبية الأمريكية الأمريكا الهيئة الطبية الدولية على دير البلح وتبرع الدم له لأنه كان محتاج 9 وحدات وطلبوا منه وحدات دم. بعد أقل من أسبوع أو أسبوعين مسكين التاني طبعا حاله حال الأسر الفلسطينية في قطاع غزة راع المساعدات أطلق عليه النار واستشهد رحمة الله عليه. يعني أحمد محبوب كتير ولما أصيب المستشفى يعني كل اللي في مركز اللي هو إحنا بالمناسبة يعني نزحين من مخيم جباليا لدير البلح في مخيم إيواء في خيمة أغلب شباب المخيم والشباب والناس اللي بيعرفوا أحمد كبارا وصغارا ونساء حتى ذهبوا للمستشفى بس عشان يطمئنوا على أحمد والحمد لله ببركة الله عز وجل وفضل الله ودعائهم ودعاء الأصدقاء والإخوة يعني طول الليل وإحنا نبكي ونشكي وندعي الله عز وجل لما ربنا استجاب وبكي على قيد الحياة. نسأل الله أن ربنا يحصل ويتم علاجه على خير وظله يعني على قيد الحياة. آمين يا رب.
0: نتمنى ذلك ونتمنى السلامة التامة، ونتمنى لكل من يسمعك أستاذ مصطفى أن يهتم بهذه القضية وكل قضايا المصابين والجرحى، أكثر من 172 جريح ومصاب خلال هذه الحرب، منهم البتر ومنهم الشلل التام ومنهم من لا يستطيع الخروج من هذا المعبر، الذي نتمنى من الجميع أن يدعم في اتجاه فتح هذا المعبر. أشكرك جزيل الشكر أستاذ مصطفى.
1: أشكرك أخي أبو فراس، شكرا كثير لكم.
0: أيضا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، هذه تحيات معد ومقدم البرنامج معين فرج الله، والشكر موصول للزميل وائل جبريل من الهندسة الإذاعية، وأيضا شكر كبير للزميل محمد أبو صمرة من الإخراج. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: من سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.
1: العودة، نعم سنعود عبر الحدود، دياري ومهد صبايا.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل.

الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى نشرة مفصلة لأهم الأنباء وأستهلها بأبرز العناوين. شهيد في غزة وتحذير من سياسة الاحتلال لتدمير المرافق الطبية لخلق بيئة طاردة. الاحتلال يدفع ب13 مخططا استيطانيا في الضفة الغربية تشمل ولاف الوحدات الاستيطانية. نزوح من الضاحية الجنوبية لبيروت إثر إعلان إسرائيل استئناف ضرباتها عليها. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد الشاب يوسف رمضان وأصيب آخر ظهر اليوم في قصف الاحتلال دراجة هوائية وسط قطاع غزة في مخيم بريج. إلى ذلك حذر مدير الإغاثة الطبية محمد أبو عفش من مواصلة الاحتلال سياسة تدمير المرافق الطبية والمستشفيات الرئيسية لخلق بيئة طاردة ودفع أبناء شعبنا إلى الهجرة.
1: الاحتلال دمر المنظومة الصحية في منطقة شمال غزة وتحديدا جباليا وبيت لاهيا وبيت حنون، مما أدى إلى خروج الحياة داخل هذه الأماكن. الآن هذه المناطق تفتقر إلى أي شيء، يعني في منطقة شمال غزة لا يوجد أي خدمات صحية إلا قليل قليل، بدأت من جديد في منطقة الشمال بالعمل سواء للإغاثة الطبية أو لوزارة الصحة أو المؤسسات الدولية. لذلك الاحتلال عندما يستهدف المنظومة الصحية يعلم جيدا أن بدون تقديم خدمات صحية لا يمكن صمود المواطنون في أي مكان داخل قطاع غزة، وهذا كان مشاهدا بشكل كبير وبشكل جلي في منطقة شمال غزة وتحديدا في المنطقة التي هي في جباليا وبيت لاهيا.
0: يواصل جيش الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد أمجد النتشي 31 عاما الذي ارتقى أمس برصاص الاحتلال عند مفترق عطسيون جنوب بيت لحم. إلى ذلك مدد جيش الاحتلال عدوانه على مخيمي طول كرم ونور شمس حتى نهاية شهر تموز المقبل. في نابلس هدمت جرافات الاحتلال محل تجارية في سوق الخضار المركزي ببلدة بيتا جنوب المدينة. وفي أريحة قام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة قرب بلدة العوجة شمال المدينة، كما جرفوا أراض لفرض واقع استيطاني جديد على الأرض. كشف مدير دائرة الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود أن سلطات الاحتلال تعتزم خلال الأيام المقبلة الدفع ب13 مخططا استيطانيا جديدا في مناطق متفرقة من الضفة تشمل ألاف الوحدات الاستيطانية. شكل مجتمعون في بيت لحم لجنة لمتابعة الهجمة الاستعمارية في منطقة بيرك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية ترطاس جنوبا. وأوصى المجتمعون بضرورة تعزيز الوجود الشعبي من حيث السياحة والتنزه وإحياء المناسبات وتطوير المنطقة ودعم المزارعين واستصلاح الأراضي في المكان. تشهد الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة بعد إعلان إسرائيل أنها ستستأنف ضرباتها عليها ردا على ما قالت أنه خرق حزب الله لوقف إطلاق النار. وقال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس أن السلام لن يتحقق في بيروت إذا لم يوقف حزب الله هجماته على شمال إسرائيل. هذا وقال مسؤول أمريكي أن الدفع قدما بهذه المحادثات يتطلب وقف حزب الله كل هجماته ضد إسرائيل مقابل امتناعه عن التصعيد في بيروت. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن وقف إطلاق النار القائم بين بلاده وواشنطن يشمل بشكل جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وحمل المسؤول الإيراني واشنطن وتل أبيب المسؤولية الكاملة عن تبعات أي خرق لهذا الاتفاق. وكان 6 لبنانيين استشهدوا وأصيب آخرون صباح اليوم جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في الجنوب اللبناني. أعلنت الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات إيرانية فجر اليوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما دوت صافرات الإنذار في أنحاء البلاد. وكان الحرس الثوري الإيراني ادعى استهداف قاعدة يستخدمها الجيش الأمريكي، وذلك إثر قصف استهدف مواقع أنظمة تحكم في جنوب إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقه مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا. وكانت وكالة تسنيم نقلت عن مصدر إيراني مطلع أن تبادل النصوص بين طهران وواشنطن مستمر، ومن الطبيعي أن تقوم طهران أيضا بإجراء تعديلات. إلى حالة الطقس، غدا الثلاثاء يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. في ختام هذه النشرة إليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. تهديد في غزة وتحذير من سياسة الاحتلال لتدمير المرافق الطبية لخلق بيئة طاردة. الاحتلال يدفع ب13 مخططا استيطانيا في الضفة الغربية تشمل آلاف الوحدات الاستيطانية. نزوح من الضاحية الجنوبية لبيروت إثر إعلان إسرائيل استئناف ضرباتها عليها. هذه النشرة انتهت من صوت فلسطين، في أمان الله.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس يرفع على مسامعكم أذان العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قيثارة
1: قيثارة
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان قيثارتان.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديدة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: صوت فلسطين يقدم غزة الشاهدة، برنامج خاص عن أثر العدوان على البنية التحتية في قطاع غزة. إعداد وتقديم رانيا أبو جراد.
1: في إطار سياسة تهدف إلى إسكات الرواية الفلسطينية وطمسها، يعمل الاحتلال جاهدا في استهداف الصحفيين في كل بقعة من فلسطين، وتحديدا في غزة، حيث تستمر حرب الإبادة والتهجير رغم الإعلان عن اتفاق وقف لإطلاق النار، بينما يواصل الاحتلال سياساته في استهداف شعبنا هناك بهدف القضاء على سبل النجاة والحياة وإبقاء الوضع الكارثي والمأساوي الذي يعيشه أهلنا في القطاع. سنوات مرت ولا تزال المعاناة مستمرة. مهنة الصحافة مهنة

0: الموت، كل من يعمل فيها هو في دائرة الاستهداف. أكثر من 260 صحفيا وصحفية استشهدوا منذ بدء العدوان على القطاع، إلى جانب اعتقال واحتجاز أكثر من 240 صحفيا. لا يزال أكثر من 40 منهم رهن الاعتقال، بينهم 20 معتقلا إداريا دون تهمة أو محاكمة، إضافة إلى 4 صحفيات. إذا كنت صحفيا فلسطينيا في غزة فالأمر يصبح كابوسا حقيقيا، نظرا للاستهداف المباشر والمتعمد للصحفيين، حيث تنال حصتك الكاملة من المخاطر التي تتجاوز الخطورة الطبيعية لمهنة الصحافة الميدانية. يتجمع الصحفيون في غزة في خيم بالقرب من المستشفيات على امتداد القطاع، هناك يعملون وينامون. يحتاج الصحفيون إلى الكهرباء والإنترنت على مدار الساعة لإتمام عملهم، لكن الكهرباء مقطوعة عن القطاع، فيلجؤون إلى التمركز قرب المستشفيات التي لا تزال مولداتها الكهربائية تعمل لتمدهم بما يكفي لشحن هواتفهم ومعداتهم. رغم صعوبة وخطورة التنقل في أنحاء قطاع غزة، يتحرك الصحفيون لتغطية الأحداث، لكن في كثير من الأحيان لا يتمكنون من تجهيز أو إرسال الصور والفيديوهات التي يجمعونها إلا بعد عودتهم إلى الخيام القريبة من المستشفيات للحصول على الكهرباء. في الخيام يعيشون كأبناء شعبهم واقعا مريرا، يفتقدون فيه أدنى متطلبات الحياة اليومية من غذاء وماء وراحة. يقع على عاتق الصحفيين الفلسطينيين في غزة وحدهم نقل تفاصيل المعاناة داخل القطاع المحاصر، بعد أن منعت إسرائيل المؤسسات الإعلامية الدولية من الدخول إلى هناك.
1: كنت أنا دائماً مع والدي، كنت أساعده في عمله، أشحن له جوالات، أشحن له كاميرته، بطاريات الكاميرا، أغراضه، وكنت يعني أساعده في الشغل. كان يتعب كتير هو ليوصل رسالة والصورة للعالم، وافتقدني أجيب ملابسه أغسله، لأنه كان ما يجيش على الدار كتير، كان كل أسبوع مرة، كان يبات في عمله كتير من كثرة ما هو كان محافظ على عمله وشديد فيه.
2: والدي استشهد في 25/8/2025 في مجمع نصر الطبي، وهو يحمل كاميرته ليوثق جرائم الاحتلال في هذا العالم. كان يجينا كل 3 أيام أو يومين من الشغل بعد يوم طويل من العناء في توثيق الحقيقة. كان يدخل علينا بالمجاعة، يعني كيلو طحين بعد جسم الهزيل التعبان، يروح يدورنا على أكل. اليوم العالمي لحرية الصحافة، أطالب أحرار العالم بالعمل الجاد والضغط لفتح تحقيق دولي للوصول إلى قتلة والدي والصحفيين في غزة المباشرين والغير مباشرين، وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية.
3: نستذكر هؤلاء الصحفيين والأعداد المهولة التي سقطت على هذا الطريق من الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال هذه الحرب، فإننا نطالب كل الأمم التي تسعى لحقوق الإنسان والوكالات والهيئات لأن تكون إلى جانب الصحفي الفلسطيني الذي لا زال يتعرض للقصف ويتعرض للتهديد المباشر. الاحتلال ارتكب جرائم حرب بحق الصحفيين، لم تجد من يحقق فيها، لم تجد من يعاقب هذا الاحتلال على هذه الجرائم التي ارتكبها. لنقول أن الصحفي الفلسطيني لا زال تحت طائلة القصف، من يقف إلى جواره؟ من يحميه من هذا التغول؟
0: ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، فإن حكومة الاحتلال تواصل منع الصحفيين من الدخول إلى غزة منذ بداية عدوانها على القطاع. وقال رؤساء تحرير أكثر من 22 هيئة أن الحكومة الإسرائيلية لم ترد حتى الآن على جهودهم لمناقشة الوضع، متسائلين عن أسباب استمرار فرض إسرائيل

0: لهذه القيود.
1: رغم كل المخاطر ورغم الاستهدافات والتنكيل والقتل وتدمير مكاتبنا الصحفية، إلا أننا هنا في قطاع غزة نؤكد نحن وجميع الزملاء الصحفيين أننا سنواصل عملنا، سنواصل نقل الرواية الفلسطينية، نقل السردية الفلسطينية من أجل نصرة الحق ونصرة الحقيقة ونصرة للزملاء الذين سقطوا نتيجة نقلهم للحقيقة.
2: تستمر جرائم الاحتلال الإسرائيلي، هذه السياسة تشعرنا نحن في نقابة الصحفيين الفلسطينيين ومن خلال بحثنا وتوثيقنا عن الاحتلال، بحث على المواثيق والأعراف الدولية، بحث على المحاذير في هذه المواثيق واتخذها كسياسة ممنهجة وأجندة عمل يستهدف بها الصحفيين الفلسطينيين.
3: ما زال الصحفي الفلسطيني يواجه الأمرين، ولا زال الصحفي الفلسطيني نازح في الخيام، ولا زال الصحفي الفلسطيني يبحث عن مصادر المياه وليس حتى عن الحقيقة أيضا، ولا زال الصحفي الفلسطيني يعيش في المناطق المقصوفة وتهدد حياته رغم وقف إطلاق النار. الصحفي الفلسطيني أيضا لا زال يبحث عن معدات التي تهالكت بسبب الحرب. هناك كثير من المآسي التي يعاني منها الصحفي الفلسطيني، لا زال هناك صحفيون فلسطينيون يعني يبحثون عن علاج بعد أن أصيبوا، ومنهم من مرضى حتى داخل المستشفيات ويبحثون عن مستشفيات لعلاجهم. هناك كثير من المآسي رغم ذلك لم تقف عاجزا وعائقا أمام استمرار الصحفي الفلسطيني في نقل الرسالة وكشف السردية الإسرائيلية الحقيقية وتعرية زيف الاحتلال الإسرائيلي وكشف وجهه الحقيقي الإجرامي أمام العالم.
0: وكان الاحتلال الإسرائيلي أرجع حظر دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة إلى إمكانية الإفصاح عن مواقع الجنود الإسرائيليين وتعريض حياتهم للخطر، إضافة إلى أن القطاع منطقة قتال نشطة وخطرة للغاية على حد تعبيرهم. وحسب إحصائيات نقابة الصحفيين الفلسطينيين التي رصدت الأحداث، فإن أكثر من 262 شهيداً وشهيدة من العاملين في حقل الصحافة، منهم 261 في قطاع غزة وشهيد واحد في الضفة الغربية في مدينة طول كرم، فضلاً عن إصابة المئات منهم واعتقال 50 صحفياً في الضفة وغزة، في حين يوجد 3 صحفيين في عداد المفقودين. ووفق معطيات تقرير لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، فقد سجلت منذ مطلع العام 2026 نحو 300 جريمة وانتهاك واعتداء بحق الصحفيين. ويبين التقرير أن المؤشرات التراكمية منذ 7 من تشرين الأول عام 2023 تكشف عن حجم غير مسبوق من الجرائم والانتهاكات، حيث بلغ مجموعها 3983 انتهاكا. قتل متعمد بدم بارد، وترويع واعتقالات، واستهداف لأفراد العائلة والمنازل والممتلكات. فلا تقتصر هذه الاعتداءات على الصحفي في الميدان، بل تمتد إلى أفراد عائلاتهم في البيوت. هي وقائع الحياة اليومية للصحفيين التي عاشوها ولا زالوا في قطاع غزة، ولعائلاتهم كذلك. وما استهداف منزل الزميل الشهيد محمد أبو حطب إلا دليلا على ذلك، حيث استشهد 11 فردا من عائلته في استهداف منزلهم، كما حدث أيضا لعائلة الزميل وائل الدحدوح. ويشير ذلك إلى سياسة متكاملة تهدف إلى إسكات الصوت الصحفي وتقويض الرواية الفلسطينية، خاصة في ظل تغطية الأحداث ذات البعد السياسي والإنساني. وأكدت لجنة الحريات الصحفية في نقابة الصحفيين أن ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون يشكل انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.

0: محاولات لا تنتهي من الاحتلال لإسكات صوت الحقيقة الذي يفضح ممارساته ويعري مزاعمه أمام العالم. وللحديث بشكل عام حول وضع الصحفيين في قطاع غزة، يسعدنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف الصحفي الدكتور محمد الأسطل.
1: تعلمنا في الجامعة وأصبحنا نعلم الطلبة في الجامعة أن الصحافة مهنة البحث عن المتاعب، لكن حقيقة هذا التوصيف لا يتطابق مع أوضاع الصحفيين في قطاع غزة. الوصف الأدق هو أن الصحافة مهنة الموت، هكذا هي في غزة، من لم يمت الآن فالموت ينتظره، هكذا يشعر الصحفيون في قطاع غزة. ويعني أن الذي يقرر أن يحمل الأمانة الوطنية والإنسانية والمهنية في الصحافة والعمل في وسائل الإعلام عليه أن يحمل في الأسرة مباشرة شهادة الوفاة. هذا كلام مؤلم وقاسي نتحدث بهذه الطريقة، لكنه الواقع. إنما ننجو من الموت مرة واثنتين وثلاثة وأربعة، هذا لا يعني أننا نجونا إلى الأبد. إذا كان المواطن الفلسطيني في غزة في بؤرة الاستهداف والشهداء بأعداد كبيرة، وإذا كان الشهداء يرتقون وهم يحاولون الفرار من أماكن القصف، فكيف بمن يعني يواجه القصف بشكل مباشر؟ بمعنى أن المصور المراسل الصحفي عادة ما يندفع إلى أماكن الاستهداف والقصف والقصص والحكاية الموجعة في قطاع غزة، وبالتالي هو أقرب للموت من غيره من المواطنين الفلسطينيين مرة أخرى، رغم أن الموت يطال كل فلسطيني في قطاع غزة أسوة بالضفة وبقية مناطق الوطن، لكن بالنسبة للصحفي هو الذي يذهب إلى أماكن الاستهداف الإسرائيلي، أماكن الشهداء، توديعهم، المقابر، الخيام، المخيمات، مناطق النزوح، الأماكن المدمرة، وبالتالي هو أكثر عرضة فرص الموت. الحكاية يعني يندى لها الجبين حينما تحدث عن كل صحفي، وأنا أكاد أفهم أن كل صحفي في قطاع غزة لديه من الحكاية والقصص التي يعني تنوء عن حملها الجبال من الألام والأوجاع التي يشعر بها. إذا ما علمنا أن هذا العدد من الشهداء من 262 شهيد، لدينا 500 إصابة، لدينا تقريبا نسبة 100% من الصحفيين فقدوا منازلهم أو فقدوا أقاربهم من الدرجة الأولى، وهذا يعني أن الصحفي الفلسطيني في غزة تحيط به الأوجاع من كل جانب. لكن أمام هذا المشهد هو يحمل أمانة وطنية وفلسطيني، ويحمل أمانة إنسانية، هو من البشر، يجب أن يدافع عن من يعيش معهم وينقل معاناتهم، ثم أنه صاحب مهنة، يعني صحفي عليه أن يقوم بهذه المهنة، وبالتالي البعد الوطني الفلسطيني والإنساني كبشر والمهني كصحفي هي التي يعني وقود لكل صحفي في قطاع غزة أن يستمر في هذه المسيرة، وإلا ما الذي يكلف العبد الفقير الذي يحدثك ليستمر عامين ونصف وهو يدرك أنه في أي لحظة قد يكون مع الموتى، قد يعني يفقد روحه وقد يتهدد محيطه. ولذلك لا غرابة أن نشاهد أن الأباء، أن الصحفيين عموما يودعون عائلاتهم بشكل يومي. تخيل حينما نخرج من أماكن النزوح، وأنا في المواطي نازح كغيري من النازحين، صغاري يلتقطون بعض مشاهد الفيديو وبعض مشاهد الصور، وأنا بذات الطريقة لعلها تكون اللحظات الأخيرة كما تقول ابنتي لما في عمرها 7 سنوات 8 سنوات، وتقول لي يا بابا يمكن يكون آخر فيديو لك، خلينا نتذكر. تخيلي أن أبنائنا يستشعرون بحجم الخطر، يستشعرون أنه يمكن في أي لحظة أن تفقد هذه البنت أو الولد ولدها، أنه صحفي فقط، وهي كما تدرك محيطنا أيضا يدرك أن مهنة الموت في قطاع غزة. ولذلك الأرقام تبقى عاجزة ضعيفة، أرقام الشهداء والمصابين والجرحى والأضرار التي الصحفيين أمام الواقع، هذه اللحظات قاتلة. أنا أحتفظ بهاتفي المحمول يتحدث يعني فيه معك الآن بعديد من مقاطع الفيديو في حضات وداع الأصغر ابني عمران ولما، يعني بيودعوني بيصوروا الفيديو وأنا أخذهم الصور. تخيلوا هذا الفيديو، هذا شعور قاسي، هذا شعور قاتل، أنك قد ترج ولم تعود، وأطفالك بذات الطريقة
0: ومنذ اليوم الأول أخي محمد كان الصحفي في دائرة الاستهداف، وأحد أبرز أهداف الاحتلال منذ بدء العدوان على القطاع في استهداف الصحفيين كما ذكرت يعني، وما عدد الشهداء منهم 260 صحفيا وصحفية استشهدوا منذ بدء العدوان إلا خير دليل على ذلك. في رأيك لماذا كنتم أنتم في أولى أهداف الاحتلال في الاستهداف؟
1: هذه هي النقطة المحورية، يعني بعض الله عز وجل لو هؤلاء المقاتلين من الصحفيين لما نقلت صورة غزة، ولا سمعنا صوت فلسطين محمد الأصل، ولا شاهدنا عبر الفضائيات والإذاعات ولا منصات الرقمية والأجنبية هذا الكم الهائل. لما كشفت إسرائيل الاحتلال يدرك تماما قيمة الصورة والكلمة والصوت، ويدرك تماما قيمة الصحفي على الأرض. إلا لماذا يمنع دخول الصحافة الأجنبية لقطاع غزة، وهي للمرة الأولى التي تحدث في القطاع للعلم وفلسطين على وجه العموم؟ يمنع حرب طاحنة إبادة جماعية، يمنع الصحفيون الأجانب من الوصول إلى قطاع غزة. هو يدرك قيمة كل صورة تلتقط، وهو يدرك، وإلا لما يعني شاهدنا ما تسمى وزارة الخارجية، وزارة الشؤون الاستراتيجية، ما يسمى بالمنسق وغيره، يردون على كل صحفي سواء في الصحافة الأجنبية، الصحف الأوروبية، في أسبانيا، في فرنسا، في بريطانيا، في أمريكا، في كندا، ونحن نتابع ذلك. يردون على كل نقطة تخرج من غزة، على كل صورة، على كل مقطع فيديو، على كل أم توجعت على طفلها، على كل مسنة لم تجد حبة الدواء، على كل مريض توفي لأنه لم يتمكن من المغادرة غزة للإجلاء الطبي. هذا يعكس حجم الدور الأساسي الذي تقوم به الصحافة، الصحافة في غزة. وأنا أقول لك بشكل مباشر، الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة وفي فلسطين على وجه العموم، لكن غزة لها خصوصية، هم مقاتلون في الصفوف الأولى، لا يعني يتعامل الاحتلال معهم بهذه الطريقة، رغم أنهم وفق كل المعايير الدولية والقوانين ذات علاقة ومدنيين، هم بمهنة أسوة ببقية المهن. لكن الاستهداف بلغة أو بأخرى يعني يريد أن يقول لكل صحفي اصمت، ويريد أن يعني يحدث في كل صحفي في غزة هزة، ويريد أن أقول لك يعني لا أخفيه قولا أن الصحفيين في غزة اهتزوا، ومن حقهم، نحن بشر، خفنا، ليش ما نخاف؟ لا لا، الصحفيون في غزة، لكن هذا الخوف لم يصل إلى حد يعني التوقف عن ممارسة هذه المهنة، لأن الصحفي في غزة تجاوز فكرة أنه صاحب مهنة، الآن هو صاحب رسالة إنسانية وصاحب رسالة وطنية. أنت فلسطيني وهذا شعبك، ولا يمكن لك أن تصمت عن دفاع عن هذه القضية، وأنت بشر إنسان، لا يمكن أن تصمت عن ويلات طفل عمره 9 سنوات لم يجد يعني كسرة خبز، أو مريض عمره 70 سنة بالقلب يعني أوشك على الموت لأنه لم يجد حبة دواء يعني اسمه كونكور أو ريفوكسار مثلا، وأنا أحفظ الأسماء لأن المناشدات تصلني وأنا أعيش مع الناس، أو مريض الضغط أو السكري أو القلب أو السرطان. لا يمكن لك أن تصمت. مرة أخرى هذا لا يقلل مطلقا من أننا كبشر نخاف، ولكن مرة أخرى هذا
0: من هذا المنطلق يعني أخي محمد، حدثتنا عن جزء يسير من تفاصيل حياتك اليومية مع أبنائك وطفلتك، لما كيف يشعرون دائما بالخوف عليك أن لا تعود لا سمح الله لهم، ولكن في النهاية الصحفي هو أيضا إنسان يعيش في الخيام كأبناء شعبه، واقع مرير تفتقدون فيه أدنى متطلبات الحياة اليومية من توفير الغذاء أو الماء أو حتى الراحة، سبل الراحة والاحتياجات اليومية. كيف يستطيع الصحفي في الفلسطيني وهو يحمل هذه الرسالة العظيمة في نفس الوقت أن يقوم بما يتطلبه أسرته الصغيرة والاحتياجاتها اليومية؟
1: الله عليك، هذا هو الجانب الذي لا يتحدث، يعني يميل الناس إلى عدم الحديث عنه. الفلسطيني في غزة رب الأسرة مطلوب منه متطلبات لا يستطيع أصلا القيام بها، وهو رب أسرة، يعني مياه مالحة ومياه حلوة وطعام وشراب، هذه معركة كبرى، وتوفير حطب وتوفير احتياجات العائلة من ملابس، من أحذية، من مكان، من خيمة. تخيلي معي أن العائلة التقليدية بالكاد تستطيع أن تقوم بهذه المهمة، ومن طلوع الشمس إلى مغربها تتوزع العائلة على هذه المهام. طب الصحفي مطلوب منه كل هذه المهام إضافة إلى أنه صحفي، يعني مطلوب منك صحفي تحمل كاميرتك أو هاتفك المحمول أو الحاسوب المحمول، مطلوب منك أن توفر كهرباء حتى تشحن الهاتف، مطلوب منك أن توفر إنترنت. في بعض المراحل عندما كان ينقطع الإنترنت والاتصالات 7 أيام في غزة، كنا نقاتل نقف على تلة مرتفعة أمام شاطئ البحر حتى نوفر شريحة إلكترونية نستطيع فقط الخروج على الهواء على هذه الفضائية أو تلك الإذاعة. الأزمة بالنسبة للصحة مركبة والكارثة أضعاف، لأن مطلوب مني أولا توفير كل احتياجات الأسرة، والتوفير هذه الاحتياجات هي معركة كبرى. الأمر ليس تقليدا، أنت لا تذهب إلى السوق لتشتري، أنت تخوض معركة حتى تحصل على دجاجة مثلا، أو معركة أكبر من ذلك أن تحصل على خيمة، فأنت يعني بحاجة إلى تدخل يعني شخصيات وعلاقات، وقد يتدخل الوزراء، وأنا شخصيا دخلت بعض الوزراء في الحكومة حتى يعني ننقذ بعض العائلات من الخيام، تخيل معي. طيب فماذا لو كنت صحفي؟ ماذا لو كان لديك مهام أخرى؟ والدك والدتك مرضى، أنت صحفي، عندك رب أسرة، تعيش بخيمة، طب ماذا لو كنت في التغطية واتصل ابنك الصغير، الحقنا يابا، القصف جنبنا، وأنا أصور قصف وعدت في مكان آخر، قلبي يرتجف وعقلي يعني يتوقف عن التفكير، وأنا يعني أوثق قصة أخرى، ولكن القصة في خيمتي جنب بيتي، وهذا حدث يعني مرات عديدة، يعني عشرات المرات عشنا هذه اللحظات. فكيف مثلا وبعض الزملاء يعني لديهم قصص إنسانية خاصة، والده معاق لا قدر الله، عنده ابن مريض، هو يدرس يعني العبد الفقير مثلا، كنت أدرس أجهز الدكتوراه، والحمد لله ناقشنا الدكتوراه قبل سنة ونص مثلا، وكنت أب وكنت صحفي، ومطلوب منك أيضا أن تساعد في محيطك الناس. أقصد أن الصحفي عليه مهام ثقيلة، هذا ليس تعظيما للصحفي، هكذا الظروف في غزة وضعت الصحفي الفلسطيني في أوضاع يتطلب منه القيام بهذه المهمة. أول مهمة مهنتك الصحفية، أن تقوم بمهنتك الصحفية، ثم أن توفر الاحتياجات النفسية والجسدية لأطفالك وعائلتك، أكل وشرب واطمئنان، ثم أن محيطك من الناس يعتقد يعني يتوسم في خير أنه أنت صحفي ولديك علاقات ولديك تأثير، فعليك أن تساعدنا، هذه العائلة محتاجة خيمة، وتلك العائلة محتاجة دواء، وهذه محتاجة شادر، وأنت لا تستطيع أن تقصر، أنت تسير في الشارع يا صديقي.
0: وتجلى ذلك بأنك وضعت أولويتك كعملك كصحفي على أولويات عائلتك واحتياجاتهم. طبعا من خلال ما سمعناه بالتأكيد لن ندرك حجم المأساة والمعاناة التي يعانيها أهلنا في القطاع، ولكن أطلعتنا على جزء يسير منها. نتمنى لك وللمع طفلتنا السلامة والعمر المديد إن شاء الله، وأن تمضي هذه الأيام الثقال على شعبنا وتصبح من الماضي. في نهاية اللقاء أشكرك الصحفي الدكتور محمد الأصطل، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
0: أشكركم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم غزة الشاهدة. لكم مني التحية، ومن طاقم العمل كان معنا في الهندسة الإذاعية عماد حمد. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.
2: كنتم مع غزة الشاهدة، برنامج خاص عن أثر العدوان على البنية التحتية في قطاع غزة. إعداد وتقديم رانيا أبو جرادة. مهما طال الزمن يبقى الأسرى في القلب، ونبقى إلى جانبهم حتى كسر القيود. الأسرى عهد لا ينكسر.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: هذا البحر لي.
1: الساعة الآن 5 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار من صوت فلسطين. استشهاد الشاب يوسف رمضان وإصابة آخر في قصف الاحتلال دراجة هوائية وسط قطاع غزة في مخيم البريج. جيش الاحتلال يواصل احتجاز جثمان الشهيد أمجد النتشي 31 عاما والذي ارتقى برصاص الاحتلال أمس عند مفرق عطسيون جنوب بيت لحم. جيش الاحتلال يمدد عدوانه على مخيمي طول كرم ونور شمس حتى نهاية شهر تموز المقبل. جرافات الاحتلال تهدم محل تجارية في سوق الخضار المركزي ببلدة بيتا جنوب نابلس. سلطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة قرب بلدة العوجة شمال أريحة ويجرفون أراضٍ لفرض واقع استيطاني جديد على الأرض.

دائرة الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود يكشف أن سلطات الاحتلال تعتزم خلال الأيام المقبلة الدفع ب13 مخططا استيطانيا جديدا في مناطق متفرقة من الضفة تشمل آلاف الوحدات الاستيطانية. وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عصام عبد الحليم يعلن اكتمال عودة حجاج الضفة الغربية إلى أرض الوطن بسلام بعد أدائهم مناسك فريضة الحج. الضاحية الجنوبية لبيروت تشهد حركة نزوح كثيفة بعد إعلان إسرائيل استئناف ضرباتها عليها ردا على مقالة أنه خرق حزب الله لوقف إطلاق النار. مسؤول أمريكي يقول أن الدفع قدما بهذه المحادثات تتطلب وقف حزب الله كل هجماته ضد إسرائيل مقابل امتناعها عن التصعيد في بيروت. طهران تعلق على المفاوضات مع واشنطن وتقول أن هذه المفاوضات أنها تعلق المفاوضات مع الوسطاء بسبب استمرار الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. استشهاد 6 لبنانيين وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات جنوب لبنان. الكويت تعلن أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة وصافرات الإنذار تدوي في أنحاء البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن اتفاقية مع إيران ينص أو أن اتفاقه مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا. في حالة الطقس غدا يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. إلى اللقاء.

0: عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.
1: هنا صوت فلسطين.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غاسكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: من الأرض نبدأ وللمستقبل نزرع. صوت فلسطين بالتعاون مع وزارة الزراعة يقدم أرض زرع. نتشارك المعارف وننقل الخبرات ونستضيف أصحاب الريادة والاختصاص. نطرح قضايا المزارعين ونقدم حلولا عملية مع المهندسة الزراعية ضحى عابتي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، في حلقة جديدة من برنامجكم الزراعي أرض زرع. في هذه الحلقة نتنقل بين المناحل وحقول الخضار والبساتين وحظائر الأغنام وأشجار الزيتون، لننقل الخبرة والمعرفة الزراعية من أهل الاختصاص إلى كل مزارع ومهتم بالشأن الزراعي، ونستمع إلى تجارب ميدانية تؤكد أن التخطيط السليم والعمل الدؤوب هما مفتاح النجاح في القطاع الزراعي. لكل قطاع رزنامته وعملياته التي تسهم في الحفاظ على الإنتاج وتحسين جودته، ويحمل شهر حزيران العديد من الأعمال والمهام الزراعية التي تتطلب المتابعة والاهتمام. في حلقتنا لهذا اليوم أهم التوصيات والعمليات الزراعية التي ينصح بها النحالون خلال شهر حزيران للحفاظ على قوة الطوائف وتحسين الإنتاج. الرزنامة الزراعية لمحاصيل الخضار وأبرز الأعمال الزراعية الواجب متابعتها خلال هذا الشهر. تجربة ميدانية في استثمار المساحات الزراعية وتنظيم الإنتاج وفق احتياجات السوق. أهم العمليات الزراعية الموصى بها في البستنة الشجرية خلال شهر حزيران. وأيضاً أبرز الممارسات والإرشادات المتعلقة بتربية الأغنام والعناية بها خلال هذه الفترة. وأيضاً سنكون مع الرزنامة الزراعية لبساتين الزيتون وأهم التوصيات الفنية الخاصة بهذا القطاع الحيوي. مستمعينا الكرام، نبدأ أولى محطاتنا الزراعية من بين خلايا النحل، حيث نتعرف إلى أهم العمليات والتوصيات التي يقدمها النحال الريادي أسامة نعيرات من بلدة ميثلون بمحافظة جنين للنحالين خلال شهر حزيران، ولكن بعد فاصل قصير.

0: عودة لكم من جديد مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في أولى فقرات برنامج أرض وزرع. نستمع وإياكم إلى النحال الريادي أسامة نعيرات ليتحدث عن أهم العمليات الزراعية التي ينفذها في مناحله خلال شهر حزيران وأبرز التوصيات التي يوجهها إلى النحالين خلال هذه الفترة لضمان استمرار قوة الطوائف وجودة الإنتاج.
1: هون احنا في شهر 6 اخت ضحى، هو شهر ذروة نشاط النحل في معظم مناطق فلسطين، لهيك تتمركز الاعمال على ادارة القوة والانتاجية للطائفة مثل انتاج العسل ومحافظة على صحة النحل في هذه الفترة الحرجة. هذه الفترة اللي ممكن انها تكون هي بمثابة مفترق طرق ما بين النجاح والفشل في الانتاج او في عدم الإنتاج. لهيك هذه الفترة هي تعتبر من الفترات الحرجة اللي لازم يكون النحال فيها جاهز وعلى دراية تامة وعلى معرفة وقدرة على التنفيذ وإدارة المخاطر وإدارة المرحلة حتى يكون قادر على التعامل مع نحله ومنحله وإنتاجيته وموسمه. لهيك من أهم الأعمال النحلية اللي لازم يكون فيها النحال هذه الفترة أهم شيء توفير التظليل وتوفير مياه الشرب النظيفة للنحل اللي ممكن تكون هي عامل جذب وعامل طرد للنحل توفير

وتحديدا انه هذا شهر 6 هو من الشهور المميزه عندنا في فلسطين، هو شهر العسل تحديدا، لانه هذه الفتره هي شهر انتاج العسل الصيفي، او خلينا نقول العسل الشعبي المعروف عندنا في فلسطين الطبيعي، عسل الرباط او الفكوع. ولا ننسى انه احنا في هذه الفتره بما انها فتره جمع العسل، التركيز على ضغط عش الحضني وضغط الخلايا من الأسفل لإنتاج أكبر كمية من العسل وتعويضها تعويض التوسع في الحضني لإنتاج كميات أكبر من العسل. هذه الطريقة بنلجأ لها في حال كان هناك تأخر في الجمع وكان هناك توسع كبير في عش الحضني. لذلك إحنا ما بدنا حاليا كثير حضني لفصل الصيف إلا في حال كان هناك توجه من النحال للتوجه في نحله إلى الأغوار لإنتاج عسل الصدر الصيفي. ولا ننسى أهمية مراقبة الفاروة، الفاروة المدمرة، واختيار أقل ما فيها دورات قياس الإصابة، أقل تعديل وفحص حظنة الذكور، واستخدام المصائد الحيوية أو مكافحة الفاروة بطريقة طبيعية، وتسجيل مستويات الإصابة فيها للاستعداد لعلاجها بعد القطاف. طبعا هذه الفترة هي فترة ذهبية وفترة مناسبة لموضوع اللي هو إنتاج تسجيل وتدوين إنتاجيات الخلية أو خلايا النحل وتقييم أداء الملكات وتوثيق الحالات اللي صارت عندنا خلال الفترة الماضية. هذه الفترة هي اللي بنحدد فيها كديش كان إنتاجية كل خلية، وممكن أنه يكون في عنا عملية الانتخاب من ضمن هذه الفترة، لأنه ما يهم النحال الفلسطيني أو أي نحال في العالم هو كميات الإنتاج اللي بتنتجها الخلية أو السلالة حتى يعتمدها كسلالة قياسية وممكن يعتمد عليها في الإنتاج مستقبلا. هذه الفترة من الفترات المهمة لا ننسى مراقبة النحل بشكل مستمر، عدم الغياب عن النحل لفترات طويلة وأيام طويلة. كان هذا الموسم عندنا حالة تسمم ل35 خلية في الأغوار نتيجة غياب عنهم لمدة أسبوع، فلو كان في عندنا زيارة دورية لهذا المنحل ما كان تعرضنا لهذه الحالة من التسمم. كان عندما أنه كان في بداياته لكنا أقل ما فيها احتوينا الموقف ونقلنا النحل. التركيز على سلامة النحل وصحة النحل شيء ضروري جدا. بالإضافة أختنا أنه لازم إحنا كنحالين لما يكون عندنا طرود مش متوفر فيها يعني صفات الطرود الجامعة للعسل، خلينا نقول طرود ضعيفة، في هذه الفترة التوجه على تقسيمها إما في ملكات ملقحة أو ما زال عندنا هناك فرصة ذهبية للتلقيح الطبيعي. فالتلقيح الطبيعي هذه الفترة ما زال مستمر، والآن إحنا نقوم مثلا في مناحلنا في إنتاج الملكات ضمن نويات معينة. فبالحالة هذه إحنا قمنا على توفير كميات أكبر من الطرود والتعويض من الفاقد خلال الفترة الماضية والتجهيز للتعويض للفاقد خلال فترة الصيف، لأنه لابد أن يكون عندنا فاقد خلال فترة الصيف، وتحديدا أنه في عندنا هذه الفترة انتشار لكثير من الأمراض مثل الفاروة ومشاكل الحضني في بعض المناطق انتشرت هذه الآفات. فلذلك التركيز على علاجها والتعويض بطرود جديدة شيء مهم جدا، بالإضافة إلى إنتاج الملكات. إنتاج الملكات الآن فرصة ذهبية للنحال اللي عنده قدرة على الإنتاج طبعا، بالإضافة إنه في عنا إحنا تنوع للمصادر الرحيق في فلسطين. فالآن بعد انتهاء موسم الجبل الصيفي أو الرباط في فلسطين هناك توجه من كثير من النحالين لإنتاج عسل الزحيف من مناطق رام الله أو مناطق الجنوب، مناطق الخليل وبيت لحم وسعير. لذلك تجهيز الخلايا بطريقة صحيحة وتغذيتها وتقديم العجائن لها قبل توجيهها إلى المراعي الجديدة، لأن المراعي الصيفية بتكون قاسية على النحل في الإنتاج. إحنا بنأخذ عسل لكن في المقابل بنخسر كميات كبيرة من النحل، لذلك إحنا لازم نهتم فيها بشكل كبير أو إنه نقسم النحل حسب اتجاه النحال أو حسب توجهه. وأهم شيء بنيجي لموضوع قطاف العسل، بعد ملاحظاتنا ومراقباتنا للموسم وللمرحة وللظهور في المنطقة ولفحص يدوي للخلايا وللعسل ولمجموع العسل داخل الخلايا مباشرة بعد التأكد من انتهاء موسم الفيض، التوجه لقطاف العسل وتخزينه والتأكد من نضوجه وأنها تكون نسبة الرطوبة فيه مناسبة للتخزين التي تقل عن 18% حسب نظام ومقاييس العمل المعمول فيها في فلسطين. طبعا بعد عملية القطاف في عنا إحنا بعض المتبقيات اللي لازم إحنا نستغلها ونستثمرها، مثل متبقيات الشمعية اللي بتكون نتيجة عمليات الفرز والبراويز التالف شمعها، لازم نقوم على تدويرها والاهتمام فيها والاهتمام بمخلفاتها وعدم رميها، ربما تشكل في لحظة من اللحظات عامل من عوامل أمراض النحل أو مسبب لأمراض النحل. بالإضافة يمكن أن استغلالها واستغلال شمعها واستغلال الصافي من شمعها وبيعه للكريمات.

0: والصوابين واستخدامه لكثير من المنتجات أو المستحضرات الطبية والتجميلية. طبعا والأهم من ذلك بعد القطاف مباشرة تقديم التغذية، كما ذكرنا مسبقا تقديم التغذية التعويضية للنحل بكميات منتظمة وبكميات غير مركزة عالية جدا، لأن في حالة صيف والصيف بحاجة لرطوبة، النحل داخل خلاياه لو كانت بفارق واحد لواحد لواحد كويس، خلينا نقول حسب النظام المعمول فيه عالميا، هناك بعض الاجتهادات في نسب مختلفة، لكن احنا في واحد لواحد بنقدم التغذية السكرية للنحل. وأهم من شيء، أهم شيء التوجه لوزارة الزراعة قبل القطاف وتقدير كميات الإنتاج في المنحل، وبعد القطاف مباشرة وبعد أن يكون العسل قد ارتاح، خلينا نسميها بالعامية في المناضج، دعوة وزارة الزراعة ومندوبي الزراعة في المنطقة لأخذ عينات وفحصها في مختبرات وزارة الزراعة والمختبرات المتفق عليها مع الوزارة، عشان احنا بالحالة هذه ناخذ عسل درجة اكسترا كما تعودنا، او ناخذ درجة عسل درجة اولى ونقدمه للمستهلك مختوم وموثق من وزارة الزراعة. طبعا بشكركم مرة ثانية مستمعينا الكرام، والضحى تحياتي اليك ولجميع نحالينا ومزارعنا الفلسطيني اينما كان وتواجد.
1: لازلنا متواصلين معكم مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، في برنامج أرض وزرع. ومن المناحل التي تستفيد من تنوع الغطاء النباتي ننتقل إلى الحقول الزراعية ومحاصيل الخضار، حيث يحتاج المزارعون خلال شهر حزيران إلى متابعة العديد من العمليات الزراعية لضمان إنتاج وفير وجودة أفضل. وفي هذا السياق نستمع إلى توصيات المهندس المختص محمود دروبي من دائرة الخضار في الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة.
2: إخوان المزارعين، هالفترة من السنة بتكون درجات الحرارة ترتفع بشكل واضح، وعشان هيك أهم نقطة لازم ننتبه لها هي الري. النبات بهالجو بصير يستهلك مياه أكثر، والتبخر بكون أعلى وعملية النتح بتكون أعلى، فضروري جدا نراقب رطوبة التربة بشكل مستمر وما نخلي النبات يعطش، وبنفس الوقت نتجنب زيادة الري لأنه ممكن تسبب مشاكل بالجذور وبتزيد من انتشار الأمراض خاصة أمراض التربة. النقطة الثانية اللي بدنا نحكي عنها هي التسميد. محاصيل الخيار والبندورة والفل بتحتاج متابعة جيدة للتسميد. أهم الأسمدة اللي بنركز عليها بهالفترة هي البوتاسيوم والكالسيوم، لأنها بتزيد من صلابة الثمار، بتزيد من جودة الثمار، وبالتالي رح تقلل عنا الإصابة بالأمراض الفسيولوجية خاصة اللي هو مرض العفن الزهري. الموضوع الثالث نحكي عنه الآفات الزراعية. مع ارتفاع الحرارة بنشوف زيادة من نشاطة الذباب البيضاء والتريبس، وهم حشرتين هم العناكب والتوتا أبسوليوتا، لذلك احنا لازم ننصح المزارعين بالكشف الدوري داخل الحقل والتدخل المبكر عند ظهور الإصابة حتى ما تنتشر وتسبب خسائر أكبر. بالإضافة لذلك نستخدم المصائد الملونة أو المصائد الفرمونية، زل جميع الأعشاب حول البيت البلاستيكي. نحكي عن التهوية في البيوت البلاستيكية. التهوية خاصة أنه تكون درجة الرطوبة عالية جدا في هذا الوقت من السنة، عشان هيك لازم نفتح الجوانب، نفتح الشبابيك، نقلم النباتات ونتخلص من الأوراق المصابة لحتى تزيد التهوية داخل البيت. بالنسبة للزراعة المكشوفة المهم متابعة الأعشاب أول بأول، لأنها هي اللي بتنافس المحصول على الماء والغذاء. وبالنهاية دائما منأكد أنه مرور المزارع اليومي على أرضه هو أفضل وسيلة لاكتشاف أي مشكلة ببدايتها، يعني حتى لو المزارع ما عنده أي شغل مروره على أرضه بخليه يكتشف المشكلة قبل بدايتها، سواء كانت آفة أو مرضها أو نقص عنصر أو أي مشكلة بالري. نتمنى السلام لمحاصيلكم وموسما زراعيا ناجحا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لازلنا متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، في برنامج أرض وزرع. بينما تشكل التوصيات الفنية أساس النجاح الزراعي، تبقى التجارب الميدانية خير دليل على أهمية التخطيط وحسن الإدارة. ومن هذا المنطلق نتوقف عند تجربة المزارعة النشيطة سحر كعابنة، التي نجحت في تنظيم عملها الزراعي واستثمار أرضها بما يتناسب مع احتياجات السوق. فلنستمع وإياكم.
3: أنا مزارعة سحر كعبنا من بلدة العوجة. بحييك أخت ضحى على استضافتي في برنامج أرض وزرع، وبحيي جميع مستمعينا. أنا أملك بيت بلاستيكي بقوم زراعته في فصل الشتاء بموسم الخيار، وبعد انتهاء الموسم طبعا بستبدله بزراعة الملوخية. فباستثناء هاي السنة حبيت أريح الأرض، فعملت على تنظيفها وحرثها والتسميد الحيواني، وبهيئها للتعقيم الحراري خلال الشهر القادم لتهيئتها في فصل الشتاء لزراعة طبعا موسم الخيار. فهي في هذه الفترة انه ما فيش زراعة بالبيت البلاستيكي، فاستغليت الارض المكشوفة لزراعة الملوخية. طبعا بالنسبة لتريح ارض البيت البلاستيكي بتختلف من مزارع لمزارع، في مزارعين بزرعوا دورة واحدة، في دورتين، في منهم ثلاث دورات. انا بالنسبة لي كانت دورة واحدة اكتفيت فيها، كان انتهاء الموسم بشهر ثلاث. يعني تقريبا مدة تريح الأرض بتكون من خلصنا الإنتاج لنظفنا الأرض وريحناها للتعقيم الحراري لوقت الزراعة بفصل الشتاء، بتكون المدة تقريبا خمس شهور. بوجه رسالة للسيدات المزارعات إنه مش شرط يكون عندك أرض واسعة مكشوفة، ممكن تستغلي دائر البيت البلاستيكي، ممكن تستغلي حديقة البيت تزرعيها، حتى لو تستغلي الإطارات إحواض تزرعي فيهم، دائر الشجر المثمر. يعني استفيدي قدر المستطاع من الأراضي المكشوفة إنك تزرعيها، في حال إنه مش موجود زراعة راح تزرعي بالبيت البلاستيكي. بشكركم جميعا على استضافتي، وبشكرك أخت ضحى وجميع مستمعينا، وبوجه برضو تحية لجميع السيدات المزارعات.
1: لازلنا متواصلين معكم مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، في برنامج أرض وزرع. تؤكد هذه التجارب أن استثمار الأرض بالشكل الأمثل يحتاج إلى معرفة دقيقة بمواعيد العمليات الزراعية ومتطلباتها، سواء في المحاصيل الحقلية أو الأشجار المثمرة. لهذا ننتقل الآن إلى البسنة الشجرية مع المهندس خلدون غضبان من دائرة البسنة الشجرية في الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة، والحديث عن الرزنامة الزراعية وأهمية العمليات الزراعية في بساتين البسنة الشجرية. فلنستمع وإياكم.
4: من خلال برنامج أرض وزرع بدنا نقدم بعض الإرشادات والعمليات الزراعية الضرورية في هاي الفترة المهمة في قطاع البسنة الشجرية. هذا الوقت من السنة هي تعتبر بداية موسم وبداية العمليات، خلينا نقول، لأنه إحنا كنا في فترة الشتاء أو ما بعد الشتاء هي بتكون فترة سكون للأشجار بشكل عام. إحنا هسا بنكون ببداية الموسم وبكون بداية الإزهار والعقد والإثمار وكل العمليات اللي بتحتاجها طبعا بشكل عام. أول إشي نجهز الحقل، بدنا نهيئه. إذا كان في عندي بقايا أعشاب جافة، كان عندي بقايا من التقليم، كل هذا أنا بدي أعمل له تنظيف. بالإضافة أنا أتفقد شبكة الري الموجودة عندي في الحقل، والبدء بعملية الري. كل مزارع بحط البرنامج الري اللي بتعلق في المحصول عنده، وأساس بلش هو بعملية الري. طبعا هي برضو أهم شيء برضو في عملية الري، نقطة مهمة جدا بنركز عليها، عملية تنظيم الري. نيجي لموضوع الأشجار في الحقل، ممكن يكون عندي أنا عين أشتال جديدة، ممكن يكون عندي أشتال كبيرة وأشتال عمر وسط. يعني الأشتال المزروعة حديثا طبعا بدي أحافظ على الري تبعها لأنها ما بتتحمل بهاي الفترات، بدي أبلش أروي فيها وأنظم بالري فيها مع عدم زيادة كميات الري. في بعض الأشتال المزروعة حديثا اللي هي الأشتال الصغيرة اللي ما هي ما بين سنة وسنتين، هاي ما بتتحمل اللي هي ارتفاع درجات الحرارة، بدي أضطر أعملها معاملة خاصة، مثل مثلا في الأشتال الشبه الاستوائية اللي هو محصول الأفوكادو مثلا، أشتاله هي شوي حساسة لارتفاع درجات الحرارة، فبذلك فهي بتحتاج لبعض الإجراءات، مثل إنه مثلا ألف حواليها خيش، أكون بعملية تشييد على الشجرة في شيد معين على أساس أخفف درجات الحرارة عنها وأحميها، لأنه ممكن يعني إنه يعرضها للنشفان والموت وأفقدها. بالنسبة للأشجار الكبيرة أنا بقدر أعمل عملية اللي هي، وهي عملية مهمة جدا دائما إحنا بننصح فيها، وهي أصلا بتبلش بشهر 4 و5 طبعا، اللي هي عملية دهان بوردو أو دهان محلول بوردو، اللي هو بتكون من الشيد أو الكلس والجنزارة

0: لا بضيف عليهم مركب مبيد نحاسي، طبعا الخلطة كاملة 100 لـ 5 لـ 1 حسب التركيبة، وبقوم بدهان السيقان على أساس أنا هاي لها فوائد عظيمة في الحقل عندي، حيث إنها بتحمل الأشجار من الحشرات والحفرات، وبتحميها من برضو الأمراض الفطرية كالأشنات اللي احنا بنحكي لها في العامية الخضرام. بهاي الفترة طبعا هي تبدأ دورة حياة الآفات وبتبدأ دورة حياة الأمراض كذلك الأمر، لأنه مع ارتفاع درجات الحرارة توفر الظروف المناسبة. فبهاي الحالة أنا بدي أقوم بعملية المراقبة، مراقبة دائمة في الحقل حساس أقدر أسيطر على الأمراض والآفات منذ بدايتها. وضمن البرنامج أصلا اللي حاطه المهندس في الحقول، المهندس المشرف بكون في المنطقة، بكون في رش وقائية دائما في هاي الفترة، رش وقائية للثمار منعقدة حديثا على أساس تحمينا من بعض الآفات اللي بتتكرر في هذا الوقت، مثل ذبابة البحر المتوسط أو ذبابة الثمار، مثل ليف ماينر أو صانعة الأنفاق اللي بتكون بتصيب الأوراق طبعا، مثل العناكب وباقي الأمراض طبعا، هاي آفات وباقي الأمراض الثانية، أساس أنا أكون أجهز حالي للوقاية منها وما أتعرض لها بعد الوقوع في المشكلة، لأنه تصبح المشكلة حلها صعب، وممكن أنه أخسر المحصول وأخسر الثمار المنعقدة حديثا، وممكن أنها تسقط وأخسر كل محصولي. بالنسبة لمرش المبيدات طبعا في عندنا أهم نقطة هي الالتزامات بالمواعيد والتزام بالفترة الأمان، وعندنا كمان وأهم نقطة هي عدم الرش بفترات ارتفاع درجات الحرارة. أيضا لتغذية الشجرة بهاي الفترة هي في عندها ثمار منعقدة حديثا، معناته هي جاي بدها مخزون غذائي يكون مخزن بطريقة منيحة بحاجة لتغذية. فهاي الفترة بشكل عام نضيف اللي هو السماد المتوازن، متوازن التركيبة له عدة تركيبات، وفي بعض المحاصيل طبعا اللي بتحتاج حاليا مثلا زي البورون زي الحديد بالرش أو بإضافته من خلال التسميد. فحسب المحصول طبعا بدنا ننتبه لبرنامج الري عنا ونراقبه أيضا، وحسب المواعيد وحسب المهندس المشرف على المحصول. هناك في محاصيل برضو يعني بتختلف شوي طبيعتها عن نموها عن في القطاع البستني، وهو تابع للبستنة أصلا، هو زي محصول العنب مثلا طبيعة نموه بتختلف. بهاي الحالة أنا في محصول العنب وبحاجة إن أقوم بعملية بهاي الفترة، عملية التقليم الأخضر، تفتيح الشجرة، بعملية اللي هو تنزيل القطوف وتهويتها، ومراقبة طبعا برضو زي ما حكينا الآفات والأمراض فيها للسيطرة عليها. احنا هيك بنكون يعني أجملنا العمليات الزراعية بشكل عام بهاي الفترة بقطاع البستنية، زي ما حكينا فترة مهمة. نشكركم على برنامجكم الرائع وشكرا لكم، وندعو لمزارعينا بالتوفيق.
1: لازلنا متواصلين معكم مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، في برنامج أرض وزرع. وإذا كانت الأشجار المثمرة تحتاج إلى رعاية ومتابعة مستمرة خلال هذا الشهر، فإن الثروة الحيوانية بدورها تتطلب إجراءات وممارسات تضمن صحة القطيع وتحسين إنتاجيته. للتعرف أكثر حول أهم العمليات الزراعية في حظائر التربية في الأغنام، نستضيف معنا المهندس الزراعي مجدي إبشارات من مديرية زراعة طوباس. مهندس مجدي، أهلا وسهلا فيك في برنامج أرض الزرع.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله ومرحبا.
1: حول أهم العمليات الزراعية اللي بتنصح فيها الإخوة المزارعين في حظائر التربية في الأغنام خلال شهر حزيران، تفضل.
2: بداية من المعروف أن موسم التزاوج والتناسل الطبيعي في الأغنام بيبدأ عادة من شهر أيار ويمتد لغاية شهر تشرين الثاني، طبعا وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وكذلك نتيجة طول ساعات النهار. من هنا لابد من التركيز على بعض المتطلبات أو العمليات الزراعية التي لابد من القيام بها من خلال المزارع. أولى هذه العمليات باختيار الأغنام السليمة الخالية من الأمراض، وخاصة الأمراض المسببة للإجهاض. من المعروف أن هناك أمراض كثيرة مسببة للإجهاض تؤدي إلى خسائر كبيرة في المواليد وارتفاع نسبة النفوق لدى المواليد، وكذلك اختيار الأغنام من حيث درجة السمنة، بحيث أن لا تكون هذه الأغنام سمينة بدرجة كبيرة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى عملية صعوبة الميلاد ومشاكل في خلال عملية الولادة، وأن لا تكون هذه الأغنام كذلك هزيلة وضعيفة، بحيث كذلك ينعكس سلبا على عملية

0: عملية التزاوج. النقطة الثانية، لابد من مقاومة الطفليات الخارجية والداخلية للأغنام، خاصة بعد عمليات جز الصوف والتي معظم المزارعين قد قام بها خلال شهر أيار الماضي. عملية اختيار الكبش، لأن معروف أن الكبش يشكل 50% من القطيع، بمعنى أن الكبش يورث 50% من الثقاب للمواليد. طبعا اختيار الكبش بحيث أن يكون الكبش خالي من الأمراض، خاصة الأمراض المسببة للأجهاض والتي تنتقل طبيعيا للمواليد أو خاصة العبورات، هذا يتطلب أنه يكون الكبش يعني مطعم في دائرة البيطرة، وهناك تطعيمات وجدول دوري للأمراض المسببة للأجهاض متبع في دائرة البيطرة. كذلك لابد من عملية استبدال الأغنام والإحلال، بمعنى أنه يقوم المزارع باستبدال الأغنام الغير جيدة في القطيع والتي يعني إنتاجيتها متدنية من المواليد، وكذلك إنتاجيتها متدنية من الحليب، واستبدالها بعبورات جيدة، إما أن تكون هذه العبورات من المزرعة نفسها أو أن تكون يعني من خارج المزرعة، بمعنى أن يكون المزارع قد اشتراها من مزارع أخرى، ويفضل أن تكون هذه العبورات يعني مطعمة ضد الأمراض المسببة للأجهاض، وخاصة مرض الحمى الموطي ومرض الكيو فيبر التي يعني تشكل خسارة كبيرة لدى المزارعين من حيث نفوق المواليد قد تصل إلى 25% في معظم القطاع.
1: نعم، إذا المهندس تحدثنا حول اختيار الأغنام والكباش وأيضا مكافحة الطفيليات وعملية الاستبدال، هل من إجراءات أخرى وعمليات زراعية بتوصي فيها الإخوة مربي الأغنام؟
0: طبعا هناك عمليات أخرى لابد منها، اللي عمليات قيام الدفع الغذائي، عملية قيام المزارع بعملية الدفع الغذائي للأغنام المراد إدخالها في التزاوج، بمعنى أنه يقوم المزارع بزيادة العليقة المقدمة للأغنام بمعدل 200 إلى 300 جرام من العلف الجيد للأغنام المراد إدخالها في التزاوج، ويفضل أنه المزارع يقوم باستخدام العلائق المركزة، من المعروف أن معظم المزارعين لدينا يستخدموا الخلطات العلفية الشعبية والتي عادة تكون يعني تفتقر للعناصر الغذائية المطلوبة واللازمة لموسم التناسل، ويفضل عادة استخدام الخلطات العلفية المتوازنة والتي يتم إعدادها من قبل مصانع العلاف، بحيث أن تكون هذه الخلطات مدروسة وتوفر جميع الاحتياجات اللازمة للأغنام. طبعا من المعروف أن المزارعين يعني بيقوموا في خلال موسم التزاوج بطريقتين، إما الموسم الطبيعي وهو عملية إدخال الكبش القطيع بشكل عشوائي، وإما استخدام الكباش، طبعا استخدام الاستنجات والهرمون. طبعا في المزارع المغلقة معظم المزارعين يقوموا بعمليات تنظيم القطيع، وهذه نقطة أساسية في إدارة المزرعة والتي لابد من التركيز عليها بشكل كبير. طبعا إدارة القطيع بمعنى أن يكون هناك مجموعات للأغنام يتم إدخالها على كل كبش، بمعنى أنه التخصيص من 15 إلى 20 رأس لكل كبش، وليس إدخال أكثر من كبش على نفس المجموعة، وذلك لضمان تسجيل الإنتاجية الجيدة لكل مولود لكل كبش من أجل تجنب حدوث الأمراض المسببة للإجهاض. وهناك أمراض أخرى تورث من خلال عملية التزاوج، وخاصة مرض الإسكريبي والذي أصبح يشكل يعني عائق كبير لدى المزارعين ويشكل خسارة كبيرة عند المزارعين.
1: نعم، إذا يعني نقاط مهمة أفادت فيها المستمعين ومربي الأغنام مهندس مجدي بشارات من مديرية زراعة طوباس، أشكر تواجدك معنا في برنامج أرض وزرع، يعطيك العافية.
0: شكرا لك.
1: لازلنا متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع، بعد أن تعرفنا إلى أبرز التوصيات المتعلقة بالنحل والخضار والبستنة الشجرية والأغنام، نصل إلى بساتين الزيتون لنستعرض معكم الرزنامة الزراعية الخاصة ببساتين الزيتون. يعد شهر حزيران من أهم الفترات لمكافحة ذبابة الزيتون في مختلف البساتين والأصناف، مع ازدياد حجم الثمار حيث أصبحت أكثر جاذبية للإصابة. تشهد هذه الفترة أيضاً هجوم عفة الزيتون على الثمار قبل تصلب النواء، حيث تتغذى اليرقات على جنين الثمرة، مما يؤدي إلى تساقط الثمار الخضراء. تنتقل الثمار خلال هذا الشهر من مرحلة نمو اللب الأولى إلى مرحلة تصلب النواء، لذا من الضروري الاستمرار في تعليق ومتابعة المصائد الخاصة بذبابة الزيتون لرصد الإصابة والحد من انتشارها. الإخوة المزارعين في البساتين المروية المخصصة

ثمارها للتخليل يجب الاهتمام بمكافحة ذبابة الزيتون بما في ذلك المكافحة الكيميائية عند الحاجة ووفق التوصيات الفنية. تبدأ خلال هذا الشهر أيضا مرحلة تصلب نواة الثمرة والتي تمتد حتى منتصف الشهر القادم، وتحتاج خلالها الأشجار إلى الري المناسب لإتمام عملية التصلب. في البساتين التي تعتمد على الري التكميلي ومع عدم حاجة الثمار إلى زيادة كبيرة في الحجم خلال هذه المرحلة، ينصح بتقليل الري التكميلي أو إيقافه وفق حالة الأشجار والتربة. ضرورة الاستمرار في إزالة النموات الخضرية النامية على جذوع الأشجار أو ما يسمى بالمصات الغذائية للحفاظ على حيوية الأشجار وتوجيه الغذاء نحو النمو والإثمار. نذكر مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين بأن هذه الفقرة أعدت بالتعاون مع خبير الزيتون الفلسطيني المهندس فارس الجابي ودائرة الزيتون في الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة ومجلس الزيتون الفلسطيني والشبكة النسائية الفلسطينية العربية لزيت الزيتون. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض وزرع. استعرضنا خلالها أبرز توصيات الرزنامة الزراعية لشهر حزيران في قطاعات النحل والخضار والبسنة الشجرية والأغنام والزيتون، وتعرفنا إلى تجارب ونصائح عملية من الميدان تسهم في دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي. هذه تحيات مهند قعدان من الهندسة الإذاعية والمونتاج، كنت معكم في الإعداد والتقديم المهندسة الزراعية ضحى عبدي. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، هذه تحياتنا وإلى اللقاء.

مع الأسرى، موقف ثابت وصوت مستمر حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
2: الساعة الآن 6:00 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار المفصلة أستهلها بأبرز العناوين. شهيد في غزة وتحذير من سياسة الاحتلال لتدمير المرافق الطبية لخلق بيئة طاردة. الاحتلال يدفع ب13 مخططا استيطانيا في الضفة الغربية تشمل آلاف الوحدات الاستيطانية. إنذار بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت، وطهران تعلن تجميد مفاوضاتها مع واشنطن. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد الشاب يوسف رمضان وأصيب آخر ظهر اليوم في قصف الاحتلال دراجة هوائية في مخيم البريج وسط قطاع غزة، هذا وأحرقت قوات الاحتلال عشرات المنازل والممتلكات للمواطنين في المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمال القطاع. وقالت مصادر محلية أن الطيران المروح الإسرائيلي وصل التحليق المكثف في أجواء المناطق الغربية من مدينة غزة بالتزامن مع العدوان المتواصل شمالي القطاع. هذا وحضر مدير الإغاثة الطبية محمد أبو عافش من مواصلة الاحتلال سياسة تدمير المرافق الطبية والمستشفيات الرئيسية لخلق بيئة طاردة ودفع أبناء شعبنا إلى الهجرة.
1: الاحتلال دمر المنظومة الصحية في منطقة شمال غزة وتحديدا جباليا وبيت لاهيا وبيت حنون، مما أدى إلى خروج الحياة داخل هذه الأماكن. الآن هذه المناطق تفتقر إلى أي شيء، يعني في منطقة شمال غزة لا يوجد أي خدمات صحية إلا القليل القليل. بدأت

0: من جديد في منطقة الشمال بالعمل، سواء للإغاثة الطبية أو لوزارة الصحة أو المؤسسات الدولية. لذلك الاحتلال عندما يستهدف المنظومة الصحية يعلم جيدا أن بدون تقديم خدمات صحية لا يمكن صمود المواطنون في أي مكان داخل قطاع غزة، وهذا كان مشاهدا بشكل كبير وبشكل جلي في منطقة شمال غزة، وتحديدا في المنطقة التي هي في جباليا وبيت لاهيا.
1: أحرق مستعمرون مساء اليوم أراضٍ زراعية في قرية دوما جنوب نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستعمرين أغلقت المدخل الغربي للقرية ومنعت المواطنين من المرور عبره قبل أن تشعل النار في أراضٍ زراعية مزروعة بإشجار الزيتون. وفي نابلس هدمت جرافات الاحتلال محل تجارية في سوق الخضار المركزي ببلدة بيتا جنوب المدينة. وفي أريحة قام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة قرب بلدة العوجة شمال المدينة، كما جرفوا أراض لفرض واقع استيطاني جديد على الأرض. كشف مدير دائرة الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود أن سلطات الاحتلال تعتزم خلال الأيام المقبلة الدفع ب13 مخططا استيطانيا جديدا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تشمل آلاف الوحدات الاستيطانية. شكل مجتمعون في بيت لحم لجنة لمتابعة الهجمة الاستعمارية في منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية ارطاز جنوبا. وأوصى المجتمعون بضرورة تعزيز الوجود الشعبي من حيث السياحة والتنزه وإحياء المناسبات وتطوير المنطقة ودعم المزارعين واستصلاح الأراضي في المكان. أعلن وكيل وزارة الأوقاف وشؤون الدينية عصام عبد الحليم اكتمال عودة حجاج الضفة الغربية إلى أرض الوطن بسلام بعد أدائهم مناسك فريضة الحج. وبشأن الدفعة الإضافية من الحجاج، قال عبد الحليم إنه تم الانتهاء من تفويجهم إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد قبل توجههم لاحقا إلى أرض الوطن. أصدر جيش الاحتلال إنذار إخلاء لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعدما توعد نتنياهو باستئناف الضربات على الضاحية التي تعد معقلا لحزب الله. وتشهد الضاحية الجنوبية حركة نزوح كثيفة حتى قبل الإنذار الإسرائيلي الأخير. وقال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس إن السلام لن يتحقق في بيروت إذا لم يوقف حزب الله هجماته على شمال إسرائيل. وفي ردها على ذلك، علقت طهران المفاوضات مع واشنطن عبر الوسطاء بسبب استمرار الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. وقالت وكالة التسنيم الإيرانية للأنباء إن لبنان كان أحد الشروط المسبقة لوقف إطلاق النار. أعلنت الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات إيرانية فجر اليوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما دوت صافرات الإنذار في أنحاء البلاد. وكان الحرس الثوري الإيراني ادعى استهداف قاعدة يستخدمها الجيش الأمريكي، وذلك إثر قصف استهدف مواقع أنظمة تحكم في جنوب إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقه مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا. وكانت وكالة التسنيم نقلت عن مصدر إيراني مطلع أن تبادل النصوص بين طهران وواشنطن مستمر، ومن الطبيعي أن تقوم طهران أيضا بإجراء تعديلات. إلى حالة الطقس، غدا الثلاثاء يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. إلى عناوين النشر. شهيد في غزة وتحذير من سياسة الاحتلال لتدمير المرافق الطبية لخلق بيئة طاردة. الاحتلال يدفع ب13 مخططا استيطانيا في الضفة الغربية تشمل آلاف الوحدات الاستيطانية. الاحتلال ينذر بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت، وطهران تعلن تجميد مفاوضاتها مع واشنطن. في أمان الله.

هي قدس السماء والرسالات والأنبياء، وهي قدس الموالي والحلم، قدس القصائد والأغاني، وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء. وأنا ذقته، أنا ذقته كعكة المقدسية الشهير أجل، ذقته وأنا عائد، عائد من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي، وعائد

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ

0: جيشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا،
1: حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة.

وانا عايب من اسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعاني.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الساعة الآن 7:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

بكم إلى موجز الأنباء. استشهاد الشاب يوسف رمضان وإصابة آخر في قصف الاحتلال دراجة هوائية وسط قطاع غزة في مخيم البريدج. قوات الاحتلال تحرق عشرات المنازل وممتلكات المواطنين في المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمال قطاع غزة. مستعمرون يحرقون أراضٍ زراعية في قرية دوما جنوب نابلس. جرافات الاحتلال تهدم محل تجارية في سوق الخضار المركزي ببلدة بيتا جنوب نابلس. في أريحة مستوطنون يقيمون بورة استيطانية جديدة قرب بلدة العوجة شمال المدينة. المستعمرون يواصلون اعتداءاتهم على أراضي المواطنين الزراعية شرق قريتي طيبة ورمون شرق محافظة رام الله. مدير دائرة الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود يكشف أن سلطات الاحتلال تعتزم خلال الأيام المقبلة الدفع ب13 مخططا استيطانيا جديدا في مناطق متفرقة من الضفة تشمل آلاف الوحدات الاستيطانية. جمهورية مصر تدين الاقتحامات المتكررة والاستفزازية التي نفذها مستعمرون للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال. الحكومة الفرنسية تقرر منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في معرض يوروست ساتوري العسكري المقرر عقده في باريس خلال الشهر الجاري، ما سيحول دون مشاركة وزارة الجيش الإسرائيلي في المعرض أو إقامة جناح إسرائيلي فيه. وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عصام عبد الحليم يعلن اكتمال عودة حجاج الضفة الغربية لأرض الوطن بسلام بعد أدائهم مناسك فريضة الحج. جيش الاحتلال ينذر بإخلاء سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعدما توعد نتنياهو باستئناف الضربات على الضاحية التي تعد معقلا لحزب الله. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن اتفاقه مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا. إلى حالة الطقس، غدا الثلاثاء يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. نهاية الموجز، في أمان الله.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا فلسطين، ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة. صوت فلسطين يقدم إرادة، برنامج يتناول حالة الصمود الأسطوري وإرادة التشبث بالأرض والحقوق في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، مع فواز زيارة.

0: يستحق الحياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج إرادة. وبالتأكيد مستمعينا الكرام، ما زلنا نجوب ونرصد تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وما خلفته من آثار تدميرية على المجتمع. مستمعينا الكرام، السلم المجتمعي من أهم مقومات الصمود لشعبنا الفلسطيني في ظل حالات النزوح المتكررة والتغيير الديموغرافي للسكان، ربما فرضت يعني الكثير من التحديات على حماية هذا السلم المجتمعي. للحديث في هذا الموضوع مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نستضيف ضيفنا المختار منير إبراهيم المصري أبو جهاد، مختار مدينة بيت حنون، رئيس لجنة مدينة بيت حنون لمفوضية السلم المجتمعي. أهلا وسهلا مختار.
2: أهلا بك حبيبي
1: مختار. ربما الوضع الذي يعيشه شعبنا في قطاع غزة منذ حرب الإبادة لا يحسد عليه من ناحية التهجير والنزوح القسري وتغيير أماكن الإقامة. ربما هذا فرض أو خلق نوع من المشاحنات بين السكان، يعني كيف تنظرون إلى هذا الموضوع أولا؟
2: طبعا يعني هذا أمر مش سهل، يعني إحنا بنمر في هذه الإبادة بعدة عوامل. العامل الأول اللي هو أول حاجة اللي إحنا بنعمله هو تثبيت الناس. تثبيت الناس، ماذا يعني تثبيت الناس؟ هو تثبيت الناس هو رعاية المخيمات، تثبيت الناس أول حاجة من كل النواحي اللي ممكن يستطيع الإنسان أو المؤسسات أن تقدر أن تخدم هذول الناس. بمعنى أنه تثبيت الناس، أنت بتعرف الأمور الصعبة في عمليات النزوح لازم من ماء، من مساعدات، من كذا، حتى يكون في قابلية على أساس أنه نظلوا على قيد الحياة. لكن هذا خلق إن إشكاليات كبيرة، ومنها هذه الإشكاليات والمشاكل اللي احنا بنواجهها مشاكل صعبة وليس سهلة. لكن هذا الشعب، شعبنا، شعب الفلسطيني في قطاع غزة دائما دائما يفاجئنا بالصمود. هذا الصمود اللي احنا التراكمي الموجود عند هذا شعبنا هو قوة التحمل. يعني أنت تنظر لأسرة معظم أولادها استشهدوا شهداء والبيت تدمر ونزحوا لأماكن، يعني مكان آخر، تعرف البيئة بتختلف من مكان إلى مكان. رغم ذلك قوة التحمل والصبر والصمود في هذه الوطن، في هذه الأرض، هذا ثبات من هذول الناس، وهذا هو المعيار الأساسي إنه الناس لن تهجر أو لن يقبلوا بالتهجير. هنا الثبات موجود رغم النزوح، رغم العوائق، رغم الإبادة، رغم الشهداء، رغم الإبادة الجماعية، هدم المنازل، هدم البيوت، ولكن هناك صمود موجود على هذه الأرض. إننا دائما ونقولها زي شجرة الزيتون، أبناء شعبنا في غزة صامدون رغم كل المآسي. لا يستطيع أحد أن كل الوسائل الذي تقام ضدهم وتحاكى ضدهم إلا أنهم ثابتون وما زال موجودون على هذه الأرض وثابتون. وهذه المشاكل حتصير من ضمن هذه المشاكل اللي احنا بنواجهها. في هناك دائما من الوجهاء والمخاتير والأعيان الذين يقوموا على مدار الساعة في حل هذه المشاكل.
1: نعم. طيب ربما يعني ما تفضلت به يعني فرض يعني أمور وتحديات جديدة. أنتم كلجنة عشائر وكمخاتير ووجهاء، كيف يعني تتولون هذا الأمر؟ ما هو دوركم لي يعني المحافظة على هذا السلم المجتمعي؟
2: طبعا احنا على مدار الساعة شغالين كل المخاتير والوجهاء والأعيان في ضبط الحالة والحفاظ على السلم المجتمعي. احنا بالنسبة إن الحفاظ على السلم المجتمعي هو من الأساس، وهو الأساس، الركن الأساسي لبقائنا في قطاع غزة. ولذلك احنا بنقوم بكل الأدوار بما في ذلك، لأنه إحنا الدور المهم تبعنا هو إصلاح ذات البيت. يعني أول حاجة إجا أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ثاني حاجة هو الحفاظ على الأمن السلمي المجتمعي والحفاظ على الجبهة الداخلية، وهذا مما إنه إيش بنساعد في إنه إحنا نظلنا صامدين. وهذه الصراعات اللي بتصير وهذا المشاكل اللي بتصير هي تحت السيطرة. دائما إحنا بنشوف في هذا الصمود من هذا الشعب العظيم، من هذا يعني الأهلنا في قطاع غزة، إن عندهم روح التعاون، روح التسامح. يعني تصور انهم مكلومين وبيتهم مهدوم وعندهم شهداء وبتحصل مشكلة هون وبتحصل مشكلة هناك، ورغم ذلك بينهم العفو والتسامح والمحبة. وإذا إحنا ما كناش رحماء ما بيننا، يعني كيف بدنا إحنا؟ العدو من شقة والعالم كله تآمر وما ظلش حدا جنبك إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأمر ملناش إلا بعضنا، نتسامح مع بعضنا. يعني بمعنى إحنا اللحم الموجودة هي اللي ساعدت على صمودنا في قطاع غزة. الصلح المجتمعي، يعني المصالحة المجتمعية والصلح المجتمعي والمكاتير والوجهاء والأعيان الذين يعملون على مدار الساعة في توحيد شعبنا وإصلاح ذات البين، هو يعني من العوامل الصمود المهم الموجودة. التسامح والعفو والمحبة هذا أمر كبير عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما وجدناه إحنا كمخاتير.

0: وكذا، يعني مشكلة كبيرة بنروح عليها وإحنا بنصلح بين الناس وبنحط العمار والناس.
1: يعني كيف تتصرفون إذا يعني هذه المشاكل الكبيرة، هناك يعني مشاكل يعني صعبة نوعا ما وربما تحتاج إلى الكثير من الجهد والمثابرة للحل وإعادة نصاب الوضع إلى ما كان عليه؟
0: والله أنا يعني بحكي لك كلام يعني بصراحة، يعني اللي إحنا شفناه وشفنا هذه المصابرة وهذا الصبر وهذا العظيم، هذه لحمة المجتمع. يعني هذه لحمة المجتمع. احنا عنا عادات وتقاليد في قطاع غزة انه احنا بنحترم بعضنا، يعني العائلة لها مختار والمختار في العائلة له وجهاء العائلة، وطبعا احنا يعني في هذه العملية متكافئين انه كل وجيه عيلي موجود في العائلة في أي مكان قم بدوره مكلف من المختار، وبالتالي لابد للعائلات عندنا في قطاع غزة كل عائلة إلها مختار، وكل مختار له الأعيان ووجهاء العيلة وأركاز العيلة، وكل هذا الأمر بيساهم في عملية نشر السلم المجتمعي. يعني إحنا بصراحة هذا الأمر اللي إحنا شغالين عليه هذا بدل على أنه في وعي عندنا في غزة، وعي من العائلات ومن المخاتير ومن كل اللي متكثفين معاهم في المجتمع، لحمة واحدة لإصلاح ذات البين. وطبعا هذا بينتج عنه العفو التسامح، وهذا بينتج عنه كمان حاجات كثيرة، المحبة ما بين الناس. أنت تتصور يمكن أكون أنا من بيت حنون قاعد في خان يونس، لكن هناك صار في نسب بيننا وبين خان يونس وكذا، فهذا العلاقة وصلة الرحم اللي صارت بين رفح وبين خان يونس وبين بيت حنون والشمال وغزة، هذا عمل ترابط في هذه الحرب وعمل يعني تقارب في وجهات النظر في العادات والتقاليد وكذا، وهذا مما ساهم في الحفاظ على السلم المجتمعي. هذا السلم المجتمعي هي ركيزة لأنه ركن أساسي إن احنا نحافظ عليه. مين؟ بوجهائنا، مخاتيرنا، بالأعيان، بكذا، لأنه احنا مجتمع محافظ في غزة، كنا محافظين بنحب بعضنا وصار في بيننا التناسب وفي بيننا علاقات طيبة وصلة رحم، هذا أمر جيد. لكن كل بنطلبه احنا دائما من إخواننا إنه الصبر في هذه المرحلة هو عنواننا، الصبر والمثابرة والثبات، إنه أنت تثبت في أرضك وتصبر على الابتلاءات اللي صارت معك. وأول إشي الأجر عظيم عند الله حتى تأخذ أجرك. ثاني حاجة في نفس الوقت إنه إحنا نظن على قيد الحياة، ومن هو على قيد الحياة راح يبني غزة من جديد. وحينتصر بإذن الله. هذا الشعب شعب حينتصر، الذي قد هدم بيته وابنه استشهد وراحت مزرعته وراحت، ورغم ذلك انه هو ثابت في ارضه. هذا عنوان للوطنية، هذا عنوان للإخلاص، هذا عنوان لكل شيء، هذا عنوان للتحدي والصمود. نحن هنا في قطاع غزة مستعدين وجاهزين للصمود وللمثابرة، واحنا في الارض هذه جاهزين على اساس انه احنا نحافظ على مجتمعنا وعلى مديناتنا وعلى دولتنا، وإن شاء الله إن شاء الله بعد هذه الحرب يتحقق كل شيء إن شاء الله، إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وإن شاء الله تعالى حيكون إن في هذا ولا في العالم كله ولا في أي دولة في العالم ثابرت وناضلت وصمدت كما هو في فلسطين مع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس والشتات. ونحن إن شاء الله صابرين وماضيين ومثابرين وصامدين حتى النصر بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله. يعني بالتأكيد يعني شعبنا شعب صابر ومثابر ومرابط، ويعني قدم الكثير من التضحيات، ويعني حرب الإبادة أعادت يعني غالبية السكان في قطاع غزة إلى الصفر من ناحية تدمير مقومات الحياة. وبالتأكيد يعني هذا يعني كان هدف إسرائيلي، جعل بيئة قطاع غزة بيئة طاردة للسكان، لذلك تم استهداف المنازل واستهداف أبار المياه واستهداف المستشفيات واستهداف كل ما يدعو أو يساعد في أو يساهم في بقاء الحياة الاجتماعية في غزة.
0: طبعا احنا يعني عنواننا صمود. الآن ما فيش مقومات للحياة، لكن الإنسان يخلق من نفسه، يعني بين قوسين احنا في شعب غزة جاهزين، واحنا في شعب غزة رغم الظلم اللي اجى علينا ورغم الإبادة الجماعية احنا حنبني بيوتنا بأنفسنا وحنعيش فيها وحنقعد فيها ومش حنطلع من غزة. وبالتالي ايش المطلوب منا؟ اللي هو الثبات والصمود. احنا ثبتين، واحنا كمان محافظين على السلم المجتمعي، احنا عارفين لا في غاز ولا في حطب، احنا بنعمل من ولا اشي نار عشان نعيش. من البلاستيك من مش عارف ايش وبنعمل وبنوقد عقود اولادنا. فيش مية، مسافات بعيدة حتى نجيب لنا قلل مية عشان نشرب. اكل تكيات وقفوهم، ما فيش تكيات، فيش مساعدات. يعني الان الاحتلال يعمل على انه خلخلة الصمود تبعنا حتى لا نستطيع ان نظن على قيد الحياة. يعني حتى الحياة البسيطة، ابسط حاجة في الحياة من حقوق الانسان، حطب ونار غاز كذا حرمنا منه. يعني ابسط شيء في الدنيا،
1: يعني حتى العلاج اذا كان العلاج يعني يفرض عليه قيود،
0: العلاج بدنا نروح على ما فيش موجود علاج نعالج نفسنا في المستشفيات، ما فيش الخدش اللي بدهم اكسجين عشان يشغلوه عشان السولار، ما فيش اكسجين يخش على اولادنا. يعني احنا يعني هم ما خلوش حاجه الا عملوها، ما ضلش شيء اصلا يعملوه. الاحتلال ليس لاي حاجه ضايله انه ما عملهاش فينا او ما جربناش، هو عمل كل حاجه وظلينا على قيد الحياه وبنسارع من أجل البقاء. نعم. لكن هذا الإشي إن شاء الله هو الصمود تبعنا، حنظلنا صمدي وحنتحمل هذا الأمر كله حتى إن شاء الله نحقق أهدافنا ونكون إنا إن شاء الله تعالى دولة زي كل العالم إلها دولة. إحنا إنا دولة، إحنا نستحق شعب، يستحق الحياة. نعم. يستحق إنه يكون له دولة، يستحق إنه يكون له كيان.
1: ونحن جديرين بالتأكيد،
0: وإحنا جديرين. نعم. بهذا الكلام. يعني إحنا هنو شعب دفع ضريبة أكثر من شعبنا في العالم كله؟ مين؟ احنا بالناضل يعني بحربونا في لقمة العيش. يعني انا بخرفك انه ما فيش حتى الخبز حتى الدقيق منعوه، المخابز منعوها تشتغل، ما فيش السولار وما فيش الطحين. يعني ايش بيضلوا تكيات منعوهن يشتغلوا بغزة، ما خلوش اشي، غاز ما فيش، حطب بتروح ما فيش حطب بتلم تولع عليه، دور على بلاستيك دور. يعني الان ما ظلش اشي اللي يعملوه. صمودنا هذا حيفشل كل مؤامرة الاحتلال، وان شاء الله صمودنا هذا وصبرنا والصمود هو اللي ان شاء الله حينشئ دولتنا الفلسطينية.
1: نعم.
0: وهذا الكلام اللي احنا بنحكي فيه احنا على يقين، لانه قرآننا بقول هيك وديننا بقول هيك، واحنا ناس انولدنا وزي ما بقولوا بموتوا الصغار وبقولوا كبار كذا، لا احنا جيل بعد جيل حافظين قضيتنا ومستمرين فيها. احنا شعب يستحق الحياة، واحنا ناس نضلنا من اجل الحرية، واحنا هذا حقنا وهذا الحق ينتزع.
1: نعم.
0: ولا يعطى حقنا، دولتنا وحقنا نحن ننزعه من هذا الاحتلال،
1: وبالتالي أجيالنا تتوارث هذا الحق، وبالتالي هذا الحق لن يضيع طالما وراءه مطالب،
0: ولا عمره بضيع الحق. هذا كل جيل بيجي أصعب من جيل. نعم. كل جيل فهم القضية تاعتنا أكثر من الجيل اللي قبله. اليوم الجيل في الإبادة هذه حفظ أكثر من الجيل في 48، وبالتالي كل الإبادة وكل هذا الأمر كله، كل أساليب الاحتلال وكل عنجهية الاحتلال فشلت في تدمير هذا الشعب، فشلت في نزع وتخويف وترحيل وتشتيت وقتل هذا الشعب. إحنا شعب صامد، إحنا شعبنا يستحق الحياة، إحنا طلاب سلام، يجب أن يكون دولة وحقنا، وهذا الكلام إحنا بننتزعه لأنه هذا حقنا، ما حدش بمن علينا. الاحتلال سلب حقوقنا وأخذ أرضنا زي ما بعمل في الضفة الغربية.
1: نعم.
0: بروح بطلع الناس وبأخذ الأرض، بهجر الناس، يعني سموتريش وبن كفير ولا على مرمى ومسمع العالم كله، ما حدش عامل له أي إشي. وبالتالي هذا الحق تبعنا، وهذا الأمر اللي بيعملوه هذا الاحتلال هذا بالنهاية إن شاء الله تعالى إحنا حننتصر. هذه معركة إحنا إن شاء الله بننتصر فيها لأنه إحنا أصحاب حق.
1: نعم.
0: وصاحب الحق بظل هو اللي ينتصر في المعركة. إحنا أصحاب حق، وإحنا أرضنا هذه اللي إحنا قاعدين فيها، وإحنا من حقنا إنه إحنا يتحقق لنا دولة وعنوان وعاصمتنا القدس، ويصير إنا وأفضل من كل العالم لأنه إحنا دفعنا ضريبة أكثر من العالم كله.
1: طيب مختار، ربما يعني الوضع الذي فرضته إسرائيل على شعبنا في غزة من ناحية التدمير والتهجير والنزوح ربما خلقت لنا يعني واقع جديد، وهو واقع المخيمات، وهذه المخيمات يعني مكتظة كثيرا بالسكان الذين يعني لم يجدوا أي مأوى لهم، وبالتالي هذا الاكتظاظ أيضا يساعد على خلق بعض المشاكل، ربما يعني اختلاف الثقافات ما بين مدينة ومدينة أو عادات والتقاليد ربما لها دور في خلق نوع من هذه المشاكل. يعني كيف تنظرون إلى هذا؟
0: والله احنا بننظر لها بنظرة إيجابية، نظرة الإيجابية اللي احنا الثقافات تاعتنا ان احنا نسبنا بعض.
1: نعم.
0: اليهود حشرتنا،
1: يعني توطيد علاقات، حتى
0: عملنا توطيد علاقات ونسبنا. انا من بيت حنون نسبت رفح، ما كنتش اعرفه، اولاد عمي ناسبوا من خان يونس، خان يونس ناسبوا من جباليا وغزة، واحنا في بيننا صار صلة

0: استشهدها يا بطلعش منها، لأنه هذه أرضي ولا يمكن أطلع منها أنا ولا أولادي ولا أولاد أولادي. إحنا هنا موجودين في الحرب، واستمرت الحرب واستمرت البدء موجودين، وبالتالي كل اللي حاولوا الاحتلال أنه يعملوا كضغط ويحطونا في مخيمات وأنه يزودوا علينا، لا، إحنا بالعكس، إحنا لما كنا في المخيمات وكنا من كل الثقافات موجودين، هي ثقافة واحدة، هي التسامح بيننا، اتنسبنا مع بعض، والعلاقة الحميمة اللي بيننا ورحمة من بيننا. يعني الاحتلال لما بده يهد دار ويطلعني من بيت حنون هرجع بيت حنون، يعني أنا قاعد برا ماشي، لكن عين على بيت حنون هرجع وحنبنيها ونقعد فيها، طال الزمن أو قصر إن شاء الله تعالى. إحنا صمدين وموجودين، وإحنا هذه الأرض أرضنا وملكنا وقاعدين فيها، وإحنا مرابطين، لن نخرج من هذه الأرض بإذن الله تعالى. وإن شاء الله إن شاء الله نصر قريب إن شاء الله، وفرج من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه إحنا أصحاب حق، وإحنا ناس دعاة سلام، وما مورس علينا من قتل من أطفال من نساء من شيوخ، من هذا عار لهذا الاحتلال الإسرائيلي.
1: يعني أنتم كعناوين للعشائر وكمخاتير للعائلات الفلسطينية، كيف تقومون بدوركم تجاه هذا الأمر؟
0: طبعا أول حاجة إحنا من خلالكم، من خلال الإذاعة ومن خلال صوت فلسطين، إحنا بنناشد كل المؤسسات الدولية، كل الناس المحترمة، كل الدول وكل أصحابها، كل أحرار العالم، إنه هي اساعدنا. نعم. بمعنى إنه إحنا إيش هو المخيم؟ المخيم عبارة عن خيمة، وعبارة عن هذه الخيمة الموجودة لا يعني بتزيدش عن 3-4 متر يعني، وبالتالي من لا لا لا لا بتحمي من شمس ولا من حر ولا من برد وشتاء، لكن إحنا بنطلب من الأخوة في المؤسسات الموجودة عندنا داخلية أو خارجية أنهم يقوموا بدورهم. نعم. يعني الآن مطلوب يقوموا بدورهم، إنه يدخلوا علينا كرفانات، يدخلوا علينا يعني على الأقل أول حاجة إحنا بنطالب بالحكومة التنقراط تبعتنا إنها تخش على غزة.
1: نعم.
0: يعني أنا يعني من هنا بوجه لهم، للإخوة الأفاضل، للجنة التنقراط، للسلم المجتمعي، إنها تدخل وتيجي على غزة وتبدأ بعملية إعادة الإعمار، على الأقل بعادة ترتيب بدل المخيمات الصعبة هذه، يصير عندنا كربنات، يصير كذا، يعني يبدو بأي
1: يعني
0: شيء،
1: يعني تحسين حالة السكن نوعا ما
0: يعني عبال ما نبني وعبال ما كذا. أنا بدي أقول لك هذا الشعب إن شاء الله صامر وصابر ومحتسب، وإن شاء الله في صبره واحتسابه وصموده حيتحرر إن شاء الله، وحتقام دولته الفلسطينية، وإن شاء الله بإذن الله والقدس. سواعد هذول الشباب، سواعد هذول الأطفال وهالنساء وهالشيوخ اللي دفعوا ثمن إبادي في هذه الحرب، حيكون هناك إن شاء الله استثمار لهذا الأمر بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام، يعني هذا لسان حال الفلسطيني في غزة من وسط يعني حرب الإبادة الإسرائيلية الممارسة على شعبنا الفلسطيني. لسان حاله يقول: باقون هنا ما بقي الزيتون، وصامدون هنا ومتجذرون في أرضنا، لن نغادر ولن نبرح المكان ولن نترك المكان لغيرنا، سنواجه بطش آلة الإبادة الإسرائيلية بصدورنا العارية، لن نتزحزح، وباقون هنا إلى أبد الآبدين حتى تتحقق العدالة وتقام دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، ونسترجع جميع حقوق شعبنا المسلوبة بإذن الله تعالى. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامج إرادة، اسمحوا لي أن أشكر باسمكم ضيفنا المختار منير إبراهيم المصري أبو جهاد، مختار مدينة بيت حنون ورئيس لجنة مدينة بيت حنون لمفوضية السلم المجتمعي. شكرا لك مختار.
0: شكرا لكم جميعا إن شاء الله، والبقاء للأفضل إن شاء الله.
1: نعم إن شاء الله. وبالتأكيد كل الشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم. هذه أجمل تحيات من فريق العمل من الهندسة الإذاعية، شاركنا الزميل بسام حسن، وفي الإخراج أشرف حرارة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم فواز زيارة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطيني إليكم موجزا لأهم أنباء الساعة. أهلا بكم. استشهاد الشاب يوسف رمضان وإصابة آخر في قصف الاحتلال دراجة هوائية في مخيم البريج وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال تحرق عشرات المنازل وممتلكات المواطنين في المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمال قطاع غزة. مدير الإغاثة الطبية محمد أبو عفش يحذر من مواصلة الاحتلال سياسة تدمير المرافق الطبية والمستشفيات الرئيسية لخلق بيئة طاردة ودفع أبناء شعبنا إلى الهجرة. مستعمرون يحرقون أراضي زراعية في قرية دوما جنوب نابلس. جرافات الاحتلال تهدم محلات تجارية في سوق الخضار المركزي ببلدة بيتا جنوب نابلس. مستوطنون يقيمون بورة استيطانية جديدة قرب بلدة العوجة شمال أريحة. مدير دائرة الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود يكشف أن سلطات الاحتلال تعتزم خلال الأيام المقبلة دفع 13 مخططا استيطانيا جديدا في مناطق متفرقة من الضفة تشمل آلاف الوحدات الاستيطانية. مصر تدين الاقتحامات المتكررة والاستفزازية التي نفذها مستعمرون للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال وما صاحبها من ممارسات مرفوضة وانتهاكات تمس حرمة المقدسات الإسلامية والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة. الحكومة الفرنسية تقرر منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في معرض يوروستاري العسكري المقرر عقده في باريس خلال الشهر الجاري، ما سيحول دون مشاركة وزارة الجيش الإسرائيلي في المعرض أو إقامة جناح إسرائيلي فيه. وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عصام عبد الحليم يعلن اكتمال عودة حجاج الضفة الغربية إلى أرض الوطن بسلام بعد أدائهم مناسك فريضة الحج. جيش الاحتلال يصدر انذار اخلاء لسكان الضاحيه الجنوبيه لبيروت، وذلك بعدما توعد نتنياهو باستئناف الضربات على الضاحيه التي تعد معقلا لحزب الله. وفي ردها على ذلك طهران تعلق المفاوضات مع واشنطن عبر الوسطاء بسبب استمرار الحرب بين اسرائيل وحزب الله في لبنان. الكويت تعلن ان دفاعاتها الجويه تصدت لهجمات ايرانيه بالصواريخ

تاريخ الطائرات المسيرة، فيما دوت صافرة الانذار في أنحاء البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن اتفاقه مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نبويا. أخيرا إلى حالة الطقس، غدا يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل.

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.
1: صوت فلسطين يقدم جرح، جرح لا يلتئم.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، هذه تحية طيبة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. في وقت يفترض أن يكون فيه العلاج حقا مكفولا للجميع، نجد أن المنظومة الصحية تتهالك وتتراجع قدرتها على إنقاذ الأرواح. نشاهد شحا في الأدوية، ونعايش نقصا في المعدات، حتى أصبح المريض يناضل ليس فقط ضد المرض، بل ضد واقع قاس يحرمه من أبسط حقوقه، وكأن ذلك لا يكفي. إنها صورة مؤلمة تستوجب منا الوقوف والتفكير ورفع الصوت من أجل حق أساسي لا يجوز التفريط فيه، فالصحة ليست رفاهية بل حق لكل إنسان.
3: يعني أنا حالي كحال الآلاف في قطاع غزة،

0: ابني احمد ذهب للمساعدات اللي هي كذبة المساعدات الامريكيه. اصيب بعيار ناري اسفل الظهر مدخل ومخرج من دبابه اسرائيليه. اول يوم دخلوا عمليه حطوا له 9 وحدات دم. الحين الان الفتره هذه شغلنا الشاغل عمليه توصيل الحالم. حال علاج ابني بالبوادف لا تقدم بالمره فيه. غزة محتاجة لكوادر طبية أو معدات طبية أو أدوية بشكل يعني كبير جدا.
1: في خضم الحرب التي انتهت على قطاع غزة هناك ما يعرف بنقاط المساعدات في أثناء فترة التجويع، حصار ضرب من قبل الاحتلال على قطاع غزة بأكمله، لم تدخل المواد الغذائية ولا الكهرباء ولا الماء أيضا، ما اضطر المواطن الفلسطيني في قطاع غزة إلى أن يذهب إلى نقاط توزيع ما يعرف بالمساعدات الأمريكية. الاحتلال كان يطلق النار هناك بشكل عشوائي، عشرات الشهداء كانوا يرتقوا في تلك المناطق، عشرات الإصابات أيضا في مناطق حرجة في الرؤوس وفي الظهر وفي البطن. حديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا زميلنا في تلفزيون فلسطين الأستاذ مصطفى عقل. أهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى.
0: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: أحمد ابن الأستاذ مصطفى واحد من هؤلاء الناس الذين ذهبوا لكي يحصلوا على كسرة خبز لكي يسدوا رمق الأهل. أصيب أحمد، تم استئصال الأمعاء وجزء من الطحال، تم تركيب له محفظة جانبية لكي يقضي حاجته. وضع أحمد مؤلم للغاية. أستاذ مصطفى، حدثنا كيف تمت إصابة أحمد، فصل لنا كيف تمت الإصابة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا حالي كحال الآلاف في قطاع غزة. أنا أسرتي مكونة من حوالي 11 شخص، وفي وقت كان لا يوجد في قطاع غزة أي شيء يتناوله الناس بالنسبة للطعام أو الشراب. حالي حال الجميع، يعني كنا ما نلاقيش ناكل. ابني أحمد الله يشفيه، شيخ شفاه الله وعافاه، أثر نفسه على باقي العيلة وراح ذهب للمساعدات اللي هي كذبة المساعدات الأمريكية، واللي راح ناحيتها 3000 شهيد. نعم. تقريبا ما يقارب. ومصيب بعيار ناري أسفل الظهر مدخل ومخرج من دبابة إسرائيلية. وهذا العيار الناري تسبب أو أدى إلى استئصال من الأمعاء وقطع في الحالب الأيمن وسقوط في القدم. وكان وضعه صعب جدا، وظل ينزف ما يقارب النصف ساعة. تمكن أحد أصدقائه اللي معاه كانوا من إسعافه، من حمل الأكتاف إلى حمل إلى في توك توك إلى سيارة على سيارة أجرة على الخط. يعني هذا الوقت هذا الإسعاف أخذ معاهم تقريبا ما يقارب 35 دقيقة. لما وصل الهيئة الطبية الدولية غرب دير البلح، كان ينزف

0: بيتي الآن من دكتور لدكتور لمستشفى لمستشفى، مش لما وصلنا في النهاية إنه أطباء المسالك الدولية جزاهم الله خير ما قصروا معانا، ولكن كانوا صريحين معانا جدا. في الآخر قالوا لي بصراحة يعني عملية ابنك معقدة، اللي هي تركيب شو اسمه توصيل الحالب، وبننصحك تعملها برا لأنه فيش إمكانيات أنها تزلزل، أنت شايف الوضع بنفسك. قلت والله إنكم بارك الله فيكم، اللي بقول ما فيش إمكانية أحسن اللي بقول في إمكانية وما بيقدر. وطبعا يا جماعة الخير عملوا لنا تحويلة زينا زي غيرنا، عملوا لنا تحويلة، والتحويلة هذه تمامنا آلاف من الجرحى والمصابين. يعني نستنى على دورنا لما يجي، وكل كم يوم بيطلعوا لنا كم نفر، ووضعنا صعب. والولد صار له بالأشياء، تاريخ الإصابة كان نسيت أحكي لكم يعني من 20/7/2025، يعني قرب على العام كامل. والبربيش أكرمكم الله على الكلية مباشرة، جهاز اسمه النفروستمي، وفي حقيبة أكرمكم الله للبراز مثل ما كولوستومي، بالإضافة إلى سقوط القدم. والولد كل يوم بالثاني، والبربيش ثالث، بنوديه على المستشفى وبحط برجعوا لي إياه تاني بدون مخدر، نظرا لشح المخدر اللي عندهم هذا البنج بسمه.
1: طيب أستاذ مصطفى، يعني الآن كيف وضعه الصحي؟ هل يتلقى علاج كافي؟ هل تذهب به لمراكز طبية متخصصة؟ ما أبرز التحديات التي تواجهكم في متابعة علاجه؟
0: الآن الفترة هذه شغلنا الشاغل عملية توصيل الحالب، يعني احنا مش قادرين نعالجه لسقوط القدم لانه في شيء اولى، مش قادرين نعالجه للكولوستومي لانه بيقولوا لنا حرام نشقه مرتين، نشقه لالغاء حقيبه البراز للكولوستومي، في نفس الوقت كمان بعد فتره نعمل له عمليه لتوصيل حالب. لازم احنا نعمل له عمليه، تنعمل له عمليه مشتركه ما بين الجراحه العامه وجراحه المسالك، اللي تكون توصيل الحالب وتسكير اغلاق فتحة الكولوستومي. طب عم يعملوها يا اطبائنا، قالوا ما بنقدرش لانه هذا وضع صعب وعملية معقدة. وحتى كان في يعني دكاترة اطباء من خارج غزة كانوا موجودين، وكانوا يعني على راس الحديث برا، يعني الموضوع نعالج برا. طب عملوا لنا مستعجل امامنا حوالي 15,000 بالقليل مصابين وجرحى. لما يجينا الدور بكل ولد صار له سنة وصار له إشي لكليت وصار له إشي لوضع كل يوم، والله الصفح يشكيل بقول لي أبا الله اللي بجاني مش قادر أتحرك جوا داخل يعني الكلية والأمور هذه. طب أنا إيش أعمل؟ عاجز. لما بروح عليهم بيعطونا مسكنات، بيعطونا طبعا مش قادرين يعملوننا أي شيء، حال واقف، حال علاج ابني بغلبة واقف، لا تقدم بالمرة فيه.
1: طب هل تتلقون أستاذ مصطفى دعم من مؤسسات خيرية، من أفراد، من جماعات في هذا الشأن؟
0: ولا شيء صدقاً، يعني معك واضح وصريح، ما فيش أي حدا مقدم لنا شيء إلا غير أنه في مؤسسة هنا أطلعوا له كرسي أكرمكم الله اسمه كرسي حمام عشان رفع الحمام، هذا هو. ومرة كسفت أواء بس على أمور يعني عادية زي باقي الشعب.
1: طب
0: أما بالنسبة للعلاج ما في أي شيء.
1: ما الذي يجب أن يعرفه العالم عن معاناة العائلات في مثل هذه الظروف أستاذ مصطفى؟ كيف يمكن للناس خارج هذه المعاناة أن يساعدوا من وجهة نظرك؟
0: غزة محتاجة لكوادر طبية أو معدات طبية أو أدوية بشكل يعني كبير جدا، يعني هناك نقص في ما ذكرته حوالي ما لا يقل عن 100%. يعني ابني صار له سنة وفتحة الهاي اللي عنده الأمور مش عارفين يعملوها، أو مش عارفين مش قادرين يعملوها. يعني بدنا يفتحوا لنا المعبر أو يطلعوا المرضى اللي محتاجين علاج بشكل سريع بشكل طارئ. بدنا المؤسسات الدولية، بدنا أجد أبونا وأخونا أبو حبيبنا والابن السيد الرئيس أبو مازن، بنناشده انه يطلع الولد وينقذ حياته، وبارك الله فيه. وبنناشد الصحة العالمية كذلك الامر، وبنناشد المؤسسات الخيرية في الخارج وفي الداخل.

0: يشوفوا قصة أحمد وغير أحمد. يعني إحنا أنا حالي حال كتير زي أحمد ناس. إنه ما يحلوا موضوع أحمد يعني يطلعوا على أي دولة في هناك عند الإمكانية لتوصيل الحالب. لأنه حكول الأطباء إنه ممكن أثناء العملية لا قدر الله يخسر الكيرتين مشكلة. يعني الوضع مش بسيط جدا عنده ما فيش الإمكانيات.
1: طيب أستاذ مصطفى كيف دعم العائلة دعم الأصدقاء لأحمد كيف يؤثر ذلك كله على نفسية أحمد كيف هي الآن النفسية؟
0: أنا بدي أحكي لك عن أثناء الإصابة لما كان مع أصدقائه. يعني صدقا أنا ما لو ناس غير أصدقائه هذول الأشخاص اللي كانوا معاه فهذيك اللحظة كان سبوه ينزفوا ما وكان أحمد راح. ولكن يعني في منهم صديق له أصر حتى صاروا بعض أقرب له تعال تروح إيش مصيبك منه ودشرهم يعني ما بتقدرش قال والله لو بدي أموت جنبه من ساعة
1: الموقف أنا ذاك
0: كان وضع خطير جدا ولا ومن كثر حبه لأحمد بالمناسبة يعني أحمد ابني مش عشان ابني يعني محبوب كثير كثير أنا أكمل لك القصة يعني عرض نفسه للهلاك وراح حمل أحمد على ظهره صار يجري فيه لما أنقذوا طبعا هو سبب كان وبارك الله فيه وجزاه الله خير وأنا له يعني معروف في رقبتي ما بنساه وهذا مش هو اللي حكى الناس اللي موجودين اللي شايف الموقف هم اللي وصلوا لي. طيب بارك الله فيه أحد أصدقائه الثانيين هذا قصته مسكين الله يرحمه لما عرف أنه بده وحدات دم بدون راح على المستشفى الهيئة الطبية الأمريكية الأمريكا الهيئة الطبية الدولية على دير البلح وتبرع الدم له لأنه كان محتاج 9 وحدات وطلب منه وحدات دم بعد أقل من أسبوع أو أسبوعين مسكين التاني طبعا حاله حال الأسر الفلسطينية في قطاع غزة راع المساعدات أطلق عليه النار واستشهد رحمة الله عليه. يعني أحمد محبوب كتير ولما أصيب المكتشفة يعني كل اللي في مركز اللي إحنا بالمناسبة يعني نازحين من مخيم جباليا لدير البلح في مخيم إيواء في خيمة أغلب شباب المخيم والشباب والناس اللي بيعرفوا أحمد كبارا وصغارا ونساء حتى ذهبوا للمستشفى بس عشان يطمئنوا على أحمد والحمد لله ببركة الله عز وجل وفضل الله وبدعائهم وبدعاء الأصدقاء والإخوة يعني طول الليل وإحنا نبكي ونشكي وندعي الله عز وجل لما ربنا استجاب وبقي على قيد الحياة ونسأل الله أن ربنا يحفظه ويتم علاجه على خير وظله يعني على قيد الحياة آمين يا رب.
1: نتمنى ذلك ونتمنى السلامة التامة ونتمنى لكل من يسمعك أستاذ مصطفى أن يهتم بهذه القضية وكل قضايا المصابين والجرحى أكثر من 172 جريح ومصاب خلال هذه الحرب منهم البتر ومنهم الشلل التام ومنهم من لا يستطيع الخروج من هذا المعبر الذي نتمنى من الجميع أن يدعم في اتجاه فتح هذا المعبر. أشكرك جزيل الشكر أستاذ مصطفى.
0: أشكرك أخي أبو فراس شكرا كثير لكم.
1: أيضا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام هذه تحياتي معد ومقدم البرنامج معين فرج الله والشكر موصول للزميل وائل جبريل من الهندسة الإذاعية وأيضا شكر كبير للزميل محمد أبو سمرة من الإخراج. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهدموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.
1: الساعة الآن 9:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين إليكم نشرة موجزة لأهم أنباء الساعة، والبداية مع العناوين. شهيد في غزة وتحذير من سياسة الاحتلال لتدمير المرافق الطبية لخلق بيئة طاردة. الاحتلال يدفع ب13 مخططا استيطانيا في الضفة الغربية تشمل آلاف الوحدات الاستيطانية. الاحتلال ينذر بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت، وطهران تعلن تجميد مفاوضاتها مع واشنطن. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد الشاب يوسف رمضان وأصيب آخر ظهر اليوم في قصف الاحتلال دراجة نوعية في مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما أصيب طفل بنيران طائرات مسيرة إسرائيلية جنوب شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة. وفي السياق، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية عددا من القذائف باتجاه عرض البحر أو عرض بحر مدينة غزة دون أن يبلغ عن إصابات. إذا أحرقت قوات الاحتلال عشرات المنازل وممتلكات المواطنين في المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن الطيران المروحي الإسرائيلي وصل التحليق المكثف في أجواء المناطق الغربية من مدينة غزة بالتزامن مع العدوان المتواصل في شمال القطاع. حذر مدير الإغاثة الطبية محمد أبو عفش من مواصلة الاحتلال سياسة تدمير المرافق الطبية والمستشفيات الرئيسية لخلق بيئة طاردة ودفع أبناء شعبنا إلى الهجرة.
1: الاحتلال دمر المنظومة الصحية في منطقة شمال غزة وتحديدا جباليا وبيت لاهيا وبيت حنون، مما أدى إلى خروج الحياة داخل هذه الأماكن. الآن هذه المناطق تفتقر إلى أي شيء، يعني في منطقة شمال غزة لا يوجد أي خدمات صحية إلا قليل قليل، بدأت من جديد في منطقة الشمال بالعمل سواء للإغاثة الطبية أو لوزارة الصحة أو المؤسسات الدولية. لذلك الاحتلال عندما يستهدف المنظومة الصحية يعلم جيدا أن بدون تقديم خدمات صحية لا يمكن صمود المواطنون في أي مكان داخل قطاع غزة، وهذا كان مشاهدا بشكل كبير وبشكل جلي في منطقة شمال غزة وتحديدا في المنطقة التي هي في جباليا وبيت لاهيا.
0: أحرق مستعمرون مساء اليوم أراضي زراعية في قرية دوما جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستعمرين أغلقت المدخل الغربي للقرية ومنعت المواطنين من المرور عبره قبل أن تشعل النار في أراض زراعية مزروعة بأشجار الزيتون. في نابلس هدمت جرافات الاحتلال محل تجارية في سوق الخضار المركزي ببلدة بيتا جنوب المدينة. في أريحة قام مستوطنون اليوم بؤرة استيطانية جديدة قرب بلدة العوجة شمال المدينة، كما جرفوا أراضي لفرض واقع استيطاني جديد على الأرض. إذا واصل مستعمرون اعتداءاتهم على أراضي المواطنين الزراعية شرق قريتي الطيبة ورمون شرق محافظة رام الله من خلال رعي قطعان الجمال والأغنام بين أشجار الزيتون والتسبب بأضرار واسعة فيها وإتلافها. كشف مدير دائرة الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود أن سلطات الاحتلال تعتزم خلال الأيام المقبلة

قبل الدفع ب13 مخططا استيطانيا جديدا في مناطق متفرقة من الضفة تشمل آلاف الوحدات الاستيطانية. أدانت مصر الاقتحامات المتكررة والاستفزازية التي نفذها مستعمرون للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال وما صاحبها من ممارسات مرفوضة وانتهاكات تمس حرمة المقدسات الإسلامية والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة. قررت الحكومة الفرنسية منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في معرض يورو ساتوري العسكري المقرر عقده في باريس خلال الشهر الجاري، ما سيحول دون مشاركة وزارة الجيش الإسرائيلي في المعرض أو إقامة جناح إسرائيلي فيه. ويشمل القرار الفرنسي حظر عرض الأسلحة الهجومية من قبل الصناعات العسكرية الإسرائيلية مع السماح بعرض أنظمة ومنتجات الدفاع الجوي فقط. أصدر جيش الاحتلال إنذار إخلاء لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعدما توعد نتنياهو باستئناف الضربات على الضاحية التي تعد معقلا لحزب الله. وتشهد الضاحية الجنوبية حركة نزوح كثيفة حتى قبل الإنذار الإسرائيلي الأخير. وقال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس إن السلام لن يتحقق في بيروت إذا لم يوقف حزب الله هجماته على شمال إسرائيل. وفي رد على ذلك علقت طهران المفاوضات مع واشنطن عبر الوسطاء بسبب استمرار الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن لبنان كان أحد الشروط المسبقة لوقف إطلاق النار. أعلنت الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات إيرانية فجر اليوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما دوت صافرات الإنذار في أنحاء البلاد. وكان الحرس الثوري الإيراني ادعى استهداف قاعدة يستخدمها الجيش الأمريكي، وذلك إثر قصف استهدف مواقع أنظمة تحكم في جنوب إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقه مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا. وكانت وكالة تسنيم نقلت عن مصدر إيراني مطلع أن تبادل النصوص بين طهران وواشنطن مستمر، ومن الطبيعي أن تقوم طهران أيضا بإجراء تعديلات. أخيرا إلى حالة الطقس. يكون الجو غدا صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. في هذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة المفصلة قدمنا لكم من صوت فلسطين. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوء وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تكون الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم.

0: صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.
1: الساعة الآن 10 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين إليكم مجزاً لهميان باء الساعة. أهلا بكم. استشهاد الشاب يوسف رمضان وإصابة آخر في قصف الاحتلال دراجة نووية في مخيم البريج وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال تحرق عشرات المنازل وممتلكات المواطنين في المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمال قطاع غزة. مستعمرون يحرقون أشجار زيتون بين بلدة الوسعية وقرية أبو فلاح شمال شرق رام الله. جرافات الاحتلال تهدم محل تجارية في سوق الخضار المركزي ببلدة بيتا جنوب نابلس. مستوطنون يقيمون بورة استيطانية جديدة قرب بلدة العجة شمال أريحة. مدير دائرة الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود يكشف أن سلطات الاحتلال تعتزم خلال الأيام المقبلة الدفع ب13 مخططا استيطانيا جديدا في مناطق متفرقة من الضفة. مصر تدين الاقتحامات المتكررة والاستفزازية التي نفذها مستعمرون للمسجد الأقصى المبارك وما صاحبها من ممارسات مرفوضة وانتهاكات تمس حرمة المقدسات الإسلامية. الحكومة الفرنسية تقرر منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في معرض يورو ساتوري العسكري المقرر عقده في باريس خلال الشهر الجاري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن المحادثات مع إيران مستمرة رغم تقرير أفاد بيان طهران علقت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غدا صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرا ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: فلسطين.
1: هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

إلينا كمن ماتوا، لأنها قدس وحق القدس أن تصطفى، لأنها ذات عربية فينا فضائلها شرقية، والكل إثبات والبعض يا موسى قد امتهنوا علياءها من بعد ما فاتوا، لم يحفظوا لله حرمتها انظر فأرض القدس مأساة، وسيسأل الباغون عن دمها هل انتهوا أم بالعمى باتوا لمسؤولية.

0: هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج إرادة. وبالتأكيد مستمعينا الكرام، ما زلنا نجوب ونرصد تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وما خلفته من آثار تدميرية على المجتمع. مستمعينا الكرام، السلم المجتمعي من أهم مقومات الصمود لشعبنا الفلسطيني في ظل حالات النزوح المتكررة والتغيير الديمغرافي للسكان، ربما فرضت يعني الكثير من التحديات على حماية هذا السلم المجتمعي. للحديث في هذا الموضوع مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نستضيف ضيفنا المختار منير إبراهيم المصري أبو جهاد، مختار مدينة بيت حنون، رئيس لجنة مدينة بيت حنون لمفوضية السلم المجتمعي. أهلا وسهلا مختار.
2: أهلا بك حبيبي
1: مختار. ربما الوضع الذي يعيشه شعبنا في قطاع غزة منذ حرب الإبادة لا يحسد عليه من ناحية التهجير والنزوح القسري وتغيير أماكن الإقامة، ربما هذا فرض أو خلق نوع من المشاحنات بين السكان، يعني كيف تنظرون إلى هذا الموضوع أولا؟
2: طبعا يعني هذا أمر مش سهل، يعني إحنا بنمر في هذه الإبادة بعدة عوامل. العامل الأول اللي هو أول حاجة اللي إحنا بنعمله هو تثبيت الناس. تثبيت الناس ماذا يعني؟ تثبيت الناس هو تثبيت الناس هو رعاية المخيمات، تثبيت الناس أول حاجة من كل النواحي اللي ممكن يستطيع الإنسان أو المؤسسات أن تقدر أن تخدم هذول الناس. بمعنى أنه تثبيت الناس، أنت بتعرف الأمور الصعبة في عمليات النزوح لازم من ماء، من مساعدات، من كذا، حتى يكون في قابلية على أساس أنهم يظلوا على قيد الحياة. لكن هذا خلق إن إشكاليات كبيرة، ومنها هذه الإشكاليات والمشاكل اللي احنا بنواجهها مشاكل صعبة وليس سهلة. لكن هذا الشعب، شعبنا، شعب الفلسطيني في قطاع غزة دائما دائما يفاجئنا بالصمود. هذا الصمود اللي احنا التراكمي الموجود عند هذا شعبنا هو قوة التحمل. يعني أنت تنظر لأسرة معظم أولادها استشهدوا شهداء والبيت تدمر ونزحوا لأماكن، يعني مكان آخر، بتعرف البيئة بتختلف من مكان إلى مكان. رغم ذلك قوة التحمل والصبر والصمود في هذه الوطن، في هذه الأرض، هذا الثبات من هذول الناس، وهذا هو المعايير، المعيار الأساسي، إنه الناس لن تهجر أو لن يقبلوا بالتهجير. هنا الثبات موجود رغم النزوح، رغم العوائق، رغم الإبادة، رغم الشهداء، رغم الإبادة الجماعية، هدم المنازل، هدم البيوت، ولكن هناك صمود موجود على هذه الأرض. إننا دائما ونقولها زي شجرة الزيتون، أبناء شعبنا في غزة صامدون رغم كل المآسي. لا يستطيع أحد أن كل الوسائل التي تقام ضدهم وتحاكى ضدهم إلا أنهم ثابتون وما زال موجودون على هذه الأرض وثابتون. وهذه المشاكل حتصير. من ضمن هذه المشاكل اللي احنا بنواجهها، في هناك دائما من الوجهاء والمخاتير والأعيان الذين يقوموا على مدار الساعة في حل هذه المشكلة.
1: نعم. طيب ربما يعني ما تفضلت به يعني فرض يعني أمور وتحديات جديدة. أنتم كلجنة عشائر وكمخاتير ووجهاء، كيف يعني تتولون هذا الأمر؟ ما هو دوركم لي يعني المحافظة على هذا السلم المجتمعي؟
2: طبعا احنا على مدار الساعة شغالين كل المخاتير والوجهاء والأعيان في ضبط الحالة والحفاظ على السلم المجتمعي. إحنا بالنسبة إن الحفاظ على السلم المجتمعي هو من الأساس، وهو الأساس، الركن الأساسي لبقائنا في قطاع غزة. ولذلك إحنا بنقوم بكل الأدوار بما في ذلك، لأنه إحنا الدور المهم تبعنا هو إصلاح ذات البين. يعني أول حاجة أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ثاني حاجة هو الحفاظ على الأمن السلمي المجتمعي والحفاظ على الجبهة الداخلية، وهذا مما أنه إيش بنساعد في أنه إحنا نظلنا صامدين. وهذه الصراعات اللي بتصير وهذا المشاكل اللي بتصير

0: تحت السيطرة. دائما احنا بنشوف في هذا الصمود من هذا الشعب العظيم، من هذا يعني الأهلنا في قطاع غزة، ان عندهم روح التعاون، روح التسامح. يعني تصور انهم مكلومين وبيتهم مهدوم وعندهم شهداء وبتحصل مشكلة هون وبتحصل مشكلة هناك، ورغم ذلك بينهم العفو والتسامح والمحبة. وإذا إحنا ما كناش رحماء ما بيننا، يعني كيف بدنا إحنا؟ العدو من شقة والعالم كله تآمر وما ظلش حدا جنبك إلا الله سبحانه وتعالى. وبذلك الأمر مناش إلا بعضنا نتسامح مع بعضنا، يعني بمعنى إحنا اللحمة الموجودة هي اللي ساعدت على صمودنا في قطاع غزة. الصلح المجتمعي، يعني المصالحة المجتمعية والصلح المجتمعي والمخاتير والوجهاء والأعيان الذين يعملون على مدار الساعة في توحيد شعبنا وإصلاح ذات البين، هو يعني من العوامل الصمود المهم الموجودة. التسامح والعفو والمحبة هذا أمر كبير عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما وجدناه إحنا كمخاتير وكذا، يعني مشكلة كبيرة بنروح عليها وإحنا بنصلح بين الناس وبنحط العمار والناس.
1: يعني كيف تتصرفون إذا يعني هذه المشاكل الكبيرة، هناك يعني مشاكل يعني صعبة نوعا ما وربما تحتاج إلى الكثير من الجهد والمثابرة للحل وإعادة نصاب الوضع إلى ما كان عليه؟
0: والله أنا يعني بحكي لك كلام يعني بصراحة، يعني اللي إحنا شفناه وشفنا هذه المثابرة، هذه المثابرة وهذا الصبر وهذا العظيم، هذه لحمة المجتمع. يعني هذه لحمة المجتمع. احنا عنا عادات وتقاليد في قطاع غزة انه احنا بنحترم بعضنا. يعني العائلة لها مختار، والمختار في العائلة له وجهاء العائلة. وطبعا احنا يعني في هذه العملية متكافئين انه كل وجيه عيلي موجود في العائلة في أي مكان قم بدوره مكلف من المختار. وبالتالي لابد للعائلات عندنا في قطاع غزة كل عائلة إلها مختار، وكل مختار له الأعيان ووجهاء العيلة وأركاز العيلة، وكل هذا الأمر بيساهم في عملية نشر السلم المجتمعي. يعني إحنا بصراحة هذا الأمر اللي إحنا شغالين عليه هذا بدل على أنه في وعي عندنا في غزة، وعي من العائلات ومن المخاتير ومن كل اللي متكثفين معاهم في المجتمع، لحمة واحدة لإصلاح ذات البين. وطبعا هذا بينتج عنه العفو التسامح، وهذا بينتج عنه كمان حاجات كثيرة، المحبة ما بين الناس. أنت تتصور يمكن أكون أنا من بيت حنون قاعد في خان يونس، لكن هناك صار في نسب بيننا وبين خان يونس وكذا، فهذا العلاقة وصلة الرحم اللي صارت بين رفح وبين خان يونس وبين بيت حنون والشمال وغزة، هذا عمل ترابط في هذه الحرب وعمل يعني تقارب في وجهات النظر في العادات والتقاليد وكذا، وهذا مما ساهم في الحفاظ على السلم المجتمعي. هذا السلم المجتمعي هي ركيزة لأنه ركن أساسي إن احنا نحافظ عليه. مين؟ بوجهائنا، مخاتيرنا، بالأعيان، بكذا، لأنه احنا مجتمع محافظ في غزة، كنا محافظين، بنحب بعضنا وصار في بيننا التناسب وفي بيننا علاقات طيبة وصلة رحم، هذا أمر جيد. لكن كل بنطلبه احنا دائما من إخواننا إنه الصبر في هذه المرحلة هو عنواننا. الصبر والمثابرة والثبات، إنه أنت تثبت في أرضك وتصبر على الابتلاءات اللي صارت معك. وأول إشي الأجر عظيم من عند الله حتى تأخذ أجرك. ثاني حاجة في نفس الوقت إنه إحنا نظن على قيد الحياة، ومن هو على قيد الحياة راح يبني غزة من جديد. وحينتصر بإذن الله. هذا الشعب شعب حينتصر، الذي قد هدم بيته وابنه استشهد وراحت مزرعته وراحت، ورغم ذلك انه هو ثابت في ارضه. هذا عنوان للوطنية، هذا عنوان للإخلاص، هذا عنوان لكل شيء، هذا عنوان للتحدي والصمود. نحن هنا في قطاع غزة مستعدين وجاهزين للصمود وللمثابرة، واحنا في الارض هذه جاهزين على اساس انه احنا نحافظ على مجتمعنا وعلى مدينتنا وعلى دولتنا. وإن شاء الله إن شاء الله بعد هذه الحرب يتحقق كل شيء إن شاء الله. إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وإن شاء الله تعالى حيكون إن في هذا ولا في العالم كله ولا في أي دولة في العالم ثابرت وناضلت وصمدت كما هو في فلسطين مع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس والشتات. ونحن إن شاء الله صابرين وماضيين ومثابرين وصامدين حتى النصر بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله. يعني بالتأكيد يعني شعبنا شعب صابر ومثابر ومرابط، ويعني قدم الكثير من التضحية.

0: تحديات ويعني حرب الإبادة أعادت يعني غالبية السكان في قطاع غزة إلى الصفر من ناحية تدمير مقومات الحياة، وبالتأكيد يعني هذا يعني كان هدف إسرائيلي، جعل بيئة قطاع غزة بيئة طاردة للسكان، لذلك تم استهداف المنازل واستهداف آبار المياه واستهداف المستشفيات واستهداف كل ما يدعو أو يساعد في أو يساهم في بقاء الحياة الاجتماعية في غزة.
1: طبعا نحن يعني عنواننا صمود، الآن ما فيش مقومات للحياة، لكن الإنسان يخلق من نفسه، يعني بين قوسين احنا في شعب غزة جاهزين، واحنا في شعب غزة رغم الظلم اللي اجى علينا ورغم الإبادة الجماعية احنا حنبني بيوتنا بأنفسنا وحنعيش فيها وحنقعد فيها ومش حنطلع من غزة. وبالتالي ايش المطلوب منا؟ اللي هو الثبات والصمود. احنا ثبتين، واحنا كمان محافظين على السلم المجتمعي، احنا عارفين لا في غاز ولا في حطب، احنا بنعمل من ولا اشي نار عشان نعيش. من البلاستيك، من مش عارف ايش، وبنعمل وبنوقد عقود اولادنا، فيش ميه، مسافات بعيده حتى نجيب لنا قلن ميه عشان نشرب، اكل تكيات وقفوهم، ما فيش تكيات، فيش مساعدات. يعني الان الاحتلال يعمل على انه خلخله الصمود تبعنا حتى لا نستطيع ان نضلنا على قيد الحياه. يعني حتى الحياه البسيطه، ابسط حاجه في الحياه من حقوق الانسان، حطب ونار غاز كذا حرمنا منه. يعني أبسط إشي في الدنيا،
0: يعني حتى العلاج إذا كان العلاج يعني يفرض عليه قيود،
1: العلاج بدنا نروح على ما فيش موجود علاج نعالج نفسنا في المستشفيات، ما فيش الخدش اللي بدهم أكسجين عشان يشغلوه عشان السولار، ما فيش أكسجين يخش على أولادنا. يعني إحنا يعني هم ما خلوش حاجة إلا عملوها، ما ضلش إيش أصلا يعملوه. الاحتلال ليس لأي حاجة ضايلة إنه ما عملهاش فينا أو ما جربناش، هو عمل كل حاجة وظلينا على قيد الحياة وبنسارع من أجل البقاء. لكن هذا الإشي إن شاء الله هو الصمود تبعنا، حنظلنا صمدي وحنتحمل هذا الأمر كله حتى إن شاء الله نحقق أهدافنا ونكون إنا إن شاء الله تعالى دولة زي كل العالم إلها دولة. إحنا إنا دولة، إحنا نستحق شعب، يستحق الحياة، يستحق إنه يكون له دولة، يستحق إنه يكون له كيان.
0: ونحن جديرين بالتأكيد،
1: ونحن جديرين بهذا الكلام. يعني إحنا هنو شعب دفع ضريبة أكثر من شعبنا في العالم كله؟ مين؟ احنا بالناضل يعني بحاربونا في لقمة العيش. يعني انا بخرفك انه ما فيش حتى الخبز، حتى الدقيق منعوه، المخابز منعوها تشتغل، ما فيش السولار وما فيش الطحين. يعني ايش بيضلوا تكيات منعوهم يشتغلوا بغزة، ما خلوش اشي، غاز ما فيش، حطب بتروح ما فيش حطب بتلم تولع عليه، دور على بلاستيك دور. يعني الان ما ظلش اشي اللي يعملوه. صمودنا هذا حيفشل كل مؤامرة الاحتلال، وان شاء الله صمودنا هذا وصبرنا والصمود هو اللي ان شاء الله حينشئ دولتنا الفلسطينية. وهذا الكلام اللي احنا بنحكي فيه احنا على يقين، لانه قرآننا بقول هيك وديننا بقول هيك، واحنا ناس انولدنا وزي ما بقولوا بموتوا الصغار وبقولوا كبار كذا، لا احنا جيل بعد جيل حافظين قضيتنا ومستمرين فيها. احنا شعب يستحق الحياة، واحنا ناس نضمنا من اجل الحرية، واحنا هذا حقنا وهذا الحق ينتزع ولا يعطى. حقنا دولتنا وحقنا نحن ننزعه من هذا الاحتلال،
0: وبالتالي أجيالنا تتوارث هذا الحق، وبالتالي هذا الحق لن يضيع طالما وراءه مطالب
1: ولا عمره بضيع الحق. هذا كل جيل بيجي أصعب من جيل، كل جيل فاهم القضية تاعتنا أكثر من الجيل اللي قبله. اليوم الجيل في الإبادة هذه حفظ أكثر من الجيل في 48، وبالتالي كل الإبادة وكل هذا الأمر كله، كل أساليب الاحتلال وكل عنجهية الاحتلال فشلت في تدمير هذا الشعب، فشلت في نزع وتخويف وترحيل وتشتيت وقتل هذا الشعب. إحنا شعب صامد، إحنا شعبنا يستحق الحياة، إحنا طلاب سلام، يجب أن يكون دولة وحقنا، وهذا الكلام إحنا بننتزعه لأنه هذا حقنا، ما حدش بمن علينا. الاحتلال سلب حقوقنا وأخذ أرضنا وطرق، زي ما بعمل في الضفة الغربية، بروح بطلع الناس وبأخذ الأرض، بهجر الناس، يعني سموتريش وبن كثير ولا على مرمى ومسمع العالم كله، ما حدش عامل له أي إشي. وبالتالي هذا الحق تبعنا، وهذا الأمر اللي بيعملوه هذا الاحتلال هذا بالنهاية إن شاء الله تعالى إحنا حننتصر. هذه معركة إحنا إن شاء الله بننتصر فيها، لأنه إحنا أصحاب حق. وصاحب الحق بظل هو اللي ينتصر في المعركة. إحنا أصحاب حق، وإحنا أرضنا هذه اللي إحنا قاعدين فيها، وإحنا من حقنا إنه إحنا يتحقق لنا دولة وعنوان بعاصمتنا القدس.

0: ويصير إنا أفضل من كل العالم لأنه إحنا دفعنا ضريبة أكثر من العالم كله.
1: طيب مختار، ربما يعني الوضع الذي فرضته إسرائيل على شعبنا في غزة من ناحية التدمير والتهجير والنزوح ربما خلقت لنا يعني واقع جديد، وهو واقع المخيمات، وهذه المخيمات يعني مكتظة كثيرا بالسكان الذين يعني لم يجدوا أي مأوى لهم، وبالتالي هذا الاكتظاظ أيضا يساعد على خلق بعض المشاكل، ربما يعني اختلاف الثقافات ما بين مدينة ومدينة أو عادات والتقاليد ربما لها دور في خلق نوع من هذه المشاكل. يعني كيف تنظرون إلى هذا؟
0: والله احنا بننظر لها بنظرة إيجابية، نظرة الإيجابية اللي احنا الثقافات تاعتنا ان احنا نسبنا بعض.
2: نعم،
0: اليهود حشرتنا
2: يعني توطيد علاقات، حتى
0: عملنا توطيد علاقات ونسبنا. أنا من بيت حنون نسبت رفح، ما كنتش أعرفه. أولاد عمي ناسبوا من خنيونس ناسبوا من جباليا وغزة، وإحنا في بيننا صار صلة رحم، كل غزة صلة رحم، يعني قربونا لبعض. وبالتالي إحنا ثقافتنا واحدة في غزة، وإحنا يعني ما فيش ثقافات يعني غريبة، إحنا جزء لا يتجزأ من بعضنا، همنا واحد ومصيرنا واحد، وكنا دورنا تدمرت وكنا هدفنا. وإحنا اللي احنا شايفينه انه كلهم جماعة هذول بيصارعوا على قيد الحياة وموجودين وبيصارعوا في البقاء، وبالتالي هم الصمود اللي بيعملوه قاعدين في المخيمات هان وهان، هذا بدل على انهم هذول اصحاب قضية واصحاب حق. ايش اللي بخليك تصبر انت؟ ايش اللي بخليني انا اصبر؟ لولا اني انا عارف نفسي ان هذه دار وبيتي وانا صاحب حق وانا غادر كان زمان طلعت. وبالتالي انا عندي كرامتي اني انا اكون موجودها، يا بستشهدها يا بطلعش منها، لانه هذه ارضي ولا يمكن أطلع منها أنا ولا أولادي ولا أولاد أولادي. إحنا هنا موجودين في الحرب، واستمرت الحرب واستمرت اللي بدي موجودين. وبالتالي كل اللي حاولوا الاحتلال أن يعملوا كضغط وحطونا في مخيمات وأنهم يزودوا علينا، لا، إحنا بالعكس، إحنا لما كنا في المخيمات وكنا من كل الثقافات موجودين هي ثقافة واحدة، هي التسامح بيننا، اتنسبنا مع بعض، والعلاقة الحميمة اللي بيننا ورحمة من بيننا. يعني الاحتلال لما بده يهد دار ويطلعني من بيت حنون حرجع بيت حنون، يعني أنا قاعد برا ماشي، لكن عين على بيت حنون وحرجع وحنبنيها ونقعد فيها. طال الزمن أو قصر إن شاء الله تعالى إحنا صمدين وموجودين، وإحنا هذه الأرض أرضنا وملكنا وقاعدين فيها، وإحنا مرابطين لن نخرج من هذه الأرض بإذن الله تعالى. وإن شاء الله إن شاء الله نصر قريب إن شاء الله، وفرج من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه إحنا أصحاب حق وإحنا ناس دعاة سلام، وما مورس علينا من قتل من أطفال من نساء من شيوخ، من هذا عار لهذا الاحتلال الإسرائيلي.
1: يعني أنتم كعناوين للعشائر وكمخاتير للعائلات الفلسطينية، كيف تقومون بدوركم تجاه هذا الأمر؟
0: طبعا أول حاجة إحنا من خلالكم، من خلال الإذاعة ومن خلال صوت فلسطين، إحنا بنناشد كل المؤسسات الدولية، كل الناس المحترمة، كل الدول وكل أصحابها، كل أحرار العالم، أنه هي اسعدنا. بمعنى أنه إحنا إيش هو المخيم؟ المخيم عبارة عن خيمة، وعبارة عن هذه الخيمة الموجودة لا يعني بتزيدش عن 3 × 4 متر يعني، وبالتالي من لا لا لا لا بتحمي من شمس ولا من حر ولا من برد وشتاء. لكن إحنا بنطلب من الأخوة في المؤسسات الموجودة عندنا داخلية أو خارجية أنهم يقوموا بدورهم.
2: نعم.
0: يعني الآن مطلوب يقوموا بدورهم أنه يدخلوا علينا كربنات، يدخلوا علينا يعني على الأقل أول حاجة إحنا بنطالب بالحكومة التنقراط تبعتنا أنها تخش على غزة.
2: نعم.
0: يعني أنا يعني من هنا بوجه إلهم للإخوة الأفاضل، للجنة التنقراط، للسلم المجتمعي، أنها تدخل وتيجل على غزة وتبدأ بعملية إعادة الإعمار، على الأقل بعادة ترتيب بدل المخيمات الصعبة هذه، يصير عندنا كربنات، يصير كذا، يعني يبدو بأي
2: يعني
0: شيء،
2: يعني تحسين حالة السكن نوعا ما، يعني
0: نوعا ما عبال ما نبني وعبال ما كذا. أنا بدي أقول لك هذا الشعب إن شاء الله صامر وصابر ومحتسب، وإن شاء الله في صبره واحتسابه وصموده حيتحرر إن شاء الله، وحتقام دولته الفلسطينية وإن شاء الله بإذن الله. والقدس سواعد هذول الشباب، سواعد هذول الأطفال وهالنساء وهالشيوخ اللي دفعوا ثمن إبادة في هذه الحرب، حيكون هناك إن شاء الله استثمار لهذا الأمر بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
1: نعم، إذن مستمعينا الكرام، يعني هذا لسان حال الفلسطيني في غزة من وسط يعني حرب الإبادة الإسرائيلية الممارسة على شعبنا الفلسطيني.

0: كان حاله يقول: باقون هنا ما بقي الزيتون، وصامدون هنا ومتجذرون في أرضنا، لن نغادر ولن نبرح المكان ولن نترك المكان لغيرنا، سنواجه بطش آلة الإبادة الإسرائيلية بصدورنا العارية، لن نتزحزح وباقون هنا إلى أبد الآبدين حتى تتحقق العدالة وتقام دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، ونسترجع جميع حقوق شعبنا المسلوبة بإذن الله تعالى. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامج إرادة، اسمحوا لي أن أشكر باسمكم ضيفنا المختار منير إبراهيم المصري أبو جهاد، مختار مدينة بيت حنون ورئيس لجنة مدينة بيت حنون لمفوضية السلم المجتمعي. شكرا لك مختار.
1: شكرا لكم جميعا إن شاء الله، والبقاء للأفضل إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله. وبالتأكيد كل الشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم. هذه أجمل تحيات من فريق العمل من الهندسة الإذاعية، شاركنا زميل بسام حسن، وفي الإخراج أشرف حرارة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم فواز زيارة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.
1: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، إليكم نشرة موجزة لأهم أنباء الساعة، أهلا بكم. استشهد الشاب يوسف رمضان وأصيب آخر ظهر اليوم في قصف الاحتلال دراجة نارية في مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما أصيب طفل بنيران طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذا وأحرقت قوات الاحتلال عشرات المنازل وممتلكات المواطنين في المناطق الشرقية من مخيم جباليا.

0: شمال قطاع غزة. حذر مدير الإغاثة الطبية محمد أبو عفش من مواصلة الاحتلال سياسة تدمير المرافق الطبية والمستشفيات الرئيسية لخلق بيئة طاردة ودفع أبناء الشعبين إلى الهجرة. أحرق مستعمرون أشجار زيتون وبين بلدة ترمسعية وقرية أبو فلاح شمال شرق رام الله. في نابلس هدمت جرافة الاحتلال محال تجارية في سوق الخضار المركزي ببلدة بيتا جنوب المدينة. وفي أريحة قام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة قرب بلدة العجة شمال المدينة، كما جرفوا أراضي لفرض واقع استيطاني جديد على الأرض. كشف مدير دائرة الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود أن سلطات الاحتلال تعتزم خلال الأيام المقبلة الدفع ب13 مخططا استيطانيا جديدا في مناطق متفرقة من الضفة تشمل غلاف الوحدات الاستيطانية. أدانت مصر الاقتحامات المتكررة والاستفزازية التي نفذها مستعمرون للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال ومصاحبها من ممارسات مرفوضة وانتهاكات تمس حرمة المقدسات الإسلامية والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة. قررت الحكومة الفرنسية منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في معرض يورو ساتوري العسكري المقرر عقده في باريس خلال الشهر الجاري، ما سيحول دون مشاركة وزارة الجيش الإسرائيلي في المعرض أو إقامة جناح إسرائيلي فيه. ويشمل القرار الفرنسي حظر عرض الأسلحة الهجومية من قبل الصناعات العسكرية الإسرائيلية مع السماح بعرض أنظمة ومنتجات الدفاع الجوي فقط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة رغم تقرير أفاد بأن طهران علقت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. قال ترامب في منشور على تروث سوشيال أن المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. في الإطار أعلن ترامب أنه تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وأضاف أنه لن تكون هناك قوات تتجه إلى بيروت وأي قوات كانت في طريقها عادت أدراجها. أعلنت الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات إيرانية فجر اليوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما دوت صافرات الإنذار في أنحاء البلاد. وكان الحرس الثوري الإيراني ادعى استهداف قاعدة يستخدمها الجيش الأمريكي، وذلك إثر قصف استهدف مواقع أنظمة تحكم في جنوب إيران. أخيرا إلى حالة الطقس. يكون الجو غدا صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
1: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا فلسطين، ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.
1: الثانية عشرة منتصف الليل في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، إليكم أردان إخباريا مفصلا لأهم أنباء الساعة، أهلا بكم. استشهد الشاب يوسف رمضان وأصيب آخر ظهر أمس في قصف الاحتلال دراجة نوائية في مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما أصيب طفل بنيران طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة. وفي السياق، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية عددا من القذائف باتجاه عرض بحر مدينة غزة دون أن يبلغ عن إصابات. هذا وأحرقت قوات الاحتلال عشرات المنازل وممتلكات المواطنين في المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن الطيران المروحي الإسرائيلي واصل التحليق المكثف في أجواء المناطق الغربية من مدينة غزة بالتزامن مع العدوان المتواصل في شمال القطاع. حذر مدير الإغاثة الطبية محمد أبو عفش من مواصلة الاحتلال سياسة تدمير المرافق الطبية والمستشفيات الرئيسية.

لخلق بيئة طاردة ودفع أبناء شعبنا إلى الهجرة. أحرق مستعمرون أشجار زيتون بين بلدة ترمسعية وقرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، وتشهد قرى وبلدات شمال شرق رام الله اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال، إلى جانب اعتداءات متواصلة ينفذها المستعمرون بحق المواطنين وممتلكاتهم، لا سيما الأراضي الزراعية وأشجار الزيتون. في نابلس هدمت جرافات الاحتلال محل تجارية في سوق الخضار المركزي ببلدة بيتاج جنوب المدينة. في أريحة قام مستوطنون بورة استيطانية جديدة قرب بلدة العجة شمال المدينة، كما جرفوا أراضي لفرض واقع استيطاني جديد على الأرض. كشف مدير دائرة الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود أن سلطات الاحتلال تعتزم خلال الأيام المقبلة الدفع ب13 مخططا استيطانيا جديدا في مناطق متفرقة من الضفة تشمل الآلاف من الوحدات الاستيطانية. قال مقرر الأمم المتحدة إن العنف المدعوم من دولة الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارسه المستعمرون في الأرض الفلسطينية المحتلة وصل إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2026، وهو ما أدى إلى استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة نحو 500 آخرين. وحذر المقررون في بيان من تصاعد إرهاب المستعمرين في الأرض الفلسطينية المحتلة والمخاطر الوجودية التي يشكلها ذلك على بقاء التجمعات الفلسطينية في أراضيها. رحب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي بإدراج الاحتلال الإسرائيلي ضمن القائمة السوداء الوردة في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي المرتبط بمناطق النزاع، والتي تشمل الجهات المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة. أكد اليماحي في بيان له أن هذا الإدراج يمثل اعترافا دوليا جديدا بحجم وخطورة الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا، ويعكس تنامي القناعة داخل المجتمع الدولي بأن الجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة لم تعد قابلة للتجاهل. قررت الحكومة الفرنسية منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في معرض يورو ساتوري العسكري المقرر عقده في باريس خلال الشهر الجاري، ما سيحول دون مشاركة وزارة الجيش الإسرائيلي في المعرض أو إقامة جناح إسرائيلي فيه. ويشمل القرار الفرنسي حظر عرض الأسلحة الهجومية من قبل الصناعة العسكرية الإسرائيلية مع السماح بعرض أنظمة ومنتجات الدفاع الجوي فقط. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء أمس ارتفاع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي إلى 3433 شهيدا و 10,095 جريحا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة رغم تقرير أفاد بأن طهران علقت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال إن المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. في الإطار أعلن ترامب أنه تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وأضاف أنه لن تكون هناك قوات تتجه إلى بيروت، وأي قوات كانت في طريقها عادت أدراجها. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. في هذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة المفصلة قدمنا لكم من صوت فلسطين. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: والآن مستمعينا ننتقل إلى بث مشترك مع تلفزيون فلسطين.
1: استهدافه يعكس حالة من التطرف والكراهية باتت تحكم سياسات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية. وأكد أن الأذان سيبقى يصدح في سماء فلسطين، وأن محاولات الاحتلال منعه والتضييق عليه لن تنجح في طمس الهوية الدينية والوطنية للشعب الفلسطيني أو اقتلاع ارتباطه بأرضه ومقدساته. جدد الأردن إدانته للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق الحرم القدسي الشريف والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة.
2: تصعيد مدان واستفزاز غير مقبول يجب أن يتوقف، جاء هذا في بيان الخارجية الأردنية مدينة اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك وقيامهم بتصرفات عبثية استفزازية برفع الأعلام الإسرائيلية وترديد أناشيد داخل باحاته تحت حماية شرطة الاحتلال.
3: عندما نتحدث عن القدس، القدس لا نتحدث عن القدس باعتبارها فقط هي عاصمة فلسطين التي نريدها أن تكون موجودة، لكن أيضا نتحدث عن القدس هي هم هاشمي بامتياز قبل أن تكون هم فلسطيني وهم أردني وهم عربي وإنساني. لماذا؟ لأن التاريخ الهاشمي هناك هو من قدم استاتيكو الأديان، وبالتالي نتحدث عن تاريخ هاشمي تليد فيها عندما قال نحن نريد أن نوائم في تمكين وتجسيد حرث الأديان، إن كان في داخل القدس القديم، ونحن نتحدث عن حي الأرمن وحي المسيحيين وحي اليهود وحي الإسلام. هذا النموذج في التعايش الإنساني هو الذي يدافع عنه الأردن، وهو الذي تقف مع أو النظام الهاشمي الذي تقف مع الكل الإنساني. هذا باب. الباب الثاني انه معروف انه لدينا ايضا حراس القدس هاشميين، هم موجودين في داخل حاضره الاقصى وكنيسه القيامه وكل البلده القديمه في القدس. وهنا اؤكد ان هنالك دماء اردنيا، هنالك وزاره الاوقاف وشؤون المقدسات الاردنيه لا تمكن فقط قولا، بل تمكن ايضا، هنالك اعداد حراس القدس موجودين بدعم وتمويل من الحكومه الاردنيه.
2: أكدت الخارجية الأردنية رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لاستمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك وما يرافقها من استفزازات باعتباره انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ومحاولة مرفوضة لتقسيمه زمانيا ومكانيا وتدنيسا لحرمته، مشددة على أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وحذرت الخارجية من مغبة وعواقب استمرار هذه الانتهاكات والاستفزازات، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف جميع ممارساتها غير المسؤولة وانتهاكاتها المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية. رغم الإدانة المستمرة لخروقات وانتهاكات إسرائيل لحرمة المسجد الأقصى المبارك والوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية في المسجد الأقصى وفي مدينة القدس المحتلة، تواصل إسرائيل هذه الانتهاكات رغم جميع الإدانات الدولية. من العاصمة الأردنية عمان، نادين الشاعر، تلفزيون فلسطين.
1: هذا وأدانت جمهورية مصر العربية الاقتحامات المتكررة والاستفزازية التي نفذها مستوطنون للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال ومصاحبها من ممارسات مرفوضة وانتهاكات تمس حرمة المقدسات الإسلامية والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة. كما أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس وما يشهد من اقتحامات واعتقالات واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكدت أن هذه الممارسات التصعيدية من شأنها تأجج التوتر وتقويض فرص تحقيق التهدئة والاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها، محذرة من خطورة المساس بالمقدسات الدينية أو محاولة فرض واقع جديد في القدس المحتلة. هذا وتكثف مصر جهودها الدبلوماسية والسياسية والأمنية في العمل مع جميع الأطراف للحفاظ على التوازن الإقليمي ومنع العودة للتصعيد العسكري، مؤكدة في الوقت نفسه عمق القضية الفلسطينية ومركزيتها التي لن تستقر المنطقة إلا بالوصول للدولة الفلسطينية كاملة السيادة.
4: تلعب مصر دورا سياسيا مهما كصمام أمان في المنطقة، خاصة إذا ما كانت أصابع الاحتلال الإسرائيلي هي المدبر لتفجير الأوضاع فيها. وعليه تذكر مصر العالم دوما بمركزية القضية الفلسطينية ووجوب إنهائها وفق الحل العادل والشامل الذي يضمن الاستقرار. كان هذا في آخر اتصال جاء بين الرئيسين السيسي وماكرون.
5: الاتصال الذي جرى بين الرئيس السيسي والرئيس ماكرون طبعا بيحمل رسائل قوية جدا، وبيؤكد دائما على ان مصر بتعمل على دعم كل الجهود حتى يعني تكون هناك مساعي للتواصل اتفاق شامل للسلام في المنطقة، خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ويمكن دايما بنشوف توافق مصر الفرنسي على ضرورة التوصل إلى حلول سلمية، خاصة طبعا التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية. يمكن احنا شفنا نية الرئيس ماكرون السابقة اللي أعلن فيها يعني نية فرنسا بالاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.
4: سارعت القاهرة للتنديد والإدانة بما أقدم عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي من توسيع لعملياته العسكرية في الجنوب اللبناني، مستبيحا أراضيه داعية للانسحاب الفوري منها، مؤكدة دعمها لوحدة الأراضي اللبنانية.
5: موقف مصر طبعا واضح وصريح. يمكن إسرائيل بتنتهك القانون الدولي، شفنا ما حدث على يعني في قلعة الشقيف التاريخية ونهر الليطاني، انتهاكات فضيحة طبعا لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير وقرار مجلس الأمن رقم 1701، ومصر بتؤكد دائما على إدانة كل هذه الانتهاكات.
4: برغم اتساع بقعة الزيت المشتعلة شيئا فشيئا إقليميا ووقوف الاحتلال وراء اتساعها، فإن مصر تكثف من تحركاتها الدبلوماسية لنزع أفاتيل للألغام، مطالبة مجلس الأمن والأطراف الدولية لجم إسرائيل وحماية القانون والحفاظ على سيادة الدول.
6: على المستوى الدبلوماسي مصر في الحقيقة بتواصل الجهود المكثفة للحفاظ على قنوات الاتصال مع مختلف الأطراف المعنية، سواء الأطراف الفلسطينية أو القوى الإقليمية والدولية المؤثرة. ولا زالت في الحقيقة الملف الفلسطيني والقضية الفلسطينية على أولوية أجندة الدولة المصرية. مصر الآن بتوفر أو بتهيئ الظروف لحل حالة أي يعني في الحقيقة تفصيلات عالقة أو خلافية، وذلك لاستئناف المسار السياسي ويعني زي ما كنا بنتحدث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.
4: تدرك مصر أن قد ألقيت على عاتقها مسؤوليات جمة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، تلك المنطقة التي تعي أيضا أن كلمة السر فيها تختزل فقط في دولة فلسطينية كاملة الحقوق والسيادة. من القاهرة سلمان بشير، تلفزيون فلسطين.
1: كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن نية سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء المقبل إقرار حزمة جديدة من المخططات الاستيطانية التي تتضمن الدفع ببناء ما لا يقل عن 2721 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية. المزيد في تقرير بلانتينا.
7: تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة عبر الدفع بمخططات بناء جديدة تشمل آلاف الوحدات الاستيطانية في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تداعيات هذه المشاريع على الأراضي الفلسطينية. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان كشفت أن ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية سيبحث خلال جلسته المقبلة عددا من المخططات الاستيطانية التي تتضمن بناء 2721 وحدة استيطانية جديدة موزعة على عدة مستعمرات في محافظات الضفة الغربية. وتظهر تفاصيل المخططات تركيزا واضحا على توسيع عدد من المستعمرات، إذ يستحوذ مخطط بناء على 1006 وحدات استيطانية في مستعمرة جفعوت غرب بيت لحم على الحصة الأكبر في إطار مساع إسرائيلية لتكريسها كمستعمرة مستقلة بعد فصلها عن ألون شيفوت عام 2025. كما تشمل المخططات إقامة 922 وحدة استيطانية في مستعمرة هاربراخا جنوب نابلس و455 وحدة في مستعمرة ميفودوتان غرب جنين. وتتضمن الخطط كذلك بناء 234 وحدة استيطانية في مستعمرة كريات أربع شرق الخليل ضمن مشروع إنشاء حي همبشر الذي يكتسب أهمية خاصة لكونه يقع داخل مدينة الخليل وعلى مسافة تقارب 800 متر من المستعمرة، ما يجعله منفصلا عنها جغرافيا. كما تشمل بناء 100 وحدة استيطانية في مستعمرة سنسانة جنوب الخليل، إضافة إلى وحدات أخرى في مستعمرتي أرأيل وبركان المقامتين على أراضي محافظة سلفيت. وتشير الهيئة إلى أن هذه المخططات لا تقتصر على البناء السكني فحسب، بل تشمل تعديلات هيكلية وتنظيمية من شأنها توسيع حدود المستعمرات وتعزيز ارتباطها بالبنية التحتية الاستيطانية القائمة، بما يرسخ وجودها على حساب الأراضي الفلسطينية. يواصل الاحتلال استغلال الظروف الراهنة للمضي في تنفيذ سياسات تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال التوسع الاستيطاني ومصادرة المزيد من الأراضي، في خطوة تشكل تهديدا مباشرا لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا ومستقلة. فالنتينا أبو حامد، تلفزيون فلسطين.
1: صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية في محافظة الخليل عبر إغلاق الحواجز والبوابات الحديدية، كما اقتحمت منزل الشهيد أمجد النتشة وعددا من منازل أقاربه، والذي ارتقى أمس عقب إطلاق النار عليه عند مفرق عصيون جنوب بيت لحم، فيما تم احتجاز جثمانه.
8: شهيد جديد ينضم إلى قافلة الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال، إذ استشهد الشاب أمجد النتشي 31 عاما عند مفرق عصيون جنوب بيت لحم، فيما احتجزت قوات الاحتلال جثمانه عقب إطلاق النار عليه في مشهد يعكس استمرار سياسة الإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء.
9: الشهيد أمجد النتشي يضاف إلى قائمة الجرائم التي يمارسها جيش الاحتلال والمستوطنين في محافظة الخليل وكل محافظات الوطن، القتل بدون مبرر، القتل فقط لأنه فلسطيني، هذا مفرق الموت، العشرات استشهدوا وأصيبوا على هذا المفرق عصيون بحجة الدهس وبحجج أخرى.
8: وفرضت قوات الاحتلال سلسلة من الإجراءات المشددة على محافظة الخليل، تمثلت بإغلاق الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية ونشر تعزيزات إضافية على مداخل المدن والبلدات والطرق الرئيسية، إجراءات يرى فيها المواطنون شكلا من أشكال العقاب الجماعي.
10: المعاناة تتفاقم عند إغلاق بوابة فرش الهواء بزيادة شوية، إنه إحنا عمالنا نص ساعة بننتظر في سيارة بعد الطريق، ما في أي سيارة تجي دخلنا، وعمالهم برجعوا على الحاجز اللي هو على رأس الجورة وما تمكننا من دخول البلد. يعني إحنا مجموعة، في مجموعة من النساء كانوا معنا وطالبات جامعة وأشياء كثيرة، ما إحنا مش قادرين نصل لأعمالنا ولا قادرين نصل لأشغالنا، وهذا الوضع متكرر ومأساوي، واللي عماله بصير هي بيئة طرد للشعب الفلسطيني من هذه الأرض.
8: وتكرس هذه الإجراءات واقعا ميدانيا أكثر تعقيدا في محافظة الخليل، حيث تتسع دائرة التضييق العسكري وتتفاقم معاناة المواطنين على الحواجز والطرق المغلقة، وبين الإغلاقات المتواصلة والقيود المفروضة على الحركة يحول الاحتلال تفاصيل حياة المواطنين اليومية إلى معاناة مستمرة. محمد أبو صبحة، تلفزيون فلسطين، الخليل.
1: سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اختارا لهدم منزل ومنشأة تجارية في بلدة جبع شمالي القدس. وذكرت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال سلمت المواطن زياد سلطان اختارا بهدم منزل مكون من طابقين والمشيد منذ 11 عاما، والذي تقطنه أسرتان تضمان 13 فردا، إضافة إلى مشغل تجاري بذريعة البناء دون ترخيص. هذا وهدمت قوة الاحتلال عددا من المحال التجارية في سوق الخضار المركزي ببلدة بيتا جنوب نابلس.
11: في ساعات الفجر الأولى لم يكن أصحاب المحال التجارية في سوق الحسبة ببلدة بيتا جنوب نابلس ينتظرون أن يبدأ يومهم بين أكوام الركام بدل صناديق الخضار والفواكه. بعدما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة وأجبرت التجار على إخلاء ما استطاعوا من بضائعهم قبل أن تشرع جرافاتها بهدم عدد من المحال التجارية، في مشهد أعاد للأهالي والتجار ذكريات خسائر سابقة لم تلتئم آثارها بعد.
12: فاجأنا الليل الساعة 1 بالليل بهدم هاي المحلات دون سابق إنذار أو دون تبليغ، أو أي إشي، يعني إنه يقولوا إنه مثلاً والله في تبليغ إنه في 1/6 منا نهدم هاي المحلات، ولا إشي. الساعة 1 في الليل إجوا هدموا المحلات وظلهم طالعين. ثلاجة حكى 120,000 130,000 لحالها، هاي راحت بضاعة في الثلاجة ما قدرت طولها.
11: الحسبة التي تشكل مصدر رزق لعشرات العائلات في بيتا والقرى المحيطة لم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها للاستهداف، إذ شهدت خلال السنوات الماضية عمليات هدم وإغلاق متكررة ما ألحق خسائر كبيرة بالتجار والعاملين فيها الذين وجدوا أنفسهم مجددا أمام واقع يهدد مصدر دخلهم الوحيد.
13: قبل هاي المرة في بداية قبل الأحداث 7 أكتوبر أجوا عدة مرات وكانوا يتعمدوا يضربوا قنابل الحارك على المحلات والخشب، وأكثر من مرة عملوا حريق ومنعوا الإطفاء يجي، منعوا الإطفاء، كان الإطفاء يستنى من الجهة ومن الجهة هاي ومنعوا يجي يطفي. لوما وقفة أهل البلد وإصرارهم على حماية الحسبة، وإلا كان من وقتها ما فيش حسبة، كان حركوها جميعها.
10: المحلات اللي هدموهن يعني كل هذا الدمار فينا يعني من خلال هالحرب كورونا، إسرائيل تسكرت في الشغل، وين نروح إحنا؟ طب لما إحنا البلدية من ناشيتهم اللي أكون حل يشوفوا لنا أرض، يعني بيحكوا لنا منطقة يشوفوا لنا أرض منطقة نبني فيها، هذا مش خرافة. هذا يعني إحنا بدنا برضو إحنا الدور تسكرت من وراء هذا الإشي.
11: ولا تقتصر آثار الهدم على أصحاب المحل وحدهم، فالسوق المركزي في بيتا يعد محطة أساسية لتزويد مناطق واسعة في شمال الضفة الغربية ووسطها بالخضار والفواكه، ويستوعب مئات العمال والموظفين، ما يجعل استهدافه ضربة مباشرة للاقتصاد المحلي وحركة التجارة في المنطقة، إلى جانب الخسائر المادية الكبيرة التي تكبدها التجار بعدما دفنت بضائعهم وممتلكاتهم تحت الركام. هنا في حسبة بيتا لم تقتصر الخسارة على جدران أو محل تجارية هدمت، بل طالت أرزاق عشرات العائلات التي تعتاش من هذا المكان لسنوات طويلة. ديالة عسعوس، تلفزيون فلسطين، من بلدة بيتا جنوب نابلس.
1: أصدر الاحتلال قرارا بتمديد عدوانه على طول كرم حتى نهاية تموز القادم بعد انتهاء المدة التي حددها مسبقا لإنهاء هذا العدوان.
14: بعد قرار الاحتلال يوم أمس تمديد عدوانه على طول كرم شهرين إضافيين، يدخل العدوان على المدينة ومخيميها يومه 91 بعد 400، وسط استمرار العمليات العسكرية وتجديد الحصار المفروض على المخيمين وتكثيف الاحتلال اقتحاماته للقرى المصحوبة بحملات اعتقال واسعة.
15: تفاجأنا حقيقة، يعني للمرة الأخيرة كنا نعتقد أن يكون هو آخر تمديد العملية العسكرية، لكن في الأمس يعني كان قرار صادر من قبل قوات الاحتلال بتمديد العملية العسكرية باستمرار العدوان في المخيم، فحقيقة هذا يتنافى مع القانون الدولي والأخلاق والإنساني، فعلى شعبنا مزيدا من الصبر والصمود وأيضا تدويل هذه القضية في كل المحافل وبلجم سياسة الاحتلال.
14: هذا القرار بالتمديد انعكس سلبا على الواقع المعيشي والنفسي للمواطنين، خاصة النازحين منهم قرابة 500 يوم دون منازلهم ومخيميهم واستقرارهم، إضافة إلى فقدانهم مصادر رزقهم وتزايد تكاليف الحياة التي تلاحقهم وتثقل كاهلهم.
16: الوجع والأزمة طالت والقهر زاد ولا يوجد جواب للناس العاديين لماذا تنتظروا بعد الآن. سنة وخمس شهور أعتقد إحنا إنا وهينا كمان شهرين نحن نصير سنة وسبع شهور ونحن خارج المخيم وخارج البيت، وأعتقد مررنا بظروف قاسية جدا إنسانية وسنمر بظروف أصعب وأصعب طالما الفترة الزمنية طالت، لأن الوضع قاهر جدا لأهل المخيمات.
14: ومع استمرار العدوان تتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في طول كرم في وقت يواجه فيه المواطنون واقعا معقدا عنوانه الحصار وانعدام الاستقرار وغياب أي أفق لانفراج قريب في ظل هذا التصعيد المتواصل. يمعن الاحتلال في قراراته المتعلقة بتمديد عدوانه المتواصل على طول كرم بأكملها أمر يؤثر وينعكس سلبا على الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للنازحين الذين يحرمون لقرابة 500 يوم من الاستقرار والأمان في منازلهم. من مقابل مخيم طول كرم، بيان ذياب، تلفزيون فلسطين.
1: أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة قرب بلدة العوجة شمال مدينة أريحة، وأوضح المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات

0: أعداد كبيرة من المستوطنين أحضروا معدات ونفذوا أعمال تجريف تهدف إلى فرض واقع استيطاني جديد في الأرض. وأشار إلى وجود 7 بؤر استيطانية رعوية في العوجة تعد من أبرز الأدوات المستخدمة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية والتضييق على المواطنين بما يهدد وجودهم واستمرارهم في مناطق الأغوار. هذا وأحرق مستوطنون عددا من أشجار الزيتون بين بلدة ترمس عية وقرية أبو فلاح شمال شرق رام الله. وذكر مراسلنا أن مستوطنين أضرموا النيران في أراضي مزروعة بأشجار الزيتون في المنطقة المذكورة وأن الأهالي تصدوا لهم وأجبروهم على المغادرة فيما اقتحمت قوة الاحتلال المكان ووفرت الحماية لهم ومنع الطواقم الإطفاء التابعة للدفاع المدني من الوصول إلى موقع الحريق لإخماده. هذا وتشهد قرى وبلدات شمال شرق رام الله اقتحامات متكررة من قوة الاحتلال إلى جانب اعتداءات متواصلة ينفذها المستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم لا سيما الأراضي الزراعية وأشجار الزيتون. وكان أقدم مستوطنون على نصب عدد من الكرفانات والبركسات على أراض جرفت واقتلعت أشجارها في بلدة ترمس عية شمال شرق رام الله. وفاد مراسلنا من المستوطنين شرعوا بوضع كرفانات وبركسات وتركيبها في منطقة حوض الشعاب الواقعة في سهل البلدة وتحديدا في محيط منزل عائلة أبو عواد على أراض تعود ملكيتها لمواطنين من ترمس عية. وأضافت المصادر أن الأراضي المستهدفة كانت قد تعرضت قبل نحو شهرين لعمليات تجريف واقتلاع قوة الاحتلال لأشجار الزيتون، مشيرة إلى أن نصب الكرفانات والبركسات يأتي في إطار محاولات فرض وقائع استيطانية جديدة والاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين والتوسع في البؤر الاستيطانية المقامة في المنطقة. شكل مجتمعون في بيت لحم لجنة لمتابعة الهجمة الاستيطانية في منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوبا. أكد المشاركون في مداخلاتهم أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية والأهلية لحماية منطقة برك سليمان والحفاظ عليها.
1: لمجابهة مخططات الاحتلال والمستوطنين الأخيرة التي تستهدف منطقة برك سليمان، عقد هذا الاجتماع الموسع لمجلسي محافظة بيت لحم التنفيذي والاستشاري مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، وذلك في قصر المؤتمرات بمدينة بيت لحم، حيث تشهد منذ سنوات تصاعدا في البناء الاستيطاني في محيطها.
2: برك سليمان إحدى هذه الأماكن المستهدفة من هذا الاحتلال، ليس من اليوم ولكن من أكثر من 15 سنة. هناك يعني مشروع إسرائيلي بالاستيلاء على هذا المكان. هذا المكان كما تعلم 200 دنم هي للأوقاف الإسلامية وهي موثقة وتمتلكها وزارة الأوقاف وشؤون الدينية، وبالتالي هذا مكان هو مكان فلسطيني إسلامي.
3: أنا برأيي يجب التركيز على المواقع الأثرية، التركيز عليها بتحسينها بتأهيلها، تكون فيها قابلية للزيارة، تكون متاحة للناس ونوفر فيها خدمات لازمة حتى نكون موجودين فيها، ونأهيلها بحيث تكون يعني الناس تيجي تزور وتشوف وتكون معرفة هذا المواقع.
1: وعلى إثر استباحة المنطقة من المستوطنين ومن وزير مالية حكومة الاحتلال سموتريتش وأعضاء بالكنيست وإعلانهم رسميا عن ضمها لمستوطنة أفرات، فإن هذا المخطط وفقا للمجتمعين يتطلب تحركا على كافة المستويات أبرزها اتخاذ إجراءات قانونية تفشل المخطط إلى جانب إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية دولية لوقفه.
4: أهم خطة أن حتى يكون المواطن موجود بكل أنماط ونواحي الحياة هي أن نبني مدينة مصغرة في منطقة برك سليمان. هذه المدينة يعني فيها مقومات متعددة اسمها مدينة الثقافات والحضارات. من خلال هذه الزاوية نقدر نطلع على الزائر المحلي والزائر الأممي أنه يكون موجود في داخل منطقة بيت لحم، ولكن في الخص بالأخص في منطقة برك سليمان.
5: منذ ما قبل 7 أكتوبر والاحتلال يقتحم برك سليمان ويحاول أن يفرض واقع جديد على الأرض من خلال هذه الاقتحامات، توجت بالزيارة الأخيرة لسموتريتش وهذا الإعلان أو ما قام به من يعني بعض البيانات الصحفية. بالمحصلة يجب أن يكون هناك موقف يعني أولا شعبي في مواجهة هذا المخطط، وثانيا موقف دولي واضح وصريح بفرض عقوبات على دولة الاحتلال.
1: وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة رسمية

0: يؤخر نشر معطيات وبيانات عامة تتعلق بالجريمة والأسلحة واقتحامات المسجد الأقصى المبارك. وبحسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلية العامة، استند إلى جدول بيانات داخلي تديره وحدة حرية المعلومات في الشرطة، فإن بن غفير عرقل سابقا أو ما زال يعرقل نشر بيانات تتعلق بالجريمة والأسلحة والمكالمات الواردة بشأن إطلاق النار في النقب، إلى جانب قضايا مرتبطة بالمسجد الأقصى المبارك وأحداث في الضفة الغربية. ورغم أن التقرير لم يحدد طبيعة الملفات المتعلقة بالقدس والضفة الغربية، إلا أن التقديرات تشير إلى ارتباطها باقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى والانتهاكات المتكررة للوضع القائم فيه، إضافة إلى الاعتداءات التي ينفذها المستعمرون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال. بالإضافة إلى ذلك، هناك قائمة طويلة بالطلبات المقدمة خلال الأشهر الماضية والتي أصبحت الردود عليها جاهزة، فيما لم يوافق بن غفير على نشرها حتى الآن. ومنها معطيات أوامر الإبعاد عن المسجد الأقصى منذ عام 2020، ومعطيات جرائم القتل والإصابات الناجمة عن الأسلحة والسرقات، بالإضافة إلى معطيات الجريمة لعامي 2024 2025، كل ذلك بهدف تكريس الواقع الحالي بالمجتمع العربي في الداخل دون أن يكون هناك أي التزام من قبل الشرطة الإسرائيلية بهدف عدم منحهم أي حقوق لحمايتهم والدفاع عنهم.
1: قررت الحكومة الفرنسية منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في معرض يوروستاوري العسكري المقرر عقده في باريس خلال الشهر الجاري، ما سيحول دون مشاركة وزارة الجيش الإسرائيلي في المعرض أو إقامة جناح إسرائيلي فيه. ويشمل القرار الفرنسي بحسب بيان حظر مشاركة ممثلي الحكومة الإسرائيلية في المعرض ومنع إقامة جناح رسمي لإسرائيل، إلى جانب حظر عرض الأسلحة الهجومية من قبل الصناعات العسكرية الإسرائيلية مع السماح بعرض أنظمة ومنتجات الدفاع الجوي فقط. ويأتي القرار الفرنسي في ظل توتر متصاعد بين باريس وتل أبيب على خلفية الحرب الإسرائيلية على لبنان والإبادة في غزة وتزايد الانتقادات الفرنسية للسياسات الإسرائيلية وللأوضاع الإنسانية في القطاع. عربيا وفي تونس، توسعت حملات مقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي خاصة في عيد الأضحى وبداية الموسم السياحي، وذلك في إطار مواصلة الدعم وإسناد أبناء شعبنا.
2: تصاعدت حملات المقاطعة في تونس خاصة بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، حيث كرست منظمات مدنية جهودا كبيرة لحث المواطنين على الامتناع عن شراء العلامات التجارية التي يثبت دعمها للاحتلال.
3: العدو يعتبر أن حملة المقاطعة في العالم هي خطر وجودي عليه، لأنها تثبت عزلته وتثبت عجزه على أن يعتمد على موارد مالية وتخليه عالة على حلفائه. اثنين، المقاطعة هي حركة شعبية عامة تثبت كذلك عداء الشعوب للكيان الصهيوني. ثلاثة، المقاطعة هي استعداد للمواجهة.
2: وتضم التحركات الداعمة لفلسطين في تونس أطيافا سياسية وحقوقية وفئات عمرية مختلفة، ما يعكس إجماع التونسيين على ثبات موقفهم الرافض للاحتلال والداعم لحق فلسطين في دولة مستقلة.
4: يعني نقاطع نقاطع، مثلا احنا مثلا نعطيك مثلا انا وبناتي وما حتى فاميلتي نكلمهم الكل الكوكا عن السنين سنين سنين ما نشربوهاش بيبسي كوكا الحكايه الكل مش هذاك برك. عنا ليستا
5: شجعكم اللي لازم تعملوا البويكوت، يعني كل شيء معناتها اللي جاي من اسرائيل ولا اي ماركات تابعه شركات معناتها هما معناتها متشاركين مع اسرائيل تعملوا عليهم بويكوت. يعني اي حاجه تمشوا للمجازن ولا اي معناتها بلاصه تاخذوا منها، حتى معناتها احنا في فرنسا باكزومبل في مجازن حتى الغلة يعني فما مكتوب عليهم من إسرائيل، وفي فرنسا يكذبوا يعني في الاتيكات وين مكتوب عليها السوم يحطوا معيتها بلدان أخرى. آخر مرة جوت البارح أنا شوفت مكتوب عليها بيرو، وهي كي تشوف الكاردونة مكتوب عليها إسرائيل. أنا في فرنسا عش نعملوا نعملوا معيتها بالأحمر باش العباد يعرفوا.
2: وتعددت أشكال دعم فلسطين في تونس بالوقفات وحملات المقاطعة والندوات الفكرية، وذلك تأكيدا على استمرار التمسك بالثبات على الرفض القاطع لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق أبناء شعبنا. بتلفزيون فلسطين، حياة بن هلال، تونس.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران مستمرة، رغم تقرير أفاد بأن طهران علقت المفاوضات غير المباشرة.

0: مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأقال ترامب في منشور على تروث سوشيال: المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل تراجعت عن تحرك عسكري باتجاه بيروت، وأن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار، وذلك بعد تقارير إسرائيلية تحدثت عن ضغوط أمريكية أدت إلى تأجيل هجوم كانت تل أبيب تستعد لتنفيذه في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال أنه أجرى محادثات مع نتنياهو، مؤكدا أنه لن تكون هناك قوات متجهة إلى بيروت، وأن القوات التي كانت في طريقها إلى هناك أعيدت بالفعل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أبلغ رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل ستشن هجوما على أهداف في بيروت إذا لم توقف حزب الله اللبناني هجماته على المدن الإسرائيلية. وأضاف نتنياهو في بيان في الوقت نفسه: سيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته المقررة في جنوب لبنان. بالعودة إلى الشأن المحلي، أطلقت وزارة الزراعة مشروعا لتنمية قطاع المحاصيل الحقلية والعلفية في فلسطين، وذلك بتمويل من الحكومة الدنماركية وبشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو. ويستهدف المشروع زيادة المساحات الزراعية والإنتاجية للمحاصيل الحقلية والعلفية إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب في القطاع الزراعي. ويستفيد المشروع 1600 مزارع من الفئة الشابة في محافظات القدس ورام الله وبيت لحم والخليل.
1: اليوم احنا نعلن عن حقيقة مشروع مهم جدا له علاقة بتنمية قطاع الزراعة الحقلية، المحاصيل الحقلية والعلفية في فلسطين. جاء هذا المشروع انسجاما مع الخطة الوطنية اللي اعتمدتها الحكومة لوزارة الزراعة، واللي ركزت فيها على عنصر المحاصيل الحقلية والعلفية باعتبارنا احنا انتاجنا قليل جدا فيه. احنا لا ننتج الا 5% قمح واقل من 1% من بقية المحاصيل العلفية، وبالتالي هذا وضع حقيقة صعب جدا. لذلك تم التركيز في الآونة الأخيرة على اطلاق مبادرة لها علاقة بزيادة المساحات وزيادة الانتاجية للمحاصيل الحقلية والعلفية. هذا المشروع ممول من حكومة الدنمارك بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية التابعة للأمم المتحدة الفاو، قيمته الإجمالية 4.5 مليون شيكل على مرحلتين. المرحلة الأولى تسمى زراعة المحاصيل الصيفية، والمرحلة الثانية الشتوية.
0: نظمت وزارة الاقتصاد الوطني بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول قانون المنافسة الفلسطيني، يهدف التعريف بهدف التعريف بأحكام القانون وانعكاساته على بيئة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية. قانون المنافسة يسهم في تطوير الاقتصاد وتكافؤ الفرص، ويوفر بيئة تشريعية ناظمة للاقتصاد الفلسطيني، ويعزز قواعد الحوكمة بما يضمن مصالح جميع الأطراف، ويحقق العدالة الاقتصادية.
2: قانون المنافسة الفلسطيني، قانون المنافسة رقم 11 لسنة 2025، والذي بدأ سريانه في 27/11/2025. هذا القانون ينظم العلاقة التجارية بين المؤسسات المختلفة بما يوفر بيئة استثمارية جاذبة، وبما يوفر قواعد أساسية للمنافسة، ويشجع الاستثمار في البلد ويمنع الاحتكار في كافة المجالات. هذا القانون من القوانين الهامة التي عملت عليها الوزارة طيلة الفترة الماضية، وتكللت جهود الوزارة بالنجاح في هذه الفترة بإقرار القانون والمرسوم الرئاسي الذي وقعه سيادة الرئيس مؤخرا. هذا القانون نعول عليه كثيرا في إيجاد البيئة الاستثمارية كما قلت الجاذبة للاستثمار، وهو هذا القانون من العناصر الأساسية ذات البيئة الجاذبة للاستثمار بشكل عام.
0: نظمت جامعة الاستقلال مراسم تسليم مركبة للدفاع المدني الفلسطيني جرى تطويرها بأيادي فلسطينية بالتعاون مع جامعة فلسطين التقنية خضوري.
3: إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات مؤسساتنا الوطنية يتجلى اليوم في مراسم تسليم مركبة خاصة للدفاع المدني جرى تطويرها بأيد فلسطينية، في خطوة تعكس قدرة الكفاءات المحلية على الابتكار لخدمة المجتمع والدولة ومشروعها الوطني.
4: احتفاء بهذا الإنجاز، وإن بدا للبعض أنه متواضع، لكن يحمل كثير من الدلالات المهمة بصمود الماكينة الأمنية، بصمود أركان دولتنا الفلسطينية العتيدة أمام حالة الخنق الموجودة حاليا. بالتالي نفخر أن نرى هذا المنجز، وسنوصف لشعبنا دائما إراداتنا وإبداعاتنا لنقول بأننا على العهد باقون بإذن الله.
5: بالنسبة لإنجاز اليوم، قام مهندسي الدفاع المدني بالشراكة مع مهندسي جامعة الاستقلال من أجل وضع خطط استراتيجية مستقبلية.

0: لكي يتم الاعتماد على الذات حسب تعليمات فخامة السيد الرئيس أبو مازن حفظه الله ورعاه.
1: وجاء تطوير هذه المركبة بالشراكة بين جامعة الاستقلال وجامعة فلسطين التقنية خضوري والدفاع المدني الفلسطيني ضمن تعاون يهدف إلى دعم قطاع الخدمات والطوارئ في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا والتي يواصل رغمها صناعة الإنجاز وتجاوز التحديات بسواعد وعقول أبنائه.
2: قمنا بدراسة طبعا المركبة والوضع الحالي للمركبة وتطويرها وتزويدها بالبنى التحتية اللي هي تتمثل في تانك تزويد مائي ومضخة بمواصفات عالمية وكل منظومة التحريك الميكانيكية، وبالإضافة إلى ذلك قمنا بإضافة اللي هو نظام القاذف العلوي، القاذف الإطفاء العلوي، وتزويده بتقنية تحكم عن بعد. هذه التقنية سابقة بصراحة لا مثيل لها في الوطن.
3: هو إنجاز فلسطيني 100%، هي شراكة فلسطينية ما بين المؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، رسالة للعالم كله بأن هذا الشعب شعب مبدع، شعب قادر على التحدي، شعب قادر على الإنجاز، شعب يستحق أن يكون له دولة رغم الظروف الصعبة. إلا أن مهندسي الفلسطينيون بأيدي فلسطيني استطاعوا أن يحولوا هذا الإنجاز إلى إنجاز قادر على أن يخدم الشعب الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني في ظل الحصار والتحدي الذي يواجهه الدفاع المدني الفلسطيني.
1: ويحمل هذا المشروع دلالات تتجاوز الجانب التقني، إذ يؤكد أن الاستثمار في التعليم والشراكة بين المؤسسات الوطنية قادر على إنتاج حلول محلية بخبرات فلسطينية رغم كل التحديات. إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات مؤسساتنا الوطنية، وهو تطوير مركبة للدفاع المدني بأيادي فلسطينية بحتة. من جامعة الاستقلال، إلهام هداب، تلفزيون فلسطين.
4: إلى موضوع آخر، حيث غرقت المنازل والأراضي الزراعية في فيضان غير مسبوق منذ ثمانينيات القرن الماضي لنهر الفرات في الشرق السوري. التفاصيل في التقرير التالي.
5: بعد سنوات عجاف من الجفاف والتراجع الحاد في منسوبه، يتبدل المشهد تماما في الشرق السوري. نهر الفرات شريان الحياة التاريخي يتحول بفعل التدفقات المائية الاستثنائية القادمة من أعالي الحوض التركي وذوبان الثلوج، مضافا إليها غزارة الأمطار الربيعية، إلى مصدر قلق واسع وموجة من الفيضانات الغير مسبوقة لم تشهدها المنطقة منذ عقود. على طول مجرى النهر في محافظتي الرقة ودير الزور عاش الأهالي وفرق الاستجابة الطارئة ساعات حرجة. المياه الطاغية غمرت آلاف من الدنومات الزراعية والمزارع الممتدة على سرير النهر، وتسببت في خروج نحو 60 محطة لضخ المياه عن الخدمة مؤقتا لحمايتها من الغرق، فضلا عن تضرر وانهيار أجزاء من الجسور الحيوية كجسر العشارة الترابي، ما أدى إلى قطع حركة العبور تماما في تلك النقاط. هنا عند سد الفرات استدعى الارتفاع المتسارع للمياه خطة لطوارئ قصوى، حيث أعلنت وزارة الطاقة فتح بوابات الفيض للحفاظ على السلامة الإنشائية للسد وضبط الضغوطات المائية أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن تبدأ المناسيب بالانخفاض تدريجيا عقب لجم التصريف وإغلاق إحدى البوابات مؤخرا لتخفيف الضغط عن مناطق المصب. رغم إعلان الجهات الفنية المعنية تجاوز مرحلة الخطر الشديد وبدء الانحسار التدريجي للمياه، يبقى ملف هشاشة البنية التحتية وتأمين العائلات المتضررة وإعادة تأهيل قنوات الري ومحطات مياه الشرب التحدي الأبرز الماثل أمام السلطات المحلية، بانتظار عودة النهر إلى مجراه الطبيعي واستقرار حوض الفرات بالكامل. لتلفزيون فلسطينيات خلف، دمشق.
4: إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا لختام رشة الحصاد، وهذا أبرز ما جاء فيها من عناوين. شهيد ومصاب في قصف الاحتلال دراجة هوائية في مخيم البريج في قطاع غزة، والاحتلال يحرق عشرات المنازل والممتلكات شرق جباليا. الاحتلال يدفع بمخططات بناء جديدة تشمل 2721 وحدة استيطانية في الضفة، ويهدم محالة تجارية جنوب نابلس. مصر والأردن تدينان اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وتحذران من فرض واقع جديد في القدس.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن وقف الهجوم على بيروت وسط استمرار المحادثات، ونتنياهو يقول أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في جنوب لبنان. وفي الختام استودعكم الله وإلى اللقاء.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيام عارفين في شوادر فراشنا مية وعينا مية كل حالنا مية، صرنا يعني من الساعتين تين للصبح واحنا واقفين على رجلين عشان انه ما نغرقش.

جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دغري اول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر مرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من احلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

كيفاش الناس اللي كحالها في الليل الجنايب كلها نطلق ميه والبطانيات والحصر والفاش والارض. وين احنا ننام؟ وين احنا نروح؟ وين احنا نروح من هذا الشيء؟ تفرج علينا يا عالم، انت تفرج علينا كيفاش مصيفينا.

خلاص ما نشوف حاجه طلق معتصم في رقبته طلق ناري متفجر طلق ناري متفجر في رقبته لا حول ولا نحتسب شهيد عند الله ولا نذكر الله احد معتصم شهيد شهيد في شهيدين شهيد لقمه عيش شهيد نزوع

لنا بوابات في الحارة تفاجأنا بحكي هذا وسكر وحار وأسر المنبر لحقي أقول لي أنا هون لازم

Thank you.

نقص حاد في الغيرات وفي الأدوية. بعض الأطباء بيكتبوا لنا أدوية بنروح نصرفها من المستشفى المعمدان بيقولها غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم ياخذ علاجه باستمرار. احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقيينه. طب المريض ايش يسوي في هذه الحاله؟

مطالب وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا تفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فالمطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

اخلاق وخطوط.

كيف احنا قاعدين في خلق وفي بر وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا برك اللي في امان نعيش فيها لقينا ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق رؤوسنا يعني هي شايف فوق رؤوسنا لا ضلنا عايش ولا ضلنا بنحلي شردنا باولادنا بنحلي عرفنا ننفذ بالهالولاد الصغار والله يا بني ما في امان

بوجه وزاره الصحه يعني نقص كبير جدا في قامه الادويه الاساسيه يتعدى يعني 53%، ونقص شديد جدا يعني نتحدث عن قائمه صفريه 53% من قائمه الادويه الاساسيه، وقائمه صفريه تتعدى 67% من قائمه المستهلكات الطبيه الخاصه بوزاره الصحه. ولا شك انه هذه القائمه هذا النقص الشديد في الادويه والمستهلكات الطبيه يعني يؤثر كثيرا على الخدمات، قائمه خدمات طويله تقدمها وزاره الصحه لمرضانا في القطاع. هشة من المرضى هي فئة أمراض الدم والأورام، من أكثر من 68% من قائمة القائمة الخاصة بهذه الأدوية خدمة مرضى الأورام والدم غير متوفرة. ومشكلة خدمة مرضى الأورام والدم أنه أي نقص في بروتوكول واحد أو دواء واحد في البروتوكول العلاجي، يعني البروتوكول قد يحتوي على 4 أدوية لكن نقص واحد دواء واحد يوقف البروتوكول العلاجي، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة.

في زمن تتسارع فيه وتيرة التطور، لم يعد التعليم يقتصر على التلقين وحفظ المعلومات فقط، بل صرنا في عالم باتت الحاجة ملحة فيه لتنمية مهارات التفكير وتعزيز قدرات الأطفال لمواكبة تحديات المستقبل. وفي هذا السياق برز برنامج يوسيماس العالمي كواحد من أبرز البرامج التعليمية التي تسعى إلى بناء جيل مختلف، جيل يمتلك أدوات التفوق والتميز. منذ أكثر من 15 عاماً حضر برنامج يوسيماس في فلسطين مقدماً نموذجاً تعليمياً مبتكراً يستهدف الأطفال من عمر 4 سنوات إلى 13 عاماً. يعتمد البرنامج على الأرقام كوسيلة، لكن في جوهره يهدف إلى تطوير العقل وتنشيط مهارات التفكير بأسلوب تفاعلي ممتع. لا يقتصر تأثير يوسيماس على الجوانب الأكاديمية فحسب، بل يمتد ليشمل بناء شخصية الطفل، إذ يعمل البرنامج بشكل منهجي على تعزيز مجموعة من المهارات الأساسية، من أبرزها رفع مستوى التركيز وزيادة سرعة التفكير وتحسين القدرة على الاستيعاب، إلى جانب تنمية الثقة بالنفس وتقوية الشخصية وتعزيز روح الاعتماد على الذات وتحمل المسؤولية. في إطار التحفيز ينظم البرنامج سنوياً مسابقات وطنية على مستوى فلسطين، يشارك فيها عدد كبير من الطلبة من مختلف المناطق، وتشكل هذه المسابقات محطة مهمة لاكتشاف المواهب، حيث يتأهل الطلبة المتفوقون لتمثيل فلسطين في المنافسات العالمية، في تجربة تعزز لديهم روح التحدي والانتماء وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع على المستوى الدولي.

يؤكد القائمون على البرنامج أن النتائج لا تقتصر على الأرقام والسرعة في الحساب، بل تتجلى أيضا في تحسن الأداء الدراسي العام للأطفال وتخفيف الأعباء التعليمية عن الأهل من خلال تمكين الأبناء من التعامل مع المسائل الرياضية بثقة وسرعة ودقة.

0: هلا اولها طبعا كان علي صعب، بس مع الممارسه والتشجيع والمدربين يعني ساعدوني كثير وخلوني استمر فيه يعني، بس هلا صار سهل علي يعني، خلصت كل شيء انه فيه.
1: هلا هو مراحل حكيت لنا مستويات، تحكي لنا شوي.
0: في 10 مستويات هو، انا خلصتهم كلهم يعني. المستوى الاول بيكون يعني منزل واحدة بس، ويمكن يكون في منزلتين. هلا كل ما يزيد المستوى كل ما زادت الصعوبه يعني.

0: طالب اليوسي ماس بيكون دائما مميز عن بقية طلاب صفه، لأنه إحنا بنشتغل على التركيز، على السرعة، على الاستيعاب، على الثقة في النفس مع الطالب، على المنافسة. فالطالب بيصير في عنده ثقة عالية في نفسه، حتى مع المشاركة في مسابقات بيصير في عنده ثقة إني أنا بقدر أحل هاي المسائل الحسابية. بنشتغل على تمرين التركيز والسرعة والدقة بجميع أشيائها لحتى الطالب يكون مميز. فأكيد بيفرق، مش بس بيصير شاطر في الرياضيات زي ما الكل بيفكر، بالعكس الطالب بيصير مميز بكل الأشياء حتى كشخصية. مرات بيجي ولد خجول ما بيعرف فيه. مش إنه ما بيعرف يحكي، إنه خجلان شوي وهو بيحكي مع الطلاب، ما بيحب يشارك مع اليوسي. بس إحنا بنعطيه هاي الفرصة، لا إنك أنت عندك ثقة، حتى لو غلطنا حتى لو ما فزنا إحنا بدنا نكمل، ما بدنا نوقف هون.
1: بس كيف بتحفزوا أنتوا الطفل ليحب الإشي أكتر ويعرف إنه هو مش هذا درس رياضيات مثل المدرسة، أنا بدي أعطيك المسألة هاي وتحلها كأي درس عادي؟ وشو الفعاليات كمان بتعملوها في المركز؟
0: هلا إحنا الصف حكيت لك بيكون في عنا أصلاً أوريدي خطة، تمام؟ كل أسبوع بأسبوعه بيكون في عنا خطة إيش نمشي مع الطلاب. إحنا مش عنا المدربة ما بتلقن تلقين يلا بدنا نعطي هذول المسائل، بالعكس إحنا بيكون في عنا فورميلا تنعطى الحصة عن طريق اللي هي learning with fun مع الطلاب. بيكون في مسابقات، الطالب بيشارك أكثر مما هو بيكون قاعد بس وبتفرج، بالعكس بيشارك كتير، بيحكي كتير. التمارين والتدريبات كلها عبارة عن تنافسية بين الطلاب، وحتى هو الطفل بصير يتنافس مع حاله أني أنا بدي أصير أحسن للمرات الجاي.

0: يلا أريد ريدي جاب 2 ديجيت 3 روز 75 plus 58 39 that is
1: 170
0: جاب يلا next ريدي 21 12 83 that is
1: Okay,
0: 160. Bravo. Next, ready? 64 plus 92, 52. That is?
1: 208.
0: Bravo.

0: عملها بيساهم في بناء جيل مش تقليدي، وتساعده أيضا على تطوره وعلى ثقته في نفسه، وتساعده وبتحفزه على التركيز سواء في دراسته أو في حياته العملية. لهيك بدنا نحكي مع مدير عام المؤسسة، مؤسسة يوسيماس، دكتور بنان خليفة. خليكم معنا. أهلا وسهلا دكتور، كيفك؟
1: أهلا فيكي.
0: بدنا تحكي لنا شو يعني يوسيماس وشو يعني المؤسسة، عايش بترتكز، ونتشرحي لنا أكثر إحنا والمشاهدين.
1: لما نحكي كلمة يوسيماس يعني إن إحنا كيف نجيب تدريبات معينة أبسطها للدماغ للأطفال اللي إحنا بناخدهم، وهاي التدريبات بنبدأ نمرن الطفل عليها حتى هو يطلع بإنتاجية.

0: كويسة من مهارات شوي صعبة. خلينا نقول
1: شو اللي بيميز برنامج يوسي ماس عن غيره من البرامج؟
0: يعني شوفي خلينا نحكي أكثر تميز أنه يمكن قديه بيريح الأهالي في دراستهم وقديه بعطي ثقة لهذا الطفل وأنه هو يمارس حياته الطبيعية بدون ضغط وعبء دراسي أكثر، لأنه بنعطي للطفل مساحة أنه هو يمارس هوايات كتير تانية ويعيش طفولته بدل ما هو يقضيها فقط بدراسة من البيت للمدرسة من المدرسة للبيت.
1: يعني بدك توضحينا أنه برنامج يوسي ماس ممكن في بداياته يكون صعب على الطفل، ولكن في المراحل المتقدمة بصير هو نظام حياة وبيساعده على تنظيم أموره.
0: صحيح، يعني هلأ خلينا نقول هو نظام فصول، فبتلاقي أنه أول فصل، الفصل الأول والفصل الثاني اللي هي السنة الأولى خلينا نقول لهذا الطفل شوي صعب، لأنه بدها متابعة، بدها تدريب، بدها شوية جلد. ليش؟ لأنك أنت بتعملي على تنمية وتطوير القدرات الكامل اللي موجودة داخل هذا الطفل، حتى الطفل يتقبل هاي التمارين ويبدأ يتمرن عليها ويصير كتير متمكن منها بده شوية وقت. فبس بعد ما هاي شوية الوقت بتظهر كتير مهارات عالية عنده وبيريح أهله، يمكن لا العمر كلياته ما بصير في عنا أزمة توجيهي، ما بصير عنا كلمة قوم أدرس في البيت وهكذا.
1: بدنا نحكي عن اليوسي ماس في عمره الزمني، لكم أكثر من 15 سنة موجودين في فلسطين، إيش طموحاتكم لقدام وكيف قدرتوا تضلوا ال 15 سنة موجودين وإن شاء الله كمان لأكثر، وإيش بتحاولوا دائما تطوروا في المركز والفعاليات اللي بتكون موجودة في المركز؟
0: يعني شوفي هاي السنة 16 الحمد لله لإلنا بفلسطين، أنا فخورة في نفسي وفخورة بطاقمي وفخورة في الأهالي اللي آمنوا فينا، لأنه أول ما جينا كان عبارة عن برنامج بسيط ما كان ماخذ الأوج اللي الناس بتعتقده، ولكن بعدين إيمان الأهل فينا وفي القدرات اللي صرنا نعطيها للأطفال، وبعدين تخيلي يجينا طفل عمره 5 سنين وهلأ هو تخرج كمان من الجامعة أو صار بالمراحل الأخيرة وأظهرت النتائج، وصلنا مرحلة إنه إحنا بننافس أنفسنا وإن كل سنة إيش التطور وإيش الأشياء اللي ممكن نبدأ فيها حتى نثبت لأنفسنا بالأول إنه إحنا قادرين على إنتاج جيل متميز بجهد أقل ونتائج أفضل.
1: يعني لما إجا البرنامج أكيد ممكن كان لسه إشي غريب على البلد مثل ما حكيتي والناس بتستغرب الفكرة، طب ما هو خلص بياخد ما هو رياضيات في المدرسة، أنا شو بدي أودي يعمل، لا خليني مثلا أختار له هواية تانية. ولكن ما بشرحك إنه يوسي ماس مش بس إشي تلقيني ولا إشي أنت يلا خد مسألة وحل، فاحكي لنا أكتر قديش هذا الحكي بيساهم خاصة ممكن في الفترات العمرية الصغيرة. يعني نصيحتك كمان إنه إحنا نجيب أطفالنا في عمر صغير ولا ممكن لا كبار ممكن يكونوا أوعى، أو كيف إنه إحنا ممكن نطور الطفل لأعلى درجة؟
0: شوفي احنا بنبدأ مع الأطفال من عمر 4 سنين، تخيلي قد ايه هو
1: ممكن 4 سنين يمكن
0: صغير صغير. بالعكس كل ما كان الطفل أصغر كل ما كان الأفق لإله أحلى، إنه هو بصير من روتين حياته، ما بصير في عنده اختيار إنه ماما وديني أو ما توديني، هذا رقم واحد. رقم تنين إنه هو أصلاً learning with fun، يعني هذا الطفل لما إحنا ناخده ما بنقول له اكتب واعمل واسوي، لا إحنا بنقلب الأرقام لصورة ومن الصورة بنخلي خيال عالي لهذا الطفل، من خلال الخيال بدنا ينطلق للإبداع. فإحنا بدنا لما يدخل صف أول يكون في عنده راحة للأم، لأنه أغلب الأحيان بيصير الضغط النفسي على الطفل وعلى الأم من باب التدريس، صح ولا لا؟ فإحنا بننسهل مهمتها. ولكن حتى لو الطفل ما أجى بعمر صغير فيه يجي لحد عمر 13، ولكن كمان مرة بنقول إنه هو بده تدريب، بده صبر حتى نلاقي نتائج. يعني ما بيزبط تيجي أم تقول أنا بعد 3 شهور مو شايفة شيء على هذا الطفل. نحن إذا بدنا نخلي عند الطفل ثقة بنفسه، بدنا نخلي مهارة الاستماع، بدنا نخلي مهارة التركيز، الدقة، فهمتي علي؟ كل هاي مهارات كتير صعبة فبدها صبر وبدها وقت كبير، فبدها على الأقل من 9 أشهر إلى سنة إلى سنة ونص على الأقل لنلاقي هاي الإنتاجية. ولكن تخيلي بعد هذا الكلام أنك أنت لهذا الطفل بصير في عنده كتير أريحية. أغلبية الأهل دائما بيسألوني ما عندنا وقت، طيب إحنا يلا يلا ملحقين
2: صح وهذا الدرس لك عنا
0: بالضبط. إحنا اليوم بنقول لهم بالعكس أنتوا تعالوا عنا عشان يصير في عندكم فائض من الوقت ليلعبوا هدول الأطفال ويستمتعوا في طفولتهم.

0: لكن ممكن كمان الأهالي تتساءل غير عن الوقت والجهد والصبر اللي بدهم يبذلوه، هل ممكن متاح اليوسيماس لجميع الفئات المجتمعية إنها تشارك فيه؟
1: لأنه يعني شوفي إحنا ما بنتعامل بس مع طبقة معينة، أو عارفة أحلى طبقة عنا هي طبقة الناس اللي معنية في تطوير أبنائها. هدول الناس قادرين إنهم يدخلوا أولادهم ويتابعوهم ويكونوا هدول الأولاد عن جد يستفيدوا من كل شيء هم بيعملوا. لأنه مو مهم إنك أنت تسجلي ابنك وزي ما تقولي أريح ضميري إني هيني حطيت ابني، لا، إحنا بنحكي عن يوسيماس، هي جامعة صغيرة لهدول الأطفال بساعات معينة، ولازم كمان يعمل امتحان لا يتعدى هذا الفصل ويقدر ينضم للساعات الجديدة. فبالتالي مو المشكلة ممكن تكون هي المادية، لا، هو العائق الفكري إني هل أنا بدي أبذل مجهود لأولادي وأتعب عليهم وأصبر وألاقي هذا الصبر، ولا إني لا أنا يلا خلص خلينا نمشي وبس.
0: هو فعلا استثمار للأطفال. كمان بدها تحكي لنا عن المسابقات سواء على المستوى الوطني أو على المستوى العالمي، كيف بلشت فكرة المسابقات تتطور عندنا هون في فلسطين وكيف انتقلتوا للعالمية؟
1: يعني شوفي أنا فخورة في جميع أبناء فلسطين، وزي ما قلت لك فخورة بطاقمي كتدريب بصراحة، إنهم هم اللي دعموني، هم اللي آمنوا في لما جبت الفكرة، بلس إنه تخيلي إنه لما الأهل يآمنوا فيكي، لما يبدأ الأهل يشوف إنه أنا ابني عم بتطور، بيعرف يحكي، بيعرف يثق في نفسه. وعلى فكرة المفتاح الرئيسي للأطفال إنه إذا هو حس بثقته في ذاته ببطل إنه يتعبك في الدراسة، ببطل يتعبك في أي مهارات تانية أنت ممكن تجيبيها.
0: يعني حاجز الخوف انكسر.
1: بالضبط، وبالذات يعني أنا عشان أكون صادقة معاكي، إيش المناسبات اللي ممكن يتعرض لها الأطفال، من الطفل اللي حرام يلا يلا مقبول في المدرسة أو ضعيف إلى الطفل المبدع، أشياء يعني تكاد لا تعرف. يعني أكثر إشي الطفل بتخرج من الروضة بنعمل له تخريج وبعدين التوجيهي، لكن لما أجا يوسيماس أجا لهم شوفوا أنتوا سجلوا الفصل الأول وسجلوا الفصل الثاني، وحتى لو كان بدورة واحدة أنت ماخذ اللي هو ليفل 1، أنت إذا خلصتها تستطيع الانضمام للمسابقة. فالمسابقة عنا هي خلينا نقول تكوية لكيان الطفل، أنه أي طفل منضم لإلنا بيقدر ينضم للمسابقة الوطنية، سواء فاز بالمسابقة الوطنية أو ما فاز إله حق إنه يشارك بالعالمية. ليش؟ لأنه بتلقى منا رعاية كتير واهتمام كتير، وإنه نضل نتابعه في التدريبات حتى هو يقدر يسابق عالميا. بتذكر أول مرة لما طلعنا على مسابقة عالمية شفنا إنه في دول كتير إنها مثل الهند وماليزيا، طبعا لأنها هي الأم بالفرانشايز، إنهم بيشتغلوا بسرعة فائقة، فصاروا يحكوا إنه أنتوا بفلسطين يمكن ما تفوزوا، وكانت جروبنا كتير قليل. بس أنا قلت لأولادنا قلت لهم ما تخافوا، أنتوا أقوياء وبتقدروا، والحمد لله يمكن من يومها لليوم إلنا 16 سنة ما في سنة ما حققنا مراكز عليا. يعني 2025 لما أقيمت المسابقة العالمية إحنا أخذنا الشامبيون، وأخذنا يعني 3 من أطفالنا بمختلف المستويات أخذوا تشامبيون، وصاروا الأطفال أساساً ينضموا لإلنا ليستنوا إنه كيف بدهم يعرضوا مهاراتهم على الأهل وطنياً، واللي حابب أصلاً يطلع عالمياً إنه هو عن جد بيرجع بكؤوس وجوائز كتير حلوة.

0: بس أكيد بالمركز في قدرات متفرقة بين الأطفال، يعني إشي عنده مهارة بتكون أعلى من غيره، فكيف تتعاملوا مع هذه الأطفال؟ يعني بيكونوا ضمن مجموعات معينة حسب قدرة الطفل، أو بتمحوا هذا الإشي من إنه يكون بينهم موجود أو يحسوا فيه؟
1: لا صراحة إحنا بنمحي هذا الإشي، لأنه يمكن بكفي في المدرسة إنه في أول وثاني وثالث. فتخيلي أنت الأطفال يجوا هنا، نرجع نعرضهم لنفس هاي العقدة النفسية، إنه إذا أنا مو الأول أو أنا مو الثاني أو أنا مو الثالث معناته أنا انتهت حياتي. لا، هنا الحلو إنه كلهم إحنا بنقولهم وبنعلن إنكم كلكم بلا استثناء أنتوا فايزين. بعدين أنا بدي أقولك إشي، لما الطفل يطلع على الستيج قدام كل الأهل ومعاه 8 دقايق فقط، تعرفي إنه هو بيوصل لمرحلة إنه ما بيشوف ولا حدا من الموجودين وبيقدر يفصل نفسه على هذا الإشي. ودائما بنقول للأهل وبيلعبوا دور كبير إنه ابنك جاي حتى نرفع من معنوياته ويشارك. وصارت فينا سنوات كتيرة إنه أنا بتذكر في بيت فجار أجوا طلاب ومن جنين، أجوا بال2000 يمكن 24 أو 2023، فإجوا وما فازوا، فضلوا يتدربوا طول السنة. شوف الحافز قديش كان حلو، وقالوا إحنا جايين لناخد الكأس، وفعلا أهل جنين أجوا وأخذوا السنة اللي بعديها الكأس. فهذا الحلو فيها إنه ما في إني أنا انكتب علي إنه بصمة إني أنا مو الأول أو الثاني أو الثالث. لا، هي اللي خلينا نقول العنوان الرئيسي ليسيماس أنت تستطيع،
0: عامل تحفيز على طول. بدنا تحكي لنا قصة نجاح أثرت فيكي جد في المركز خلال هال 15-16 سنة، وكمان نتوجهي رسالة لمشاهدين.
1: يعني أنا أكثر قصة نجاح بتذكرها ولازالت موجودة بداخلي، كان في عندي طفل اسمه عيسى مناصرة. عيسى دخل عنا كتير صغير، وطبعا ضل معنا طول الليفلات لحد ما أنهى ليفل 10، وكان يسافر معنا. فكان لما يسافر أغلبية المرات اللي سافرها كان يعتبر إنه إحنا الأمهات اللي له، كان يسافر يعني إنه معنا مع الطاقم. فبتذكر إنه كنا نروح نحكي له قصة وننيمه ونهيئه، وبعدين نطلع بإنجاز عظيم إنه لما يحمل الكأس يحس حاله إنه هو ملك الدنيا. عيسى هلأ يمكن سنة ثالثة أو رابعة جامعة، موجود حقق نجاحات كتيرة. كتير من الطلاب، في عنا كمان محمد عويس، في عنا كتير طلاب لو أنا بدي أعدد لك إياهم. في عندي طفلة اسمها رينا كمان، هي كتير صغيرة وفتفوتة، فبتلاقيها لما تطلع على المسرح هي أصلا مش قادرة تقعد على الكرسي أو على الطاولة. في كتير يعني من الأطفال لما ألاقي حماسهم وجديتهم بيكونوا كتير لطيفين.
0: يعني أنا حسب حديثنا شايف المحفز القوي هو جو العائلة في المركز.
1: كتير كل المدربات بيحبوا أطفالهم، وبتلاقي المدربة هي اللي داخل تنافس مع حالها من الأطفال اللي يفوزوا أو يحققوا نجاحات حلوة.
0: رسالتك دكتورة لمشاهدينا؟
1: هي مسؤولية كبيرة عليهم إنه إحنا نتعب عليهم شوي، نصبر شوي، ورح يلاقوا نتائج كتير عالية لمستقبل الأطفال، إن نسهل لهم حياتهم وإنه ما نخليهم بس طول وقتهم بس دراسي. إحنا الشهادة عندنا دائما مهمة، بس خلي هاي الشهادة تتاخد بأسلوب كتير سهل وبسيط إن نسهل عليهم هاي الطفولة.
0: شكرا كثير لوجودك معنا، وشكرا لانكم كنتوا يعني مضيفين وهيك في هالوجوه المبتسمه.
1: شكرا لك،
0: شكرا كثير لوقتك، واحنا كثير سعيدين ان شفناكي.
1: واحنا سعد.
0: شكرا
1: لك.

يمشي معايا يعني دوب اواعينا واعلى الواحد باللي لابس ما خدتش حاجه ما تأملناش انه هيك وضار راحت وضار راحت وكل مكان بنروحه ما فيش مسار ما فيش مساعدات اتصالنا ولا شيء ولا حاجه في معنا يعني لو بدنا نصلح الخيمه صرت بتتمزع تتنتف ما فيش مجال لاي شيء ايش نسوي يا رب

تحياتي. اليوم احنا موجودين في قرية السندياني، القرية اللي تم تهجيرها في العام 48. السندياني من أجمل قرى منطقة الروحة أو التابعة لقضاء حيفا، تقع جنوب حيفا تقريبا 25 كيلومتر. تعالوا نتعرف على هاي البلد.

0: تحيتي أخ أحمد أبو عمر أحمد فحماوي. اليوم أنت جبتنا على السندياني. السندياني البلد الجميلي اللي كانت عامري لحديث العام 48. حكينا عن السندياني.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: كل عام وكل أبناء شعبنا وين ما كان بألف خير. رمضان كريم.
0: رمضان كريم.
1: إيه يعني أنا أول إشي بتشكر تلفزيونكم الكريم مساواة على هذا اللقاء، وكمان بدي يعني أحكي لأهل السندياني بشكل خاص إنه بشرفني إن يكون على أرض السندياني وأحكي عن أهل السندياني. يعني كان من المفروض إن يكون من أهلها يحكوا عن السندياني، عن ترابها، عن زعترها، عن زيتونها، عن أشجارها، عن
0: نخيلها، كل شيء،
1: عن طبيعتها، عن رائحة الطابون فيها الباقي لليوم. لكن يعني نحن مش سر إنه السندياني يعني الاحتلال وزع أهل السندياني في كل أصقاع العالم، فهذا شرف عظيم إلي أني أحكي عن السندياني. السندياني تهجرت في 12/5 عام 48 معها خمس قرى، هي مع خمس قرى السندياني: صبرين، أم الشوف، خبيزي، قنير. هذول تهجروا في يوم واحد اللي هو 12/5 عام 48. طبعا السندياني قرية من قرى قضاء حيفا، نحن جنوب مدينة حيفا، يعني تقريبا 35-36 كيلو متر.
0: تعتبر من قضاء حيفا.
1: نعم من قضاء حيفا.
0: طبعا حيفا عمليا كانت مركزية.
1: أكيد يعني اللي كان يمرض في السندياني كان يروح على مستشفى حمزة في حيفا. كل حتى الدكاكين اللي كانت في قرية السندياني، احتياجات هاي الدكاكين كانت من حيفا طبعا، ويمكن يكون من صبرين بعض الحاجيات.
0: صبرين عمليا هيها شرقية.
1: نعم صبرين بالاتجاه الشمالي الشرقي من مكان وقوفنا على بعد 2 كيلومتر تماما. اليوم على أرضها في

مستوطنة عام كامل اللي أقيمت عام 1950. طبعا السندياني مساحة أراضيها كانت تقريبا 16,000 دولم، يعني كمية أراضي جدا ممتازة. كان عدد سكانها بين 1300 لل 1600 نسمة، لأنه ما كان في إحصاء رسمي، فهيك كان تقريبا عدد السكان. طبعا أهل السندياني مثلهم مثل كل قرانا، أهل قرانا قبل عام 48 وحتى بعد للقرى الموجودة، عاشوا على رزق الحلال. نعم، عاشوا على رزق الحلال، على تربية المواشي، على الزراعة.

0: السندياني موقعها زي ما حكيت عمليا شماليا تيجي زمرين.
1: نعم السندياني طبعا هي قرية من قرى منطقة الروحة. منطقة الروحة باتجاه الجنوبي من جبل الكرمل، طبعا جارنا الأقرب علينا بالاتجاه الشمالي هو جبل الكرمل، بيفصل بين الروحة وبين جبل الكرمل وادي الملح.
0: وادي الملح،
1: نعم وادي الملح عند قرية الفرديس بالنسبة للسندياني. طبعا حدود أو جيران قرية السندياني مثل ما حكيت بالغرب عندنا زمرين المهجرة، عندنا بريكي أم العلق.
0: بريكي أم العلق هذول تم تهجيرهم.
1: نعم نعم.
0: هاي خراب ولا قرى؟
1: لا قرى كانت قرى طبعا طبعا. يعني أم العلق بالاتجاه الجنوبي منها كان هناك خراب ولكنها كانت مسكونة، خربة الشونة نعم كانت موجودة، البحر الأبيض وجس الزرقاء كل هذا في الاتجاه
0: بمقابلها
1: الغربي. عندنا بالاتجاه الجنوبي مستوطنات مثل أفييل اللي أقيمت على أرض السندياني عام 1949، وعندنا مستعمرة بنيامينة قبل، طبعا مستعمرة بنيامينة كان طبعا فيها محطة للقطار، قطار اللي كان يخدم من حيفا الى طول كرم والى
0: إلى,
1: الى نعم الى سيناء، كمان الى سيناء
0: للجنوب
1: لمصر. نعم
0: صح لمصر
1: بالاتجاه
0: تطلع من حيفا لبيروت.
1: نعم صح.
0: ومن حيفا تروح على بيسان،
1: من حيفا لبيسان، من حيفا لبيروت عبر راس الناقوره. نعم خلفي تماما بالاتجاه الشرقي عندنا قرى ام الشوف وخبيزه وقنير، وفي كفر قرع العامرة كمان بالاتجاه الجنوبي الجنوب. الشرقي الجنوبي
0: عمليا هاي وادي الشرقي. وادي عارة عمليا عقبالنا.
1: نعم نعم وادي عارة وسلسلة جبال الخطاف هذا كله بنقدر نشاهده من هون.
0: نعم والقرى يعني مبين القرى المثلث يعني اعتقد. نعم. يمكن ام الفحم.
1: نعم صحيح
0: بتصير للجنوب. نعم. الجنوب
1: صحيح بتبين وادي
0: هون عارة وعرعرة.
1: نعم
0: اي نعم.
1: بالاتجاه الشمالي صبرين الاقرب علينا. حكينا وادي الملح طبعا بيفصل بين منطقة الروحة وجبل الكرمل، وعنا اجزم وبلدي ام الزينات.
0: ام الزينات
1: نعم دالة الكرمل العامرة وعسفيا العامرات وما بعدهم طبعا مدينة حيفا. بالشرق تماما نسينا كمان انه نذكر انه مدينة ام الفحم العامرة اليوم مدينة ام الفحم
0: معاوية
1: البويشات معاوية الكفرين كل هاي القرى بالاتجاه أكثر إلى الشمال الشرقي عندنا مرج بن عامر. مرج بن عامر كل قرى عرب التركمان الأفاضل، وطبعا كل التحية لكل بلد احنا ذكرناها
0: ولأهاليها
1: وعشيرتنا كلياتهم. ما عندنا فرق بين السندياني وبين أي قرية، مثل ما أنا ما عندي فرق بأم الزينات بين عائلة وعائلة. السندياني هاي شجرة السنديان طبعا
0: هاي شجرة السنديان.
1: من هاي الشجرة العظيمة اللي أنا كل ما أتأمل فيها بشعر أنه لازم أقلد هاي الشجرة حتى بالصلابة. نعم بالصلابة بحب أني أقلد هاي الشجرة.
0: أي نعم.
1: ومقاومة لكل الأمراض، يعني أنا ما شفت شجرة سنديان ذبلانة ولا مصفر ورقها، دائمة الخضرة صلبة، حتى اللي كانوا يعملوا مفاحم مشاحر بالفلاحي طبعا كانوا يختاروا
0: فحم السنديان.
1: فحم السنديان
0: منين شو فحم السنديان.
1: فحم السنديان هذا أفخر فحم موجود. نعم اليوم هاي الدولة اللي نحن

0: القرية في منطقة المسجد، في منطقة المسجد
1: اللي منطقة المسجد غربية غربية وين موقعنا؟
0: مركز في جذر البلد. المسجد في جذر البلد.
1: في أطار المسجد؟
0: نعم في بعض الأطار. في القاعدة تبعته لا زالت موجودة. عندنا المقبرة كمان بالاتجاه الجنوبي من القرية. وللمقبرة حكاية، وحكايتي أنا كبكار فحماوي مع مقابر القرى المهجرة اللي بزورها حكاية طويلة، لأنه هناك العبث بالمقابر المقصود وغير المقصود، حدث ولا حرج. فمقبرة السندياني وهن مقبرتين طبعا. نحن أنا والأستاذ محمد اللطفي المحامي البارع ابن أم الفحم اللي بنقدم له كل الشكر
1: والمحبة
0: على مجهوده اللي اشتغل فيه وقارع السلطات المختصة، وقدرنا نحصل منهم انه ييجوا، يعني نضغط عليهم واجوا وسيجوا المقبرة الكبيرة. ونحن بعدنا في نضال مستمر حتى نسيج المقبرة الثانية ونصحح اكثر المقبرة اللي سيجناها. فنحن اليوم هون على موقع مدرسة السندياني اللي كانت مستأجرة في بيت نجيب النزال. هاي المدرسة اللي كانت يعني حتى الصف الرابع، لكن بالسنوات اللي متقدمة أكثر تم بناء مدرسة حكومية حديثة بالاتجاه الشمالي، احنا مرقنا عنها.
1: أي نعم.
0: طبعا تركت هاي المدرسة، ولكن هذا البيت اللي كان يتعلم فيه أطفال في مثل هاي الساعات، كنت تسمع أصوات المدرسين، مدير المدرسة، تسمع أصوات الطلاب، الأهالي اللي كانوا يجوا يزوروا أولادهم هون. شوف يعني أستاذ سعيد،
1: التاريخ موجود، الأصوات موجودة.
0: نحن فلسطينية. أنا ذكرت مبارح في تقرير في قرية المزار المهجرة إنه أمي جابت 12 فلسطيني، فكل أم فلسطينية جابت كذا ولد. نعم، وفي أكثر من أمي جابوا
1: طبعا،
0: وأنا جبت أولاد وأنت جبت أولاد.
1: فإحنا
0: مثل ما قال وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش في فرنسا إنه ما فيش شيء اسمه شعب فلسطيني. يا أخي تعال اسأل الزعتر، تعال اسأل الخروبي،
1: إحنا
0: اسأل هذا الحجر،
1: هذا الحجر.
0: يعني ما في شيء هون إلا بنطق باسم فلسطين.
1: هذا الغباء تبعهم،
0: فلسطين.
1: هذا الإنسان الغبي.
0: خاوة، نحن فلسطينيين خاوة.

0: احنا موجودين هون بالمدرسة، يعني عمليا كان في مدرستين.
1: نعم.
0: اللي كان يجي من قرى تاني ويتعلم هون او تابع فقط، بس عدد السكان 1450 كيف انا بقرا كان بال 45، يعني بال 48 وصل تقريبا 1800 نسمة.
1: انا قلت انه من 1300 ل 1600 يعني تقديرا، يمكن اقل شوي يمكن اكثر شوي، لكن هذا اللي كان موجود. نعم.
0: حلو. طب الموقف تبعها هالقد جميل اخضر، يعني انت انا حاسس حالي بجنة، يعني انا شايف الزعتر. وعلى فكرة انت حكيت انه احيانا بيمنعونا ان نقطع من شجر السنديان او نقطع هيها، او احنا انا جاي ملان زعتر. انت عارف ليش بيمنعونا نقطع الزعتر؟
1: طبعا بعرف،
0: لانه احنا مثل الزعتر.
1: ايوه.
0: احنا مغروسين في الارض. شتلة الزعتر هن بدهن، اذا ما انقصت شتلة الزعتر بدها تموت بعد كم سنة. الجذورها بتعودش تحمل الفروع الكبيرة اللي بتطلع لفوق، فإذا منقصها بتضلها عايشة. عشان هيك إحنا أهلينا عودونا إن نقص شتلة الزعتر، عشان شتلة الزعتر تضل عايشة، وإحنا مثل شتلة الزعتر بدنا نضل نقصها عشان نعم نضل عايشة.
1: نعم. لكن اللي أنا بدي أقوله يعني السندياني عيون المي فيها بتشهد انها عربيه، عين اسماعيل.
0: ايش العيون اللي كانت هون؟
1: عين اسماعيل، عين البلد، عين اسماعيل، عين طه، عين الميته، الحنانات، يعني كل وادي المخاضه. وادي المخاضه اللي منه في قلبه عيون طه وعيون اسماعيل وعين الميته اللي لا تنضب ابدا.
0: حتى الاسماء،
1: نعم، حتى الاسماء عربيه،
0: يعني حتى الشخص اللي بنى في مستوطن ما بيعرف اسماء العيون.
1: طبعا لا، طبعا لا. اليوم

0: والشيء اللي بيزعل انه بعض الزوار من اهلنا القلال اللي بيزوروا هاي المواقع يعني بيكتبوا على اللوكيشن اللي اللي نحن بنقول عنه الموجه اسامي عبريه حتى يوصلوا المواقع، وهذا بنظري شيء مخجل وشيء معيب. نحن مفروض فينا فقط إن نتخاطب بين بعضنا بلغتنا العربيه باسامينا مسمياتنا العربيه. السندياني مش أبيل، سبرين مش عامي كام، اما الزنات مش اليكيم، اما الزنات
1: مش الزنات طبعا.
0: نعم، ليش تني انا ابن اما الزنات
1: اجملها
0: اقول اليوم انا كنت في اليكيم. مين اليكيم هاي؟ سنه 51 ابوي قال لي انا شفتهم بعيني، جابوهم في سيارات مخلعه اخنانتهم نازله على نياعهم يعني، والجرب ماكلهم، الجرب ماكلهم. هذا حقيقي 100%، هذا حقيقي 100%. فما يجوا تشاطروا علينا اليوم، ما يجوا تشاطروا علينا اليوم. نحن شعب فلسطيني حي،
1: احنا جذور هاي الارض.
0: نعم، ولا بد ومش ممكن نحن نهمل حقنا او نتناسى او ننسى او نتناسى حقنا. حقنا نرجع ارضنا، ومش معنات اني بطالب في ارضي معناته انا بدي احرق الطرف الاخر. لا، لا، لا، انا بدي حقي،
1: انا بدي حقي. ما اعتقدش انه في على الكره الارضيه هاي المدوره ناس انسانيين اكثر منا،
0: ولا يمكن.
1: احنا احتضننا احنا. نعم. هذا بس انت ما تنكرني،
0: انا بدي حقي. السطر الاخير انا بدي حقي. صحيح.

0: يعني احنا انا شايف هوني زي ما حكينا في البداية زيتوني زيتوني والزيتون واحنا جايين هناك الخروب اللي كان يعمله دبس الخروب الروب الخروب تيني صبرة
1: رمان
0: رمان هناك
1: نخيل
0: أيوة هاي شجرة النخيل حتى اللي شجرة النخيل
1: رافضة تسقط
0: رافضة تسقط نعم. حتى اللي ما تظلها تواقف
1: نعم.
0: شاهد
1: نعم.
0: على هذا والنخيل فوق كمان أيضا
1: نعم.
0: شوف أصوات العصافير
1: هذا بقول أنا فلسطيني
0: ما أجمل
1: هذا الطير هذا الطير اللي تعود يجي من
0: أسقع الأرض
1: الدنيا كان يغرد باسم فلسطين وأنا متأكد أنه بعده ما تعلمش عبراني هذا بعده بتغرد باسم فلسطين
0: طبعا جميل جدا قال ما أجمل المنطقة هي الله
1: نعم
0: إحنا موجودين عمليا على الطرف
1: السندياني طبعا هي كانت مقسومة لحارتين
0: حارتين
1: الحارة الشمالية والحارة الجنوبية نحن موجودين في الحارة الجنوبية مثل ما حكينا المسجد في على بعد تقريبا 80 متر من مكاننا بهذا الاتجاه
0: أين؟
1: الجنوبي إلى يمينه على بعد تقريبا 50-60 متر في منخفض يعني جميل جدا هناك واقع المقبرة اللي فيها أعزائنا أمواتنا وطبعا دائما نحن نترحم عليهم وهم الحراس اليوم هم الحراس الموجودين وصدقني يا أستاذ سعيد هذول الميتين هون فيهم حياة من الحياة ومن الروح أكثر من الأمة العربية على حدود فلسطين كلياتها
0: فيها وإحنا جايين حكيت اللي تحت
1: نعم عين بلد
0: عين بلد
1: نعم عين البلد
0: عين البلد عين البلد هاي فيها نفق
1: هذا النفق يعني كان يستجر المي منه حتى كيساريا حتى البحر الأبيض المتوسط
0: من نعم. سندياني
1: نعم من
0: اللي تبعد تقريبا
1: أصلاً 15 منابعه من عين جاسر في صبارين
0: صبارين
1: صبارين
0: للشرق
1: من عين جاسر بمر على بير صبارين ومن بير صبارين تحت الأرض بيوصل لعين البلد ومن عين البلد لكيساريا المقطع الوحيد اللي فوق الأرض هو موجود عند جسر الزرقاء شرق جسر الزرقاء
0: وين جسر؟
1: نعم واضح على الطريق هناك
0: أي نعم.
1: الجسر القديم نعم
0: والنفق هذا يعني أهل كيساريا عمليا كانوا المي يأخذوا من هون
1: المي كيساريا كانت تشرب من هون
0: ومنطقة ملانة بالينابيع
1: طبعا منطقة الروحة,
0: الروحة. يعني
1: كثير بقولوا أنه منطقة الميت عين أنا بجوالي الشبه اليومي بمنطقة الروحة بأكملها أنا بقدر أعدل لك إسا وإحنا قاعدين أكثر من 200 عين أكثر من 300 عين

0: فيش بلد مهجرة في منطقة الروحة ما فيش في منطقتها 10 عيون مي.
1: يا الله.
0: هذا بالباب الواطي يعني. فأغنى مناطق فلسطين في المي هي منطقة الروحة. وأنا في هذا المقام كمان مش ممكن يفوتني أني أحيي أهالي السندياني من كل عائلاتها، العائلة الصغيرة والعائلة الكبيرة ما في فرق. نحن بالنهاية تهجرنا، ابن الذوات وابن العائلة الصغيرة كله وقف عند مكاتب وكالة الغوث. المختار وابن المختار وابن الفقير وابن الراعي كلياتنا أخذنا كرت المؤن وأخذنا كرت تسجيل. وهون عندي ملاحظة لكل أهلنا اللاجئين في الخارج، أنه يعني في أحد الإخوة نبهني أنه يجب على كل لاجئ أنه يسجل في كرت وكالة الغوث حتى ما يضيع حقنا، وحتى ما يتسجل أنه نحن بطلنا لاجئين.
1: تسجل أي بلد؟
0: نعم، وأي بلد، ويسجل في كرت وكالة الغوث حتى ما يندثر حقنا ونصبح نحن مواطنين في شرق الأردن أو مواطنين
1: أو في سوريا
0: أو في العراق أو في أمريكا، ويضيع حقنا
1: في مخيمات اللجوء.
0: هذا اللي بدها إياه هاي الدولة. بدها أصلا، كانوا مطالبين أنه وكالة الغوث ترفع عن شعبنا الدعم. نعم، وكأنه شعبنا صار فوق الريح، ونحن شعبنا بنعرف كيف عايش في عين الحلوة وفي نهر البارد وفي اليرموك وفي حندرات وفي مخيمات
1: البقعة.
0: نعم نعرف.
1: أبو عمر أخي أحمد فحماوي، شكرا لك. غلبناك. أنا ما غلبناكاش. أنا يعني كل مرة بطلع رحلة بطلع على شيء قريب بالنسبة لي رحلة، يعني زي هذا المنظر واحد بفر بكل العالم، ما فيش في العالم زي هذا المنظر بانتمائك بحبك لهذا المكان، ريحة الطبيعة، جمال الأراضي، الخضار. إحنا موجودين في فصل الربيع، ما أعتقد ولا في محل بالعالم في أجمل من هذا المكان.
0: لا هذا بكل تأكيد. وكمان كلمة شكر أخيرة لحضرتكم.
1: الله يخليك.
0: وأنا لي الشرف أني أحكي كمان مرة باسم أهل السندياني، هذول أهلي وعشيرتي وأنا بحبهم جدا، وبيعرفوا أنه أنا أسبوعيا باجي على هاي البلد بكل فصول السنة، يعني بالخمسين باجي، بالربيع باجي، بالبرد، بالحم، وفي إلي مقاطع فيديو تحت المطر، تحت المطر صورت مقاطع بالسندياني تحت المطر. نعم، فألف تحية حب لأهلنا في السندياني ولكل أبناء شعبنا من كل قرانا المهجرة أينما كانوا.
1: والعامري
0: طبعا
1: ألف شكر.
0: حيينا شعبنا
1: طبعا كله. وهيك أعزائي نوصل لنهاية حلقتنا اليوم في قرية السندياني، هالقرية الجميلة الوادعة اللي تم تهجيرها في العام 48، وإلى اللقاء في مكان آخر في الوطن.

الخيام تغيش من إطلاق النار، الخيمة أي رصاصة تخترقها. مجلس السلام لازم يتفاعل مع اللي بيصير في غزة، يتعامل مع الأمر اللي قاعد بيصير في غزة، الضرر اللي احنا فيه، المواجع اللي احنا فيها، كل الأمور اللي احنا فيها.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دار نصلا. إحنا لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

قرية سنيريا إحدى قرى محافظة قلقيلية، تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة قلقيلية، قرية عريقة بتاريخها بمعالمها الأثرية يعني منذ العهد الروماني، والشواهد على ذلك موجودة. فيعني القرية لها جذور تاريخية عميقة. أهم معالم القرية، إحنا بنحكي في منطقة البركة الرومانية، المسجد القديم، البلدة القديمة.

هاي البركة الرومانية، كان الرومان بحفرها كانوا موجودين في هاي البلاد وتركوا أثار، يعني أثار ومعالم من ضمنها البرك الرومانية. أسسوا كثير من القلاع والحصون في منطقتنا في خربة تنورة المجاورة، إن موجود معالم أثرية، تحصينات دفاعية نشأ عنها وجود هاي البرك اللي فيما بعد استعملت، يعني الناس استعملوها للري لسقاية المواشي، حتى أنهم كانوا يستعملوها كمان معلم سياحي في فصل الربيع، يعني كانت تمتلئ بمياه الأمطار وكانت معلم سياحي. حتى المنطقة هنا منطقة جاذبة ومنطقة مطلة فذات إطلالة يعني رائعة جدا وتجذب الزوار لهذه المنطقة.

مسجدها القديم اللي موجود في أعلى قمة البلد، تاريخه قديم جدا، اللي كان فيه مؤسس البلدة اللي هو الشيخ عيسى السنيري، قبره موجود في داخل المسجد. طبعا في أمر ابنه عز الدين عمر بترميم المسجد القديم بتاريخ ما شاهدناه على مدخل القبر، التاريخ المؤرخ على داخل القبر انه يعود لاكثر من 800 عام لما امر ابنه بترميم المسجد. هذا يدل على انه المسجد ما قبل هذا التاريخ.

توجد في تحت المسجد هناك توجد عبارة عن غرفة أو مغارة شبيهة بالمغارة، توجد فيها جثث قديمة جدا، يعني كانت غير متحللة لفترة طويلة، وإحنا نشاهدها غير متحللة، حتى كنا نشاهد مسامات الجلد والشعر اللي موجود على أجسامهم كان ما زال موجود. طبعا حسب ما روولنا أجدادنا أو الناس القدم من أيام ما كانت تركيا في داخل هذه البلاد، إنه كانوا على يعني كانوا متماسكين، الجثث كانت متماسكة، جلدهم موجود، يعني تجد إنه كل بنية الجسم على ما هي. فطبعا حسب ما روى إنه داخل حدا عابد فيهن، فصار في نوع من التفتيت في الجثث.

مجمع على انه موجودين ما قبلنا، موجودين ما قبلنا. انا ما حدا قدر يعطي تاريخ عنهم او مين هم او كيف جمعوا بهذا المكان القبر اللي هم فيه، ما حدا قدر يعطي معلومه دقيقه حول هذا الموضوع.

البلد القديم هي كان معظم سكان أهل البلد القديمة يسكنوا في البلد القديمة. هاي البيوت اللي موجودة حاليا هي تعود إلى ملكيتها لأصحاب البلد موجودة. طبعا احنا نحكي زي ما حكيت لك، هي البلد أسد قبل حوالي 700 عام، ويعني هانو كان سكان البلد يسكنوا في ضمن هاي البيوت. هذه البيوت طبعا هجرت من أصحابها، تم الانتقال إلى بيت أمين عن سمن عتمي وقسم إلى البلد اللي موجودة أمامكم، فأصبحت يعني بيوت فارغة. وهي يعني حتى هذا الشيء ممكن ما ساعدنا في ترميم هاي القرية، لأنه تعود ملكيتها مش عامة، لناس معينين. يعني احنا تواصلنا مع عدة مؤسسات ومن ضمنها مؤسسة رواق في عشان نرمم هاي البلدة. يعني كان أحد العوائق إنه حد يعني الورثة وأصحاب هاي البيوت البعض منهم مش موجود في هاي البلاد، يعني اللي في الأردن، اللي في الإمارات، في دول الخليج أو خارج، يعني خارج فلسطين، خارج الوطن.

يعني البلدة القديمة اللي الآن قايلة جزء كبير منها قايل للسقوط ولعدم ترميمها أو الاهتمام فيها، لأنه بتعرف قسم كبير تركها وهجرها وانتقل للسكن الجديد، فأصبحت فارغة، ما في أي صيانة، ما في أي ترميم لإلها، فأصبحت هي قايلة للسقوط، بالرغم أنه إحنا بنشعر لحنين داخل هذه البيوت

كل قوانا بنحاول نحافظ على هذا المعلم انه يظل موجود، يظل هذا التاريخ موجود، هذا الارث موجود اللي دائما بدعم روايتنا كشعب فلسطيني ان احنا دائما اصحاب الحق، لان بالفعل احنا اصحاب الحق. بدنا نحافظ على هذا التاريخ على اساس انه هويتنا نحافظ عليها وتاريخنا الممتد لآلاف السنين انه نثبت مدى تجذر ومدى وجود الشعب الفلسطيني في هذه الأرض.

المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

الدكتور من تلفزيون فلسطين، اهلا بكم. استشهد الشاب واصيب اخر ظهر امس في قصف طيران الاحتلال دراجه هوائيه وسط قطاع غزه. وافادت مصادر طبيه باستشهاد الشاب يوسف رمضان في استهداف طيران الاحتلال منطقه بلوك 9 بمخيم البريج وسط القطاع. الى ذلك اصيب طفل بنيران طائره مسيره اسرائيليه جنوب شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزه. أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنازل وممتلكات المواطنين في المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأفادت مراسلتنا أن قوات الاحتلال أضرمت النيران في عشرات المنازل والممتلكات شرق مخيم جباليا، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيفة التي غطت أجواء المناطق الشمالية والشرقية من القطاع. وأضافت أن الطيران المروحي الإسرائيلي من نوع أباتشي واصل التحليق المكثف في أجواء المناطق الغربية من مدينة غزة بالتزامن مع العدوان المتواصل في شمال القطاع. سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اختارا بهدم منزل ومنشأة تجارية في بلدة جبع شمال القدس المحتلة. وذكرت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال سلمت المواطن زياد سلطان اختارا بهدم منزل مكون من طابقين والمشيد منذ 11 عاما والذي تقطنه أسرتان تضمان 13 فردا إضافة إلى مشغل تجاري بذريعة البناء دون ترخيص. أحرق مستوطنون عددا من أشجار الزيتون بين بلدة ترمصعية وقرية أبو فلاح شمال شرق رام الله. وذكر مراسلنا أن مستوطنين أضرموا النيران في أراضي مزروعة بأشجار الزيتون في المنطقة المذكورة وأن الأهالي تصدوا لهم وأجبروهم على المغادرة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المكان ووفرت الحماية لهم ومنع الطواقم الإطفاء التابعة للدفاع المدني من الوصول إلى موقع الحريق لإخماده. هذا وتشهد قرى وبلدات الشمال شرق رام الله اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال إضافة إلى اعتداءات متواصلة ينفذها المستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم لا سيما الأراضي الزراعية وأشجار الزيتون. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران مستمرة رغم تقرير أفاد من طهران علقت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل تراجعت عن تحرك عسكري باتجاه بيروت وأن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار، وذلك بعد تقارير إسرائيلية تحدثت عن ضغوط أمريكية أدت إلى تأجيل هجوم كانت تل أبيب تستعد لتنفيذه

الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال أنه أجرى اتصالا مثمرا للغاية مع نتنياهو، مؤكدا أنه لن تكون هناك قوات متجهة لبيروت وأن القوات التي كانت في طريقها إلى هناك أعيدت بالفعل. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل ستشن هجوما على أهدافا في بيروت إذا لم توافق حزب الله اللبناني أو توقف حزب الله اللبناني هجماتها على المدن الإسرائيلية. وأضاف نتنياهو في بيان في الوقت نفسه سيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته المكررة في جنوب لبنان. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: بتدعي الاحتلال انها منطقة امنة وقاعدين فيها. ما يجينا الا بلش علينا بالقدايم. اطفال، عندي طفل ناية عمره 4-5 سنين. وعندي حمزة 13 سنة وعمهم حامل بدور. ما يجينا الا القدايم زي رش المطر علينا. الحمد لله. بتدعي انها منطقة انسانية، ما الهم علاقة بالانسانية ولا بالبشر.
1: قد روحنا قد حمزة من قلبي يما قلبي حمزة.

0: بطانة جديدة من ملف اليوم. في محورها الأول نتحدث عن الوثيقة التي كشفتها الشرطة الإسرائيلية والتي تقول فيها إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يحجب الكثير من المعلومات عن القارئ الإسرائيلي فيما يتعلق بالسلاح والجريمة واقتحامات الأقصى وإرهاب المستوطنين وغيرها، وهذا الحجب هو للتضليل وبما يصب في مصلحته. أما في المحور الثاني فسنتحدث وإياكم عن مخططات استيطانية جديدة ستنظر فيها سلطات الاحتلال يوم الأربعاء من هذا الأسبوع. أما في الشق الأول فاسمحوا لنا أن نرحب وإياكم بدكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين. دكتور رمزي، أهلا بك معنا في هذه الإطلالة من ملف اليوم. وقبل أن نطرح عليك السؤال الأول اسمح لنا أن نذهب إلى التقرير التالي، تقرير الزميلة سالي المؤقت، تتحدث فيه عن هذه الوثيقة التي كشفتها الشرطة الإسرائيلية.
1: كشفت وثيقة داخلية للشرطة الإسرائيلية أن ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يعرقل ويؤخر نشر معطيات وبيانات عامة تتعلق بالجريمة والأسلحة واقتحامات المسجد الأقصى المبارك. وبحسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلية العامة استند إلى جدول بيانات داخلي تديره وحدة حرية المعلومات في الشرطة، فإن بن غفير عرقل سابقا أو ما زال يعرقل نشر بيانات تتعلق بالجريمة والأسلحة والمكالمات الواردة بشأن إطلاق النار في النقب، إلى جانب قضايا مرتبطة بالمسجد الأقصى المبارك وأحداث في الضفة الغربية. ورغم أن التقرير لم يحدد طبيعة الملفات المتعلقة بالقدس والضفة الغربية، إلا أن التقديرات تشير إلى ارتباطها باقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى والانتهاكات المتكررة للوضع القائم فيه، إضافة إلى الاعتداءات التي ينفذها المستعمرون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال. بالإضافة إلى ذلك هناك قائمة طويلة بالطلبات المقدمة خلال الأشهر الماضية والتي أصبحت الردود عليها جاهزة فيما لم يوافق بن غفير على نشرها حتى الآن، ومنها معطيات أوامر الإبعاد عن المسجد الأقصى منذ عام 2020 ومعطيات جرائم القتل والإصابات الناجمة عن الأسلحة والسرقات، بالإضافة إلى معطيات الجريمة لعامي 2024 2025، كل ذلك بهدف تكريس الواقع الحالي بالمجتمع العربي في الداخل دون أن يكون هناك أي التزام.

0: من قبل الشرطة الإسرائيلية بهدف عدم منحهم أي حقوق لحمايتهم والدفاع عنهم.
1: شكرا للزميلة سالي الموقت على هذا التقرير. ومرة أخرى نرحب بدكتور رمزي عودة. دكتور، لماذا يواصل أو يصر بن غفير على إخفاء هذه المعلومات حسب ما كشفت وثيقة من الشرطة الإسرائيلية نفسها؟
2: أهلا وسهلا. يعني بداية أود أن أشير إلى أن أي دولة ديمقراطية تحترم نفسها في ظل هذا التقرير يفترض أنه وزير الأمن أو وزير الداخلية يستقيل، لأنه في الديمقراطيات الحديثة موضوع شفافية المعلومات وحق الوصول إلى المعلومات هذا حق أصيل تضمنه أي ديمقراطية متطورة. وهذا يؤكد أولا وأخيرا أن هناك علامات استفهام كبيرة وكثيرة على أن إسرائيل دولة ديمقراطية ويجب أن تزال من قائمة الدول الديمقراطية. هذا أول نقطة. أما بالنسبة لسؤالك الكريم حول لماذا يصر، لعدة أسباب. أول سبب أنه هو جزء من هذه الجرائم، يعني هو يريد أن يخفيها، يريد أن يخفي تورطه في الجرائم. فمثلا عنف المستوطنين، هو يقوم بتسليح المستوطنين وتشجيعهم والمشي معهم في كل المظاهرات التي يقومون بها، حتى في اعتداءاتهم ضد القرى الفلسطينية، ورأينا في حوار وفي أكثر من منطقة. وثانيا أنه هذه أنه يريد أن يخفف وطأة الرأي العام الدولي على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأنه هناك هذه المعلومات قد تستخدمها الدول بين قوسين العدو أو الغير مرغوب فيها بسبب محاججتها أو بسبب مواقفها، تستغلها ضدها، ضد إسرائيل، أو حتى المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية ومجلس حقوق الإنسان وغيرها يمكن أن نستخدم هذه المعلومات. وثالثا أنه هو يريد أن يظهر أنه وزير قوي ومتمكن وقادر على ضبط الأمن. أنا أقصد هنا في هذه النقطة داخل فلسطين 48، يعني داخل الخط الأخضر، ويريد أن يظهر أمام الرأي العام الإسرائيلي أنه يعني نجح في خلينا نقول ضبط الأمن وفرض الأمن والاستقرار، لهذا حجب كل المعلومات التي لها علاقة بالجريمة واستخدام السلاح في النقب إلى آخره من القضايا اللي ممكن أن يستغلها خصومهم السياسيين، ويقول أنه في هذه المرحلة يعني الحكومة اليمينية هذه بن غفير بالعكس فشل في مهمته في ضبط الأمن والاستقرار. فهذه نقاط مهمة جدا بالنسبة لعقلية يمينية متطرفة كما هي عقلية بن غفير، والذي هو أيضا يخشى بشكل كبير جدا استدعاءه من قبل الجنائية الدولية في تورطه في مثل هذه القضايا. فمثلا موضوع التجمعات البدوية وإطلاق النار عليها وتهجيرها، هو يخفي المعلومات للنشر حول ذلك. هذه جريمة حرب كاملة وجريمة إبادة، وبالتالي هو لا يريد أن تستخدم هذه البيانات والمعلومات كأدلة تشير إلى تورطه في الموضوع. فأعود لأقول كلمة الأولى التي بدأت فيها في حديثي، لو أي دولة ديمقراطية صحيحة وحقيقية أنه بن غفير يجب أن يستقيل، وحتى رئيس الوزراء، لأنه هذه البيانات يجب أن يتدخل بنيامين نتنياهو ويقول أنه هذا ضد الديمقراطية وما يسمى بديمقراطية إسرائيل الكبيرة، وأنه يجب أن يستقيل.
1: طيب دكتور، لطالما وصف بن غفير بالشعبوي لكنه تعدى هذا الوصف وأصبح يتبجح حتى أمام الدول الأوروبية عندما امتهن كرامة المعتقلين في الأونة الأخيرة من الذين جرى احتجازهم واعتقالهم من نشطاء مؤيدين لفلسطين على واحدة من أساطيل الحرية. هذا الجنوح بالنسبة لبن غفير، قالوا في إسرائيل إنه حملة انتخابية تسبق موعد الانتخابات، فكيف نشرح ذلك؟
2: لا، هي أساسا هذه الشعبوية، يعني بن غفير يمارس الشعبوية منذ توليه وزارة الأمن. هو مثلا في العديد من تصريحاته دعا إلى إبادة الشعب الفلسطيني، إلى طردهم، إلى قتل العرب، إلى تسليح المستوطنين لحماية نفسهم وللدفاع عن أنفسهم وللهجوم على العرب. وفي أحد المرات التي قتل فيها أو استشهد أحد الشباب الفلسطيني في منطقة قريبة من القدس، كرم الجند الذي قتلها أو المستوطن، يعني هذا كان قبل سنتين أو ثلاثة، وقال يجب على جميع الإسرائيليين الذين يحملون سلاحا يقتلوا أي أحد حتى لو شعروا يعني بأدنى تهديد. فبالتالي الشعبوية هي جزء أصيل من بعقلية بن غفير، وهو يحاول أن يستميل طبعا التيار اليمين المتطرف

0: إسرائيل ونجح في ذلك، يعني هو نجح في
1: نعم
0: الانتخابات السابقة أنه يحصل على مقاعد، ما أكثر من 5 أو 6 مقاعد، وأعتقد أنه في هذه الانتخابات يمكن أن يحصل أيضا على 7 مقاعد. اللي قام فيه في اعتقال أسرى الأسطول الصمود هذا يعني وصمة عار، ليس فقط على جبين إسرائيل، وصمة عار على جبين الإنسانية. هذا وزير داخلية يعتقل مناصرين فقط يريدوا إعانة الشعب الفلسطيني وإيصال المساعدات، ولا يكتفي باعتقالهم، هو أذلهم وأسمعهم لساعات النشيد الإسرائيلي. الجنود الإسرائيليين اغتصبوا سيدات، هم اللي قالوا، يعني السيدات هم في شهادات حية أمام التلفزيون قالوا تم تعرضنا للاغتصاب والتحرش، ولا كما ضربوا بنتي، أذلونا، منعونا. يعني هذه واضح جدا أنها أصبحت علنية. لذلك ماذا قال كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي؟ قال ما قام به بن غفير دمر كل الجهد الدبلوماسي.
1: هنا تقصد ساعر وزير الخارجية دكتور رمزي؟ نعم
0: وساعر
1: نعم.
0: قال انه دمر ما قامت به اسرائيل خلال العقد الاخير، يعني الانجازات الدبلوماسيه دمرها ما قام به بن غفير، لانه فضح اسرائيل، فضح يعني كشف وجهها الحقيقي امام العالم.
1: نعم.
0: هذه التصرفات هم يقومون بها يوميا ضد الشعب الفلسطيني، يعني كلنا نعرف في الضفة وفي قطاع غزة هذه السلوك الهمجي والعدواني يقومون به بشكل كبير، ولكن أنه ضد مناصرين دوليين وأمام الكاميرات، يعني هذا كان مشين.
1: وكان السؤال المطروح دكتور، إذا كانت هذه ممارسات يعني يقترفها وزير، فماذا عن جنوده وعناصره الذين يعملون تحت إمرته؟ وإذا كان لا يخشى ردود الفعل الأوروبية، فما الذي يفعل بالأسرى الفلسطينيين؟ طيب دكتور، نذهب معك من هذه النقطة إلى سياق آخر. أعلن اليوم بشكل رسمي بأنه مشروع قانون حل الكنيست قد اجتاز القراءة التمهيدية قبل نحو أسبوع ونصف، وأن حل الكنيست أو مشروع قانون حل الكنيست سيطرح للتصويت عليه بالقراءة الأولى، ثم بعد ذلك القراءة الثانية والثالثة. كيف يذهب ائتلاف يحكم ليقدم مشروعا لحل نفسه؟ كيف نفهم هذه الخطوة في البداية؟
0: ويعني هذه المشروع معنوي إلى حد كبير، لأنه لا يؤجل يبكر الانتخابات، لأنه الانتخابات المفروض تكون في 27 أكتوبر من كل عام، فبالتالي الإسرائيليين أصبح لديهم عقدة من أكتوبر، يعني لا يريدوا أن يمارسوا، يعني يعتبرون شهر يشير بشكل كبير جدا لما حدث في 7 أكتوبر عام 23. فهم حسب مسودة أو مشروع القانون يقول أنه بشهر 9 حتى شهر 11، والأغلب أن يبتعدوا عن أكتوبر، يعني لا يفعلون.
1: نعم.
0: بالمناسبة هذا الائتلاف الحاكم مع المعارضة أيضا توافق، لانه فتره الانتخابات يمكن ان يكون في ايلول، يعني بالتالي الانتخابات المبكره سوف تسبق بشهر، الاغلب انهم يقوموا بها بايلول القادم، فبالتالي لا يوجد يعني فتره زمنيه يمكن ان تغير من موازين القوى. النقطه الثانيه انه الفريقين اللي هو الائتلاف والمعارضه يعتقدوا انه لديهم من الاسهم او من الاسهامات في إسرائيل خلال الفترة السابقة ما يؤهلهم لتغيير الخارطة السياسية. نتنياهو يتوقع هو أحزاب الائتلاف أنه يفوز بالانتخابات بشكل كاسح، لنقول على الأقل 63 مقعد، باعتبار أنه أنجز ملف غزة وأنجز ملف لبنان أو ينجز.
1: ولكن
0: ملف
1: دكتور رمزي، هذا يعني يخالف الاستطلاعات الأخيرة التي قالت بأنه المؤشرات لا يمكن أن تحسم نتيجة الانتخابات. هنا أقصد ائتلاف نتنياهو ومعارضي نتنياهو، لا يوجد استطلاع واضح يحدد بشكل حاسم من سيحصل. حتى آخر استطلاعات أجرتها هيئة البث الإسرائيلية قالت أنه ائتلاف نتنياهو قد لا يتمكن من أن يشكل حكومة منفردا.
0: لا أعتقد ذلك، يعني معظم الاستطلاعات التي قرأتها تقول أنه في فرصة جيدة لائتلاف نتنياهو. حتى سموتريتش في الفترة الأخيرة في الاستطلاعات قبل سنة لم يكن لديه، يعني لم يكن يستطيع أن يتجاوز نسبة الحسم، الاستطلاعات الأخيرة بتقول تجاوز. ولكن كلها استطلاعات، هذه الاستطلاعات قد تكون بعض المؤشرات لكنها لا تستطيع أن توضح الصورة النهائية. إحنا بنتحدث عن استطلاعات قد تميل إلى اليسار وقد تميل إلى اليمين، يعني حسب المصدر
1: نعم
0: اللي بقوم فيه هذه الاستطلاعات، ولذلك النتائج غير حاسمة أكيد. ولكن نتنياهو يعتقد، وائتلافه يعتقد انه هو قد يحقق نسبه الفوز في في في في نيل الثقه في الكنيست. ايضا الاحزاب المعارضه تعتقد انه فشل حكومه نتنياهو بحسم الملفات الصعبه جدا مثل ايران وغزه حسمها نهائيا، وايضا فشلوا في موضوع الاصلاحات الحكوميه واستقلاليه القضاء، انه قد يؤهلهم من الدخول في معترك انتخابي، ممكن ان يفوزوا في الانتخابات. حتى الان الامور غير واضحه، ولكن قد تتضح خلال الشهر المقبل أو الشهرين المقبلين. هنا تبدأ الحملات الانتخابية، يبدأ كل ائتلاف يضع يعني آراءه وأهدافه ويقول أنا أريد أن أفعل كذا، أنا فعلت كذا، هذا سوف يؤثر على الرأي العام الإسرائيلي. ولا ننسى قضية دائما في استطلاعات الرأي، غير أنه من يقوم بإخراجها النهائي، أنه في قضية دائما هناك ناخبين لم يحسموا أصواتهم، وهذه صحيح في إسرائيل هذه النسبة قليلة، ولكنها قد تغير موازين القوى. على أغلب تقدير أنه ممكن نتنياهو أن يلتجئ إلى أحزاب أخرى إذا أراد تشكيل حكومة أقوى. الصوت العربي يتوقع أن يكون أفضل من انتخابات الكنيسة الماضية إذا توحد العرب، ويبدو أن هناك اتجاهات جيدة لأن يحصلوا على أصوات أكثر ربما تحسم. ولكن بأي حال من الأحوال هم سوف يدخلوا الانتخابات سواء في شهر 9 أو في شهر 10، بالتالي القانون يعني معنى نتنياهو يبحث عن انتصار. يعني هذه إذا نجح في تشكيل حكومته سوف يقول للشعب أو للإسرائيليين أنا انتصرت في كل المعارك السابقة خلال الفترة السابقة، وبالتالي أنا ما زلت أنا رئيس وزراء إسرائيل. بين قوسين هو يحب هذا اللقب لنفسه ملك تل أبيب، ولكن هذا اللقب مشحون بالقتل والإبادة الجماعية وملاحقته، لأنه مطلوب دوليا أيضا في الجناية الدولية، هو وجالنت وغيره. اليوم حتى سموتريتش وضع على القائمة، فبالتالي هذه الحكومة أصبحت مخزية، يعني مخزية حتى أمام حلفائها الأمريكان وغيرهم من الدول التي تدعم إسرائيل، لأنه إحنا بنحكي عن حكومة تلطخت يدها بدماء الأبرياء والأطفال والنساء الفلسطينيين، وبالضرورة نجحت بالنسبة لنا أو لم تنجح، في النهاية المسألة أصبحت مسألة مصيرية، هذه مصيرية لنا كشعب فلسطيني، لأنه سرداد الحقوق هذا قضية مهمة لنا كفلسطيني.
1: هناك قبل أن نكمل باستفاضة أكثر في سيناريوهات موضوع الانتخابات في إسرائيل أو تبكير موعدها في شهر أيلول أو في بداية أكتوبر على أبعد تقدير، هناك شيء لابد أن نناقشه وهي تصريحات المستشارة القضائية لحكومة نتنياهو. قالت بشكل واضح وصريح وأطلقت تحذيرها إذا استمرت هذه الحكومة الحالية بذات النهج في سن التشريعات والقوانين فإنها تخرج مما أسمته الديمقراطية أو صفة الديمقراطية عن دولة الاحتلال، علما بأنه نحن نعلم بأنه لا شيء ديمقراطي لدولة تحتل دولة أخرى.
0: هذا مهم وأنا أشرت له في بداية حديث.
1: نعم.
0: إسرائيل ليست دولة ديمقراطية، وإذا حتى كانت مساهية مصنفة بين العشر دول.
1: لكن أهمية الموضوع دكتور أنه يخرج من المستشارة القضائية للحكومة.
0: من المستشارة القضائية طبعا، وأيضا أهميته أيضا بالنسبة لعلماء وباحثي السياسة أن يكتبوا كتب وأبحاث حول هذا الموضوع، أنه لا يجب وضع إسرائيل في مصاف الدول الديمقراطية، لأنها أيضا يعني هي سنة دستور الفصل العنصري. كيف يمكن أن تكون هناك دولة ديمقراطية وهي عملت قانون القومية اليهودي اللي هو بأساس إسرائيل الأرض التاريخية ولا يوجد حقوق للأقليات؟ المستشارة يعني تحدثت في هذا الموضوع، هي تريد أن تحذر هذه الحكومة من استمرار نهجها العلني. على كل هو علني أصبح، هذه المشكلة، أنه أصبح مشكلة بالنسبة للإسرائيليين، هم يؤيدون هذا النهج، يعني يؤيدون قانون يهودية الدولة، يؤيدون الاستيطان، يؤيدون قتل الفلسطينيين، يؤيدون ما حدث في قطاع غزة، جميع الإسرائيليين يؤيدون ذلك. فبالتالي المجتمع الإسرائيلي غالبيته يمينية أصبحت يؤيد هذه القرارات. ولكن المشكلة عند إسرائيل اليوم أو عند هذه الحكومة أنها تتبجح أمام العالم، يعني هي تقول ذلك، هي تفصح على ذلك. النقطة الوحيدة اللي لم يفلحوا بالإعلان عنها رسميا موضوع الضم، لأنه قال الرئيس الأمريكي ترامب، قال أنا لا أؤيد الضم، قالها قبل عام على ما أعتقد. فبالتالي هم ابتعدوا عن استخدام كلمة الضم واستبدلوها سموتريش في قانون التسوية، تسوية الأراضي اللي هي تسوية المباني والأراضي في المنطقة، في المناطق ألف وباء وجيم. وبالتالي هذا القانون إذا قرأته بتمعن سوف تجد أنه قانون ضم. يعني
1: ولدينا في المحور الثاني من ملف اليوم هذه الليلة أيضا نتحدث عن مخطط استيطاني ضخم يتوزع على كل أرجاء الضفة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إنه واحدة من أشكال الضم. طيب دكتور، بالعودة للحديث عن السيناريوهات المطروحة، نتنياهو فقد عرضا فيما يتعلق بالاعتذار أو الإقرار بالذنب وإسقاط التهم الموجهة إليه من قبل الرئيس الإسرائيلي. ما عدنا نسمع الرئيس الأمريكي يتحدث عن العفو عنه من ناحية، من ناحية أخرى هناك جلسات محاكمة، هناك ملفات أمنية أو ما أسمها بالجبهات، وهناك صراعات سواء فيما يتعلق بالمال أو ما يتعلق بخدمة الحريدين في الجيش. هذه كلها ملفات ما زالت على طاولة نتنياهو، فكيف ستكون السيناريوهات بناء على هذه المعطيات؟
0: أوكي، حتى الآن غير واضحة، بس يعني محاكمة 8 سنوات في محاكمة، يعني هذا غريب. هذا يشير برضو يعني الإشكاليات كبيرة في النظام القضائي والقانوني والديمقراطي الإسرائيلي. فلو كان الموضوع يعني الموضوع محسوم بالنسبة لمنظومة القضاء الإسرائيلي، واللي احنا بنعرف انه غير جزء كبير منها نتنياهو وأزال القضاء المعارضين له ووضع القضاء أيضا مؤيدين له بشكل واضح. فبالتالي هذه إشكالية، لذلك هو يبدو أنه غير يعني لا يخاف اليوم من هذا الموضوع، ولم يفقد عرضا. هو يعني هو تلقى هذه الرسالة من الرئيس الأمريكي، هو والرئيس الإسرائيلي يعني تلقاها بابتسامة، ولكن هو يدرك تماما أنه لا يمكن العفو يصدر إلا إذا تم إدانته من قبل المحكمة. وبالتالي حتى الاعتذار هو لا يريد أن يقر بالذنب، ويقول أنه لم يخترف أي فساد. لماذا؟ لأنه يعتبر نفسه زعيم حزب الليكود، هو زعيم الجبتونسكيين في إسرائيل، ولا يعتقد أنه باعترافه هذا أنه يمكن أنه يساهم في تعزيز مكانته. اليوم نتنياهو بعد أكثر من 16 أو 18 عام من الحكم، يعني هذا جعل له لديه أنه أسطورة نتنياهو، يعني هو يريد أن يضع نفسه في مصاف الملوك بني إسرائيل القدماء التوراتيين كما يقول هو. فهذه النقطة. النقطة الثانية، يعني 8 سنوات محاكمة، لو كان هناك منظومة قوية وفاعلة ويخاف منها نتنياهو لأنهى الموضوع في صفقة سياسية. حتى عندما خرج نتنياهو 1 أو 2 سنوات من الحكم أثناء وجود الحكومات الائتلافية، لم تنشط منظومة القضاء ولم تستطع أن تدينه، ولم يتقبل حتى نتنياهو أي صفقة سياسية مع بين الليكود وبين أحزاب أخرى في هذا الموضوع. فلذلك لا يمكن التعويل على فكرة أنه نتنياهو إذا انتهى أو لم يفز في الانتخابات سوف يذهب إلى السجن. أعتقد أنه هذه الفكرة ليست دقيقة إلى حد كبير. طيب. لكن يمكن التحدي الأكبر لحريدين، لحريدين تجنيده في طبعا مطالب كبيرة في الشارع الإسرائيلي، أنه إحنا بحاجة لجنود، دخلنا في جبهة فيها 650 ألف جندي، من وين نجيب جيش؟ هذه القضايا مهمة. بالمقابل لحريدين بيعتقدوا أنه فقط وظيفتهم في المجتمع أنهم يصلوا لله أنه يحفظ دولة إسرائيل، وبتقاضوا فلوس على هذه الصلاة. فهذه مشكلة. صار في قرار في المجتمع الإسرائيلي وفي الدولة الإسرائيلية أنه يجب أن يتجندوا. ليس كل حريديم يرفضوا التجنيد، جزء منه، فهذا مهم. الحريديم اليوم مكون مهم في المجتمع الإسرائيلي. الجزء الذي يرفض التجنيد هم رجال، يعني بعض رجال الدين المتشددين الشرقيين في هذا الموضوع. أعتقد أن نتنياهو لا يريد أن يكسر العصا معهم، لذلك لم يعتقل أي أحد منهم، لم يسجن، لم يصدر أوامر قضاء في هذا الموضوع حتى يصل إلى حلول تسوية في هذه النقطة الشائكة. بالمناسبة هي شائكة في المجتمع الإسرائيلي.
1: لماذا يخشى نتنياهو من وجود قائمة مشتركة قد تحصل على أصوات أعلى من السنوات الماضية أو من الانتخابات السابقة، وبالتالي تتحول إلى بيضة قبان لكنها ليست بيضة صغيرة؟
0: صحيح، أنا أتفق مع ذلك، وأنا أدرك تماما أن نتنياهو يخشى وجود تحالف قائمة عربية مشتركة، لأن إذا هذه القائمة توحدت في كل مساعيها سوف تغير ميزان القوة. يعني إذا حصلوا بين 15 إلى 20 مقعد وربما أكثر،

0: الذين يستطيعون تشكيل أي حكومة أخرى. لذلك نتنياهو يخشى بسببين: أول، هو يدرك أنه هذا التحالف انتم وحصل فعلا هذه القائمة على عدد كبير من الأصوات، فأنه سوف يخسر الانتخابات لا محالة، لأنه هذه القائمة لن تعطيه صوتها، لن تعطيه بأي حال من الأحوال صوتها. اثنين، لاعتبارات أيديولوجية، هو أين فكرة الدولة اليهودية؟ هو الذي يعني في عهده كانت مسودة الدستور، الفصل العنصري، الدولة اليهودية. فبالتالي إذا هذه العرب نجحوا في تشكيلها، العرب هم الذين سيشكلوا الحكومة. ليس فقط ممكن أن يكونوا بيضة القبال، ممكن أنه الـ 18 أو 20 مقعد هم يتحالفوا مع أحزاب أخرى ويشكل الحكومة وفقا، وهذا يخالف فكرة الدولة اليهودية. لذلك نتنياهو لا يخشى، فقط يحارب هذا النهج، وسوف يعمل بشكل كبير وحثيث جدا على تقسيم هذه القائمة. لذلك اليوم أنا أشوف أوصي أنه هذه القائمة العربية تتفق على مبادئ أساسية، على الأقل حتى بعد الانتخابات تكون مقرة هذه المبادئ والجميع يلتزم بها، بما فيها الجنوبيين والشماليين وغيرهم.
1: طيب، بقي أن نشير إلى سموتريتش الذي في آخر استطلاعات للرأي أيضا لم يتجاوز نسبة الحسم. قد تحدث مفاجآت ويتجاوزها، لكن رغم كل ما فعله هو لم يتجاوز نسبة الحسم. على عجالة، كيف تفسر ذلك؟
0: في بعض الاستطلاعات قالت أنه تجاوز نسبة الحسم. بالمناسبة كما قلت لك، يعني مصادر الاستطلاعات مختلفة، وهذا يعني غريب. لكن شوف، سموتريتش شخصية بتفكر أفضل من بن غفير. يعني بن غفير فضح إسرائيل أكثر من سموتريتش. سموتريتش عنده يستطيع على الأقل الكتابة، يعني يكتب، لديه ما يقوله، لديه خطة كذا. لكن القاعدة التنظيمية لحزبه ضعيفة جدا، ضعيفة. المستوطنين أكثر ميلا إلى الأحزاب الأخرى، أحزاب الحرديم وغيرها من الأحزاب. سموتريتش يعني بنتمي للأحزاب المتطرفة الغربية وبالذات الروسية أكثر، وهذه ليبرمان أقوى منه فيها. ليبرمان عنده من 8 إلى 10 مقاعد، وليبرمان يعني علماني أفضل، بيقدر يخاطبهم أكثر الروس اليهود بلغتهم، عكس سموتريتش اللي بيحكي بطريقة يعني تشبه الطريقة النازية في الحديث مع الناس. لذلك هو ضعيف. لكن كما قلت لك، هذه كلها نتائج أولية. بعض الاستطلاعات الأخيرة أعطته مقعد، يعني أنه يتجاوز نسبة الحسم، وممكن أنه هو كمان يتحالف مع أحزاب بن غفير. يعني
1: كل شيء وارد في سياق السباق الانتخابي الذي قد يرى النور قريبا، إن لم يكن في بداية أيلول فلن يتعدى 20 أكتوبر القادم. شكرا جزيلا لك دكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين، على كل هذه الإيضاحات. شكرا جزيلا لك. ونحن نواصل وإياكم في هذه الإطلالة من ملف اليوم، من الحديث عن الشأن الداخلي الإسرائيلي فيما يتعلق بالوثائق التي يخفيها بن غفير، وأيضا قراءة في سيناريوهات الانتخابات القادمة في ظل الحديث عن قرب حل الكنيست، إلى ما يحدث على أرض الواقع. بدأت دولة الاحتلال تخفي مصطلح الضم وتذهب إلى إجراءات فعلية تكرسه على الأرض من خلال فرض وقائع، تسمين المستوطنات القائمة، بناء مزيد من المستوطنات، توسيع ما يسمى الاستيطان الرعوي أو الاستيطان الزراعي، وقضم مزيد من الأرض الفلسطينية. كل ذلك لإنهاء إقامة الدولة الفلسطينية من ناحية، وتحقيق مزيد من المكاسب لدى الناخبين في إسرائيل. جديد ما نتحدث عنه هو مخطط استيطاني يفوق 2700 وحدة استيطانية، سواء في مستوطنات قائمة لتسمينها أو في تبييض مستوطنات أخرى، والعمل على بناء أيضا مستوطنات جديدة. في التقرير التالي تشرح لنا زميلة فلنتينا أبو حامد بعضا مما سنتحدث عنه.
2: تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة عبر الدفع بمخططات بناء جديدة تشمل آلاف الوحدات الاستيطانية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تداعيات هذه المشاريع على الأراضي الفلسطينية. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان كشفت أن ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية سيبحث خلال جلسته المقبلة عددا من المخططات الاستيطانية التي تتضمن بناء 2700

0: الاستيطانية في مستعمرة كريات أربع شرق الخليل ضمن مشروع إنشاء حي همبشر الذي يكتسب أهمية خاصة لكونه يقع داخل مدينة الخليل وعلى مسافة تقارب 800 متر من المستعمرة، ما يجعله منفصلا عنها جغرافيا. كما تشمل بناء 100 وحدة استيطانية في مستعمرة سنسانة جنوب الخليل، إضافة إلى وحدات أخرى في مستعمرتي أرأيل وبركان المقامتين على أراضي محافظة سلفيت. وتشير الهيئة إلى أن هذه المخططات لا تقتصر على البناء السكني فحسب، بل تشمل تعديلات هيكلية وتنظيمية من شأنها توسيع حدود المستعمرات وتعزيز ارتباطها بالبنية التحتية الاستيطانية القائمة، بما يرسخ وجودها على حساب الأراضي الفلسطينية. يواصل الاحتلال استغلال الظروف الراهنة للمضي في تنفيذ سياسات تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال التوسع الاستيطاني ومصادرة المزيد من الأراضي، في خطوة تشكل تهديدا مباشرا لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا ومستقلة. فالنتينا أبو حامد، تلفزيون فلسطين.
1: شكرا للزميلة فالنتينا أبو حامد، ونرحب وإياكم بضيفنا هنا في الاستوديو السيد أمير داود مدير التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، لنتحدث بالتفصيل عن ما ورد في هذا التقرير وأيضا الأرقام التي أوردتموها. قلتم في النتيجة السياسية، قبل أن نفصل في الأرقام وتوزيعات هذه الوحدات الاستيطانية، إن هذه المخططات هي لفرض وقائع جديدة على الأرض وأنها امتداد لسياسة الضم الزاحف، وضح لنا ذلك.
2: أول مساء الخير لك ولكافة المشاهدين. عندما نتحدث عن المخططات الاستيطانية التي تدفع بها دولة الاحتلال باستمرار لتوسعة المستوطنات، نحن نتحدث عن مجموعة من المحاور، وأحد هذه المحاور هو يعد الأكثر خطورة. بأي معنى؟ بمعنى أن الإدارة المدنية تاريخيا هي كانت واحدة من أضرع جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، هي التي تدير شؤون المواطنين الفلسطينيين الواقعين أسفل القوة القائمة بالاحتلال. هذه الحكومة أحدثت تغييرا جوهريا في طبيعة الإدارة المدنية، حولتها من نظام عسكري يدير الواقعين أسفل القوة القائمة بالاحتلال إلى منظومة مدنية يراد لها أن تكون مستدامة. بأي معنى؟ بمعنى أنها أوكلت الكثير من المهمات داخل الإدارة المدنية لصالح المستوطنين، ولطالما بقيت الإدارة المدنية تدار من قبل ضباط في جيش الاحتلال، وهذا له دلالة مرتبطة بالقانون الدولي. القانون الدولي يشترط أن تكون علاقة القوة القائمة بالاحتلال مع الأراضي المحتلة هي وفق منظومة الجيش ومنظومة العسكرية. هذه الحكومة تريد أن تحيل القضية إلى إطار مدني، أي أنه إطار سيادي مستدام على الأراضي الفلسطينية، وهذا مدخل للقول أن هذه الحكومة لم تعد تنظر إلى الأراضي الفلسطينية باعتبارها أراضي محتلة، بل أصبحت تنظر إليها باعتبارها أراضي خاضعة لسيادتها، أي أنها تتصرف بها وكأنها أراضي تابعة لسيادة الاحتلال. وهنا فرق جوهري في نظرة الاحتلال، وهذا ما انعكس على عمل الإدارة المدنية وتحديدا في مسألة البناء الاستيطاني. نحن نتحدث عن دفع بعشرات ألاف من الوحدات الاستيطانية، على سبيل المثال في العام 2025 نحن نتحدث عن أكثر من 35 ألف وحدة استيطانية جرى الدفع بها من أجل دراستها. هذا الرقم لا يمكن قراءته إلا باعتباره يؤشر أنه لم تعد هناك ضوابط في مسألة الدفع بالمخططات الهيكلية والوحدات الاستيطانية لدراستها في الإدارة المدنية. أصبح المجال مفتوحا تماما أمام الأطر الاستيطانية لتوسعتها. ما يقودنا في النهاية إلى أن مسألة الضم الزاحف لا تتأتى عبر عنوان واحد فقط، هناك العديد من العناوين التي تعمل بها دولة الاحتلال على قدم وساق وبالتوازي من أجل إنفاذها على الأراضي الفلسطينية. بأي معنى؟ بمعنى عندما يتم الدفع بهذا العدد الكبير من البؤرة الاستيطانية والوحدات الاستيطانية وتوسعة المستوطنات في ذات اللحظة، سيترتب على ذلك مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وسيترتب على ذلك منع المزيد من المواطنين من قدرتهم من الوصول إلى أراضيهم، وسيترتب على ذلك فرض المزيد من الإغلاقات والتقييدات على المواطنين في قدرتهم على استخدام الأراضي والوصول إليها واستثمارها وكل ذلك. وبالتالي نحن نتحدث عن منظومة أولا تؤدي إلى مصادرة المزيد من الأراضي وإغلاق المزيد من الأراضي وحرمان الفلسطينيين من استثمار والاستفادة واستخدام المزيد من المقدرات الوطنية الفلسطينية.
1: من رصدنا للتصريحات المسؤولين الإسرائيليين في الآونة الأخيرة، يخبو الحديث عن مصطلح الضم وسنفرض سيادتنا وضمنا وبدأوا يذهبوا إلى تطبيق ذلك بشكل مكثف على الأرض دون التصريحات السياسية البراقة.

0: ونتذكر بأن الرئيس الأمريكي في أيلول الماضي قال إنه يرفض ضم الأرض الفلسطينية، لكن إسرائيل تطبق ذلك على الأرض. كيف نفهم ذلك؟
1: هذه مقاربة خطيرة جدا. عندما نتحدث عما تفعل دولة الاحتلال وعما يترتب عليه الموقف الدولي وتحديدا الإدارة الأمريكية مما تفعل دولة الاحتلال على الأرض، يقودنا بالضرورة إلى مقاربة خطيرة. هذه المقاربة تقول أن دولة الاحتلال تنفذ قضية الضم بحذافيرها خطوة بخطوة بشكل زاحف ومتدحرج، لكن دول العالم تكتفي بالموقف أن دولة الاحتلال حتى هذه اللحظة لم تعلن أنها فرضت الضم. دولة الاحتلال لا تريد أن تعلن أنها فرضت الضم لطالما أنها تنفذ الضم خطوة بخطوة. لا يمكن قراءة كل ما تفعله القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية من مصادرة أراضي وتغيير طبيعة جوهرية للجغرافيا الفلسطينية من خلال الدفع بأكبر قدر ممكن من القوانين ومشاريع القوانين إلى الكنيسة والقوانين التي القرارات التي يقرها كابينة الاحتلال إلا باعتبارها عملية متدحرجة من التنفيذ الفعلي على الأرض الذي حتى هذه اللحظة لم يستدعي العنوان الكبير وهو فرض الضم. أن دول العالم تريد تنتظر أن تعلن دولة الاحتلال الضم، ودولة الاحتلال لا تريد أن تعلن الضم، هي تريد أن تنفذ فعليا على الأرض. وهذه هي المفارقة الخطيرة، أن دول العالم لا تنظر إلى حقيقة ما يجري وحقيقة ما تفعل دولة الاحتلال على الأرض الفلسطينية باعتباره أولا يقود حل الدولتين في المستقبل ويقود حتى فكرة إقامة دولة فلسطينية في المستقبل. لا يمكن لدولة فلسطينية أن تقوم بجغرافيا ممزقة بهذا الإمعان في نزع ملكية الأراضي الفلسطينية وتمزيقها والعبث فيها وتفتيتها وحرمان الفلسطينيين من استخدامها واستثمارها في ذات اللحظة.
0: هنا قبل أن نتوسع بالحديث عن 2721 وحدة استيطانية جديدة، لابد أن نتحدث أو نذكر أنفسنا بما طرحه سموتريتش من مسألة تسوية الأراضي.
1: تسوية الأراضي هي مرتبطة في قضية الضم وفرض السيادة بشكل مباشر. بأي معنى؟ بمعنى لا يمكن لقوة قائمة بالاحتلال أن تمارس نشاط تسوية وتسجيل أراضي الأراضي المحتلة. هذا النشاط هو نشاط سيادي تقوم به الدول التي تمتلك السيادة على أراضيها، ولا تمتلك القوة القائمة بالاحتلال أي دولة الاحتلال هذه الصلاحية في أن تمارس نشاط سيادي على الأرض المحتلة. لذلك عندما تقوم دولة الاحتلال بالإعلان أنها ستقوم بتسوية وتسجيل الأراضي، أي أنها دولة الاحتلال بدأت تنظر إلى نفسها باعتبارها صاحبة السيادة على الأراضي. لذلك هناك مخالفة للقانون الدولي، وهناك مخالفة أيضا لتعليمات المحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت منذ أن قررت حكومة الاحتلال إنفاذ موضوع تسوية وتسجيل الأراضي، وقالت أنه حتى هذه اللحظة هذا إعلان سياسي لم نصل إلى اللوائح التنفيذية. قبل يومين حكومة الاحتلال أعلنت عن موقع إلكتروني وطلبت من المواطنين الفلسطينيين الذهاب لتسوية وتسجيل أراضيهم من خلال الموقع الإلكتروني. بمعنى أن دولة الاحتلال بدأت فعليا وأصدرت لوائح تنفيذية مرتبطة بتسوية وتسجيل أراضي، مما يتعارض حتى مع قواعد المحكمة العليا الإسرائيلية. لا ننتظر هذه المحكمة التي ينظر إليها إسرائيليا بالتأكيد باعتبارها أن هي من تكرس حقوق الإنسان وتكرس القواعد المثلى في دولتها، ننظر ماذا ستعلن هذه المحكمة. بالرغم من ملاحظاتنا وبالرغم من موقفنا أن هذه المحكمة متواطئة وهذه المحكمة ذهبت بعيدا في حماية الاحتلال وحماية تشريعاته، نحن مرة أخرى نقول أن موضوع تسوية الأراضي هو إعلان مباشر أمام دول العالم كلها أن دولة الاحتلال ماضية في قضية فرض السيادة والضم على الأراضي الفلسطينية.
0: طيب سيد أمير، يوم الأربعاء قلتم في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال ستناقش بناء 2721 وحدة استيطانية جديدة، توزيعاتها مختلفة، نتحدث عن بيت لحم، عن نابلس، عن جنين، عن الخليل في شرقها وجنوبها، نتحدث عن محافظة سلفيت، نتحدث عن امتداد واسع.
1: صحيح، هي تغطي كل الأراضي الفلسطينية، ولكن ممكن قراءة ما صدر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في إطارين. الإطار الأول هي المخططات التي سيترتب عليها بناء فعلي لوحدات استيطانية مثل مخطط ألون شافوت، والذي سيترتب عليه تسوية أو بوفق المسمى الإسرائيلي شرعنة مستوطنة، وهي مستوطنة
0: تبييض المستوطنة الاستيطانية
1: في المنطقة، وهي تهدف إلى بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية، هذا عدد كبير. وبالتالي الجزء الأول هو مرتبط ببناء وحدات استيطانية. الجزء الثاني هو مرتبط بما نطلق عليه بتسوية حدود المستوطنات، أي توسعة حدود المستوطنات، وهذا انطبق في أكثر من مخطط في سلسلة المخططات الواردة في بيان هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، على رأسها مستوطنة رائيل. نحن نتحدث عن إضافة لحدود
0: هي مدينة استيطانية، وأصبحت رائيل واحد ورائيل اثنين، صحيح، وفيها جامعة.

0: هناك مستوطنة جديدة يجري العمل على بنائها وهي ما يطلق عليها بمستوطنة أرائي الغرب. وهي مستوطنة منفصلة تماما عن المستوطنة الأم، وهي كبيرة ومنفصلة وبعيدة جغرافيا مما يجعلها مستوطنة أخرى. دولة الاحتلال لا تعترف أنها مستوطنة، هي تقول أنها توسعة للمستوطنة الأم، لكن نحن ننظر إليها باعتبارها مستوطنة جديدة لأنها بعيدة جغرافيا ومنفصلة من حيث المخطط الهيكلي عن مخطط أرائي. وبالتالي نحن نتحدث عن مخططات يترتب عليها بناء وحدات استيطانية، وهناك يعني عدد كبير من الوحدات، ومخططات يترتب عليها توسعة حدود وتغيير استخدامات أراضي داخل هذه المصر. لذلك قلنا أن دولة الاحتلال تريد أن تضفي بعدا قانونيا على مسألة الاستيلاء على الأراضي. وبالتالي في قضية بناء الوحدات الاستيطانية أيضا هناك لدينا ملاحظة مهمة ولافتة، وهي أن دولة الاحتلال أقرت من خلال هذه المخططات مستوطنتين جديدتين، الأولى بالقرب من مستوطنة كريات 4 في محافظة الخليل، والثانية في ألون شافوت في محافظة بيت لحم. مما يترتب على هذا الموضوع إضافة مواقع استيطانية جديدة وليس توسعا استيطانيا كما درجت العادة في السابق.
1: طيب قبل أن نخوض في توزيعاتها وفي أعداد الوحدات الاستيطانية، دعنا نتحدث في شكل هذا الاستيطان، استيطان رعوي، استيطان زراعي، بؤر استيطانية غير معترف فيها كمستوطنات قائمة، يجري العمل على الاعتراف بها كمستوطنات قائمة أو تبييضها، ثم تسمين مستوطنات قائمة بحد ذاتها، وأيضا شكل آخر هو بناء فعلي لمستوطنة جديدة من الصفر.
0: تماما. يعني أولا دعنا نتفق اليوم أنه لم تعد هناك في ثقافة هذه الحكومة، أقصد حكومة الاحتلال، لم يعد هناك بناء غير شرعي وفق المسميات التي درجت في السابق. اليوم هذه الحكومة تنظر إلى كل ما يفعل المستوطنون من أبنية استيطانية وبؤر استيطانية شرعية وغير شيء، تنظر إليه باعتباره هو مادة قابلة للرعاية ومادة قابلة للتمويل. في السابق كانت حكومة الاحتلال تتنصل في العلن من هذا النوع من الأنشطة الاستيطانية وتدعمها في الخفاء. هذه الحكومة اليوم هي لا تتنصل من شيء، هي تدعم وتخصص الموازنات وتعلن أنها تخصص الأنشطة الرعوية والأنشطة السكنية غير الرسمية، وهي تقول أننا سنمول وسنقوم بتحويل من شيء شرعي إلى شيء غير شرعي، من شيء غير شرعي إلى شيء شرعي،
1: علما بأن كل الاستيطان غير شرعي.
0: طبعا هذا مسلم فيه. وبالتالي هذه ملاحظة من المهم دائما استحضارها واستدعائها عند نقاش موضوع الاستيطان وتحديدا في هذه الحكومة. اليوم كما نقول دائما أن كل الإجراءات التي تستخدمها وتستدعيها دولة الاحتلال فيما يتعلق بالسيطرة على الأراضي الفلسطينية يتم التعامل معها باعتبارها فسيفساء من أجل فرضها على الجغرافيا الفلسطينية. بأي معنى؟ بمعنى أنه في منطقة على سبيل المثال شرق رام الله يتم استهدافها بهجمات إرهابية للمستوطنين من أجل تفريغها من التجمعات البدوية والسيطرة على المنطقة المطلة على الأغوار في المنطقة ما بين محافظتي رام الله ومحافظة أريحة على سبيل المثال. في منطقة غرب سلفيت يتم استهدافها بجملة من المخططات الاستيطانية من أجل خلق كوريدور استيطاني يصل بأراضي 48، وهذا ينطبق أيضا على غرب رام الله. ما أريد أن أقول أن دولة الاحتلال تستدعي كل هذه المسميات دفعة واحدة لاستهداف الجغرافيا الفلسطينية بشكل متوازي في ذات اللحظة من أجل تفتيتها وإحكام القبضة عليها لصالح المشروع.
1: تحدثنا عن سلفيت، وحدات إضافية في مستعمرتي أرائيل وبركان على أراضي محافظة سلفيت. دعنا نتحدث عن الخليل لأن هناك في خصوصية، 234 وحدة جديدة في كريات 4 و100 وحدة في مستعمرة سنسالة جنوب الخليل.
0: تماما. على صعيد مستوطنة كريات 4 هذه اللي تحدثنا عنها قبل قليل، وهي تقضي ببناء استيطاني بعيد جغرافيا عن مستوطنة كريات 4، هو ادعاء بأنها توسعة طبيعية لكنها في حقيقة الأمر هو بناء ما يرتقي إلى حي استيطاني بعيد نسبيا عن المستوطنة، مما يحكم القبضة على هذه المنطقة في محافظة الخليل. نحن ندرك خصوصية مديرة الخليل وتحديدا ما يفعل المستوطنون في كريات 4، لذلك هذا التعزيز الاستيطاني جديد في هذه المستوطنة مما يترك الفلسطينيين محاصرين عن قدرتهم في مسألة التوسع الاستيطاني
1: على صعيد التوسع الطبيعي للفلسطينيين.
0: على صعيد مستوطنة سنسان نتحدث عن مستوطنة إلى الجنوب من محافظة الخليل، أي جنوب الضفة الغربية. هذه المنطقة دولة الاحتلال تعمل بشكل كبير على مسألة في عنوان بتنا نستخدمه في المرحلة الماضية، هو تذويب الحدود. دولة الاحتلال في هذه المنطقة تموضع العديد من المستوطنات على الحدود الفاصلة بين أراضي العام 67 و48 من أجل إعدام فكرة التفاوض على حدود السياسية للدولة الفلسطينية في المستقبل. لذلك هي موضعت الكثير من المستوطنات على الحدود السياسية في هذه المنطقة من أجل أن تحدث عملية تواصل ما بين الوجود الاستيطاني داخل أراضي 48 والأراضي الفلسطينية داخل الأراضي العام 67.

0: ماذا ما تفعل في حقيقة الأمر؟
1: دعنا نذهب إلى الشمال ونتحدث عن 455 وحدة في ميفو دوتان غرب جنين، مع تذكير بأن جيش الاحتلال أعاد البناء الاستيطاني إلى المستوطنات المخلاة بناء على قرار شارون في حينه بفك ما يسمى فك الارتباط وانسحابه من عدد من المستعمرات.
0: تماما، على صعيد المخطط المرتبط بمستوطنة ميفو دوتان، هذا المخطط تم المصادقة عليه قبل 4 شهور. ما حدث أنه واضح أن هناك اعتراضات على بعض التفاصيل داخل المخطط الهيكلي، مما أعاد طرحه داخل مجلس التخطيط من أجل معالجة الاعتراضات، وبالتالي هذا المخطط تحديدا هو مصادق عليه قبل 4 شهور.
1: اعتراضات من المستوطنين أم منهم نفسهم؟
0: المستوطنين. الاعتراضات غالبا تكون إما على المناطق الخضراء داخل المخطط الهيكلي، إما على طبيعة الشوارع، إما على طبيعة البناء، إما يعني هذه مرتبطة بالقضايا التخطيطية داخل المستوطنة، يتم الاعتراض عليها ويتم معالجتها بما يرضي المستوطنين، لذلك يتم طرحه مرة أخرى داخل مجلس التخطيط، وبالتالي هذا مخطط مصادق عليه من 4 شهور، يجري الآن التعامل معه، وسيتم المصادقة على التعديلات البسيطة، وهي تعديلات بسيطة لا تتعلق بحقوق الفلسطينيين، حقوق الفلسطينيين لا ينظر إليها بالنسبة لهذا النوع من على صعيد قضية شمال الضفة الغربية وتحديدا محافظة جنين، نحن ندرك أن هذا العام 2026 هو عام استهداف محافظة جنين، هذه المحافظة التي بقيت متشافية ومتعافية من سرطان الاستيطان على مدار عقدين من الزمان، الآن يجري استهدافها في قضيتين أساسيتين، القضية الأولى هي نزع ملكية المواطنين وفق الحجج العسكرية والأمنية من أجل تهيئة العودة إلى الاستيطان إلى هذه المحافظة، والقضية الثانية هي كثافة القرارات الاحتلالية المرتبطة بإقامة المواقع. نحن لا نتحدث فقط عن 4 مواقع استيطانية التي جرت عملية إخلاءها في العام 2005، دولة الاحتلال أقرت بناء 10 مواقع استيطانية جديدة ترقى لمستوى المستوطنات في محافظة جنين.
1: سيد أمير، يعني أعتذر عن مقاطعتك، ولكن قالوا في تصريحاتهم خرجنا من 4 أو 5 مستوطنات وسنعود ب18 مستوطنة جديدة.
0: 18 على صعيد شمال الضفة الغربية. أنا أقصد هنا محيط محافظة جنين فقط. محافظة جنين التي كان فيها 4 مستوطنات تم إخلاءها، الآن سيتم إضافة 10 إلى المستوطنات الأربع. هذا عوضا على المستوطنات التي تم إقرارها في سلفيت وفي طول كرم وفي نابلس وفي طوباس. الكثير من المستوطنات تم إقرار إضافتها في هذه المناطق، ولكن الآن أنا أتحدث عن جنين. جنين التي جغرافيا بقيت متواصلة متعافية من الاستيطان ومن المواقع الاستيطانية ومن الحواجز، الآن يجري استهدافها بشكل ممنهج من أجل إعدام هذا التعافي الذي كان ساريا على مدار سنوات طويلة.
1: وهنا نتذكر أو لا ننسى حتى نتذكر، بل هو قائم ما يتم استهداف محافظة جنين من بلداتها وقراها، وأيضا داخل المخيم وفي أرجاء المدينة. نذهب الآن إلى نابلس وهارب راخة، 922 وحدة استيطانية جديدة.
0: تماما، نحن نتحدث عن واحد من المخططات الكبيرة أيضا. هذه المنطقة نحن نعلم أن منطقة جنوب نابلس هي منطقة تشهد كثافة استيطانية. لماذا؟ لأن هذه المنطقة هي التي تحدث عملية التواصل الجغرافي بين محافظتي رام الله ونابلس، أو ما بين وسط الضفة الغربية وشمال الضفة الغربية. هذه المنطقة من الناحية الجيوسياسية هي منطقة مهمة جدا على صعيد الوجود الفلسطيني، لذلك يتم استهدافها ليس فقط في منطقة جنوب نابلس. انظر منطقة شمال رام الله بالمنطقة الواقعة بين محافظتي رام الله ونابلس هي أيضا منطقة كثيفة في عملية الاستهداف الاستيطاني، عيلي وشيلو والكثير من المستوطنات التي يتم تغذيتها إما بالبناء الاستيطاني وإما باعتداءات وإرهاب المستوطنين في هذه المنطقة من أجل تفريغ والتضييق على الوجود الفلسطيني، وبالتالي هي تخضع لذات المنطقة التي تمارس دولة الاحتلال في المساحة الجغرافية الواسعة بين المحافظتين.
1: طيب، بالنسبة لبيت لحم نتحدث عن 6 وحدات بعد 1000 في قفعوت، أتمنى أن أكون لفظت الاسم بشكل صحيح، وهي غرب بيت لحم.
0: صحيح، هذه المستوطنة جرت عملية إقرار فصلها عن المستوطنة الأم وهي ألون شفوت. في أذار من العام 2025 قررت حكومة الاحتلال أن تفصل 13 حياً استيطانياً عن المستوطنات الكبيرة وتعتبرها مستوطنات منفصلة تماماً. واحد من هذه الأحياء هو قفعوت. تريد دولة الاحتلال أن تفصل عن المستوطنة الأم وتعتبرها مستوطنة منفصلة وتحظى بكافة الامتيازات التي تمنح للمستوطنات الكبيرة، لذلك نتحدث عن المخطط يعني يهدف لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية، وهذا مخطط كبير. عندما يتم استهداف يعني موقع جغرافي بألف وحدة استيطانية، إذن نحن نتحدث عن ليس فقط حي استيطاني بل مستوطنة كبيرة يجري الإعداد لها في إطار عملية إحداث الفصل الجغرافي بين مدينة القدس ومدينة

0: الخليل وبتلحم من خلال تكتل جوش حتصون الاستيطاني في هذه المنطقة.
1: طيب إذا ما عدنا بالحديث عن رام الله وكي لا ننسى، جرى في الآونة الأخيرة الحديث عن تحويل بتيل إلى مدينة استيطانية وليس مكان به عدد من الوحدات الاستيطانية ويوجد به مقر ما يسمى الإدارة المدنية. آخر ما وثقتموه في هذا الإطار؟
0: أولا بيت إيل كمستوطنة هي مستوطنة قاعدة سكانية قبل أن تكون أو يعني إلى جانب كونها معسكر كبير للجيش ومعسكر لقيادة الجيش. ما حدث، دعني أعود إلى السياق التاريخي. بيت إيل بالأساس هي معسكر أردني وجرى الاستيلاء عليه على أراضي بيت إيل من خلال أمر عسكري يستهدف الجغرافيا الفلسطينية بالحجج الأمنية. وطوعت دولة الاحتلال الأمر العسكري لصالح إقامة بناء استيطاني مدني يستخدم الحجة الأمنية والعسكرية لصالحه. لذلك بقيت هذه القضية عالقة منذ وقت طويل في المحاكم الإسرائيلية. الآن دولة الاحتلال تريد أن تنزع الصبغة العسكرية عن هذا الموقع وتريد أن تمنحه بعدا مدنيا، أي أنه يعني الفرق بين العسكري والمدني، أي العسكري مؤقت المدني دائم. هذا في ثقافة القانون الدولي وتنظيم عمل القوى القائمة بالاحتلال. لذلك دولة الاحتلال تريد أن تضفي على هذه المستوطنة بعدا مدنيا سكانيا يستديم وجودها باعتبارها مكانا سكانيا يأوي اليهود. في المرحلة الماضية حدثت قضيتين أساسيتين. القضية الأولى أن دولة الاحتلال نقلت المعسكرات ومكاتب الإدارة المدنية من هذه المنطقة إلى المنطقة في منطقة بين رام الله والقدس، وتحديدا مستوطنة جبع بن يمين، ونقلت المعسكرات الموجودة هنا. وثانيا طرحت عدد كبير جدا من الوحدات الاستيطانية المتعلقة بتوسعة مستوطنة بيت إيل. لذلك هي عملت باتجاهين، تفريغها من بعدها العسكري وقيادة القوات داخل بيت إيل، وثانيا إضافة مخططات كبيرة تصل إلى أكثر من 2000 وحدة استيطانية من أجل توسعة هذه المستوطنة. وهي مستوطنة يعني يجري التعامل معها بحساسية نظرا لقربها من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية واعتبارها تاريخيا واحدة من قادة وحدات الجيش في الضفة الغربية.
1: طيب إذا ما تحدثنا في الصورة الأعم، هناك انتخابات إسرائيلية قادمة، كل أقطاب حكومة نتنياهو يسعون لاسترضاء المستوطنين والمتطرفين، يبدو موعد مناقشة هكذا مخططات الأربعاء القادم واحدة من إرهاصات هذه الانتخابات وسعيهم للحصول على تأييد المستوطنين. ما هي خشيتكم في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من هكذا مخططات في الشهرين أو على مدار 90 يوم القادمة؟ لأن الانتخابات إن لم تكن في بداية أيلول ستكون قبل 20 من تشرين ثاني.
0: أولا نحن نعتبر أن دولة الاحتلال، حكومة الاحتلال، تنظر إلى الشعب الفلسطيني وإلى الأرض الفلسطينية باعتبارها مادة انتخابية. هي تتعامل مع الدم الفلسطيني ومع الجغرافيا الفلسطينية باعتبارها مادة قابلة للانتهاك من أجل جمع الأصوات الانتخابية. لذلك هذا أكثر ما يثير القلق والخشية. نحن ننظر إلى ثقافة يتعمق فيها الإجرام. هذا الإجرام موغل في الدم الفلسطيني وفي الجغرافيا الفلسطينية باعتبارها مادة انتخابية، وهذا شيء مثير للقرف إذا ما تفعل دولة الاحتلال. لذلك كل هذا الاستهداف اليوم، محاولة استهداف الخان الأحمر ومحاولة استهداف الأراضي الفلسطينية بالمخططات الاستيطانية ومحاولة نزع الملكية وقتل الفلسطينيين والإمعان في قتلهم، لا يمكن قراءته إلا باعتباره يتعامل معنا ويتعامل مع الجغرافيا الفلسطينية باعتبارها مادة ودعاية انتخابية. لذلك نحن ننظر إلى 90 يوما القادمة باعتبارها مرحلة خطيرة، ونحن لا نقلل من شأن ما حدث في السنوات الماضية أيضا، ولكن كثافة المخططات والتهديد والوعيد الذي يطلق قادة اليمين المتطرف وقادة حكومة الاحتلال بالضرورة هو يعني نذير قلق. أولا لأن هذه الحكومة تجاوزت الكثير من الخطوط الحمر في تعاملها مع الفلسطينيين، وثانيا أن المجتمع الدولي لا زال يعني أسيرا لمنظومة
1: ويبقى الموقف الآن رهين ما سيفعله المجتمع الدولي. هل سيبقى صامتا أم يتخذ إجراءات مع تذكيرنا بإيجابية ما اتخذه الاتحاد الأوروبي من قرارات ضد غلاة المستوطنين؟ شكرا جزيلا للسيد أمير داود مدير التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على كل هذه الإيضاحات.
0: شكرا
1: جزيلا لك. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الإطلالة من ملف اليوم. دوما أطيب المنى وإلى اللقاء.

الوضع سيء للغاية، هيك زي ما انت شايف الواحد بيدرم على الأذان على المية، تيجي المية المالحة، تيجي المية الحلوة على هالشغلة، وبعد ما خلصتش الحر طولت الليل خبط ونسل ومش عارفين لوقت ايش احنا هذا الكلام يدخلون عد بس مرميين احنا بالدار حينا.

0: زال الفجر بتوقيت العاصمة القدس، وهذه نشرة أخبار من تلفزيون فلسطين. نستهل وإياكم بأبرز العناوين. شهيد ومصاب في قصف الاحتلال دراجة هوائية في مخيم البريج في قطاع غزة، والاحتلال يحرق عشرات المنازل والممتلكات شرق جباليا. الاحتلال يدفع بمخططات بناء جديدة تشمل 2721 وحدة استيطانية في الضفة، ويهدم محالة تجارية جنوب نابلس. مصر والأردن تدينان اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وتحذران من فرض واقع جديد في القدس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن وقف الهجوم على بيروت وسط استمرار المحادثات، ونتنياهو يقول أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في جنوب لبنان. أهلا بكم. استشهد الشاب وأصيب آخر في قصف طيران احتلال دراجة هوائية وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب يوسف رمضان في استهداف طيران الاحتلال منطقة بلوك 9 بمخيم البريج وسط القطاع. إلى ذلك أصيب الطفل بنيران طائرات مسيرة إسرائيلية جنوب شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة. كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف في المناطق الشمالية الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع، وسط استمرار التصعيد العسكري في مختلف أنحاء القطاع. إلى ذلك أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنازل والممتلكات وممتلكات المواطنين في المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال أضرمت النيران في عشرات المنازل والممتلكات شرق مخيم جباليا، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وعمدة الدخان الكثيفة التي غطت أجواء المناطق الشمالية الشرقية من القطاع. وأضافت أن الطيران المروحي الإسرائيلي من نوع أباتشي واصل التحليق المكثف في أجواء المناطق الغربية من مدينة غزة بالتزامن مع العدوان المتواصل في شمال القطاع. يواصل الاحتلال خروقاته اليومية مستخدما سياسة القتل الميداني لكل من يحاول الاقتراب مما يسمى الخط الأصفر شرق قطاع غزة.
1: على شفا هدنة لم تستكمل ملامحها بعد، يرتفع صوت القذائف مجددا ليخنق آمال الاستقرار في قطاع غزة. هنا لا يبدو وقف إطلاق النار إلا حبرا على ورقة، أما على الأرض فالواقع يروي فصولا من قدم وتوسيع متواصلين للاستهدافات الإسرائيلية.
2: ما نراه ونشهد فعلا هو استمرار اجتياح إسرائيل لمناطق قطاع غزة، استمرار إزاحة السكان إلى غرب غزة، استمرار توسيع الخط الأصفر، بالإضافة إلى استمرار عمليات إطلاق النار والاغتيالات وما إلى ذلك.
1: الخروقات الإسرائيلية لم تعد مجرد حوادث معزولة، بل تحولت إلى استراتيجية قدم ممنهجة من حصار مطبق على أطراف مناطق التوغل إلى أوامر مباشرة وسع بموجبها جيش الاحتلال رقعة سيطرته الميدانية لتتجاوز الحدود المتفق عليها في المرحلة الأولى من التهدئة، ما يعيد حصر مئات الآلاف من المواطنين.